0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

والسماء

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
0: أصبحنا وأصبح

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان.

0: قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا

وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيماً

يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً

تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

0: آباؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم

بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
3: الإسلام والرياضة.

0: البلياردو. لقد اتصل بي مختار يا أبي ليدعوني إلى زيارته وقضاء يوم الإجازة عنده وممارسة لعبة البلياردو التي يملكون طاولة منها في بيته.
1: البلياردو، لقد ذكرتني بأيام الشباب يا أدهم.
0: وهل كنت تمارس تلك الرياضة يا أبي؟
1: نعم، كنت أنا وعمك أحمد ندخل في مسابقات عديدة وكثيرا ما كنا نفوز.
0: عمي أحمد؟
1: أجل، ولمن استغراب؟
0: لا شيء، ولكن لا أدري لماذا يخيل إلي أن عمي أحمد لم يمارس رياضة في حياته.
1: أتقصد لأنه سمين بعض الشيء؟ إنه السن يا أدهم.
0: إذن أفهم من كلامك يا أبي أن هذه اللعبة لا شيء في ممارستها وهي حلال.
1: طبعا، شأنها شأن كل الألعاب الرياضية، ما اجتنب اللاعب الأمور المحرمة فيها.
0: وهي
1: سأرى من ونجلس لنكمل الحوار. ألو، نعم.

0: كنت تحدثني عن لعبة البلياردو يا أبي.
1: نعم، اسمع. بالعودة تاريخيا لجذور لعبة سنوكر والبلياردو، يقول العارفون عنها إنها بدأت في الهند عام 1870 للميلاد، لكن فكرة اللعبة كعصات وطاولة وكرة انطلقت عام 1470 ميلادية في فرنسا على يد الملك لويس 15، ثم تشعبت إلى أنواع كثيرة منها سنوكر ومشتقاتها مثل 8 بول 9 بول والفرنسي.
0: وما الفارق بينها؟
1: السنوكر تكون بكرات أكثر عددا، حيث يختار كل لاعب لونا من اللونين، ثم بعد إدخال كراته في الجيوب المخصصة يبدأ بإدخال الكرات الملونة الأخرى وفق ترتيب معين معروف عالميا.
0: أعتقد أن هذا النوع تكون طاولته طويلة بعض الشيء.
1: تماما. وأما البلياردو الفرنسية فهي النوع الذي تكون فيه الطاولة دون جيوب وعليها ثلاث كرات فقط، ولها شروط وقوانين معروفة.
0: أعرفها، ولكنها صعبة جدا، فهي تعتمد على حساب الارتدادات في الضربات.
1: نعم، وهي تحتاج إلى مهارة عالية.
0: وماذا عن لعبة 8 بول و 9 بول؟
1: هي من أكثر الأنواع اهتماما حاليا في الاتحادات العربية والأوروبية.
0: وهل يجوز ممارسة هذه اللعبة يا أبي؟
1: ممارسة لعبة البلياردو لا تكون إلا في حالتين: الأولى أن تشتمل على مال، وهي لا تجوز لأنها تعتبر حينئذ قمارا، والله تعالى قد حرم علينا الميسر بكل أنواعه. أتذكر الآية؟
0: طبعا، إنها الآية 90 في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: بارك الله بك.
0: وإن لم يكن اللعب على مال،
1: حينئذ لابد أن تراعى فيها عدة ضوابط، منها ألا تشغل عن ذكر الله أو عن الصلوات المفروضة، ومنها أن يلتزم اللاعبون بتعاليم الإسلام بحيث لا تكون اللعبة وسيلة للنزاع أو الخصومة أو التعصب أو السباب والشتائم أو اللجوء إلى الحيل والخداع للحصول على الفوز، لأن كل هذه الأمور نحن مأمورون بالابتعاد عنها.
0: نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء،
1: صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن يكون لهذه اللعبة نفع أو فائدة تعود على لاعبيها في الغالب، ولا يكون الهدف منها مجرد تضييع الأوقات فقط. فإذا تحققت هذه الضوابط في هذه اللعبة جازت ممارستها.

0: اسمح لي يا أبي أن أتوسع معك قليلا هنا. لا أعتقد أن هناك هدفا عند كثير من اللاعبين سوى إضاعة وقت الفراغ، وبالتالي أن يكون الهدف بغير إضاعة الوقت فهذا أمر صعب جدا.
1: على العكس تماما يا أدهم، ألا تؤدي هذه اللعبة مثلا إذا تمت مراعاة الشروط الشرعية إلى تأكيد أواصر المحبة والصداقة بين الأصحاب؟
0: طبعا،
1: هذا هدف نبيل. ألا يمكن أن تذهب الحزن والملل عن قلب إنسان حزين أو مصاب؟
0: ممكن،
1: هذا أيضا هدف نبيل، وهكذا.
0: ولكن بعض الناس يعتبرونها من اللهو، واللهو محرم.
1: لا يا أدهم، وحتى إن كانت من اللهو فليس كل اللهو حراما، فالإسلام لا يمنع اللهو مطلقا، بل يرى فيه أحيانا أمرا مشروعا يحتاج إليه الفرد وتحتاج إليه الجماعة، حتى لو لم يكن الهدف منه إلا التسلية أو الترويح أو الإضحاك.
0: حقا؟
1: طبعا، فالإسلام دين واقعي يقف مع الإنسان على أرض الحقيقة والواقع، ولا يعامل الناس كأنهم ملائكة، ولكنه يعاملهم كبشر. لذلك لم يفرض على الناس أن يكون كل كلامهم ذكرا وكل فراغهم في المسجد، وإنما اعترف بهم وبفطرتهم وغرائزهم التي خلقهم الله عليها، وقد خلقهم سبحانه يفرحون ويمرحون ويضحكون ويلعبون كما خلقهم يأكلون ويشربون.
0: كلام رائع يا أبي، ولكن اسمح لي هنا بسؤال، ألا يعتبر هذا نوعا من النفاق أو التناقض في حياة المسلم؟
1: كيف؟
0: مثلا، ألا يعتبر من التناقض أن يكون المسلم في البيت يقرأ القرآن ويصلي ويدعو، ثم نراه بعد ذلك في النادي يلعب البلياردو مع أصحابه؟
1: وأين التناقض أو النفاق في هذا يا ولدي؟ اسمع، لقد حدث ما تقول أيام النبي مع الصحابي الجليل حنظلة الأسيدي، حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا نراها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا.
0: عافسنا؟
1: أي لاعبنا. أعود وأقول لك إن اللهو ما دام بالشروط التي تحدثنا عنها فلا شيء فيه.
0: اتضحت الصورة يا أبي، وتكون خلاصة ما تحدثنا عنه اليوم أن الغرض من مزاولة الإنسان للعبة البلياردو هو الترفيه عن النفس وتوسيع مدارك الإنسان، فإذا لم يقصد بها الغش والتدليس على الآخرين ولا المقامرة فلا مانع شرعا من ممارستها، بشرط عدم الصد عن سبيل الله.
1: كلام صحيح، إذا كانت ممارسة رياضة البلياردو لا يقصد بها كل هذا، وكانت من قبيل اللهو المباح الذي يمارس من خلال هذه اللعبة، فإنه لا مانع من ممارستها شرعا.
0: إذن لا شيء في زيارة صديق الجديد ومشاركته اللعب.
1: الآن لا شيء، ولكن مستقبلا ربما.
0: مستقبلا؟ ماذا تعني يا أبي؟
1: أعني أنه مستقبلا قد تتغير الأمور.
0: لم أفهم أيضا.
1: مستقبلا قد لا تضطر إلى الذهاب إلى صديقك مختار، بل ستظل في المنزل لتلعب البلياردو مع أبيك.
0: تتكلم بجدية يا أبي؟ أنت أجمل وأطيب لاعب في العالم.
1: شكرا يا أدهم، لا داعي للتشجيع، لا داعي. استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

عوني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. فاطمة بنت أسد،
0: وهي والدة علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، وهي جدة سيدي شباب أهل الجنة الحسنة والحسين، وهي أم الشهيد الذي رآه النبي يطير بجناحيه في الجنة مع الملائكة جعفر بن أبي طالب، وهي أيضا حماة سيدة نساء العالمين بنت رسول الله فاطمة رضي الله عنها. إنها الصحابية الجليلة فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية، أسلمت وكانت من المهاجرات الأوائل، وهي أول هاشمية ولدت هاشمية.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. فما ظنكم بامرأة كفلت أعظم وأطهر يتيم في الدنيا كلها، ألا وهو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فهي قرشية، وقد قيل عن نساء قريش: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. وبعد فترة من الزمن أحس عبد المطلب بدنو أجله، فأوصى ولده أبا طالب بأن يكفل الحبيب، وأوصاه به خيرا، وذلك لأن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا طالب أخوان لأب وأم، فأمهما هي فاطمة بنت

0: عمرو بن عائد. وكذلك فإن عبد المطلب كان يشعر بأنه لن يحافظ على الحبيب ويحوطه بالرحمة والحنان إلا زوجة أبي طالب، لما كان يشعر من الرحمة التي تتدفق من قلبها.
1: ومات عبد المطلب، وانتقل الحبيب إلى بيت أبي طالب، فوجد في بيته أما رحيمة جعلته يشعر بأنها أمه بعد أمه التي ماتت. وكانت فاطمة بنت أسد تحوطه برعايتها وتشمله برحمتها، حتى أنها كانت تخاف عليه أكثر من خوفها على أولادها. وعرفت البركة طريقها إلى هذا البيت، وكان أبو طالب فقيراً، وكانت زوجته تشعر بأن أولادها لا يشبعون من الطعام أبداً. فلما عاش الحبيب بينهم، دخلت البركة لأول مرة في هذا البيت الكريم، وبخاصة في طعام الأولاد إذا أكل معهم الحبيب.
0: فها هي ترعاه في طفولته وشبابه، وتشمله بعطفها وحنانها، ظلت ترعاه إلى أن تزوج خديجة. كانت فاطمة تسمع ما يتكلم به الناس عن محمد عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما كانت تسمع من زوجها أبي طالب قوله: إن ابن أخي لا يخبر بنعيم. فكانت فاطمة بنت أسد من النساء اللاتي سارعن إلى الدخول في الإسلام، فآمنت بالله ورسوله. أما زوجها أبو طالب فاعتذر اعتذارا لطيفا ولم يدخل في دين الله، وأسلم أولادها كلهم، وكان أولهم علي بن أبي طالب.

0: سيجعل الله بعد عسر يسرا. هنا بدأت فاطمة تعيش حياة جديدة كلها إيمان وطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تربى في بيتها وارتوى من عطفها وحنانها، فكانت تتعايش مع آيات الله ومع سنة رسول الله حتى أحست بسعادة لا تعدلها الدنيا بما فيها. ولكن أعداء الله دائما يتربصون بالمؤمنين، فلقد بدأت قريش تصب غضبها وبطشها على الموحدين من أصحاب سيد الموحدين، وبدأت تقف في وجه الإسلام وتحاربه حربا ضروسا. فلما رأى النبي ما نزل بأصحابه من العذاب والنكال أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة.
1: هنا وقفت فاطمة وقد امتلأ قلبها حزنا وأسى، وهي تودع ولدها جعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عميس، فلقد كان جعفر أمير المهاجرين إلى الحبشة. ولما أذن الحبيب لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة، هاجرت فاطمة مع من هاجر لتنال أجر المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وخرجوا من دنياهم ليظفروا بنعمة التوحيد والإيمان بالله. كان النبي يحبها محبة الابن لأمه الرحيمة، وكان يزورها دائما ويقيل في بيتها ويحسن إليها ويرعاها كما كانت تحسن إليه وترعاه في صغره. ولقد كان لفاطمة بنت أسد مكانة سامية في نفوس الصحابة، فهذا الحجاج ابن السلمي يمدح عليا ابن أبي طالب عندما قتل طلحة ابن أبي طلحة صاحب لواء المشركين.

0: يوم أحد ويذكر أمه فاطمة.
1: جادت يداك له بعاجل طعنة، تركت طليحة للجبين مجندلا، وعللت سيفك بالدماء ولم تكن لترده حران حتى ينهلا. ولما تزوج علي بن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت فاطمة بنت أسد مثالا عظيما للحماة الطيبة والأم الرحيمة، فكانت تحب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكانت تتعاون معها في أعمال البيت.
0: قال علي: قلت لأمي فاطمة بنت أسد: اكفي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاية الماء والذهاب في الحاجة، وتكفيك خدمة الداخل الطحن والعجن. وماتت ودفنت بالمدينة المنورة، وأكرمها الله سبحانه وتعالى بأن نزل الحبيب في قبرها ليدفنها. ذكر السمهوري أن النبي لم ينزل في قبر أحد قط إلا في 5 قبور، 3 نسوة ورجلين، منها قبر خديجة بنت خويلد بمكة، وأربع بالمدينة: قبر ابن خديجة الذي كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته، وقبر عبد الله المزني الذي يقال له ذو البجادين، وقبر أمي رومان أم عائشة بنت أبي بكر الصديق، وقبر فاطمة بنت أسد رضي الله عنهم جميعاً.

0: إن كل جهد مادي أو أدبي، نفسي أو بدني يبذله المؤمن في سبيل الله مهما يبلغ من ضآلة حجمه فهو محسوب له في رصيد حسناته عند الله، لا يضيع منه مثقال ذرة، حتى الخطوة التي تمشيها قدمه، وحتى الفلس ينفقه، وحتى الإحساس بالجوع أو العطش أو التعب. فلا يطوف موطئاً ولا يطأ أرضاً ولا ينال من عدو إلا وكتب له به عمل يرضي الله ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، فلا عجب أن نرى ديناً كالإسلام يقدم لنا في مرحلة قوته وازدهاره نماذج رائعة للتضحية والبذل والكفاح والجهاد بأعداد هائلة، تقدم ما تملك من نفس ومال في سبيل الله وهي قريرة العين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا.
1: كانت فاطمة له أما فنزل في قبرها ليدفنها، فكان في هذا كرامة لها رضي الله عنها وأرضاها. عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمي، كنت بعد أمي تجوعين وتشبعينني وتعرين وتكسينني وتمنعين نفسك طيبا وتطعمينني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. ثم أمر أن تغسل ثلاثا، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فألبسها إياه وكفنها ببرد فوقه، ثم دعا رسول الله أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون فحفروا قبرها.
0: فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله بيديه وأخرج ترابه، فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر فاضطجع فيه فقال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين قبلي، فإنك أرحم الراحمين. وكبر عليها أربعا وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق. وعن ابن عباس قال: لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب خلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وألبسها إياه واضطجع في قبرها، فلما سوى عليها التراب قال بعضهم: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا لم تصنعه بأحد. فقال: ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة، واضطجعت معها في قبرها ليخفف عنها من ضغطة القبر، إنها كانت من أحسن خلق الله إلي صنيعة بعد أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها، وجعل جنة الفردوس مأواها.
2: وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

خذوني خذوني خذوني ولا تتركوني لقرة عيوني أنا من

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

ولا تخالطه الظنون، ولا يحيط بوصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار.

0: وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده، ومن بغى علينا فأهلكه، ومن أرادنا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. بحق نبيك محمد عليه الصلاة والسلام.
1: أحبتنا في الله، نتابع اليوم حديثنا عن الحياء والمستحيين من الله، الذين يراقبون الله سبحانه ويتبعون شرعه ويسلكون طريقه بقلوب آمنة مطمئنة، فيفوزون بخيري الدنيا والآخرة، ويكونون فعلا من أحباب الله عز وجل. ونتوقف عندما قاله الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله حول الحياء، إذ قسم الحياء إلى 10 أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استحقار النفس، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحي من نفسه.
0: فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا من الجنة، قال تعالى في الحديث القدسي: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك.
1: وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
2: وحياء الإجلال، وهو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه.
0: وحياء الكرم كحياء النبي عليه الصلاة والسلام من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحيا أن يقول لهم: انصرفوا.
1: وحياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام عن المذي لمكان ابنته منه.
2: وحياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. وقد يكون لهذا النوع سببان: أحدهما استحقار السائل نفسه واستعظام ذنوبه وخطاياه، الثاني استعظام مسؤوله وهو المولى عز وجل.
0: وأما حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه.
1: وحياء العبودية هو حياء ممتزج من محبة وخوف، ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره أعلى وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة.
2: وحياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل وعطاء وإحسان، فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس وعزة.
0: وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر.
2: أقوال وآثار.
1: قال أبو بكر

0: الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل.
1: وقال عمر بن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه.
2: وقال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: غاية الأدب أن يستحيي الإنسان من نفسه.
0: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله.
1: وقال إياس بن قرة: كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء، فقالوا: الحياء من الدين، فقال عمر: بل هو الدين كله.
2: وقال الحسن البصري: الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخير لم يكونا في عبد إلا رفعه الله تعالى بهما.
0: وأنشد أبو تمام عن الحياء فقال: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا. فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم. ويذكر ذنبه فيستحي: ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتونه فيقول: لست هناكم. ويذكر سؤال ربه ما ليس به علم فيستحي، فيقول: ائتوا خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا موسى، عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتونه فيقول: لست هناكم. ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول: ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا محمدا، عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما يشاء، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطى، وقل يسمع، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود.

في طليعة الأخلاق الإسلامية. ولقد كان من نتائج الإعراض عن هذه الصفة أن تفشى في المجتمع الاستهتار بالقيم الرفيعة والاستهانة بالتقاليد الحسنة والتجرد من الفضائل الموروثة، فانتشرت الرذائل وأخذت طريقها في إفساد القلوب والعقول. والحياء هو الذي يمنع ويحول دون الوقوع في المحرمات والقبائح، وهو الذي ينظم المجتمع، كل المجتمع، في بوتقة النقاء والعفاف والستر. لذا فالحياء الحياء يا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الرسول شفيعنا يوم القيامة، وحتى يتغمدنا الله تعالى بواسع رحمته ومغفرته.

اللهم ارزقنا حياء كريما وقلبا خاشعا خاضعا ضارعا وعينا دامعة باكية وبدنا صحيحا صابرا ويقينا صادقا بالحق صادحا وتوبة نصوحا ولسانا ذاكرا حامدا وإيمانا صحيحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعلما نافعا وولدا صالحا وصاحبا موافقا وخلقا حسنا وعملا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة طائعة فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا رب العالمين يا رب العالمين.

الشهر بجاه من بهداه.

فإن جودك بحر ليس ينحصر وكل طيفا وكل طيفا بنا في كل نازلة

بالمصطفى المجتبى خير الأنام، بالمصطفى المجتبى خير الأنام، ومن جلالة

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد أن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية توفر منصة مهمة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات. القمة الثلاثية تؤكد أهمية استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستدامة وقف إطلاق النار في لبنان، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية. القمة تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، وتدين الإجراءات الوحادية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، عقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس خريستو دولاديس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس قمة ثلاثية في قصر الحسينية، حضرها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وبحثت القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة سبل الارتقاء بالتعاون الثلاثي في شتى المجالات والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، كما ناقشت أبرز المستجدات في المنطقة. إلى التفاصيل،
1: بحثت القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة في قصر الحسينية بعمان سبل الارتقاء بالتعاون الثلاثي في شتى المجالات والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، كما ناقشت أبرز المستجدات في المنطقة. وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن هذه القمة توفر منصة مهمة

0: للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات الرئيسة، وتعميق الروابط الاقتصادية عبر زيادة حجم التجارة والاستثمار. وأعرب جلالته عن حرص الأردن على البناء على اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها خلال القمم الثلاثة السابقة، خاصة المرتبطة بقطاعات المياه والطاقة والتعليم والسياحة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من المواقع الاستراتيجية للدول الثلاث والتي تشكل جسورا مهمة بين أقاليم عدة. وبيّن جلالة الملك أن التنسيق بين الأردن وقبرص واليونان على المستوى الثلاثي وضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يساهم بشكل إيجابي في العمل نحو تحقيق الاستقرار والازدهار إقليميا وعالميا. وبالحديث عن التطورات الإقليمية، شدد جلالته على أن الصراعات المستمرة وتبعاتها الاقتصادية تتطلب استمرار التنسيق والالتزام بتحقيق الاستقرار والسلام، لافتا إلى أن التعاون بين الأردن وقبرص واليونان يشكل آلية مهمة للحوار والعمل المشترك، استنادا إلى احترام القانون الدولي وصون سيادة الدول. وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن إنهاء الاعتداء والحفاظ على أمن دول المنطقة. وشدد جلالته على ثبات موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى استغلال الأوضاع بالمنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة، منبها إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى جميع المناطق في غزة دون أي تأخير أو معيقات. وبخصوص التطورات في لبنان، أكد جلالة الملك دعم الأردن التام لجهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه. من جانبه، أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس أن القمة تنعقد في مرحلة تتسم بالعديد من التحديات الجيوسياسية، معربا عن شكره لجلالة الملك على استضافة أعمالها. وأعرب الرئيس خريستو دوليدس عن فخر قبرص بشراكتها الثلاثية مع الأردن واليونان، والتي تساهم بشكل حيوي في تعزيز الاستقرار وتوطيد التعاون للتصدي للتحديات المشتركة والاستثمار في فرض توسيع الشراكات الاقتصادية. كما أعرب عن تضامن قبرص مع الأردن في ظل الاعتداءات التي تعرض لها خلال الأزمة الأخيرة في الإقليم، مشددا على ضرورة الالتزام بالحوار للتوصل لحل الصراع وبناء إطار للسلام في الإقليم. وبدوره، تحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن أهمية انعقاد هذه القمة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية، مؤكدا أنها تحمل رسالة واضحة من الصداقة والتعاون والالتزام التام بالقانون الدولي. وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى دور الأردن المحوري بقيادة جلالة الملك ومساعيه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومشيرا إلى جهود الأردن للحفاظ على الوضع القائم في المدينة المقدسة. وثمن رئيس الوزراء اليوناني الدعم الذي قدمه الأردن لليونان في التصدي للحرائق البرية. وبالحديث عن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، أكد رئيس الوزراء ميتسوتاكيس أن اليونان وقبرص حريصتان دوما على توطيد التعاون الأوروبي مع المملكة، انطلاقا من محورية أمن وازدهار الأردن لأمن وازدهار الاتحاد الأوروبي.
1: هذا وصدر عن القمة الثلاثية في نسختها الخامسة بيان مشترك أكد الحرص على تعزيز التعاون في التجارة والطاقة والاستثمار والثقافة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والمائي. كما أكد البيان على أهمية استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وشدد البيان على ضرورة تكثيف الجهود لاستدامة وقف إطلاق النار في لبنان وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية. كما أكد بيان القمة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. كما أدانت القمة الإجراءات الأحادية الإسرائيلية

0: التغير الشرعي في الضفة الغربية. وأكدت القمة الدعم للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية الحادة في غزة، وإيجاد الظروف الملائمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما شدد البيان على أهمية تمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في عملها بموجب تكليفها الأممي. وأكد البيان أن أمن سوريا واستقرارها وازدهارها متطلبات أساسية لاستقرار المنطقة. كما أكدت القمة أهمية استمرار الدعم الدولي للاجئين والبلدان المستضيفة لهم، وثمنت جهود الأردن بهذا الإطار. كما تم الاتفاق في البيان على عقد القمة الثلاثية السادسة في اليونان العام المقبل. وفي منشور على منصة إكس، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية مواصلة توسيع آفاق التعاون الثلاثي بين الأردن وقبرص واليونان بما يخدم مصالح شعوبنا وإقليمنا. وقال جلالته: يستمر التعاون الثلاثي بين الأردن وقبرص واليونان بالتوسع لخدمة مصالح شعوبنا وإقليمنا. سعدت باستضافة رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس في عمان للمشاركة في القمة الثلاثية الخامسة بين بلداننا. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن القمة الثلاثية شهدت مداولات موسعة ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات الحيوية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه اليوناني والقبرصي، أوضح الصفدي أن النقاشات تناولت تطوير الشراكة في قطاعات المياه والطاقة والثقافة والتعليم والسياحة بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التكامل الإقليمي. وقال الصفدي:
1: أكد القادة اليوم على التزامهم على مؤسسة تعاوننا المشترك لنبغي تحقيق مزيد من التقدم بين بلدينا. وكما ذكر جلالته، هذه آلية نؤمن بأنها فيما تواجه منطقتنا تحديات جمة، يمكننا العمل معا لمواجهة هذه التحديات المشتركة وتعزيز التعاون المشترك بما فيها الأمن الغذائي. القمة أيضا مكنت القادة من النقاش العديد من المواضيع الإقليمية، وكلنا نتفق على أهمية البناء على وقف إطلاق النار الذي تم تحقيقه لإيجاد حل شامل من شأنه التعامل مع كافة التحديات التي تواجه منطقتنا وخفض هذه التوترات، وهذه التوترات من شأنها أن تؤثر سلبا على مستقبلنا. جميع القادة، ولا يجب أن يكون هنالك أي إعاقة لحركة الملاحة، وأن يتم المحافظة على الوضع الراهن، ويجب الاستئناف فورا. لقد ناقشنا مواضيع أخرى تهم المنطقة، وكما شاهدنا التوتر المتصاعد في لبنان وأهمية الحفاظ على الوحدة وسيادة الأراضي اللبنانية. من الواضح بأن القضية الفلسطينية هي في مقدمة النقاشات التي شهدت الجلسة بين القادة. إن موقفنا واحد، وهو تطبيق حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود 67 وعاصمة القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جنب إسرائيل وفقا للقانون الدولي والمرجعيات ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن. نحن نؤكد على عقب هذه المحادثات وما أكده القادة فيما يتعلق تطبيق الكامل ل

0: خطة الرئيس ترامب والتي أقرت وفق قرار مجلس الأمن الدولي بدون أي عراقيل فيما يتعلق بغزة.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الصفدي والشيخ محمد تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن معالجة كل أسباب التوتر. وأكد الصفدي والشيخ محمد تضامن الأردن وقطر في مواجهة التحديات واستمرار التنسيق والتعاون في جهود حل الأزمات الإقليمية. كما بحث الصفدي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان آفاق إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وشدد الصفدي وفيدان في اتصال هاتفي على ضرورة التوصل إلى حل شامل يبني على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويضمن الأمن والاستقرار المستدامين. كما بحث الوزيران فرص زيادة التعاون في عدد من المجالات وأكدا استمرار العمل المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية بين الأردن وتركيا وإدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية تشو هيون، وبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. وأكد الصفدي وهيون عمق العلاقات التي تجمع الأردن وكوريا والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات التي تهم البلدين وتخدم مصالح الشعبين الصديقين. وبحث الوزيران التطورات في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد فيها والتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينتج حلا شاملا يضمن استعادة التهدئة والأمن والاستقرار في المنطقة. ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الاجتماع الأول لمجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية التي تأسست خلفا قانونيا لمعهد الإدارة العامة. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن تأسيس الأكاديمية جاء لإحداث نقلة نوعية في إعداد وتأهيل الكوادر الحكومية على مختلف المستويات، لافتا إلى ضرورة ربط برامج الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية وأولويات السياسات العامة والأولويات الوطنية لضمان تحقيق أثر ملموس. وأشار إلى ضرورة البدء بتنفيذ منظومة مؤسسية متكاملة ومستدامة لبناء القدرات وتأهيل الكوادر وأعداد القيادات الحكومية وتعزيز الابتكار تواكب أفضل الممارسات العالمية لتكون رافعة للعمل الحكومي وتحسين كفاءة الخدمات ومستواها. ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة التركيز على برامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ورقمنة الخدمات، مؤكدا أهمية أن نرى أثرا واضحا على سرعة الإنجاز وكفاءة وسهولة الإجراءات ورضا المواطنين عن الخدمات. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رخص تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2026، وتستهدف هذه الخطوة تحديث الإطار التنظيمي لقطاع السكك الحديدية. كما أقر مجلس الوزراء إجراءات تنظيمية تستهدف تسريع التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة الشاحنات. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ العطاء الخاص بمشروع تأهيل وتشغيل محطة تحلية مياه أبو الزغيان في لواء دير علة بقيمة تقارب 37 مليون دولار، وتنفيذ العطائين الخاصين بمشروع شبكات الصرف الصحي جنوب غرب عمان بقيمة تزيد على 16 مليون دينار وعلى حزمتين. كما قرر مجلس الوزراء السير في إجراءات إقرار مشروع نظامي مفتشي

العمل لسنة 2026، كما أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب لسنة 2026. وإلى آخر التطورات في قطاع غزة، حيث قال مسؤولون في القطاع إن غارات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل، وإصابة آخرين. وذكر مسعفون أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران في غارة جوية إسرائيلية قرب حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، بينما استشهد وأصيب آخرون عقب قصف من دبابات إسرائيلية قرب المنطقة الوسطى من القطاع. في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادي فول إنه يجب تحسين وتيرة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وكرر موقف برلين الرافض لضم إسرائيل أي أجزاء من الأراضي المحتلة بحكم الأمر الواقع. في لبنان استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ بين حزب الله وإسرائيل في 17 من نيسان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استهداف قائد كبير في الحزب اللبناني. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال ووزير الجيش إسرائيل كاتس ضرب قائد قوة الرضوان، وهي وحدة النخبة في حزب الله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط ممكن جدا بعد محادثات جيدة جدا جرت خلال الساعات الماضية. وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: أجرينا محادثات جيدة جدا خلال 24 ساعة الماضية، ومن الممكن جدا أن نتوصل إلى اتفاق. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع أطراف في إيران ترغب في إبرام اتفاق، مؤكدا أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق بأي ثمن، مضيفا: سنرى ما إذا كانوا سيوافقون أم لا. ولفت ترامب إلى أن إيران غير قادرة على إدخال أو إخراج أي سفينة، مشيدا بالعمل المذهل الذي قامت به الولايات المتحدة في العمليات ضد إيران. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية، ويكون الطقس مشمسا ومعتدلا في أغلب المناطق ودافئا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يؤكد أن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية توفر منصة مهمة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات الرئيسة. القمة الثلاثية تؤكد أهمية استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستدامة وقف إطلاق النار في لبنان، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية. القمة تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، وتدين الإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

إن من أكثر الصفات المميزة للنجاح هي أنه أمر لا يمكن وضع تفسير عام له، فكل شخص منا له رؤيته الخاصة للنجاح ومعناه، وهي رؤية شخصية ومختلفة تماما كاختلاف بصمة الإبهام. أما سر ومفتاح تحقيق النجاح الذي تنشده فهو في أن تبحث في أعماق ذاتك عن ما يهمك، وأن تضع المعايير لما تطمح إليه، وعندما تضع ذلك في اعتبارك فإن فرص نجاحك فيما تنشده سوف تتضاعف بإذن الله إلى حد كبير. فكن شجاعا واقفز قفزة جريئة لتضع قدمك على الطريق وتبدأ رحلتك نحو تحقيق الإرضاء الذاتي، لتصل في النهاية إلى الحياة الناجحة والمطمئنة التي تستحقها.

0: داخلك تلك الرغبة، فأنت إذن على أول الطريق.
1: إن النجاح في جوهره عملية تبدأ من داخلنا، فهو يلوح لنا في الأفق كبصيص من أمل، ثم سرعان ما يستحيل إلى فكرة تزرع في نفسك بذرة التفاؤل بحياة ناجحة واعدة.
0: إنها رحلة تحركها رغبتك الداخلية في البداية، ومهما تكن طبيعة حلمك فلا بد وأن تشعر بأنها رغبتك حتى تستطيع تحقيقها.
1: أو بمعنى آخر، لا بد من أن تشعر في داخلك بالرغبة الشديدة في النجاح إذا كنت تأمل في إدراكه، ويعد هذا أمرا أساسيا إلى حد كبير، وقد يدفعك إلى التساؤل عن الضرورة الداعية لتوضيح وتفصيل ذلك.

0: مهما يكن من أمر، دعنا نسأل، من منا لا يريد أن ينجح في حياته؟ هل هناك من يريد التوقف ليسأل نفسه إذا ما كان يفضل الوصول للقمة في مجاله ليستمتع بثمار جهوده؟ أم البقاء في وسط الطريق أو الهبوط إلى القاع؟
1: واسأل نفسك هذا السؤال، إذا كان كل فرد يريد النجاح، فلما لا ينجح الجميع؟ إن حقيقة النجاح لا يعرفها إلا هؤلاء الذين يملكون الشجاعة والتصميم على الترديد دائماً، إنني أريد النجاح.

0: لا تقل ليت أبدا أو ليتني أستطيع، فهي أمنية سلبية وغامضة إلى حد ما، بينما عندما تقول أريد فهي توحي بأنك تمتلك الرغبة، كما أنها تجعلك أكثر واقعية. وليتني تعبر عن رغبتك ولكنها تبعدك عنها، أما أريد فتجعل من رغبتك قريبة المنال، والرغبة المحددة تضعك في مقعد القيادة، ورغبتك تعد بمثابة المفتاح الذي يدير محرك النجاح.
1: نعود للرغبة في الشيء، وهي البداية لكل شيء. فعندما تريد تحقيق شيء مختلف عن الظروف السائدة حولك، فهذه هي لحظة البداية.
2: أما تحديد التغييرات التي تريد إحداثها، فهي تولد الدافع وتضع عملية النجاح في مسارها.
1: وقد لا تحصل دائما على ما تريد، ولكن يمكنك أن تتأكد من أنك لن تدرك أهدافك أبدا ما لم تبدأ بهذه النبتة الأولى، والتي هي الرغبة.
2: لن يكون هناك مستحيل طالما ملكت العزيمة، قال أبراهام لينكولن. وهذا صحيح، فعندما تريد شيئا بشرط أن تريده فعلا، ستجد أن هناك صدى قويا لهذه الرغبة ينطلق من داخلك قائلا نعم.
1: فالطاقة التي نطلق لها العنان في لحظة الرغبة هذه تخلق أعظم القوى وأشدها وأكثرها اندفاعا في الكون.
2: فكر في لحظة من لحظات حياتك تتذكر فيها أنك أردت شيئا ووجدت في نفسك رغبة ملحة لنيله. قد يكون هذا الشيء وظيفة جديدة أو رحلة معينة أو مالا تزيده في حسابك، فهل فعلت كل ما بوسعك لتحقيق أمنيتك؟
1: إن الشعور بالحاجة إلى الشيء ما هو إلا رغبة عميقة تنبع من داخلنا، فهي تتحدى العقل والمنطق والفكر، وهو شعور لا يمكن كبته، وعلامة على ما يدور في خلدنا. فإن الرغبات ما هي إلا لحظات صدق داخلي، وهي من أسرار الروح.
2: وستجد أن الرغبات تهمس في أذنيك دون استئذان، فتراها تخرج من مخبأ ما لتفضي إليك سرا خافيا عن الأنظار. وقد تؤدي وساوس الرغبة إلى نتائج عكسية، لأن إرادة فعل الشيء سوف تدفعك إلى المغامرة.
1: وهذا صحيح، لأن الرغبات تحثك على الخروج من جو الراحة والهدوء الذي تعيش فيه لتقوم بشيء مختلف، ومن المؤكد أن تقودك هذه الرغبات في النهاية إلى التحدي والتغيير.

0: هناك العديد من الناس لا تحركهم إلا الحاجة للشيء وليس الرغبة بالشيء، فالسعي لإرضاء حاجاتهم وليس رغباتهم هو أمر متأصل في ذاتهم منذ نعومة أظفارهم، وهم في سيرهم على هذا النهج تنتشر بينهم أفكار فحواها أن إرادة الشيء والرغبة فيه هي من قبيل الأنانية. وكنتيجة لذلك فقد ساد بينهم أنها أمر غير ضروري، وأنها تؤدي إلى الانهماك في الرغبات الشخصية وإطلاق العنان لها، وأنه ينبغي عليهم أن يشغلوا حياتهم بما يحتاجون إليه فقط، لأنهم يعتبرون أن الرغبات هي من قبيل الرفاهية الزائدة. أما الفارق الجوهري بين الرغبة والحاجة هو أن الحاجات تنبع من نقص وعدم كفاية، أما الرغبات فتنبع عن اكتفاء.
1: من المؤكد أنه يجب تأمين الحاجات للحفاظ على البقاء، وأما الرغبات فيجب أيضاً إرضاؤها متى أمكننا ذلك لنشعر بالسعادة التي ننشدها.
2: وعندما تعرف ما تريده وما ترغب فيه وتعطي نفسك الإذن بالحصول عليه، تجد أن هناك فيضاً من البهجة والقوة يؤكد وجودك كإنسان، ومثل هذا التأكيد لابد من أن يزيد من ثقتك بنفسك وذكائك وإيمانك الراسخ بذاتك،
1: كما أن ذلك يساهم في تثبيت شخصيتك، وفي كل مرة تجد أنها تزيد من صلابة وقوة شخصيتك الحقيقية.
2: ولا يعني ذلك أنك حر في التصرف كما تشاء وبأنانية لمجرد أنك ترغب في شيء ما، وكما أنه لا يعني أن تطلق العنان لرغباتك دون قيد أو توازن أو نظر في العواقب،
1: بل المطلوب أن تكون رغباتك متوافقة مع ضوابط الشرع والأعراف والتقاليد، وما دامت مقترنة بنية طيبة فليس هناك سبب من أن تحرم نفسك من فرصة السعي وراء رغبتك والنجاح في إدراكها.
2: إن أشرس المعارك هي تلك التي تضطرم بداخلنا، يقول شيلدون كوب.
1: فلدى كل شخص منا القدرة على النجاح والحق في النجاح، بل إن لكل شخص طريقا يصل بين مكانه الذي يقف فيه وبين المكان الذي يريد الوصول إليه.
2: وإذا كان هذا الطريق مفتوحاً وخالياً من العقبات وأنت مشحون بالرغبة، فسيكون النجاح قريب المنال. أما لو صار طريقك مسدوداً فعليك أن تبحث عن تلك العقبات وتزيلها لتكمل رحلتك نحو خط النهاية، خط النجاح.
1: هل أنت مستعد للبدء في تحويل رغباتك وأحلامك إلى حقيقة؟
2: وهل أنت ممن يقول أريد وليس ممن يقول ليتني؟
1: إن كان جوابك نعم فأنت لا شك من الناجحين.
2: وإلى الغد، حيث نلتقي مع حلقة جديدة من برنامجنا تعلم كيف تنجح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر

إذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام، أهلا ومرحبا بكم. صباح الورد، صباح الخير، صباح الرضا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتم على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الخميس، آخر أيام العمل لهذا الأسبوع، إن شاء الله نكون خفيفين لطيفين عليكم بحلقتنا لهذا اليوم. أكيد رح يكون معنا بما أنه أبو ينال معنا، فأتوقع الحلقة جميلة رح تكون اليوم زي ما حكينا مستمعينا اليوم الخميس الموافق 7/5 للعام 2026 ميلادي، و19 ذو القعدة للعام 1447 هجري. وبداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة. يا صباح الورد، يسعد صباحك يا سيدي.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية.

خصوصا اليوم الخميس. بترحب بالكل. عجقة بتحسوا الخميس سريع بسرعة بمر، والكل بيستناه وبسرعة بينتهي.

مستمعينا معكم بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. أكيد رح نذكر مشاركاتكم وتعليقاتكم على مدار حلقتنا لهذا اليوم، وخصوصا أنه اليوم الخميس. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد معين الخصاونة وسهر الجبور. تحايا موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات بالمجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير لكل الأشخاص اللي متوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وحبايبنا طلاب المدارس، إن شاء الله جميعا بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين. تحياتنا لكل الأشخاص اللي على السمع معنا واللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويا هلا فيكم.

يا صباح الورد والياسمين، تحياتنا، صباح الخير. اليوم الأجواء في ارتفاع على درجة الحرارة بشكل ملموس، أكيد الكل اليوم رح يشعر في ارتفاع واضح بدرجات الحرارة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد مستمعينا عن درجات الحرارة لهذا اليوم وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما مستمعينا، درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 23، في الزرقاء 26، في جرش 24، في البلقاء 21، في الكرك 24، في معان 26، في إربد 24، في المفرق 25، في عجلون 23، في مأدبة 23، في الطفيلة 24، والعقبة 31، والله تعالى أعلم.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعين. دائما نقول الخير قادم، ها هي ثقتنا برب العالمين، ودائما قولوا يا رب.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا من وين ما كنتوا على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان. عزمي إخلافات يسعد صباحك، أم محمد يا هلا والله، أحمد جديفات صباح الخير، عاطف الفراي أبو محمد صباح الورد، موسى الخشان صباح الخير، طايل الحديد تحياتنا، أم حبيب أبو كرم كأنه أو كريم، حاتم مشتاوي صباح الخير مرة تانية. شهاد غالب الكسواني صباح الورد والياسمين، تحياتنا لوالدتك أم زياد صباح الخير. محمد فريد العمري يا هلا والله. عوني أبو الحسن صباح الخير. أم مراد يا هلا صباح الخير. سهام ماردين تحياتنا. حمد بني حمد صباح الخير. يا هلا والله صباح الخير. زيد أبو رعد يا صباح الورد. محمد السلايمة صباح الخير. إيمان أبو ليلى يا هلا صباح الخير. عبد الله أبو تايه صباح الخير. رزق التلاوي صباح الخير. ماهر العماير يسعد صباحك. صباح الخير لكل نشمي ونشمية يا هلا.

إبراهيم لنصور يسعد صباحك، صباح الخير. أبو خالد الشوبكي صباح الورد. دلال مكاوي صباح الخير. سامي بني خالد يسعد صباحك، يصبح على الدكتور منير الجديفات مدير الشؤون الإدارية والمالية في مدير، والله راح التعليق للأسف. زهرة الجاردينيا صباح الخير. أحمد أبو رأفت يسعد صباحك. أبو شاكر الخلايلة حي الله يا سيدي. أبو عماد يسعد صباحك، تحياتنا. محمد فؤاد زيد الكيلاني صباح الورد. هلا ويا هلا بالزاير يا مرحبتين وتحية. هلا ويا هلا بالزاير. رولا الزعبي صباح الخير، تحياتنا. محمد بكار يسعد صباحك. أبو صقر الفراية صباح الخير، يا حي الله والله. أبو رزق الخزعلة صباح الخير. راجي عودي تحياتنا. كان بالأمس كثير في عتاب من قبل الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا، يمكن شوي الفيديوهات كانت بالأمس إنه كان في عنا أكثر من مرة انقطع الاتصال مع إخواننا، يمكن في أشخاص بيحكوا لي صرت مصبح عليك 10 مرات بعد ما خلصت الحلقة، شفت التعليقات. والله اعذرونا مستمعين، يمكن حكينا بهذا الموضوع أكثر من مرة، يعني إحنا حسب التعليقات هلأ والله ما قدرت أكمل التعليق لأنه التعليق بيمشي عندي سريع. فتحياتنا لكم جميعا، بحاول قدر الإمكان أعطيكم الوقت الكافي إنه نصبح على كل الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا دائما في برنامج البث المباشر من عمان. يا هلا والله، يسعد صباحكم. أمجاد البكري يا هلا. كوكب المعايطة صباح الخير. أم رأفت صباح الورد والياسمين، تحياتنا يا ستي، يسعد صباحك. والله بدي أبارك لأم رأفت بمناسبة خطوبة ابنها أحمد، مبارك يا رب وبالرفاهي والبنين. محمد كامل الزعبي صباح الخير. عبد الباسط الفراي يا هلا والله. أم محمد المشاقبة يسعد صباحك. هلال العمايرة صباح الخير. أحمد الحسبان صباح الخير، يسعد صباحك، شكرا. عبد الرحمن يسعد صباحك، صباح الخير. صخر الفايز صباح الخير. عيسى أبو حماد صباح الورد. عناية القاضي صباح الخير، الله يخليك يا ستي، صباح الورد، شكراً.

برجس الصفدي، صباح الخير إلك كل حازم عبيدات وزكريا اللوباني. برجس لازم دايما يذكر جميع أصحابه، شكلهم كلهم قاعدين مع بعض وصبح. بس حلو هيك، ما عمره صبح لحاله، لازم يذكرهم كلهم. تحياتنا يا سيدي، يا هلا. خليل البديوي، نواف فالح، صباح الخير. هايل محمد أبو أدهم، يا هلا والله. أحمد الحسبان، صباح الخير. ياسمين السعود، يا هلا، صباح الخير. ويسبر هارت، صباح الخير. مروان الرياشي، صباح الورد. راجي عودة ورجاء طبيشات، صباح الخير. خالد أبو خجيل، تحياتنا. حسين المساعف أبو ثائر، يا هلا والله. سعد الحواتمة، صباح الخير.

0: عادل النعم يا هلا.
1: الله عطانا المراجل والنعم حنا نسلاها.
0: أبو نبيل محمد سلامة صباح الخير. محمد وليد أبو الوليد صباح الخير.
1: اللي عادينه جاهل.
0: رزق التلاوي بحكي لي أنه بيأمني أنه نوصل سلامه ولا صدام. طيب إن شاء الله يكون صدام سامعنا يا سيدي. داعد البيايضة صباح الخير. محمد الملاح يا هلا. جمال جرار صباح الخير. هاني المناصير صباح الورد. أبو سلطان المعايطة صباح الخير يا سيدي. إبراهيم الكيلاني صباح الورد. رهف المعايطة وإبراهيم فواز صباح الخير. طيب في كثير أشخاص ببعثونا من ضمن التعليقات في عندهم ملاحظات، يمكن إحنا صعب فريق الإعداد إنه يرجع لتعليقاتكم ويشوف ملاحظاتكم، فلهيك مستمعينا في عنا واتساب لبرنامج البث المباشر من عمان، وفي عنا على صفحتنا على الفيسبوك، على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تقدروا تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم، وأهم من كل شيء اتأمنونا برقم تليفونكم عشان نقدر نتواصل معكم. صباح الخير. خالد الضمور تحياتنا. عمر الطور صباح الورد. خالد الوليدي وأم حمودة صباح الخير. علي حماد تحياتنا. أحمد العمايري أبو رأفت صباح الخير. شكرا يا سيدي. حسان بني ياسين صباح الخير. أبو ينال أنت متابع التعليقات؟ شايف ال أحكي يعني؟ كلها حي الله بأبو ينال النشمي. والله نشمي. خليكم تصحوا أبو ينال الصبح. نضال الفاعوري صباح الخير. ماجد سليم تحياتنا. رزق التلاوي بيصبح على أم محمد تحياتنا. أحمد العمايري يا هلا مرة ثانية. دكتور معني المحافظة صباح الخير. سليمان الدويكات، أم مهدي الانصير، ونداء عبيدات تحياتنا إليك ولوالدتك يا هلا والله. هاي

أحمد الغويري صباح الخير. طارق المومني تحياتنا. مرام الجمال صباح الخير. عمر جمال وحسين الحويتي صباح الخير. جمال السماوي يسعد صباحك يا سيدي.

خالد السمكر، تحياتنا. شاكر جقيرات، صباح الخير. ماجد سليم وسحر استيتية، صباح الورد. نضال الجبارات، صباح الخير. أم أيمن، يا هلا والله. المنعم لشلول وراجح المحاشي، يسعد صباحك.

أبو سامر يسعد صباحك، حقك علينا يا سيدي. والله هلأ بيّن تعليقك، صباح الخير. محمد عوض السلايمة يسعد صباحك. عاطف يسعد صباحك. حسن عبد الله الزعبي صباح الخير. عبد الله المحاسنة صباح الخير. أم شادي الطعام يسعد صباحك. أبو شاكر الخلايلي الله يخليك يا سيدي، شكراً.

عاطف الفراية صباح الخير. ساب يحمل اسم كركي مزيون صباح الورد.

0: هذا جميل المقطع. علي السوالمة صباح الخير.
1: هلا طولات مروينا المراهيب طغمات البار.
0: هادي المشاقبة وأبو راشد يسعد صباحكم. يا هلا محمد الشوابكي يسعد صباحك.

نادرة عبادات وخالد بن يونس صباح الورد. صلال المحاميد صباح الخير. أمننا برقم تليفونك، احنا جاهزين يا سيدي. صباح الورد. عبد الله محاسنة، سلطان العاشق، يا هلا صباح الخير. مجاهد الصياحين صباح الخير. أبو راشد يسعد صباحك، يعني صراحة أنا والله بدي أشكرك، دايما هيك بيعطينا طاقة إيجابية بكلماته ودعائه، إن الله يخليك يا سيدي، شكرا لك.

0: دكتور صخر، يسعد صباحك. صباح الورد والياسمين يا سيدي، تحياتنا. هيك كثير يا أبو ينال.
1: يا النجم ويا هالنجمية.
0: شفت هذا المعلق هنا، سأسكت قليلا، أنا زيه اليوم.

هناء لدويري يسعد صباحك. مناسبة الدكتور صخر عم بتابعنا وهو متصرف لواء الجامعة. تحياتنا إليك يا سيدي، صباح الخير. عبد الرحمن تحياتنا. بلال قاسم صباح الخير. يزيد الطراونة يا هلا. صباح بني مرعي تحياتنا، صباح الخير. أنوار العوضي تحياتنا، صباح الخير. رجاء سنقر صباح الخير. أبو حازم يسعد صباحك. والله كفو أبو ينال اليوم، والله هو كل يوم بس اليوم. صهيب الزطايمة صباح الخير. في حساب يحمل اسم راحة البال، ياه ما أجمل. يعني أحكي لكم شغلة، كثير شيء مهم جدا إنك أنت بتكون بالك مرتاح. يعني لو شو ما كان عندك، لو شو ما كان متوفر إلك وبالك مش مرتاح، ولا هذا الشيء كله أنت بالنسبة إلك مش شايفه بعينك. في أشخاص ما عندهم ولا شيء ولكن عندهم راحة بال، حتى مرات بتحسد وبتحكي ياه شو هالراحة البال اللي عند هذا الشخص، كيف بيكون بهاي النفسية وبهاي السعادة وهذا الجمال، لأنه هو راضي. مختصر الكلام، هو راضي بكل شيء ربنا أعطاه إياه وقنوع بكل شيء إله، لهيك فدايما بيكون عنده راحة بال. إن شاء الله ربنا جميعا يكون عندكم جميعا راحة بال.

حامل جوهري صباح الخير. أمان العناني صباح الورد. صلاح بني مرعي تحياتنا إليك. وأبو راتب الشريف صباح الخير. أحمد الحسبان صباح الورد يا سيدي، شكرا.

عمر أبو سيف يسعد صباحك. رادع عبيدات صباح الورد يا ستي. موسى أبو قدورة صباح الخير. صاحب السعادة أبو أسيد صباح الخير.

حرستيتي. صباح الخير يا ستي. شكرا. سحر أم محمد صباح الخير. زياد عودة ورائدة الصرايرة صباح الخير. تحياتي. عبد الهادي مسات صباح الخير. ربا الخطيب صباح الورد يا هلا. اسماعيل الزيود يسعد صباحك. ومحمد أبو تايه يا هلا. يلا فاطمة العوضات أم راشد صباح الخير.

الحجاح جاي يسعد صباحك، صباح الورد. مهندس محمد بركات العمري، حازم عواد صباح الخير، ناجح أبو الحارث يسعد صباحك، أبو هلال العبادي تحياتي.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. أبو سند يسعد صباحك وأم ياسر لنعمات تحياتنا. أبو إياد الضوافلي صباح الخير.

جديد تحياتنا. صباح الخير أبو سفيان خريسات. صباح الورد العنود. صباح الخير

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. جلالة الملك وسمو ولي العهد يستقبلان الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني. جلالة الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثلاثية في عمان. جلالة الملك استمرار التعاون الأردني القبرصي اليوناني لخدمة شعوبنا وإقليمنا. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، القضية الفلسطينية في مقدمة محادثات الأردن وقبرص واليونان. جلالة الملك رانيا العبد الله تشارك مجموعة من الشباب المسير في سحم الكفارات. وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل. وزارة التعليم العالي لا رسوم إضافية على الطلبة المجتازين برنامج الخدمة العلم. وزير الزراعة الأردن آمن غذائياً ومستقر رغم التحديات. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحاً.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، أكدت القمة الثلاثية الخامسة التي جمعت جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في عمان أهمية تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني في شرق المتوسط في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وشدد البيان المشترك على دعم استقرار المنطقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز ورفض التصعيد، إلى جانب التأكيد على حل الدولتين ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات ودور الأردن الإنساني والسياسي في ملفات غزة ولبنان وسوريا واللاجئين. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة أستاذ في العلوم السياسية الدكتور بدر الماضي. دكتور بدر صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا أختمها، أهلا وسهلا،
0: تحياتنا يا دكتور، يسعد صباحك. بداية، ما أهمية انعقاد القمة الثلاثية في عمان في هذا التوقيت الإقليمي شديد الحساسية؟
1: يعني بالتأكيد هذه اللقاءات هي تأتي لتتويج يعني الأهمية القصوى للدبلوماسية الأردنية التي ما فتأت إلا أن تقوم بتوسيع مروحة العلاقات الأردنية العالمية. يعني عندما نتحدث عن قبرص واليونان، هما جيران باعتبار البحر المتوسط، نحن نحمل نفس الهموم ونفس الثقافة، وهذا يستدعي الكثير من العلاقات البينية بين الأردن وهذه الدول. وهذه علاقة هي تراكمية، يعني عندما نتكلم عن هذه القمة هي القمة الخامسة.
0: نعم.
1: فلذلك يعني هذه القمم هي مهمة جدا للدور الأردني، هي مهمة أيضا للتشبيك الأردني مع دول العالم، وهي مهمة دائما ليضع الأردن حقيقة هذه الدول بضرورة التعاون من أجل الاستقرار الإقليمي ومن أجل صراحة الدعم الموقف الأردني في كثير من المواقف التي نحتاجها نحن هنا في المنطقة العربية وفي الساحة الدولية.
0: نعم، اليوم كيف يعكس البيان المشترك تنامي دور الأردن السياسي والدبلوماسي في ملفات الإقليم؟
1: بالتأكيد يعني هذا البيان أيضا أتى ليؤسس ويدعم الموقف الأردني باتجاه كثير من القضايا سواء في المنطقة العربية أو في الإقليم أو على الساحة الدولية. يعني عندما يتكلم البيان عن دعم الوصاية الهاشمية، عندما يتكلم البيان عن قضية اللاجئين، عندما يتكلم البيان عن مضيق هرمز وحرية الملاحة، عندما يتكلم البيان عن أمن البحر المتوسط وهو أمن أيضا مهم جدا لجميع الأطراف، عندما يتحدث البيان لحرية الملاحة لأنها أصبحت جزء أساسي من يعني عناصر الحروب إذ لم يتم استخدام هذه العلاقات البينية بطريقة تحترم رؤى الدول وتحترم يعني اهتمامات الدول، سيكون هناك في إشكالية. فلذلك البيان أكد على هذه المواضيع ويعني يؤسس لعلاقة مميزة كما ذكرت، ويؤسس لدائما دعم للمشاريع الأردنية سواء السياسية والدبلوماسية على الساحة العالمية.
0: نعم، كيف يمكن فهم هذا الموقف في سياق التوترات الأخيرة بالمنطقة؟
1: يعني بالتأكيد الأردن دائما يتطلع إلى تنويع علاقاته، والأردن دائما يتطلع إلى أن لا يكون جزء من أي من المحاور التي يمكن أن تؤثر على مستقبل العلاقات الأردنية العالمية. التوترات الأخيرة أصابت الجميع سواء في أوروبا أو سواء نحن هنا في المنطقة أو في العالم، فلذلك مثل هذه المواقف ومثل هذه اللقاءات هي بالتالي تدعم الجهود الدبلوماسية وتدعم الجهود السياسية لضرورة الاقتراب من الحلول التي تحتاجها هذه الدول عندما تتعرض الدول لما تتعرض إليه حقيقة من إشكالية جذرية الآن في قضية مضيق هرمز وفي قضية يعني إغلاق الملاحة في هذا المضيق والحرب الأمريكية الإيرانية التي أرهقت الجميع في المنطقة.
0: نعم، اليوم دكتور بدر، إلى أي مدى نجح الأردن في تثبيت نفسه كطرف توازن إقليمي يحظى بثقة مختلف الأطراف؟
1: يعني هذا السؤال مهم، وأعتقد أنه هذا هو يعني حجر الرحى. الأردن استطاع بسياساته الثابتة منذ تأسيس الدولة إلى اليوم أن يكون من الدول والقيادات الحكيمة التي تستطيع دائما أن تكون على مسافة واحدة من الجميع بالقضايا التي تهم الشأن العربي وخاصة القضية الفلسطينية، لكن عدا عن ذلك الأردن دائما يحاول أن يصدر نفسه، وقد صدر نفسه بأنه اللاعب العقلاني الدبلوماسي الفطن في هذه المنطقة القادر على تحليل الأمور. الأردن صراحة استطاع أن يقدم نفسه بأنه دولة تحترم العلاقات الدولية وتحترم الثوابت الإنسانية في هذه العلاقات الدولية، مما ساهم في احترام الأردن، مما ساهم في احترام دور جلالة الملك حفظه الله في زيادة الوعي في الدور الأردني وزيادة القدرات الأردنية دائما على أنها تكون الحاضرة إذا ما تم احتياجها حتى من الدول العالمية الأخرى التي دائما ما كانت تسعى إلى التقييم الأردني بما يخص منطقة الشرق الأوسط. الأردن حقيقة كان قراره واضح منذ البداية، منذ سنوات طويلة جدا، أنه يتعامل مع الجميع ودائما يحب أن يرى علاقاته ثابتة متوازنة مع الجميع دون استعداء أحد ودون السماح لأحد بالتدخل بشأنه الداخلي.
0: نعم، ما دلالات تأكيد القمة على استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؟
1: يعني كما تعلمين ويعلم الأخوة المستمعين أن قضية الحرب التي جرت هي حرب أصابت الجميع، فلذلك عندما نتكلم عن مثل هذا البيان في ضرورة احترام وقف إطلاق النار، بمعنى أن ثلاث دول التي شاركت في هذه القمة هي بالتالي مع السلام، وهي تريد أن ترسل رسالة إلى حتى الأطراف المتصارعة أن حربكم هذه قد أضرت بمصالحنا جميعا، وأن الحفاظ على وقف إطلاق النار يعني الحفاظ على أمن المنطقة وأمن هذه الدول وأمن البحر الأبيض المتوسط كما هو أمن العالم. فلذلك كان هذا مهم جدا أن يكون متضمن في البيان، ومهم جدا أن يكون متضمن دائما كموقف أردني مع مواقف الأصدقاء مثل اليونان وقبرص.
0: نعم، اليوم كيف يمكن أن ينعكس هذا التنسيق الثلاثي على موقف الأوروبي اتجاه الحرب في غزة؟
1: يعني هذا مهم لأن اليونان كما تعلمين هي جزء أساسي من الدول الأوروبية وهي دولة فاعلة بالاتحاد الأوروبي، يعني أيضا هذا وكأنه هو تجميع للأصوات القادرة على الضغط على السلوك الإسرائيلي. يعني عندما تكون اليونان داخل الاجتماعات الأوروبية هي بالتالي

0: هذا الصوت يمثل الصوت الأردني ويمثل الصوت الفلسطيني من خلال الأردن.
1: نعم.
0: فلذلك مهم جدا أن يكون هناك مثل هذه الدول دائما، أن يكون علاقة طيبة معها من أجل أن تعكس رؤيتك ومن أجل تتبنى موقفك في تكتل كبير كتكتل الاتحاد الأوروبي، وهذا يمكن أن يساهم في المستقبل لإعادة الحياة لقطاع غزة ولإعادة رسم الموقف السياسي القادر على ضبط سلوك الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل.
1: نعم، القمة شددت على رفض التهجير ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، ما أهمية ذلك في ظل التطورات الحالية؟
0: يعني بالتأكيد أن قضية التهجير كانت يعني شعار أساسي لنتنياهو وحكومة اليمين المتطرف، وكانت صراحة يعني يمكن أن توجه سهام هذا التهجير إلى مصر وإلى الأردن وتفريغ الأرض الفلسطينية من شعبها الأصيل. فلذلك تأتي هذه القمة لتؤكد أن قضية التهجير هي قضية لم تعد مطروحة، وأن ما يجب عمله هو دعم الشعب الفلسطيني على أرضه، وما يجب فعله هو إعادة يعني الأمل إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك أيضا حتى في الضفة الغربية في ضرورة أن يدعم العالم وتدعم دول العالم قدرات الشعب الفلسطيني على الصمود أمام هذه الآلة المجرمة التي تقوم فيها إسرائيل باتجاه حق الشعب الفلسطيني.
1: نعم، ننتقل إلى الموضوع ما جرى بالأمس، وكان في هناك تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن اتفاق محتمل مع إيران ويرجح انتهاء الحرب قريبا، كيف تقرؤون كل ذلك؟
0: يعني بالتأكيد الأمال ترتفع في أن يتم الانتهاء من هذه الورقة السياسية والعسكرية التي بدأت يعني أو التي تلوح بها جميع الأطراف في جعل هذه المنطقة دائما تحت هذا الضغط صراحة، ومن عدم الاستقرار ومن الخسائر المتتالية لدول المنطقة. اعتدنا على يعني خلال الأسابيع الفائتة أن يكون هناك ارتفاع في الأمل وارتفاع في التوقعات، ولكن يخيب الظن حقيقة من السلوك الأمريكي ومن السلوك الإيراني في بعض الأحيان.
1: نعم.
0: الآن الإيرانيون يحاولوا أن لا يخرجوا من هذه الحرب، وخاصة النظام السياسي أنه خاسرا، لأنه مجرد أي توقيع هو يعتقد أن هناك إشكالية.
1: يعني الإيرانيين تقصد أنهم يعني حابين أنهم يستمروا بالحرب؟
0: هو ليست قضية الاستمرار بالحرب، لكن يريد الإيرانيون على الأقل الخروج بصيغة ما أمام الداخل الإيراني وأمام أنصارهم في المنطقة، أننا نحن وأبو كان إيران قد هزمت الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الإشكالية في العقلية الإيرانية، كما هي الإشكالية غير الواضحة أيضا في الاستراتيجية الأمريكية من خلال هذه الحرب. فلذلك نأمل أنه خلال الساعات القادمة أن يكون هناك حقيقة في توقيع على هذه الاتفاقية. دونالد ترامب أعطى 48 ساعة للتوقيع على هذه الورقة. لا نعلم، الإيرانيون طبعا بارعون في تشتيت الذهن وتشتيت الوقت.
1: ما هي توقعاتكم دكتور؟ هل متوقع أن تكون بناء على المعطيات المتاحة، هل التهدئة الحالية هي استراحة محارب أم تمهيد حقيقي لإنهاء العمليات العسكرية؟
0: هي الحرب لم تنتهي، يعني عندما نتكلم عن الحرب الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران، وما يمارسه الإيرانيون أيضا على العالم في إعاقة التدفقات الاقتصادية، نحن في حرب حقيقية. لكن لا يمكن لهذه الحرب أن تطول، لكن الولايات المتحدة الأمريكية الأقرب إلى ضرورة إنهاء هذه الحرب بسبب معاناتها داخليا في السياسة. أمريكا مقبلة على انتخابات مصرية.
1: نعم.
0: يخشى دونالد ترامب أن يخسر هذه الانتخابات، فلذلك لا يريد هذا الاستنزاف السياسي. الإيرانيون حقيقة يعتقدوا أنهم لا يخسروا شيء، وهم على يعني على استعداد للتحمل، كوننا نتعامل مع نظام منذ عام 1979 أسس لمثل هذا اليوم القادر على قمع الصوت الإيراني الذي يريد أن ينهي هذه الحرب، والذي يريد أن يخرج إلى الساحة العالمية كدولة عاقلة دولة راشدة. لكن هذا النظام يريد أن يبقي إيران ضمن هذه الدائرة التي لا يمكن لها أن تعيش مع جيرانها بسلام، أو مع حتى مع الدول في العالم وعلى الساحة العالمية.
1: أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان دكتور بدر الماضي دكتور في العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك
0: شكرا
1: يا سيدي،
0: لها، شكرا
1: تحياتنا
0: لك.
1: يا حبيبي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: لا لا لا ترميها، خليها نتبرع فيها.
2: نتبرع فيها؟ لوين نتبرع فيها؟
1: لمركز الثقافي، لا ترميها، خليها نتبرع فيها.

مبادرة العجلات الخضراء من مركز زها الثقافي لجمع العبوات البلاستيكية الفارغة لإنشاء مدرسة لأطفال الشلل الدماغي. شعارنا: لا ترميها، اضغطها وتبرع فيها. الخطوة الأولى نحو ثقافة مجتمعية جديدة. فكرة.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا. ومستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 078 147 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. معنا أخونا المواطن حسن. حسن صباح الخير. يا حسن
1: صباح المستمعين جميعا، صباح جلالة سيدنا.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل أخ حسن.
1: دائما ستي لما تصعب الامور نلتجئ الى البث المباشر النشامة، انت والاخ صدام وجميع فريق البرنامج اشكركم دائما.
0: الله يخليك يا سيدي، هذا واجبنا. تفضل
1: اختي الكريمه. في عندي مشكله انا وابنائي، صار لي سنتين تقريبا وانا راجع مشان شارع داخل التنظيم، باني بيوت كلفتني اكثر من 100,000 انا وابنائي.
0: وين المنطقه؟
1: ولا حياه لي من ولا في قضاء ام الجمال، احنا تبعين قضاء ام الجمال. قرية العاقل. راجعت ترى رئيس اللجنة مشكور، راجعت رئيس البلدية قبل، قال لي بس تنزل الموازنة. بس تنزل الموازنة يعني بشهر 4/2025. قال لي بدي أسلكك بنقلتين بسكور تمشي حالك فيهم لما يمدوا لك كهرباء، وأمورك تمام، مدينا كهرباء ومدينا مي. الأخ كمان مشكور رئيس اللجنة كشف علينا، يقول لك والله إمكانيات عطاءاتنا أكثر من مرة زارني على الموقع. تواصلنا مع الوزارة أختي الكريمة، مع مدير مكتب الوزير والأخ سكرتيرة الوزير، حكى معي الأخ معالي وزير الإدارة المحلية قبل 3 أسابيع، وقال لي تؤمر ولا حياة لمنتاج الآن، ما في حل. عبارة عن 250 متر تقريبا أو 200 الشارع اللي طالب فيه، وعندي طلاب جامعات وعندي طلاب مدارس، ولكن ما في حل أختي الكريمة.
0: طيب احنا لما كنت تراجع بلديه ام الجمال شو كانت الاجابه؟
1: الاجابه بلديه ام الجمال عطاءات ما فيه. عطاءات موقوفه من الوزاره
0: من سنتين. لحظه شوي
1: اخ حسن، الامكانيات المتاحه
0: اخ حسن، من سنتين العطاءات ما في عطاءات بالبلديه.
1: الاخ صد الرئيس البلديه السابق لما رجعت بشهر 4 قال لي والله الان عطاءات موقوفه لان بدهم يفرقوا البلديات، لكن وعد مني انه بس تنزل الموازنه الجديده بدايه 2026 رايح انا استدرك الشارع. فجانا سيدي البلديات، رجعت رئيس اللجنه الجديد بعد ما فرطت البلديات.
0: شو كانت اجابته؟
1: قال والله عطاءات ما في. ولحد الان اختي الكريمه
0: خليك
1: بالبلديه ام الجمال، ولحد الان ما في الا نقله بسكور او نقلتين قبل ياهل، بس مشايت حال التغريد غرزنا تراب، معاناه لا يعلمها الا الله اختي.
0: طيب خليك معي أخ حسن. ينضم إلينا على الهواء مباشر رئيس لجنة بلدية أم الجمال الأستاذ محمد أبو عليم. أستاذ محمد صباح الخير.
2: يا هلي أختي، يسعد صباحك وصباح الأخوة المستمعين.
0: تحياتنا لك يا سيدي، صباح الخير. إحنا

0: مقدرين أستاذ محمد، يعني أنه إحنا بنمشي على الموازنة ونمشي على العطاءات ونمشي أنه شو في ميزانية عنا بالوزارة وبناء عليها بنشتغل، ولكن ما بنقدر ننسى أنه في هناك حق لإخواننا المواطنين في تعبيد أمام مناطقهم وتنفيذا، يعني نقوم بواجبنا في كبلدية لخدمة إخواننا المواطنين. اليوم أخونا المواطن حسن بحكي لك من سنتين إحنا لا نتحدث عن أشخاص كانوا بيشتغلوا بالبلدية، إحنا نتحدث كبلدية، بنوجه الأسئلة لبلدية وليس لشخص. اليوم أنا كمواطن أقعد سنتين أنتظر لا وجود عطاءات أو ما في عطاءات، لماذا لا يكون في هناك اجتماع مع وزارة الإدارة المحلية نتحدث عن هذه العطاءات؟ إنه في كثير من إخواننا المواطنين بحاجة إنه يكون في عندهم تعبيد لهذا الطريق أو وجود شارع اللي يخدم بيوتهم ومنازلهم. تعقيبك على هذا الموضوع أستاذ محمد، تفضل يا سيدي.
1: الله يسعد صباحك وصباح الأخوة المستمعين،
0: تحياتنا.
1: يا ستي، المواطن راجعني حسن بداية وقت الشتوية.
0: نعم.
1: بوقتها طلعت أنا شخصيا كشف عليه. طبعا المواطن يعني واجب أن نخدمه. ولكن حسب الإمكانيات. في وقتها فتحنا له الطريق، كان بده يوصل خط مي وطلبنا أنه بده فتح طريق، فتحنا الطريق بالآليات. وكان الوقت الجو شتوي، فعملنا جبنا بسكورس، فتحنا الطريق وعملنا له بسكورس ورتبنا الأمور ثم يمشي حاله يعني خلال الفترة هاي. الحين يعني إن شاء الله إنه يجي أي مخصصات مالية ويكون في عطاءات. الآن الأمور هي ماشية يعني، ولكن هو يعني يطالب فتح تعبيد. طبعا الطريق هي داخل التنظيم. الآن داخل التنظيم على موازنة 26 ما فيش عطاءات بفتح وتعبيد خلطات. تعرف يعني الآن في ضائقة مالية يعني كانت تقدر ب 630 مليون من بداية استلام اللجان. الآن معالي وزير إدارة محلية والله يعطيه العافية يعني اشتغل ونظم الأمور، وعملنا كبلديات ضبط مالي وإداري. الآن تخفضت المديونية حوالي 50% أو 55%. فالآن احنا بنفس الوقت يعني حق المواطن، ولكن احنا حتى معالي الوزير يعني طالب من رؤساء اللجان جميعا يقدموا الخدمة الفضلة للمواطن وحسب الإمكانيات. الآن إمكانياتنا الآن صعبة، ولكن المواطن راجعته أنا قبل يومين ثلاث يعني في تواصل مستمر بيننا، ورحت لعنده لبيته وأخذت المساح معي وعملنا رسم مخطط موقع ترسيم. بدي أنا يعني قلت له أنا بدي أسعى لك إن شاء الله يعني خلال فترة شهر أو شهرين يكون إن شاء الله بإذن الله تعالى أكون مساعدك وعامل لك الطريقة المطلوبة ورسمناها وبدي أشتغل عليها إن شاء الله. ولكن هو جوز شوي بده بالسرعة الممكنة، ولكن تعرف يعني إذا كان في أي شغل أو طرح عطاءات أو مناقصة أو معاملات أو كشف أو وزارة تطلع لجنة راح
0: صحيح كله يحتاج وقت. أنا معك
1: طبعا. هاي هي مسألة وقت.
0: نعم، ولكن إحنا ندرك إنه كل مواطن يعني بالنسبة له قضيته هي الأهم، ولكن أنتوا حسب الأولويات وبناء على ما لديكم من أخ حسن. بس خليك معي، يعني أول شيء يبدو أنه حسب كلام رئيس لجنة بلدية أم نجمال أنه رئيس اللجنة والله ما هو مقصر.
2: لا ستختي اسمحي لي
0: طالع، بس خليك معي والله حاطك وقت.
2: رجل فاضل أسمها والتواصل معي 4-5 مرات وتليفونه دائما مفتوح. لكن ستي أختي أنا الآن أجيب جراف وأزيل بيوتي مشان إنه البعيد الشارع عني 4 متر جاري 4 متر بس فقط لا غير.
0: بس أخ حسن
2: كملوا لي أنا الشارع.
0: بس أخ حسن الأستاذ محمد وعدك خير، يعني بيحكي لك بس بدك تصبر علينا شوي، يعني صبرت هالسنتين خلينا بما أنه هلأ في شغل ورؤساء اللي جانا احنا عم نشوفهم والله ناشيطين بيكون في لهم شغل وفي هناك مكاتبهم مفتوحة للمواطنين، أي مواطن بيجي بيكون في هناك زيارة ميدانية وبيتابعوا المواطن وبيشوفوا. خلينا ننتظر لعل وعسى إن شاء الله خلال الأيام القادمة.
2: دقيقة من وقتك أختي،
0: بعطيك دقيقتين يا سيدي.
2: الله يبارك فيك. أول شيء أقول أشكر والله أخ محمد أبو عليم أبو عطوفة أبو ليث، رجل متعاون جدا وأنا دائما والله أشكره. حتى قلت للأخ تحت الهواء يا ريت تشبكنا مع الوزارة لأنه إمكانيات البلديات ما فيه. احنا تحت ظل القياده الهاشميه جلالة السيد وين ما يروح على اي اجتماع يقول المواطن هم المواطن والبنيه التحتيه، لكن نتفاجأ في المواطن بالوزاره وبالبلديه وين ما كان. احنا كمواطن مش متسول، انا قدام البلديه ليش متسول؟ انا طالب بحقي، طالب بحق مشروع لي حفظ جلالة السيد.
0: تحدثنا أخ حسن بالبدايه انه هذا حق لاخواننا المواطنين، ولكن يعني لما يكون في عندك كل شيء محدود ورئيس اللجنه مش مقصر عم بيحاول قدر الامكان انه يلبي هذه الاحتياجات، اذا هون بدنا يعني احنا نكون معاهم نوقف اللي نقدر ان نكمل الوجه، يعني نعمل الامور كلياتها باكمل وجه. هلا بغض النظر احنا انا مقدره، وأنا بالبداية تحدثت وحكيت لرئيس اللجنة، حكيت هذا حق للمواطن، احنا بنعرف انه في عندهم شغل، بنعرف انه في عندهم امور عم بيتابعوها، ولكن هذا مش معنى انه انا باب بيتي مش قادر افوت على بيتي لانها مش معبدة او مش قادر اوصل لبيتي. هذا الشيء احنا عارفين انه حق لك. تفضل يا سيدي.
2: اسمحي لي اختي بس نقطة واحدة بس اذا سمحتي. هل وزارة الإدارة المحلية عزان على 200 متر اختي؟ بلاش سيدي تعبيد، بلاش تعبيد. انه يجيبوا رمل لستي ويتحلوه وبدوا لي، بلاش تعبيد، انا مش مطالب بالشيء الاكمل.
0: أخ حسن،
2: لكن تمشي الحال هل معقوله وزاره الاداره المحليه 200 متر؟
0: انت بتحكي هيك ولكن احنا ما في مش قصه عجزانه، انت بتحكي هيك ولكن هناك يعني ما استاذ محمد هذا السؤال لك، يعني اليوم يمكن طبعاً. اخونا المواطن اخونا حسن كثير من اشخاص نفس الشيء بيحكي لك هل الوزاره عاجزه انه بس باب بيتي، ولكن احنا بنعرف يعني هناك عطاءات وبناء عليها، احنا ما بنيجي نحكي عن هذا المنزل او هذا المنزل او هذا الحي. تعقيبك على كلام اخونا المواطن حسن.
1: يا ستي اخونا حسن بيحكي تفضل قبل دقيقه انه بس لو الوزاره تبعت لنا بسكورس، انا كبلديه ام الجمال نزلت عنده حوالي 50 متر مربع بسكورس والجرافه اشتغلتهم بطريقه محترمه وبيصل
2: بدون مياه وبدون بس تغرزنا فيها سيدي غرزنا.
1: اذا على الدحل اعتبرها مدفوعه
2: خلاله هلا اخوي ابو عطوف ابو ليث، انا مواطن من حقي تحت القياده الهاشميه جلال سيدنا اني انا كمواطن انخدم المياه والكهرباء واصل لبيتي، وانا الان في معاناه سيدي في شارع ما خليت مسؤول بالبلد ولا بث مباشر سيدي ولا
1: حقك.
2: الحكومه الالكترونيه حتى قدم الشكاوي ولا حد مستجيب لنا نهائيا.
1: حقك يا ابو علاء، حقك
2: ما حد مستجيب.
1: حقك
2: كمواطن انا ابث شكوى لجلال سيدنا ولي العهد
0: اخ حسن،
2: والبث المباشر مش مقصرين، الله يجزيهم كل خير.
0: أخ حسن،
2: وانت كمان مش مقصر على عيني وراسي،
0: احنا
2: كمواطن حفظ كرام في جلال سيدنا.
0: أخ الله يحفظه. اخ حسن يسعد صباحك.
2: تفضل.
0: يعني احنا حسب كلام رئيس لجنه بلديه ام الجمال استاذ محمد ابو عليم
1: الكورس واصل للبيت.
0: طيب متى يعني؟ طيب تمام استاذ محمد، احنا اليوم اخونا المواطن انا بعرف انه بيحكي يعني زي ما تحدثنا هو حق له، ولكن احنا بنعرف كمان انه في عندكم انتوا حسب امكانياتكم، ولكن شو بنقدر اليوم نقدم لاخونا المواطن حسن؟
1: حكيت لك انا الان البسكوت خدمناه فيه واصل لبيته. الان طلعت قبل يومين ثلاث وهو يعرف وكان موجود أرض الواقع والمساحة، أخذ عمل مباشرة رسم وعمل مخطط للطريق، وأنا عندي الآن شغال على شيء معين بإذن الله تعالى. هي قلت له بس وقت شهر شهرين تكون العطاءات،
0: يعني ينتظر شهرين؟ ينتظر
1: شهرين مشان ما نكون هي فقط أنه مش فقط أنه هي بدها إجراءات، في إجراءات
0: طيب.
1: يعني في عندنا باختصار يعني في عندنا طرق خارج التنظيم عن طريق مجلس المحافظة اللامركزية، في مخصص معين.
0: نعم.
1: وبدي يعني أرتب الأمور أني أساعد الأخ حسن خلال هذا العطاء.
0: إذن أخ حسن إن شاء الله خلال الأيام القادمة من هون لشهرين ننتظر لعل وعسى إن شاء الله أمورك بتكون محلولة. أتشكر تواصلك معنا لليوم ورئيس لجنة بلدية أم الجمال أستاذ محمد أبو عليم، شكرا جزيلا لك.
1: باب الخدمة.
2: شكرا
0: لك. صباح الخير.
1: باب الخدمة أخي بالخدمة.
2: لا شكرا لك أطول أبو عليم الله يجزيك خير.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، من جديد معنا أخونا المواطن سفيان. سفيان صباح الخير. سفيان يسعد صباحك.
1: صباح الخير أختي، كيف حالك؟
0: يا هلا فيك، تحياتنا يا سيدي.
1: الله يرضى عنك ويبارك فيك.
0: تفضل أخ سفيان.
1: اسمها إحنا بددوا لنا عدادات 180 اشتراك جديد.
0: مددوا لكم عدادات إيش، مياه؟
1: عدادات مياه جديدة بدل اللي قديم، 180 اشتراك. حاليا ال 180 اشتراك مددوا لنا اياها، قعدنا شهرين ونص لغايه الان ما اجتنا المياه. توصلت قبل اسبوعين.
0: وين، باي منطقه؟ خليك معي بس نقطه بس، انت بتحكي معي من الشارع او مكان؟ لانه الصوت مش واضح نهائي.
1: طيب هيك واضح ان شاء الله.
0: طيب يا خليك

0: ما عشان أميز. طيب يلا تفضل.
1: احنا بددولنا
0: صراحة مش
1: عددات
0: واضح
1: جديدة.
0: الصوت، نرجع نتواصل مع المواطن لو. طيب أخ سفيان،
1: نعم يا اختي.
0: طيب تفضل يا سيدي. من شهر ونص المي ما
1: من شهرين
0: وصلتكم؟
1: من شهر من شهرين ونص
0: شهرين ونص.
1: شهر ونص بددولنا عددات جديدة، ركبونا على 180 اشتراك للمنطقة.
0: هلا من لما ركب لكم العداد من شهرين ونص المي ما بتيجي عندكم؟
1: اجتنا مرة واحدة قبل اسبوعين لما تواصلت مع الاخ صدام.
0: انت متواصل معنا قبل هالمرة؟
1: نعم توصلت، قعدنا يومين على نفس الحلقة على نفس الموضوع يومين. يعني الساعة اللي تلت البرنامج آخر يوم وما لقينا الحل النهائي، لا مع مياه اليرموك ولا مياه دير علة.
0: مياه اليرموك؟
1: مياه اليرموك بتحكي انه انتوا الآن على دير علة، ودير علة بتحكي انتوا على الكريمة على اليرموك. توصلت مع المهندس خالد اللي هو مدير مياه الشمال، بلغني قال لي انا مش لاقي حل لكم، دبروا حالكم على دير علة. نفس الكلام. والمهندس معتز هي مسجات عندي قال لي ما لكم مياه عندنا، مياهكم في دير علة. طب انا كمواطن اتابع مع دير علة؟
0: تواصل مع مياه اليرموك فريق الاعداد لو سمحتوا، خلينا نشوف. ينضم الينا على الهواء مباشره مدير مياه الاغوار الشماليه الاستاذ خالد لزقور. استاذ خالد صباح الخير.
2: صباح الخير يا هلا.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
2: الله يسعد الصباح.
0: الله يخليك، تحياتنا لك. احنا سمعنا لاخونا المواطن سفيان اليوم، والله اول مره بسمع شغله المياه انه هي تابعه لمياه اليرموك ولا احنا دائما بالعاده يعني اراضي بتكون تابعه هي للبلديه ولا للاشغال. اول مره عم نسمع انه هل المياه هي تابعه على دير علا ولا تابع على مياه اليرموك. تعقيبك على الموضوع استاذ خالد تفضل يا سيدي.
2: الله يسعد صباحك.
0: تحياتنا يا سيدي، اهلا فيك.
2: ست الموضوع كالتالي، هلا ال 180 اشتراك هذول طول عمرهم يعني حسب المنظومه يشربوا من عندنا من شركه مياه اليرموك تابعه لمديريه مياه الاغوار الشماليه.
0: تمام.
2: هسه بشهر 5/2024 شهر 5/2024 تفاجئنا ولا في تنفيذ شبكه جديده بالجزئيه هاي اللي تابعه لنا اداريا وفنيا.
0: تمام.
2: طبعا تفاجأنا بدون تنسيق وبدون ترتيب لا خطي ولا شفوي انهم ينفذوا شبكه بالمنطقه اللي تابعه اداريا لشركه مياه اليرموك.
0: مين اللي نفذ هاي الشركه؟ مين نفذ هذا الخط؟
2: هذا اللي شبكه مش خط، نفذها مقاول تابع لمياه دير علا، بيعكوا انه هذا عطاء وزاره. يعني انا ذاك انا تواصلت مع مدير مياه دير علا المهندس عماد العماد، قال لي هذا عطاء وزاره وارتأت إنها تأخذ الجزئية هاي اللي هي منطقة الفقير ومنطقة العساودة اللي هي الجزء الجنوبي من كريم الجنوبية اللي تابع أصلاً للأغوار الشمالية.
0: يعني حالياً
2: وتابع جغرافياً جغرافياً لمياه دير علا.
0: إذن الشبكة هي تابعة لدير علا.
2: الشبكة الجديدة هذا
0: الجديد.
2: الحكي شهر 5/2024. طبعا
0: طيب.
2: اوعدونا يودونا الاسبت ومخطط الشبكه الجديده.
0: نعم.
2: من 2024 لغايه قبل شهرين تفاجئنا احنا كمان يا شركه مياه اليرموك ممثله بالمديريه مياه الاغوار الشماليه ولا في استبدال عدادات جديده. استبدال عدادات جديده يعني عداداتنا احنا اللي تابع على شركه مياه اليرموك يستبدلوا فيها ويركبوا عدادات الكترونيه جديده على الشبكه الجديده كمان بدون تنسيق وبدون ترتيب. يعني احنا ما بنعرف انه في في في في استبدال عدادات. ضخينا ميه حسب الدور للمنطقه هاي
0: بعدين اكتشفتوا
2: الميه بالشوارع.
0: مفهوم يا سيدي.
2: تفاجئنا ولا الميه بالشوارع حتى لما استبدل.
0: والله شيء غريب. خلينا نتواصل لو سمحتوا فريق الاعداد مع الاستاذ عمر سلامه الناطق باسم وزارة المياه والري، الأستاذ عمر سلامة لو سمحتوا. نعم أستاذ خالد.
2: نعم.
0: اليوم إحنا بنعرف أنه لازم يكون في هناك تعاون ولازم يكون في هناك تنظيم مسبق عشان الواحد يطلع بالعمل بأكمل وجه، مظبوط؟
2: طيب تمام، خليني أكمل حديثي.
0: تفضل يا سيدي أنا معك.
2: هلا بس استبدلوا العدادات الجديدة طبعا مش بيوم وليلة، استمر العمل عندهم استبدال العدادات تقريبا شهر وشي. هم استبدلوا 180 عداد. هسا عملنا محضر اجتماع مع الاستشاري المقاول المنفذ مع مدير مياه دير علا ومكتبي هون بالشؤون الشمالية. وطلعنا بتوصيات انه التزويد المائي بده يصير من عن طريق مياه دير علا من خزان راجل. وصيانة الشبكة عليهم سنتين تحت الكفالة. صيانة الشبكة واحنا فقط علينا توزيع المياه والفوتر.
0: توزيع
2: مع
0: المي
2: لحظة عداد رئيسي على مدخل الشبكة بعد قديش واصلني مية لمياه لمياه اليرموك.
0: يعني التوزيع رح يكون من عندكم أستاذ خالد؟
2: نعم التوزيع هيك اتفقنا التوزيع علينا، لكن مصدر المية من دير علاء من خزان راجب والفوتر علينا، احنا بنقرأ العدادات واحنا بنفوترها ونحسبها.
0: يعني المتابعة من قبلكم انه هل نتأكد انه المي عم توصل لإخوان المواطنين ولا لا؟
2: نعم ستي.
0: هل احنا يعني أخونا المواطن سفيان هلأ لما بده يراجع ويتأكد إنه المي مش عم توصله من عندكم المي، إنه يعني المواطن اللي لازم يراجعكم أو أنتوا لازم تتابعوا هاي القضية إنه المي مش عم توصل إخواننا المواطنين؟
2: هسه أنا مسؤوليتي أوزع المي، لما ما يكون عندي مصدر مي ما فيش مي جاي كيف بدي أتابع مي؟
0: وشو دخل المواطن إنه المي ما توصله؟
2: ما دخله نهائيا.
0: طيب
2: ما دخلوا نهائيا.
0: طيب
2: أنا مصدر المي مش تابع لي، مش مسؤول عنه مصدر المي.
0: مصدر المي من دير علا.
2: من دير علا أنا مسؤوليتي فقط أوزع المي بوجود المي.
0: هاي موضوع شائك والله يا أستاذ خالد.
2: خليني أكمل.
0: تفضل يا سيدي.
2: الشبكة اللي نفذها المقاول. الشبكة اللي نفذها المقاول. بعد التجربة بدها تعديل. يعني أنا طلبت بكتاب رسمي من مدة 20 يوم. بدي 4 محابس. محابس 2 إنش ومحابس 4 إنش 2. بس راح عشان أعملها زونات لأن المنطقة معومة.
0: طيب.
2: منطقة عالية، مناطق مرتفعة ومناطق منخفضة.
0: بناء متى تم طلب التعديل أستاذ خالد؟
2: إلي 20 يوم أنا كاتب كتاب رسمي موديل المهندس عماد مدير مياه دير علا.
0: وما في ما في رد؟
2: ولغاية اللحظة هاي.
0: ما في رد.
2: يعني على كلام المهندس عماد وعلى كلام المقاول المنفذ للشبكة حكولي على الشبكة 6 ساعات ميك في المنطقة. قلنا خير وبركة. لما زودوا مي لو يعني خلال 48 ساعة ما بتشرب لأنه في مناطق مرتفعة بدها فصل الشبكة، بدها تحديد زونات، بدها أحدد زونات عشان أعرف أسجل الاشتراكات المناطق المرتفعة تحديدا.
0: سؤالي لك أستاذ خالد، هل مدير مياه دير علا ليس متعاون؟
2: هسا مدير مياه دير علا بيقول أنا مليش علاقة، هذا عطاء وزارة مش جهاز إشراف. والمسؤولية على المقاول.
0: عطاء وزارة
2: مش جهاز إشراف.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم وزارة المياه والري الأستاذ عمر سلامة. أستاذ عمر يسعد صباحك يا سيدي.
3: صباح الخير ستي، صباح النور.
0: تحياتنا لك، يسعد صباحك
3: أستاذ
0: عمر.
3: صباح الطيب.
0: الله يخليك يا سيدي. أخونا المواطن سفيان بتواصل معانا من دير علا اليوم. أخونا المواطن بحكي لك كنا المي بتوصلنا ما شاء الله علينا بأمان الله، فجأة اكتشفنا أنه صار في تعديل على العدادات 180 اشتراك. من لما عدلوا هالعدادات وحطوا عدادات جديدة المي بطلت تيجينا، شهرين ونص وإحنا بدون مي. تواصلنا مع مدير مياه الأغوار الشمالية، هي تابعة لي مياه اليرموك، الأستاذ خالد الزقور هيو معانا على الهواء مباشرة. بحكي هي كتوزيع تابعة إنا، ولكن التغذية من دير علا. اليوم إحنا بحكي لك أنا طلبت من الوزارة أو من مدير مياه دير علا إنه يصير في تعديل على الشبكة لأنه المي مش عم توصل كل المنازل الموجودة بهاي المنطقة اليوم. مين اللي بحكي؟ طيب اليوم اللي صار أستاذ عمر، المواطن لما يجي راجع وفي عنا رقم شكاوى موحد، اليوم بحكي لك أنا مش مسؤول، أنا بوزع ولكن أنا المياه اللي عم توصل من دير علا والمي مش عم توصل إخواننا المواطنين. تعقيبك على هذا الموضوع يا سيدي، وهذا العطاء هو من الوزارة، هذا رد مدير مياه دير علا. تفضل يا سيدي.
3: حق المواطن يوصل على كمية المي من وين بتيجي، بوزع أنا اللي بوزع.
0: شكرا.
3: غيري هذا المي. إحنا
0: هاي النقطة مهمة جدا. نعم
3: إحنا واجبنا نأمن الإخوان المواطنين بالمياه. وخليني أنا تحت الهواء بس مرري لي تليفون الأخ المواطن وإحنا بنحل، بس مدام أنه هذا من حق المواطن يوصل على المي قبل ما نحل الإشكال موضوع عطاء مش عطاء. هذا مشاريع، احنا بننفذ مشاريع ما يعني عشان نحسن من خدمه.
0: احنا اهم شيء استاذ عمر انه يكون في هناك تعاون سواء مع مياه اليرموك او مياه دير علا او حتى مع المواطن. يعني المواطن بيقول لك انا مش عارف مين اراجع. واليوم كمان يعني هاي المتابعه استاذ عمر، هاي ثاني مره تطلع معنا على الهواء على نفس القضيه. اخونا المواطن بيحكي لك انا مش عم يعني ما حداش عم بيسمعني، ما فيش حل لقضيتي. يعني هل يعقل انه احنا صار عندنا مشكله انه نقدر نوصل المي للمواطن؟
3: لا، واجب انه يوصل المواطن للمي، ما دام احنا مسؤولين عن المي احنا بدنا توصل المي للمواطن. التوزيع هو اللي رابط المواطن على الشبكه بده يامن له المي. إذا صار خلل بالمصدر بدي أشوف المصدر آخر.
0: أخ سفيان،
3: فأتوكلي على الله، مرري لي تليفونه وأنا راح أتواصل مع المعنيين بالأغوار
0: الأسبوع الجاي إن شاء الله أموره بتكون محلولة
3: بإذن الله تعالى إن شاء الله.
0: طيب أخ سفيان، أخ سفيان، إحنا بناء على كلام الأستاذ عمر سلامة الناطق باسم وزارة المياه والري، وتواصلنا أيضا مع مدير مياه الأغوار الشمالية الأستاذ خالد لزقور، إن شاء الله أمورك الأسبوع الجاي بتكون محلولة. وحسب كلام الأستاذ عمر، أنت ما إلك من وين عم تتغذى من المياه، أنت المهم إن المي عم توصلك، فهذا الكلام شوي مريح، وإن شاء الله الأمور مبشرة، إن شاء الله الأسبوع الجاي الأمور بتكون محلولة
3: إن شاء الله.
0: إحنا بدنا الأسبوع الجاي أخونا المواطن سفيان يحكي لنا، يتواصل مع البث المباشر يحكي لنا أن الأمور انحلت. تمام أخ سفيان،
4: شكرا لك، جهودك مشكور ستنا.
0: يسعد صباحك أخ سفيان. أستاذ عمر سلامة الناطق باسم وزارة المياه والري، والأستاذ خالد لزقور مدير مياه الأغوار الشمالية، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، تحياتنا، تحياتنا، صباح الخير.

سعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. معنا أخونا المواطن مصطفى. مصطفى صباح الخير. يا مصطفى انقطع الاتصال، نعاود الاتصال مع أخونا المواطن مصطفى. إذن مستمرين معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. معنا أخونا المواطن مصطفى. مصطفى صباح الخير.
1: 37 باص.
0: مصطفى.
1: نعم.
0: صباح الخير.
1: صباح نور يا أختي. يا هلا.
0: كيف حالك يا سيدي؟
1: الله يرضى عليك.
0: وين تحكي معانا؟
1: بحكي معكم اللواء البتراء وادي موسى محافظة معان.
0: يا هلا فيك. كيف الأجواء عندكم؟
1: المشكلة عندنا احنا في مجمع باصات سفريات وادي موسى عمان. وادي موسى العقبة وادي موسى معانا حوالي 36 باص او 35 باص.
0: شو مالا؟ شو المشكلة؟
1: وجونا انه في مشروع بده يقوم في هذا المجمع بدهم يحدثوا بدهم كذا. احنا مع
0: خليك معي نقطة نقطة نقطة اخ مصطفى المشكلة. اخ مصطفى يسعد صباحك يا سيدي.
1: الله يسعد صباحك.
0: خليك معي نقطة نقطة. انا مش فاهم الموضوع, بدي تشرح لي شو ملاحظتك يا سيدي.
1: الملاحظة؟ بلغونا انه في
0: مين اللي بلغك؟
1: بدكم تنقلوا كل العالم والشركه, هي اجت نزلت معداتها انه بدهم ينزلونا على موقع بجنب الكراج بديل عنه, الا انه لا زفت فيه ولا خدمات فيه. عملوا بعد عنك دوره مياه حمامين, واحد للنساء واحد للرجال, وهذه فيها طلاب جامعه حوالي 700 800 طالب وشعب ومواطنين, والمنطقه ترابيه حتى الزفت ما فيها. احنا ما بنطالب بشيء مستحيل, احنا بنطالب ضمن المعقول. يزفتوها لنا, يصبوها لنا, وحمامين ثلاثه مرافق, والكراسي الموجودات في المجمع ينقلون على المجمع القديم. هذا عطاء مدته سنتين مش شهرين وثلاثه, سنتين وقابل التمديد. فكيف بدها الناس بدها تنخدم وكيف كذا؟ وهذا اللي بدنا, احنا ما بدنا مستحيل, بدنا الترابيه.
0: طيب خليك معي بس.
1: حل زفته او صبه ودورة مياه حمامات لها العالم وبس, ما احنا طالبين شيء مستحيل.
0: طيب انتوا نقلتوا ولا لسه؟
1: لسه ما نقلنا احنا الان, هي طيب. الشركة هي بلشت تنزل معداتها.
0: بس خليك معي الله يخليك. مين اللي بلغكم انه رح تنتقلوا؟
1: احنا بدنا ننتقل.
0: مين اللي بلغكم؟
1: الشركة بلغتنا, احنا بدنا نباشر في عملنا الان. قبل يومين ثلاثة وهي منزلوا معداتهم, يعني الان احنا على استعدادهم, بس يطلع اخر باص اليوم ما هو بكرة جمعة. بدهم يبلشوا يحفروا ويشتغلوا, واحنا وين نصف بكره؟ فالترابيه الذري عروسهم ما بتقبلوها انتم.
0: راجعتوا حدا يا اخ مصطفى ولا لا؟ تواصلتوا مع حدا؟ تراجعتوا حدا؟
1: ما رحنا على المتسرب وشوف هاي طلبنا اللي احنا قدمناه, خلني اقرا عليك واسمعي. الموضوع السلام العام عطوفه.
0: لا لا خلص انت بعت. خليك معي. انت بعت الطلب للمتصرف مزبوط؟
1: نعم.
0: طيب وصل الطلب للمتصرف, اخذوا
1: يعني الطلب للمتصرف وقال انا احنا بنطلع بنكشف. لحد الان ما نكشف ولا شيء. اتفاجأت الان يعني قبل 10 دقائق والمساحين بالموقع بقولوا شو اجراءاتكم؟ قال والله بدنا نمسحها, بدنا نصبها صبه اسمنتيه. هذا الان الجواب اللي اخذته انا من المساحين, ولسه ما صار فيه ولا اي اجراء, عباره عن ترابيه الارض.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ محمد الهباه بمفوض البنية التحتية في سلطة إقليم العقبة. أستاذ محمد صباح الخير.
2: صباح الخير أختي الكريمة, صباح الخير للأستاذ المستمعين الكرام.
0: تحياتنا إليك يا سيدي, سعد صباحك. يعني صباح. إحنا سمعنا لأخونا المواطن مصطفى.
1: مصطفى رحيم حسنا. صباح الخير.
2: صباح الخير أخو مصطفى, يا نفيك.
1: يعطيك العافية.
0: خليك معي أخ مصطفى. أستاذ محمد إحنا سمعنا الأخ. خليك معي أخ مصطفى. هو أخ مصطفى
1: وطلب شرعي وضمن الصحيح مش مستحيل.
0: طيب بس خليك معي أرجوك لو سمحت. هو سمع كل الملاحظات.

0: هذا بس خليك معي. أستاذ محمد، تعقيبك على الموضوع، تفضل يا سيدي.
1: سيدي تعقيبي على الموضوع، المشروع القائم حاليا هو مشروع بالشراكة مع هيئة تنظيم قطاع النقل لتطوير وتحديث مركز الانطلاق الداخلي في وادي موسى، وهو من المشاريع المهمة جدا وسعينا سنوات لإنجازه.
0: نعم.
1: الموقع البديل اللي بحكي فيه أخوي مصطفى، يعني الموقع لن يتم النقل على الموقع الجديد إلا بعد تجهيزه كامل بمقاعد وحدات صحية، والفريق الموجود حاليا بالموقع هو فريق لغاية الرفع المساحي، وتم استدعاء أحد المقاولين للسير بأعمال تثبيت الساحة، المساحة 1000 متر مربع، سوف يعني سيتم العمل على تثبيتها خلال 2 إلى 3 أيام.
0: يعني رح يكون في تعبيد لهذا،
1: النقل.
0: رح يكون في
1: نعم.
0: تعبيد للطريق اللي تحدث عنه أخونا المواطن، رح الطريق
1: نعم.
0: البديل.
1: نعم. نعم، هي ساحة اصطفاف بديلة مقابل المجمع اللي سيتم تنفيذ الأعمال به. طبعا سيتم التنسيق مع الهيئة ومع المقاول المنفذ للمشروع، أنه سيتم الوضع على ما هو عليه في موقف أو المجمع الجديد القائم حاليا لحين تجهيز الساحة البديلة بخلطة أسفلتية، مقاعد ودورات مياه ودورات خدمات عامة حمامات.
0: نعم.
1: فحب أطمن أخوي مصطفى وأطمن القطاع النقل بالبتراء لأنه الموقع الذي سينتقلون ليس يكون مهيأ دون وجود أي عوائق تعيق سير عملية النقل الداخلي والخارجي في لواء البتراء.
0: إذا أموركم محلولة أخ مصطفى.
2: كما عطوبة المهندس.
0: تفضل يا سيدي.
2: يا عطوبة المهندس.
1: تفضل سيدي.
2: احنا مش طالبين شيء مستحيل والله يا مهندس، احنا طالبين ضمن المعقول. انت مر على ارض الواقع، اذا موجود في الاقليم مر هنا انا في المجمع وبفرجيك كيف الارض الواقع. حمامين اثنين، واحد للنساء واحد للرجال جنب بعض، ما بتقبلها انت في الوضع اللي انت فيه الان، اعتبرها اختك، اعتبرها امك. اعتبرها
0: شيء مؤقت اخ مصطفى، احنا مش راح يكون ثابت. الله يخليك. يعني
2: الحمامات هاي سنتين العطاء وقابل التمديد. سنتين احنا بدنا دورة مياه زي الاوادم، حمامين منها وحمامين منها للنساء ولا الشباب،
0: يعني
2: للمواطن، ومش طالبين شيء مستحيل. شو ان زفت وزفت او صبت اسمنتي، المهم هالغبرة احنا بدنا هالغبرة تروح عن العالم وبس.
0: هلا التعبيد زي ما تحدث رح يكون في هناك تعبيد للطريق
2: يا مهندس،
0: ولكن بالنسبة لدورات المياه مهندس محمد،
2: مر وتفرج يا مهندس.
0: ممكن يكون في زيارة ميدانية للموقع. خليك معي يا أخ مصطفى، والله كل شيء بالهدوء بنحله، طول بالك. أنت معصب شوي.
1: احنا بزيارة دائما للمواقع العمل وتنسيق دائم. بجوز الأخ مصطفى مخفي عنه معلومات معينة من السلطة.
0: مثل إيش يا سيدي مخفي؟ خلي الأشخاص الكل ينتبه لهذا الموضوع إذا في أشياء هم ما عندهمش علم فيها.
1: ستي الكريمة، لن يتم النقل إلى موقع جديد إلا بعد تثبيته وتجهيزه بمقاعد، تجهيزه بدورات مياه. والعمل الجاري الآن من مدة تقريبا أسبوع أو 10 أيام، وإحنا شغالين بالموقع بآلياتنا لحين استدعاء المقاول. المقاول الآن موجود بالموقع للاتفاق على عمل زفتي للساحة، طبعا أعمال زفتي خلال يعني 48 ساعة إن شاء الله تكون جاهزة
2: إن شاء الله.
1: ذلك النقل المقاعد الموجودة بالمجمع القديم إلى الموقع البديل، تركيبها بالتنسيق مع المقاول وكوادر السلطة، وإضافة دورة حمامات ثنائية بمسافة تبعد عن الدورة الموجودة حاليا.
0: طيب إذا الأمور محلولة أخ مصطفى،
1: لم يتم النقل إلا بعد تجهيز الموقع تجهيزا كاملا.
2: يا سيدي شكرا لك وجزاك الله خير.
0: احنا شوي بنتسرع أخ مصطفى، هو بيحكي لك إنه لسه أنتم يمكن مش مطلعين على هاي الأمور. شفتوا شغلة، شفتوا
2: شكرا لك وجزاك الله خير.
0: إذا
2: بننتظر بس، ما بدنا يقولون هسا الآن هيهم بنزلوا بلايات يقولوا اطلعوا من المجمع، وين بدنا نصف؟
1: توكل على الله سيدي، لن يتم
2: التوكيل
1: كامل مع
2: احنا ما طالبين يا مهندس طلب مستحيل، ولا لمصالحنا الخاصة، للمصلحة العامة.
0: إذا الأمور محلولة أخ مصطفى،
2: يسعد صباحك. شكرا لك يا مهندس.
0: مهندس محمد الهبهبي مفوض البنية التحتية
2: في
0: سلطة إقليم العقبة، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، تحياتنا.

لو أي تايم يسعد صباحك. أبو خالد الشوبكي صباح الخير. عمر عربيات يسعد صباحك. زياد القرآن تحياتنا إليك صباح الخير. أم سند صباح الخير. محمد الجهالين صباح الخير. ماجد سليم صباح الورد. صباح الورد والياسمين. سعد الحواتمي تحياتنا إليك يا هلا. يونس سليمان صباح الخير. عبد الله الرواجدي صباح الورد. جابر الكعابنة أمنا برقم تليفونك يا سيدي. حاضرين تكرم. أم دحام صباح الخير. يونس سليمان يا هلا والله صباح الورد. نواف المشاقبة صباح الخير. أم محمد المغايرة يسعد صباحك. حنان الخضير تحياتنا صباح الخير. طارق الغوانمة صباح الورد.

ناصر النابلسي يسعد صباحك وعاشق المزن صباح الخير. أبو سفيان الراعي تحياتنا إلك. أم أسعد الشوبكي صباح الورد والياسمين تحياتنا.

عبد الكريم البطوش يسعد صباحك، صباح الورد. علاء المستريحي صباح الخير. دكتور ماهر يسعد صباحك.

يحيى وأشرف الحتاملة، صباح الخير. صباحكم سعيد مستمعينا، وإلى هنا انتهى مشوارنا معكم اليوم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد معين الخصاونة وسهر الجبور، سوشيال ميديا تمار النهار، تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدمرات بالمجالي، ومني أنا مها صبيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي

0: أردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

الموجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد أن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية توفر منصة هامة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات. القمة الثلاثية تؤكد أهمية استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستدامة وقف إطلاق النار في لبنان وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية. القمة تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم وتدين الإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية. وزير الخارجية يبحث خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب والأجانب العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة الإغاثية الرابعة إلى لبنان بالتعاون مع عدد من الشركاء والجهات الداعمة استمراراً لسلسلة القوافل التي سيرتها ضمن الاستجابة الأردنية الإنسانية للأزمة هناك. استشهاد 3 أشخاص جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل بينهم طفل وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق محتمل مع إيران ويرجح انتهاء الحرب قريبا. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 743 مسيرة أوكرانية منذ مساء أمس. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم وطقس مشمس ولطيف الحرارة في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: لا ترميها، خليها نتبرع فيها.
3: نتبرع فيها؟ لوين نتبرع فيها؟
2: لمركز الثقافي. لا ترميها، خليها نتبرع فيها.

مبادرة العجلات الخضراء من مركز زها الثقافي لجمع العبوات البلاستيكية الفارغة لإنشاء مدرسة لأطفال الشلل الدماغي. شعارنا: لا ترميها، اضغطها وتبرع فيها. الخطوة الأولى نحو ثقافة مجتمعية جديدة.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
2: تمام 10:30 من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج الأردن في أسبوع، فحياكم الله جميعا. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الأردن في أسبوع اللي بنرافقكم فيه من الآن وحتى 11 عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الأردن في أسبوع برنامج إخباري حواري سياسي أسبوعي يأتيكم كل خميس، وعلى طاولة الأردن في أسبوع نناقش ونسأل ونسلط الضوء على أبرز أخبار وقضايا الأسبوع وأبرز الملفات والأحداث وقضايا الساعة.

0: حياكم الله في برنامج الأردن في أسبوع. في محورنا الأول، بعد أشهر من المفاوضات ترامب يرجح التوصل إلى اتفاق مع إيران، وتقارب أمريكي إيراني غير مسبوق حول مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وحديث عن التوجه نحو فتح مضيق هرمز تدريجيا وإنهاء الحرب ضمن إطار تفاوضي يبدأ بمضيق هرمز وينتهي بالضمانات، متجاوزا الجوهر التاريخي وهو البعد النووي، ما أثار شكوك مراقبين بنجاح هذا المسار. وعلى صعيد متصل، إسرائيل تستهدف لبنان، وفي أول استهداف للعاصمة اللبنانية بيروت منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، غارات تضع الهدنة أمام اختبار حقيقي، غارات تحمل رسائل سياسية تسعى تل أبيب لتوجيهها إلى بيروت وواشنطن وطهران في آن واحد. أما رجل البيت الأبيض فبين مأزقين، حرب إيران وانتخابات 2026. للحديث أكثر أرحب بالخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي الدكتور نضال أبو زيد. أهلا بك دكتور.
1: صباحك يستلا.
0: يسعد صباحك دكتور. ترامب يرجح التوصل إلى اتفاق مع إيران، والتقارب أمريكي إيراني غير مسبوق حول مذكرة تفاهم تتضمن 14 بندا لإنهاء الحرب، هل ترجح التوصل إلى اتفاق دائم؟
1: نعم، وكذا مرة أخرى سعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين الكرام. يعني فيما يتعلق بالإجابة على هذا السؤال، هناك ثلاث أبعاد رئيسية تتعلق بما بدأ يرشح على وسائل ووكالات الأنباء العالمية منذ يوم أمس. هذا يتعلق بموضوع أن هناك مفاوضات على ما يبدو كانت جارية من حوارات أو حتى رسائل دبلوماسية متبادلة بين الطرفين، ولكن الملفت أن الحرس الثوري الإيراني كان ينكر هذه المفاوضات التي كانت تجري. من هذا المنطلق استطيع أن أقول أننا أمام استحقاق زمني مهم. الأول يتعلق بموضوع زيارة ترامب إلى الصين والمتوقع في منتصف أيار الجاري، والأمر الآخر أن الجانب الإيراني بات يدرك تماما أنه لابد من الذهاب إلى عمل دبلوماسي في ظل استعصاء العمل العسكري. لذلك ضمن كل هذه المعطيات أعتقد أننا قبل نهاية الشهر الجاري قد يكون هناك حلا ما يتعلق بموضوع المسار الدبلوماسي، وإن لم يوافق الحرس الثوري. وهنا نكون دقيقين لانتقاء المفاهيم عندما أقول الحرس الثوري، لأن الهيمنة على القرار في إيران لم يعد للسياسيين بل بات لجنرال الحرس الثوري. لذلك يمكن أن نقول أن إيران إن وافقت على المسار الدبلوماسي فإننا نتجه نحو حلا دبلوماسيا، وإن لم توافق على الحل الدبلوماسي يعني ذلك أننا سنتجه إلى ضربة شاملة لكنها محدودة التوقيت تنهي وتكسر الجمود الدبلوماسي والعسكري قبل نهاية الشهر الجاري، أي بمعنى إما قبل زيارة ترامب إلى الصين أو بعد زيارة ترامب إلى الصين، لأن ترامب لا يريد الذهاب إلى الصين بوضع تفاوضي مع التنين الصيني يكون فيه الملف الإيراني ملفا معلق.
0: نعم، الإطار التفاوضي الحالي تحدث عن مضيق هرمز والضمانات متجاوزا مرحلته الأولى وهي الجوهر التاريخي للمفاوضات وهو البعد النووي، كيف تقرأ ذلك وكيف تقرأ فرص نجاح هذا التفاوض المتجاوز للبعد النووي؟
1: هناك تنازلات حدثت من قبل الطرفين، سواء من قبل الطرف الإيراني وهي التنازلات الأكبر أو حتى من قبل الطرف الأمريكي، بمعنى نعم. أن الطرف الأمريكي استطاع التنازل جزئيا عن عملية التخصيب الكلي أو منع التخصيب الكلي لليورانيوم، بل أعطى للجانب الإيراني منع للتخصيب لمدة 15 عام، في حين أن الجانب الإيراني الذي كان يتعنت بموضوع أن لا يكون هناك فرضا لموضوع الملف النووي قبل الآن بأن يكون هناك طرحا تفاوضيا للملف النووي. بالتالي يمكن أن نقول أن الطرفين تنازلا، لكن التنازل الأكبر كان من قبل الجانب الإيراني.
0: نعم، حديثك يقودني لسؤال، هل تعتقد أن المرحلة الأولى من أي اتفاق محتمل ستناقش الملف النووي أم ستركز حصرا على مضيق هرمز وفك الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية؟
1: لا أعتقد أن موضوع الملف النووي سيكون مطروحا، وهذا أكثر نقطة مهمة في عملية الطرح، لأنها هي التي ستفصل من الذي تفوق بهذا الصراع. لذلك الجانب الأمريكي لن يتنازل عن موضوع طرح الملف النووي ضمن أي مسار تفاوضي، وبالتالي سيكون هناك مفاوضات، وأعتقد أن الجانب الإيراني قد يقبل بموضوع أن يطرح الملف النووي على طاولة المفاوضات.
0: نعم، الخطاب الإعلامي الإيراني كان ملفتا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هناك لأول مرة حرب إعلامية واضحة بين كل الأطراف. هل كانت هذه الحرب في سياق التدفق الإعلامي أم التضليل الإعلامي؟
1: هذه نقطة مهمة ست آلاء، وبالتالي هذه النقطة التي يجب أن تبحث ويجب أن تناقش. أبرز الدروس المستفادة من هذا الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع الجانب الإيراني هي الحرب الإعلامية التي كانت البعد الإعلامي بها واضحا بشكل ملفت عن الحروب أو عن الصراعات السابقة. بمعنى أن الجانب الإيراني اتبع طريقة أو تكتيكا إعلاميا جديدا بدأ يطرح على السطح، وهو مصطلح السلوبوغاندا، في حين أن الجانب الأمريكي طرح موضوع البروباغاندا، والجانب الإسرائيلي طرح موضوع الهسبرة. لنوضح ذلك حتى تكون الصورة واضحة للمتابع والمشاهد. السلوبوغاندا هي كلمة مركبة مختصرة من سلو وغاندا، بمعنى الإعلام والبث، الخطاب الإعلامي المصطنع بالذكاء الاصطناعي ولكنه رديء. وهذا ما كان يتبعه الجانب الإيراني بشكل مبرز وملفت حتى يستطيع فرض السردية الإيرانية على الشارع التواصلي، وخاصة أن الهدف من ذلك كان الشارع التواصلي العربي. الجانب الأمريكي كان يتبع البروباغاندا التي قادها ترامب بنفسه، فكان يقوم بعملية تشتيت من خلال الإغراق الإعلامي الذي كان يقوم به ترامب، لذلك كان هناك تشتيت للمتابع والمراقب حول الموضوع الإيراني. الجانب الإسرائيلي اتبع الهسبرة للسيطرة على الشارع التواصل العربي، بمعنى أن كل الأطراف المتصارعة كانت تسيطر أو تريد أن تركز على بث سردية الإعلامية من أجل تغيير الوعي العربي حول الثلاث مشاريع المطروحة على المنطقة، بمعنى أننا أمام مشروع راديكالي متطرف غربا وهو الاحتلال الإسرائيلي، ومشروع راديكالي متطرف شرقا وهو مشروع الحرس الثوري الإيراني.
0: نعم، بالحديث عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بينما إيران تشترط وجود ضمانات إقليمية ودولية تشمل دولا خليجية وتركيا وباكستان والصين وروسيا لضمان التزام أمريكا برفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة في الطرف المقابل، بالطرف المقابل تغفل أمريكا عن أي ذكر لهذه الضمانات وتتحدث فقط عن رفع العقوبات تدريجيا دون تحديد الجهة الضامنة، كيف تقرأ ذلك؟
1: أعتقد أنه في النهاية الجانب الوسيط الباكستاني بالإضافة إلى الوسيط الذي دخل حديثا على خط الوسطات وهو الصين، أعتقد أنه قد يجبر الجانب الأمريكي على فرض قيود على عملية العودة إلى العمل العسكري، بمعنى أن يكون هناك ضمانات إقليمية ودولية. لن يقبل الإقليم بأن يكون ضامن بعد كل ما قامت به إيران من قصف للإقليم، لذلك أعتقد أن هناك ضامن ستكون إما الصين أو باكستان بعدم العودة إلى القتال. لذلك أنا قلت قبل قليل أن هناك تنازلات قد تطرح، ولكن تنازلات قد لا تكون معلنة من الطرفين حتى يتم صياغة خروج الجميع من الصراع على مبدأ أو على معادلة لا غالب ولا مغلوب.
0: نعم، إسرائيل تستهدف لبنان في أول استهداف للعاصمة اللبنانية بيروت منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. غارات إسرائيلية تضع الهدنة أمام اختبار حقيقي، غارات تحمل رسائل سياسية تسعى تل أبيب لتوجيهها إلى بيروت وواشنطن وطهران في آن واحد. ما هذه الرسائل؟
1: للأسف على أن الحرب في لبنان هذه المرة كانت مختلفة عن كل الحروب. الحرب في لبنان لم تكن حرب حزب الله، الحرب في لبنان كانت حرب الحرس الثوري الإيراني. بالتالي عملية الإغراق الناري التي اتبعها الحرس الثوري الإيراني تجاه شمال الأراضي المحتلة تجاه الكيان الصهيوني كانت من أجل إسناد ومشاغلة الجانب الإسرائيلي عن الصواريخ التي كانت تطلق من إيران. لذلك للأسف أن إيران تبعت مبدأ حروب الوكلاء البروكسيز وور في هذه الحرب، وهذا المبدأ يقول أن الوكيل إذا ربح فهو يربح هو ومن وكله، لكن الوكيل إذا خسر فهو يخسر لوحده. وهذا ما يمكن أن نقول أن حزب الله الآن بات في مواجهة مباشرة ومنفردة مع الاحتلال الإسرائيلي بعيدا عن الدعم التقليدي له وهو إيران. بالتالي عمليات القصف التي تجري في الجنوب والسيطرة على 5% من مساحة لبنان فيما يعرف بالخط الأصفر، هذا الأمر دفع الاحتلال الإسرائيلي لأن ينفرد في مواجهة حزب الله، أو دعني أكون أكثر تعبيرا ودقيقا، جعل الجانب الإسرائيلي ينفرد أكثر بالجانب اللبناني. لبنان السياسي يدرك أنه لا بد أن يخرج من التبعية لإيران وأن يقوم بمواجهة دبلوماسية مع الجانب الإسرائيلي حتى على أقل تقدير يخرج من هذا الدمار الذي يحدث في لبنان.
0: نعم دكتور، ترامب الآن بين مأزقين، حرب إيران وانتخابات 2026، حيث تتقاطع في واشنطن أزمتان، حرب مع إيران في البيت الأبيض ولا يتجد طريقا واضحا للخروج منها دون كلفة سياسية، وانتخابات تجديد نصفي تقترب في عام فترة فيه حماسة شريحة وازنة من الجمهوريين.
1: نعم، يعني هذه الموضوع لا يرتبط فقط في الانتخابات النصفية للجانب الأمريكي، بل أيضا هناك انتخابات للكنيسة الإسرائيلية في نفس التوقيت وهي في نهاية 2026. بالتالي الخاسر الأكبر من كل ما يجري هو الاحتلال الإسرائيلي بالتحديد نتنياهو، الذي لم يستطع الحسم بأي من الملفات الموجودة. فيما يتعلق بالانتخابات النصفية، أعتقد أن استطلاعات الرأي الأمريكية لغاية الآن تشير إلى تراجع في شعبية ترامب، لكن ترامب قادر على إعادة ترميم هذه الشعبية من خلال حسم الملف الإيراني. لذلك أنا قلت في بداية اللقاء، أعتقد أن الأيام القليلة القادمة قبل نهاية 5 الجاري قد يكون هناك حسما في الملف من أجل دفع ترامب للاستثمار بهذا الحسم بأي شكل كان، سواء عسكريا أو دبلوماسيا، لترميم وإعادة إنتاج الصورة النمطية لترامب أمام القواعد الانتخابية.
0: هل تعتقد أن ما يتم هو صفقة ثنائية أمريكية إيرانية وتحييد إسرائيل عن المسار الدبلوماسي التفاوضي؟
1: لا، أنا لا أعتقد ذلك، لأن إسرائيل هي لاعب رئيسي خاصة أمام الجمهوريين الأمريكيين. أنا هنا نتحدث عن اليمين الأمريكي الراديكالي مع المتحالف مع اليمين المتطرف الإسرائيلي وهو نتنياهو. لذلك لا أعتقد أن إسرائيل ستغيب، وأعتقد أكثر أن إسرائيل ستحصل على جزء من هذه الكيكة في هذه الاتفاقات، ولكن يبدو أن هناك صفقات تجري من تحت الطاولة ينكرها الجانب الإيراني، بالتحديد ينكرها الحرس الثوري الإيراني. أعتقد أنها كلها ستفضي إلى حل مرضي لجميع الأطراف بما بهم الجانب الإسرائيلي.
0: نعم، كنت معنا الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي الدكتور نضال أبو زيد، شرفنا دكتور.
1: كل الشكر.
0: يا هلا فيك.

أسعد توم صباحا وكل التحيات لكل مستمعين عبر أثير الإذاعة الأردنية. في محورنا الثاني قمة ثلاثية أردنية قبرصية يونانية في عمان، جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، قمة حملت أبعادا اقتصادية واستثمارية وتنموية، قمة تترجم الجهد الملكي الحثيث لتعزيز شركات الأردن الدولية، وقمة تؤكد مكانة الأردن ودوره المحوري.

0: وريف المنطقة. للحديث أكثر عن هذه القمة التي احتضنتها عمان، أرحب بالمحلل والكاتب الاقتصادي الدكتور فايق حجازين. صباح الخير دكتور.
1: صباح النور، أنا لست بدكتور فخطبيني بأستاذ
0: إن
1: فايق
0: شاء الله
1: على
0: يا
1: طول.
0: سيدي تكون
1: إن
0: دكتور
1: شاء
0: إن
1: الله
0: شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله
0: بالأيام الجاية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: أستاذي، كيف تقرأ هذه القمة، رسائلها وبعدها الاقتصادي؟
1: هذه القمة يعني تأتي في مرحلة جدا مهمة. بداية التعاون الإقليمي بين الأردن وقبرص واليونان بدأ منذ عام 2018، لكن اليوم تعزز مع انعقاد هذه القمة الثلاثية برئاسة جلالة الملك واستضافة عمان. هذا بأكد على أهمية أن يكون هناك تعاون إقليمي، تعاون إقليمي نوعي، وخصوصا أنه في يعني ميزات مشتركة تربطنا مع اليونان وتربطنا مع قبرص. نحن ننتمي إلى حوض المتوسط، وبالتالي هناك أمور مشتركة يمكن البناء عليها. هذا جانب. الجانب الآخر، الأزمة اللي مرت في المنطقة بسبب ما حدث من عدوان أمريكي على إيران والرد الإيراني الذي طال كل المنطقة باعتداء غاشم، أيضا هذا بعيد نمط التحالفات الإقليمية وأهمية إعادة النظر في خاصة هذه التحالفات إن كانت سياسية أم اقتصادية. وبالتالي نحن جاء توقيت هذه القمة بمرحلة مهمة جدا. نحن بحاجة إلى تكتلات إقليمية، نحن بحاجة إلى تحالفات إقليمية، ننمي القيمة المضافة اقتصاديا، ونوحد وننسق المواقف السياسية بما يخدم
0: نعم.
1: قضايانا الرئيسية وخصوصا القضية الفلسطينية.
0: الحضور الملكي لهذه القمة واهتمام جلالة الملك بها، وإبداء جلالته أيضا في القمة السابقة، رغبة الأردن بعقد هذه القمة بنسختها الخامسة في عمان، ما هي الرسائل؟
1: يعني مهم جدا أن نوصل رسالة للعالم أنه نحن وإن كنا نعيش في منطقة مضطربة، لكن الأردن تنعم بالأمن والاستقرار، والأردن قادرة على أن ترتقي في هذه الشراكة إلى المستوى المؤسسي، الإطار المؤسسي الذي أكدت عليه القمة في بيانها الختامي، اللي هو الالتزام بتطوير الأطر المؤسسية القائمة بين هذه في هذه الشركة، إطار الشركة، إلى مستوى تنفيذي متقدم، وخصوصا إذا ما ذهبنا إلى التعاون الاقتصادي والتجاري. اليوم منطقة شرق المتوسط منطقة مهمة جدا على صعيد أولا ربط العالم، شرق العالم وغربه، كخطوط ملاحة بحرية وأيضا خطوط برية. يعني يعتبر اليونان نوعا ما متصلا جغرافيا مع الأردن عبر التصدير. هناك خط بري يربط سوريا بتركيا باليونان وشرق أوروبا، واليونان جزء منه، وبالتالي احنا نتكلم عن خط جغرافي بحري بري مهم جدا. والمسألة المهمة أيضا أنه مستقبل هذه المنطقة خصوصا الشرق المتوسط في مسألة الطاقة على مستوى العالم سيكون لها دور كبير جدا، لأنه هناك اكتشافات نفطية بكميات كبيرة باحتياطات كبيرة، وأيضا كشف الغاز الطبيعي في المناطق البحرية المحيطة في قبرص امتدادا للساحل الشرقي شمالا وجنوبا. وبالتالي احنا نتكلم عن منطقة غنية في الطاقة تقع على ممر أساسي في خطوط التجارة البحرية الدولية، تربط أوروبا مع آسيا ومع أفريقيا، وبالتالي احنا نتكلم عن تطوير المؤسسي لهذه الشراكة سيكون له فائدة عظيمة للاقتصاد الأردني وأيضا لاقتصادات الدول المشاركة في هذا الائتلاف أو التحالف. وبالتالي جلالة الملك يلتقط هذه الإشارات ويبني عليها ويدعو إلى تأسيس إطار مؤسسي ينتقل فيها إلى مستوى تنفيذي يعود بالنفع على اقتصاد المملكة.
0: اليوم نتحدث عن قمة ثلاثية مهمة، وقبل شهر عقدت قمة مهمة تاريخية في عمان جمعت جلالة الملك ورئيس الاتحاد الأوروبي.
1: نعم.
0: عنوانها الرئيسي بناء شراكات استراتيجية اقتصادية دولية متينة وجذب الاستثمارات النوعية لتعزيز الاقتصاد الأردني. نتحدث عن هذا الجهد الملكي في الملف الاقتصادي.
1: نعم، جلالة الملك يدعم وهو الذي يروج للأردن كوجهة اقتصادية، وبالتالي التقاط الرسائل وتوثيق العلاقات مع المنظومة الأوروبية بكامل تفاصيلها، هذا مهم جدا ويدفع به جلالة الملك ويستخدم كل الدبلوماسية الأردنية لتعزيز هذا الدور. أصلا انضمام الأردن إلى اتفاقية الأوروبية المتوسطية كانت أيضا هي من الأساس، كانت بجهود ملكية لضم الأردن إلى هذه الاتفاقية، وأصبح الأردن جزء من الدول الأوروبية في إطار الشراكة التجارية والاقتصادية. وبالتالي متابعة على هذه الجهود وأيضا تطوير هذه الاتفاقية لما تم بعام 2017 والانتقال فيها للمستوى الاستراتيجي، وأيضا بال 2025 انتقلت هذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي كله بقيادة جلالة الملك وتوجيهاته للحكومة. اليوم احنا معنيون بالأردن بالاستثمار هذه العلاقة التي بناها جلالة الملك مع هذه التجمعات الاقتصادية المهمة، أن تستثمر هذه الحكومة هذا التطور في هذه العلاقة وأن تبني عليه بخطط تنفيذية حتى نصل في المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري إلى المستوى السياسي الذي أسسه جلالة الملك مع هذه الدول.
0: في وقت يواصل فيه جلالة الملك عبد الله الثاني جهوده الحثيثة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال هذه القمم والشركات واستثمار المنابر الدولية وبناء شركات اقتصادية أردنية، ما المطلوب اليوم من الحكومة ومن القطاع الخاص للبناء على هذه القمم الاقتصادية الاستثمارية وهذا الجهد الملكي؟
1: مثل ما قلت لك جلالة الملك مهد الطريق وسهل الطريق مع معظم التجمعات الاقتصادية، وخصوصا أهم تجمع اقتصادي تربطنا فيه علاقات شراكة وامتداد جغرافي اللي هو السوق الأوروبية بشكل عام. وبالتالي اليوم المطلوب من الحكومة أن تنتقل إلى مستوى تنفيذي متقدم في استثمار هذه الشراكة واستثمار هذه العلاقة، والانتقال اليوم الميزان التجاري في معظمه يميل لصالح أوروبا برغم أنه هناك صادرات أردنية اخترقت السوق الأوروبية ووصلت إليها، سواء كانت منتجات محاصيل زراعية، خضار، فواكه، أدوية. أيضا إحنا بحاجة إلى أنه يكون في جهد مترافق بين الحكومة وبين القطاع الخاص للانتقال في هذه الشراكة وهذه العلاقة إلى مسارات متقدمة. اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية للأردن جزء منها، هذه ميزة تنافسية للأردن. إحنا بنقدر على هذه الشراكة أيضا ليس فقط نصدر ونمكن ونمتن العلاقات الاقتصادية الأردنية الأوروبية، أيضا إحنا بإمكاننا نستثمر بترويج الاستثمارات يتم إنشائها في الأردن، استثمارات أجنبية يتم إنشائها في الأردن لتستهدف السوق الأوروبية. وبالتالي اليوم الفرصة متاحة، الطريق ممهدة بجهود جلالة الملك، لكن اليوم مطلوب من الحكومة أن تنهض بخططها والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الجانب حتى نستطيع أن نستغل ونستثمر هذه الاتفاقية وهذه العلاقات الجديدة مع الشركاء الجدد في اليونان وفي قبرص لننتقل فيها إلى المستوى الأعلى حتى يستفيد الاقتصاد الأردني وتنعكس علينا سواء بنقل التجارب، بنقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
0: نعم، برأيك وسط هذا الإقليم الملتهب، هل تؤسس هذه القمم لخيارات مختلفة وأسواق جديدة يسعى الأردن لتحقيق الأفضل منها لبناء شركات اقتصادية واستثمارية جديدة؟
1: هذا بالضبط هذا ما نحتاجه إليه اليوم،
0: خصوصا في ظل تحديات جيوسياسية متشابكة.
1: في ظل التحديات الجيوسياسية الجديدة التي فرضها الصراع الغربي الإيراني، اليوم احنا بحاجة إلى تمتين هذه العلاقات وأن نبحث عن شراكات جديدة على الأقل على مستوى الإقليم، نستثمر القرب الجغرافي من هذه الدول ونعزز علاقاتنا معها. اليوم كل العالم ينظر إلى وجه جديد لهذه التحالفات، حتى دول الخليج تنظر إلى تحالفات جديدة بعيدا عن التحالفات التقليدية بين العرب والغرب أو العرب ودول أخرى. وبالتالي أكيد خارطة التحالفات الاقتصادية والسياسية ستتغير بعد انتهاء هذه الأزمة.
0: نعم، تكمن أهمية القمة في أنها تمثل منصة لتعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والأردن تربط علاقة ممتدة لأكثر من 50 عام مع الاتحاد الأوروبي. نعم. الذي يعتبر على مدى سنوات ماضية من أكثر الداعمين للأردن. نعم. بالأمس تأكيد ملكي على أهمية هذه الشراكة، حدثني عن هذا الجانب.
1: احنا الشراكه العلاقات تربطنا مع الاتحاد الاوروبي علاقات قديمه مثل ما تفضلتي، لكن تطور هذه العلاقات في اطار الشراكه على مستوى الاتحاد الاوروبي عندما اصبح هناك قياده مركزيه اقتصاديا تضم الاتحاد الاوروبي من خلال دخول الاردن لاتفاقيه الشراكه الاورو متوسطيه. دخول الاردن احتاج جهد دبلوماسي حينها وبقيادة جلالة الملك، أقنعنا الأوروبيين أن الأردن هي دولة متوسطية وبالتالي تم اعتبارنا جزء من إقليم المتوسط. تطورت هذه العلاقة في بداية 10 سنوات الأولى من عمر هذه الاتفاقية.

0: في الأردن بقيادة جلالة الملك للأوروبيين، وأيضا تم تعديل هذه الاتفاقية بما يخدم الاقتصاد الأردني. وأخيرا في عام 2025 وصلنا لمرحلة الاتفاقية المعمقة بينه وبين الاتحاد الأوروبي. وبالتالي صحيح احنا اليوم التقينا مع اليونان وقبرص، لكن هي المفتاح لشرق أوروبا ولأوروبا، ويتقع على أهم خطوط بحرية في العالم تربط ما ليس فقط في أوروبا في باقي دول العالم. وبالتالي هذا جزء من الإطار الأشمل للتعاون الأردني الأوروبي اللي احنا بنأمل انه نستثمر هذه الاتفاقية الى اقصى حد. اتفاقيتنا مع امريكا نستثمرها بشكل كثير ايجابي، وصادراتنا الى السوق الأمريكية تتجاوز مليار دينار سنويا، لكن ايضا نريد ان نرتقي في هذا بهذا المستوى مع الاتحاد الاوروبي عبر اتفاقيه الشراكه، ان تتجاوز صادراتنا حاجز المليار دينار. وبعتقد انه مثل هذه التحالفات، مثل هذه الاجتماعات، وايضا اللقاءات مع قيادات الاتحاد الاوروبي، بعتقد انها يعني هي سياسيا تمهد الطريق للوصول الى تحقيق الاهداف، لكن بظل العبء علينا داخليا ان تعمل الحكومه والقطاع الخاص لاستثمار هذه العلاقات.
1: نعم، اشكرك المحلل والكاتب الاقتصادي الاستاذ فايق حجازي، شرفتنا. إلى هنا نكون قد وصلنا لختام حلقتنا الأسبوعية من برنامج الأردن في أسبوع. بدي أشكر زميلنا من الهندسة الإذاعية مأمون شحادة، وإن شاء الله بالسلامة يا رب رح يغادرنا للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، يعني تروح وترجع بالسلامة إن شاء الله، ودعواتك إلنا. فنلتقي الأسبوع القادم الخميس القادم من برنامج الأردن في أسبوع. شكرا لطيب المتابعة، دمتم ودام الأردن.
2: الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبل.

0: موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد أن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية توفر منصة هامة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات. القمة الثلاثية تؤكد أهمية استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ووقف إطلاق النار في لبنان وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية. القمة تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، وتدين الإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية. وزير الخارجية يبحث خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب والأجانب العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة الإغاثية الرابعة إلى لبنان ضمن الاستجابة الأردنية الإنسانية للأزمة هناك. استشهاد 3 أشخاص جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل بينهم طفل وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق محتمل مع إيران ويرجح انتهاء الحرب قريبا. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 743 مسيرة أوكرانية منذ مساء أمس. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم وطقس مشمس ولطيف الحرارة في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معاً في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: لا لا لا ترميها، خليها نتبرع فيها.
3: نتبرع فيها؟ لوين نتبرع فيها؟
2: لمركز الثقافي. لا ترميها، خليها نتبرع فيها.

مبادرة العجلات الخضراء من مركز زهد الثقافي لجمع العبوات البلاستيكية الفارغة لإنشاء مدرسة لأطفال الشلل الدماغي. شعارنا: لا ترميها، اضغطها وتبرع فيها. الخطوة الأولى نحو ثقافة مجتمعية جديدة.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض

0: حان لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
2: صباح الخير وصباح البدايات الجميلة اللي تحمل في طياتها فرص جديدة وأحلام محققة بإذن الله. أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي برنامج نوافذ، وفي كل صباح نستقبل معكم يوم مختلف مليء بالحيوية والفائدة واللحظات اللي تستحق إنه نعيشها بوعي وابتسامة. في نوافذ بنرافقكم بخطى هادئة وإيجابية، نسلط الضوء على مواضيع مهمة ونستضيف من يضيف إلى صباحكم فكرة أو معلومة أو حتى جرعة أمل. دعونا نبدأ هذا الصباح معا، نرتب أفكارنا ونخفف من ضغوط الحياة ونمنح أنفسنا فرصة لبداية أجمل. وفي هذا الصباح اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، ومن المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة. ومعكم من وراء المايك على الجبور. علي

0: تشهد الجامعات الأردنية اليوم حراكاً علمياً وأكاديمياً متقدماً يواكب التطورات الحديثة بالقطاع الصحي والطبي، خاصة في مجالات العلوم الطبية التطبيقية اللي أصبحت جزء أساسي من مستقبل الرعاية الصحية والتشخيص والعلاج. وفي هذا الإطار تستعد كلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة الهاشمية لإقامة مؤتمر علمي طبي بعنوان العلوم الطبية التطبيقية رؤى حديثة لصحة أفضل، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في عدة مجالات صحية وطبية حديثة. وللحديث أكثر عن أهداف المؤتمر وأهمية انعقاده، يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور أمين عليمات، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة الهاشمية. يسعد صباحك دكتور.
1: أسعد الله صباحكم أستاذ علا، وأسعد الله صباح المستمعين عبر إذاعتكم الموقرة.
0: يا هلا فيك. بداية دكتور، حدثنا عن فكرة المؤتمر والرسالة اللي يسعى لإيصالها، تفضل.
1: حقيقة إحنا في السابق كنا نقوم بتنظيم أيام علمية لكل تخصص على حدة، بتكون هاي الأيام العلمية منفصلة، ولكن هذا العام جاءت فكرة المؤتمر لوجود حاجة حقيقية لمنصة تجمع جميع التخصصات الصحية الطبية التطبيقية في مكان واحد، والهدف اللي هو تبادل المعرفة ومواكبة التطورات اللي ممكن تكون في هذا المجال، زائد الرسالة اللي هي الوصول إلى صحة أفضل، لأنه بالتخصصات الطبية حقيقة الرعاية الكاملة من حيث تكامل بين التخصصات يكون من خلال وجودها معا، وبالتالي تحسين جودة الرعاية الصحية للمريض.
0: نعم، المؤتمر دكتور يحمل عنوان رؤى حديثة لصحة أفضل، أهم المحاور العلمية اللي بيركز عليها هذا المؤتمر؟
1: ستي، المؤتمر في عنا عدة محاور بما فيها اللي هي الممارسات الحديثة في العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي.
0: نعم.
1: رح يكون في عنا أحدث التطورات والتقنيات في التصوير الطبي، بالإضافة لدور التغذية السريرية في الوقاية والعلاج من الأمراض العديدة وخاصة الأمراض المزمنة، بالإضافة في عنا كمان التشخيص الدقيق من خلال العلوم الطبية المخبرية.
0: نعم.
1: إحنا كمان في عنا صراحة رعينا نقطة مهمة ونقطة جوهرية، وهي التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي من خلال وجود دورة متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي على هامش المؤتمر، وبتكون في اليوم الثاني إن شاء الله من المؤتمر.
0: نعم، نلاحظ دكتور عفوا في تنوع بالتخصصات المشاركة مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وغيرها، كيف ينعكس هذا على التكامل على تطوير القطاع الصحي؟
1: ستي، هاي يعني حاليا خلينا نحكي الواقع الطبي.
0: نعم.
1: للعمل الصحي للمرضى هو المفروض يكون بشكل تكاملي، وصعب جدا انه كل تخصص يعمل بمعزل عن التخصص الاخر.
0: صحيح.
1: فبالتالي التكامل مهم في هذه المجالات. ليش؟ لانه بالنهايه راح يعطيني رعايه صحيه شامله للمريض، بدء من التشخيص المريض الى نوصل لمرحله اللي هي العلاج والتاهيل ومتابعه المريض. فبالتالي راح يكون ان شاء الله عندنا تحسن بالنتائج الصحيه ورفع الكفاءة الخدمة المقدمة للمريض.
0: نعم، إلى أي مدى دكتور أصبحت التكنولوجيا والابتكار جزء أساسي من العلوم الطبية، وأنه المؤتمر يتضمن أيضا دورة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتخصصات الصحية، كيف تقيم دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل الرعاية الطبية اليوم؟
1: ستي، الذكاء الاصطناعي يعني زي ما احنا شايفين هو أصبح عنصر أساسي في معظم التخصصات.
0: نعم.
1: وطبعا منها اللي هي التخصصات الطبية، وبالنسبة للتخصصات الطبية الذكاء الاصطناعي يعني له دور كبير في تسريع التشخيص، تحليل البيانات الطبية بدقة أكبر، وبالتالي ممكن دعم القرار الطبي، بالإضافة لأنه طبعا مهم جدا يتم إدماج الذكاء الاصطناعي في.
0: نعم.
1: التعليم والتدريب، احنا عندنا يعني بكليه العلوم الطبيه التطبيقيه تم تعديل جميع خطط هذه التخصصات اللي حكينا عنها واضافه الذكاء او تطبيقات الذكاء الاصطناعي كمتطلب اجباري لهذه التخصصات. وقبل اسبوعين تم افتتاح مختبر الذكاء الاصطناعي في كلية العلوم الطبية التطبيقية.
0: نعم، أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات دكتور للطلبة والباحثين والعاملين بالقطاع الصحي؟
1: حقيقة هذه المؤتمرات بتوفر فرصة قيمة للزملاء سواء كانوا الطلاب أو الأعضاء الهيئة التدريسية للإطلاع على أحدث الأبحاث وبناء شبكات مهنية، شبكات بحثية، تبادل خبرات بين الأكاديميين والممارسين. بالإضافة أن الطلبة ممكن دائما احنا يمكن في تركيز خاصة بالسنوات الأولى على الجانب النظري، ولكن ممكن كمان طلابنا بيصير في ربط بين الجانب النظري والجانب العملي، زائد أنه ممكن بتعزز مهاراتهم على المشاركة. احنا في عنا بعض البوسترات راح يتم عرضها من خلال طلبة الماجستير وهي عبارة عن مشاريع تخرجهم، فسيتم عرضها على هامش المؤتمر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هل هناك مشاركات أو أبحاث دكتور نوعية تتوقع أنها رح تشكل إضافة مهمة خلال هذا المؤتمر؟
1: حقيقة إحنا كنا كثير نوعيين وجميع المشاركات اللي موجودة هي نوعية، والمحاضرين هما نخبة من العلماء من العديد من الجامعات سواء كانت الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة، وهي المشاركات ركزنا على القضايا الحديثة واستخدام التقنيات الذكية في التشخيص والممارسات التطبيقية في إعادة التأهيل والوقاية. فبالتالي احنا نتوقع إن شاء الله

0: انه راح يكون في اضافه علميه مميزه من خلال هذا المؤتمر.
1: نعم، المؤتمر دكتور حاصل على اعتماد من المجلس الصحي العالمي وساعات تطوير مهني CBD، ماذا يعني ذلك للمشاركين؟
0: ستي، الاعتماد من المجلس الصحي العالي هو يعتبر صراحة يعني، أو المجلس الصحي العالي يعني جهة مرجعية ومهمة جدا، ووجود 6 نقاط للزملاء المشاركين في أو المسجلين والحضور لهذا المؤتمر مهمة جدا لتطوير المسار المهني لهم ومن خلال احتساب هذه الساعات، وهو أمر ضروري للممارس الصحي أو للشخص اللي بالقطاع الصحي أنه بيحافظ على الكفاءة المهنية وبواكب التطورات اللي موجودة في العالم. فبالتالي هذا الاعتماد صراحة هو نقلة نوعية بالنسبة للمؤتمر، ويعني تم إضافة عدد كبير من أو مشاركة عدد كبير من الزملاء.
1: نعم، نتحدث دكتور عن مساهمة الجامعة الهاشمية في دعم البحث العلمي والتطوير بالمجالات الصحية والطبية الحديثة اليوم.
0: ست الجامعة الهاشمية وبتوجيهات مباشرة من عطوفة الأستاذ الدكتور خالد الحياري رئيس الجامعة،
1: نعم،
0: تعمل على دعم البحث العلمي من خلال توفير بيئة أكاديمية محفزة. يعني احنا في عندنا حوافز للنشر والبحث، حتى في عندنا حوافز لتقديم مشاريع العلمية للجهات الخارجية. يعني ممكن أنا أقدم مشروع لجهة معينة، ممكن أخذ على هذا التقديم حتى لو ما حصلت على الدعم، وهذا من باب التشجيع. بالإضافة لأنه في عندنا تطوير للمختبرات، تشجيع النشر، المشاركات في المؤتمرات العلمية، تنظيم هذه المؤتمرات، بالإضافة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية.
1: نعم.
0: بالإضافة لعنا الجامعة الهاشمية مشكورة بتقوم بدعم مشاريع بحثية تطبيقية تخدم المجتمع وبتكون ضمن الأولويات الوطنية، وهذه المشاريع يعني كل باحث ممكن يوصل ل 100,000 دينار بهذه المشاريع، وتدعم تقريبا 3 مشاريع لكل باحث.
1: نعم، قبل الختام دكتور، الرسالة اللي توجهها للطلبة والمهتمين للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات الطبية.
0: ستي، احنا يعني سواء كان هذا المؤتمر او المؤتمرات الاخرى، ندعو جميع الطلبة والمهتمين والمختصين انه يغتنموا هذه الفرص ووجود المؤتمرات للمشاركة، لأنه المؤتمر لما بيلتقي جميع المختصين، الممارسين، الطلبة، العلماء، هي تعتبر بيئة غنية بالمعرفة زائد الخبرة، وبالتالي إحنا ممكن نعمل شبكات تعاون بين الأشخاص وبين التخصصات، لأنه حاليا البحث العلمي صار بيقوم على أكثر من تخصص، يعني ملتي ديسيبليناري. فبالتالي وبالإضافة أنه في عندنا كمان الباحثين والمحاضرين هم من مختلف الجامعات، بالإضافة أنه إدخال القطاع الخاص ودمج بين القطاع العام والقطاع الخاص مع الجامعات ضمن هاي المؤتمرات. فأنا أدعو جميع الطلبة والمهتمين إلى المشاركة ونشجعهم بالمشاركة في هذا المؤتمر على وجه الخصوص.
1: نعم، كل الشكر لك الأستاذ الدكتور أمين عليمات، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة الهاشمية، على هاي المعلومات القيمة، ونتمنى النجاح لهذا المؤتمر العلمي اللي يعكس أهمية البحث والتطوير ومواكبة كل جديد في العلوم الطبية. كل الشكر لك.
0: بارك الله فيك.
1: يا هلا فيك.
0: شكرا أستاذ علا.
1: حياك الله.
0: شكرا لك.

0: مكملين معكم مستمعينا في فقرات برنامج نوافذ لليوم. وتتعرض الغابات والثروة الحرجية اليوم للعديد من المخاطر، أهمها الحرائق والاعتداءات الجائرة والرعي الجائر والتوسع العمراني، مما يستدعي تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتعزيز ثقافة أيضا الوعي البيئي والمسؤولية الوطنية تجاه الطبيعة. وفي هذا اللقاء نسلط الضوء اليوم مع الناشط البيئي والمهندس الزراعي الأستاذ صهيب عياد للحديث عن سبل حماية ثروتنا الحرجية وصون هذا الإرث الطبيعي للأجيال القادمة. يسعد صباحك مهندس.
1: الله يصبحك بأنوار النبي، يا هلا
0: يا هلا فيك. بداية مهندس، ما المقصود بالثروة الحرجية وأهميتها البيئية والاقتصادية أيضا؟
1: شوفي، الثروة الحرجية أول شيء أنا بعتبرها في نظري وتعريفي إلها هي كل الثروة الخضراء الموجودة عندنا في الأردن.
0: نعم.
1: وهي ثروة خضراء مهمة جدا في موضوع أول شيء تنقية الهواء وزيادة الصحة النفسية للناس. يعني آخر فترة الناس صارت تطلع على المناطق الخضراء هاي اللي فيها أحراش وفيها أجواء لطيفة، غير الفوائد الكثيرة طبعا اللي درسناها في المدرسة عن فوائد المسطحات الحرجية من تخفيف درجات الحرارة، من التغير المناخي على المستوى الطويل.
0: نعم.
1: إنها بتساهم في موضوع التغير المناخي للأفضل، إنها بتعمل درجات حرارة معتدلة، إنها بتنقي الجو، إنها بيئة مصغرة للكائنات الحية الدقيقة والحيوانات بشكل عام.
0: نعم.
1: يعني إحنا بشكل عام كان في عنا أحراج موجودة في منطقة ناعور بحكم سكني هناك، كان في عنا أحراج موجودة في المنطقة كان فيها نشوف فيها سناجب كثير. آخر فترة لما صار في حرائق وصار في انخفاض لأعداد الأشجار هاي بطلنا نشوف السناجب في عنا في المنطقة. فهذا أكبر مثال يعني موجود حي إنه الحياة في هاي الحرش أو في هذا المسطح الحرجي يخف.
0: نعم. نتحدث مهندس أيضا عن واقع الغابات والثروة الحرجية بالأردن اليوم.
1: والله الواقع هو مش تمام كثير ومش سيء جدا.
0: نعم.
1: الوقت بده شغل عليه في موضوع زيادة مساحات المسطحات الخضراء الموجودة عندنا. لازم الناس تهتم بزيادة في هاي المسطحات من حمايتها، من يعني مش ضروري يكون في عنا رقيب سير عفوا على كل شجرة موجودة عندنا انها ما تنقطع.
0: صحيح. نعم.
1: المفروض يكون في دافع عند الناس من الداخل انه هاي الاحراج انها انزرعت، انا زرعتها او انا شاركت في زراعتها، ليش ما احميها زي ما كانوا اهالينا وجدودنا في السبعينات وفي الثمانينات زرعوا هاي الاحراج معظمها.
0: نعم.
1: فهم لما يجوا يتطلعوا عليها ما اتوقع يعني حيتطلع عليها بنظره معنويه تختلف كليا عن النظره اللي احنا راح نشوفها، لانه شارك فيها، لانه حب هاي الارض، لانه حب هاي الشجره. غير الثقافه اللي لازم نزرعها كمان في الاطفال، لانه هاي المناطق مناطق بيئية للجميع. ثقافة الأنا لازم نلغيها الموجودة عند معظم، يعني عند ناس كثير موجودة في موضوع الأنا، إنه هذا المسطح الحرجي إلي وأنا بس أكون فيه وسخ أقطع منه. ثقافة أنا لازم تلغي عند الناس بشكل عام، لأنه يعني واجهناها في موضوع التوعية بشكل كبير إنه الناس مفكرة إنه هذا الحرج إله بس.
0: نعم. أهم التحديات مهندس اللي تهدد الغابات خاصة في فصل الصيف.
1: شوفوا، من أهم النقاط اللي لازم كمان هسه ننتبه عليها موضوع الأعشاب الناشفة. موضوع الأعشاب وخاصة
0: موضوع كثير مهم.
1: موضوع يعني

0: كنا في سنة مطرية ممتازة جدا، وعم بلاحظ خلال جولاتي في مناطق مختلفة في الأردن إنه الأعشاب نسبتها عالية جدا وكبيرة جدا، ولقدام راح تنشف. يعني إحنا في شهر 5، في شهر 6 راح تبلش تنشف بشكل كامل، ولما تبلش تنشف بشكل كامل أكبر مصيبة بنواجهها إنه أي شعلة نار، أي كبريتة، أي دخان، أي سيجارة، أي قمع سيجارة، أي مشكلة صغيرة ممكن تسبب احتراق هاي المسطحات وانتدادها بشكل كبير، بتكون زي البنزين عفوا تحت الشجر.
1: نعم.
0: فإحنا لازم يعني لازم يكون إلها مكافحة بشكل
1: كيف ممكن. يمكن أنه نحد منها مهندس، وشو دور الجهات الرسمية في حماية الثروة الحرجية أيضا ومراقبتها؟
0: شوفي، أول إشي المسطحات الحرجية زي ما عرفناها بالبداية هي ثروة وطنية.
1: نعم.
0: لما أفكر فيها أنا لازم تفكير الناس يتغير تجاه هاي الثروة الوطنية، أنه هاي الثروة للجميع، ثروة بتهم الأجيال القادمة، ثروة لا يعني زيها زي النفط الموجود عندنا تحت الأرض، هاي الثروة فوق الأرض، إذا زادت بالعكس إحنا راح تكون الوضع كثير ممتاز عندنا من ناحية صحية وبيئية وغيره.
1: نعم.
0: ومن ناحية تنزهية، الناس عفوا يعني بالصيف وبالربيع وين تتنزه؟ بتحب تروح على المناطق هاي، بتحب تروح على الأحراج، بتحب كمان إنه تشوف شجرة الإنسان بشكل طبيعي، وهذا في علم النفس اللون الأخضر مريح جدا إله، فهو لما يروح أماكن فيها لون أخضر مريحة إله تزيد من تأديته، بيرتاح نفسيا، بتخف المشاكل اللي هو بيعاني منها. فبالنهاية هاي الأحراج هي ثروة ويجب الحفاظ عليها من قبل الناس من ناحية التوعوية ومن ناحية إعلام. يعني لازم كل فترة يكون عندنا نشرات توعوية إنه الأعشاب الناشفة هاي أنت بتستهين فيها، حتى لو رميت فيها سيجارة ممكن تولع، ممكن أقل تصرف خاطئ من ناحية إشعال النيران، وخاصة في موضوع إشعال الفحم لازم يكون في أماكن مخصصة في الأحراج هاي للشوي.
1: صحيح.
0: ولازم تكون خالية من الأعشاب بشكل نهائي، لأنه إذا أنا ولعت نار في منجل وكان على الأرض، نسبة وجوده أو إنه احتراق الأعشاب جنبي نسبة كثير عالية.
1: نعم. أهمية التشريعات والعقوبات مهندس بحق المعتدين على الأشجار والغابات، ودور المواطن أيضا في الحفاظ على الغابات أثناء التنزه والرحلات.
0: شوفي، موضوع التشريعات جدا مهم، لأنه العقوبة لازم تكون رادعة، لأنه هذا مجتمع بشكل كامل، وأنا حكيت لك الناس تتعامل مع الأحراج بشكل أنا، ونظام الأنا يقتضي على أنه أي مكان أنا بقعد فيه هذا صار إلي، لا هو مش إلك، هو للجميع. انت راح تحاسب اذا انت اسأت لهذا المكان باي طريقة من الطرق، انت رميت بلاستيك، البلاستيك هذا على فكرة لما يختلط مع الاعشاب بيصير عبارة عن خلطة نارية.
1: صحيح.
0: يعني عبارة عن خلطة مواد مشتعلة، لما انا اجي اكب زبالة من الشارع على مسطح عشبي موجود حاليا، يعني انا هلا في منطقة من مناطق جرش، بطلع يمين وشمالي العشب معبي تحت الشجر.
1: نعم.
0: وهذا يجب مكافحته بشكل سريع جدا عن طريق الميكانيكي، المكافحة الميكانيكية، او عن طريق المكافحة الرش.
1: نعم.
0: يعني يجب التدخل فيه بشكل سريع، وخاصة المكافحة الميكانيكية. هسه في جزازات نازلة جديد، يعني في دول العالم بيستعملوها في الاحراج، بخففوا من الاعشاب، لانه الاعشاب سببت يعني مش مشاكل عندنا بالاردن، مشاكل في دول كثير.
1: صحيح.
0: انها الاعشاب هاي كانت عبارة عن وصلة حريق بين الشجر، يعني لما تولع تنشر الحريق اصلا.
1: نعم. كيف مهندس ممكن انه نعزز الوعي البيئي لدى الاطفال والشباب؟
0: حكيت لك اهم طريقة، وانا شفتها انها كثير ناجحة وخلت الاطفال يحبوا موضوع الزراعة، وموضوع بحكم اني انا من زمان بنشر على المحتوى الزراعي في الاردن، موضوع المشاركة في هذا العمل. يعني يكون في مثلا في بلدية معينة كل شهر في الأردن، مثلا في بلدية يكون في زراعة أشجار، ويكون زراعة كمية كبيرة.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى أنه نوعي الناس على الحفاظ على هاي الأشجار، يعني إذا أنت مريت من جنب هاي الشجرة تسقيها، مش غلط تشوفها تطمن عليها، لأنه أنا بحكي يعني برجع بحكي لي، لما تغيب 10 سنين عن هذا الشجر بتحس في إنجاز كثير كبير إنه أنت عملت إشي للبلد.
1: صحيح. ختاما أنا بدي أشكرك الناشط البيئي والمهندس الزراعي الأستاذ صهيب عياد، كل الشكر لك.
0: يا هلا بك.
1: يا هلا فيك. حياك الله.
0: يا هلا.

مستمعين الكرام، مع قرب موعد الاختبارات بالمدارس تهيئة الطلاب نفسيا ضرورة للاختبارات تبدأ بتغيير نظرتهم للامتحان من إنه كونه مصدر خوف إلى فرصة لإظهار ما تعلموه. من المهم تعزيز أيضا الثقة بالنفس عبر التشجيع المستمر والتركيز على الجهد وليس فقط النتيجة، مع تجنب المقارنة بالآخرين. كما يساعد تدريب الطلبة على أساليب الاسترخاء مثل التنفس العميق وتنظيم الوقت على تقليل التوتر، ويأتي أيضا دور الأهل والمعلمين في خلق بيئة داعمة وهادئة خالية من الضغط الزائد أو التهديد، مع التأكيد أن الخطأ جزء طبيعي من التعلم. كذلك فإن التحضير المبكر ووضع خطة دراسية واضحة يمنح الطالب شعور بالسيطرة ويقلل من التوتر، مما ينعكس أيضا إيجابا على أدائه وثقته يوم الامتحان. نتمنى التوفيق لأبنائنا الطلبة.

0: علمني علمني علمني.
1: مكملين معكم مستمعينا في نوافذنا لليوم، حيث نفتح معكم نوافذ الأمل والعطاء، ونقترب من قصص إنسانية تعيد إلينا الإيمان بقيمة الخير في مجتمعاتنا. وفي زمن تتسارع فيه التحديات، تبقى المبادرات الخيرية عنوان مضيء للتكافل والتراحم. ومن بين هاي المبادرات جمعية لمسة حنان الخيرية، اللي اختارت إنها تكون يد العون لكل محتاج ونافذة أمل للكثير من الأسر. للحديث أكثر عن هذه الجهود، اسمحوا لي أن أرحب عبر الهاتف بالمهندس جهاد حجازي، رئيس جمعية لمسة حنان الخيرية. يسعد صباحك مهندس.
2: الله يسعد صباحكم يا رب، يعطيكم العافية، جهودكم مشكورة جدا.
1: يا هلا فيك. بداية مهندس، عرفنا بجمعية لمسة حنان الخيرية، وحدثنا أيضا عن رؤية ورسالة الجمعية والفئات المستهدفة بشكل أساسي، تفضل.
2: أول شيء يسعد صباحكم، يعطيكم العافية وأهلا، وبنصبح على جلالة سيدنا الله يطول لنا بعمره. وإحنا في الجمعية، أنا بس مش جمعية، هاي رسالة إنسانية. جمعية لمسة حنان الخيرية هي مؤسسة إنسانية ومجتمعية. إحنا حاملين هم كبير نوصل الأمانات للمحتاجين، ونكون عون في بلدنا الأردن، يعني لكل يد كل إنسان محتاج. بتعمل من أجل خدمة الأسر المحتاج والفئات الأقل حظا، وبترسخ قيم الرحمة والعطاء بشفافية، وبنحاول نصنع أثر حقيقي ومستدام في حياة الإنسان. إحنا هدفنا نكون إنسانيين ونوصل صوت المحتاجين. رؤية الجمعية، رؤيتنا إحنا بدنا نكون نموذج رائعا في العمل الخيري، من خلال أول شيء مساعدة الفئات الأشد، يعني الأشد فقرا والأقل حظا في المجتمعات. إحنا دائما حاملين همهم وصوتهم ورسالتهم. إحنا يعني من خلال تقديم خدمات نوعية تحفظ كرامة الإنسان وتمنحه فرصة لحياة أفضل. أما رسالتنا، إحنا نوصل لكل محتاج بإنسانية وعدالة، وأهم شيء نعطي بكرامة تحفظ الإنسان. إحنا حاملين هموم عظيمة بنحاول نوصلها بقدر مع القطاع الخاص والعام والحكومي حتى نوصل الأمانات للمحتاجين.
1: نعم، نتحدث أيضا
2: إحنا الفئات المستهدفة عزيزتي هي الأيتام والأرامل وكبار السن. أكثر شيء مركزين على الأيتام، طلاب الجامعة. عرفتي علي كيف؟ الحالات الإنسانية الطارئة. وبنوصل انه بنحاول نوصل، يعني احنا الجمعيه الوحيده اللي بتحاول توصل رسالتها بمنتهى الشفافيه. وكنا نصور نشاطاتنا، بس اجانا تعميم انه يعني احنا ليش الشفافيه بنعززها بالتصوير من التنميه، انه وقفوا هذه التصويرات، بس حبينا نوضح هاي الصوره. الله يطول عمرك يا رب.
1: نتحدث مهندس عن الانشطه والفعاليات، اهم الانشطه اللي تقدمها الجمعيه على مدار العام، وهل هناك في مبادرات موسميه مثل رمضان، شتاء، عوده للمدارس؟
2: طبعا بالتأكيد الجمعية تعمل طوال عام برامج متنوعة. أول شيء كفالة الأيتام. الشغل الثاني مبادرة فرحة ومرحة، هي أجمل مبادرة أشركت المجتمع المحلي مع الأيتام. مبادرة فرحة ومرحة هي رسالة إنسانية من خلال أنه المتطوع يقدر يخدم الأيتام ويوصل لهم، مش بس من خلال الفلوس، لا، من خلال الحب والإنسانية. عرفتي علي كيف؟ يعني عندك مبادرة كفالة اليتيم، عندك مبادرة توزيع الطرود، عندنا مبادرة رمضان، عندنا مبادرة افطارات صائم، عندنا كثير، يعني الحمد لله طول السنة أكثر من يعني 50 مبادرة ونشاط بننفذه بالتعاون مع المجتمع المحلي ووزارة التنمية الاجتماعية. عرفت علي كيف؟ غير يعني دعم المرضى وتأمين مستلزمات المدرسية وحملات التوعية المجتمعية. إحنا كمان عندنا من نظام الأساسي لرفع الوعي. اليتيم مش بس بحاجة مساعدة، بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى رفع قيم، بحاجة إنك تترك له أثر. أنت المساعدة مع الأثر.
1: نتحدث مهندس عن الأثر الإنساني، ممكن أنك تشاركنا قصة نجاح أو حالة إنسانية كان لها أثر كبير بعملكم؟
2: والله شوف، إحنا هذا أكثر إشي بسموها يعني الجرعات الإلهية أو التوفيق الإلهي. الله سبحانه وتعالى ما بتعملي عمل خالص إلا ورجيك آثاره، وراح يكون آثاره كبيرة. طبعا القصص كثيرة، يعني لكن من أكثر الحالات، يعني بأكثر الحالات اللي أثرت فيي أنا شخصيا، يعني أنه طفل يتيم بالصف التاسع ترك المدرسة عشان يعني يأمن الدواء لوالدته المحتاجة. هو كان متفوق، كان عنده طموح يصير دكتور. فإحنا الحمد لله رب العالمين، يعني أول ما كفلنا عرفنا هاي القصة رجعناه للمدرسة، لأنه إحنا عندنا من حملاتنا إرجاع المتسربين للمدارس وصلنا أيتام. أحيانا اليتيم بترك المدرسة بعد وفاة أبوه حتى يعمل،
1: صحيح،
2: بكون متفوق. فهذا الطفل ما شاء الله عنه، يعني رجع المدرسة وجاب

0: 95 والآن هيو في أول سنة جامعة بدرس طب، يعني بحقق حلمه بعد ما قفلناه ووجهناه، فكان لها أثر كبير إنساني فعلا إن كيف تغيري حياة إنسان. يعني تخيلي هذا كان تارك المدرسة، لو مثلا ما كان في جمعية لمسة حلال أو الله سبحانه وتعالى ما سخر لنا كان ما هسع على مقاعد الطب. وهو حكى أنا بس أخلص دراستي راح أكون نموذج للعمل الإنساني، إحنا بنصنع القيم وبننصع يعني الروح التكافل، وحتى بنعززهم على حب الوطن كمان، عرفت علي كيف؟ نعم. يعني الله يطول عمرك.
1: تحدث أيضا مهندس عن العمل التطوعي، دور المتطوعين في دعم أنشطة الجمعية، وكيف أيضا يمكن للراغبين أنهم ينضموا ويساهموا في هاي الأنشطة؟
0: أول شيء إحنا في جمعية لمسة حنان مفتوحة لكل شيء، من خلال الانتساب للجمعية أو من خلال الانضمام لفريق فرحة ومرحة المتطوعين. إحنا بنفتح مجال كبير، بنرحب بكل أي حدا على مستوى الأردن من كبير وصغير ومسؤول وأي شخص يشارك في هذه المبادرات، لأنه لها أثر إنساني. ما يعني احنا عملنا مبادرات للنظافة طبعا في منتزه غمدان، نظفنا منتزه غمدان بالتعاون مع محافظ العاصمة ومع متصرفية كمان القواسمة، كان لنا يعني اثر كبير في نظافة البيئة. وعملنا حملة نظافة حولين مسجد ابو درويش اللي هو المعلم التاريخي يعني اللي موجود عندنا يعني في الاردن، فكان لنا يعني كثير يعني احنا بنرحب اي حدا عبر التطوع الميداني او الدعم الاعلامي او المساهمة بالافكار والمبادرات. احنا ابوابنا مفتوح، اللي بيحب يساهم في اي شيء يجي يزور الجمعيه، يقدم عنا الشفافيه، كل شيء بنعطي فيه سندات قبض، كل شيء عندنا واضح انك كليك لحساب الجمعيه. يعني يعني الحمد لله رب العالمين عم نشتغل على مستوى الاردن، حتى احنا رحنا للقرى النائيه وقدمنا دعم يعني لناس يعني ما بيصلهم الدعم يعني، وقدمنا هذا في قرى مادبا النائيه بالتعاون مع جمعيات المجتمع المحلي.
1: نعم. نتحدث مهندس ايضا عن التحديات والدعم، اهم التحديات اللي تواجهكم بالعمل الخيري، وكيف يتم تمويل هاي الأنشطة، وهل الدعم كافي؟
0: أول تحديات تواجهنا هو وضوح، يعني إحنا الآن يعني زيادة عدد الأسر، إحنا في الأردن بنعاني نسبة الفقر عنا عالية.
1: نعم.
0: فإحنا يعني الأسر المحتاجة يعني عنا أعداد كبيرة مقابل محدودية الإمكانيات، يعني الإمكانيات يعني بظروف الظروف الاقتصادية اللي مرت على الأردن كانت كثير صعبة.
1: نعم.
0: ولكن احنا الحمد لله قدرنا نوصل، نعمل حملات لجمع التبرعات يعني من خلال يعني وزارة التنمية مشكورة سهلت لنا انه نمول كثير من مبادراتنا وكثير من نشاطاتنا يعني.
1: نعم.
0: وكان يعني قادرين على تواجه هاي التحديات. الامر الثاني، تمويل هذه الانشطة بتم من اعضاء الجمعية او فريق فرحة ومرحة المتطوعين او من خلال يعني بعض فاعلين الخير مشكورين، يعني مثل السيد ماهر القناص يعني.
1: نعم.
0: مشكور يعني احيانا بمول هذه الانشطة وبرعاها وبدعمها، يعني عرفت علي كيف؟
1: نعم.
0: يعني واحنا بنعتمد اكثر شيء على تبرعات اهل الخير والداعمين والشركات المجتمعيه، احنا بنتشارك مع الكل يعني، حتى احنا متعاونين مع صندوق المعونة الوطنيه وبخص بالشكر هانت ست رانيا المصلح يعني.
1: نعم.
0: على جهودها الانسانيه الكبيره في كثير من الحالات يعني اللي تعاوننا فيها يعني في تقديم الدعم لها.
1: نعم. تحدث مهندس عن خططكم المستقبليه، المشاريع المستقبليه للجمعيه، وهل هناك توجه للتوسع او اطلاق ايضا مبادرات جديده؟
0: والله احنا الان خطبنا وزارة التنمية، احنا الان بنتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بشكل عام، نقدم لهم الشكر.
1: نعم.
0: بما فيهم الست سهير المومني الله يعطيها العافية والسيد حسن الرفاعي.
1: نعم.
0: احنا بنتعاون انه تسهل موضوع التوسعة. احنا كجمعية بدي بس شغلة احكي فيها على الهواء، انه بوجه القطاع الحكومي انه يسهل اجراءات ترخيص المبادرات لتحفيظ القرآن، مبادرات رفع الوعي، في اجراءات بتنطلب منا قاعدة حديثا يعني عم نستغرب منها، اللي هي ترخيص مثلا أنا بدي أحفظ أطفال قرآن بدي ترخيص، بدي أعلم أمهات بدي ترخيص، طب أنت جمعية خيرية لازم تكون الأبواب مطروقة لتسهيلها.
1: فإحنا
0: الآن عم ننطلق بس بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وعم نوجه هاي الكتب لتراخيص مبادراتنا، وفي عندنا خطة سنوية أنه نخلي التطوع وعمل الخير في كل الأردن هو يكون يعني نموذجا في العمل الإنساني.
1: نعم. أنا بدي أشكرك.
0: نعم. الله يطول عمرك
1: المهندس جهاد حجازي رئيس جمعية لمسة حنان الخيرية على هذه الجهود الطيبة اللي تبعث الأمل بالنفوس، ونتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح في خدمة أبناء المجتمع. كل الشكر.
0: شكرا لكم، وإحنا شاكرين لكم في الإذاعة الأردنية، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وشاكرين لكل إنسان ساهم أو ساعد أو ساهم معنا في الجمعية، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
1: كل الشكر.
0: كل الشكر لحضرتك. أهلا وسهلا.

0: مكملين معكم مستمعينا، حيث نرافقكم في أهم الفعاليات اللي تنبض بالحياة وتحمل رسائل الأمل والتمكين في مختلف أنحاء الوطن ومن قلب التاريخ ومن موقع أم الرصاص، حيث تتعانق الحضارة مع الحاضر. تنطلق فعاليات مهرجان أم الرصاص الثاني للمرأة تحت رعاية سعادة النائب فليح الخضير رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية في مشهد يحتفي بإبداع المرأة الأردنية ويؤكد دورها الريادي في بناء المجتمع وصناعة التغيير. للحديث أكثر عن هذه الفعالية يسعدني أن أرحب بسعادة النائب فليح الخضير رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية عبر الهاتف. يسعد صباحك سعادتك.
1: صباحك حبيبتي وعلى صباح الإذاعة الأردنية التلفزيون الأردني الذي نفتخر فيه، وصباح الوطن الجميع.
0: يا هلا فيكي. بداية نتحدث سعادتك عن أهمية إطلاق النسخة الثانية من مهرجان أم الرصاص للمرأة والذي يميزها عن النسخة الأولى.
1: طبعا احنا اجتمعنا قبل كم من يوم في مدينة الحضارة، مدينة لواء أم الرصاص،
0: نعم،
1: لإطلاق هذه النسخة الثانية للمرأة. تكمن الأهمية في استدامة العمل التنموي، فالنسخة الثانية لهذا المهرجان تؤكد أن المهرجان ليس يعني حدث عابرا، بل هو طبعا نهج للدعم المرأة الريفية كما تحدثت في كلمتي. ما يميزها أنه اتساع نطاق المشاركة وتنوع أكبر في المنتجات الريفية والبدوية وزيادة تنسيق بين الجهات الرسمية والأهلية، مما يعكس نضوج التجربة وزيادة الثقة المجتمعية بها.
0: أهداف المهرجان في دعم وتمكين المرأة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، نتحدث عن هذا الجانب.
1: والله احنا لما نحكي انه تمكين المرأة كما طبعا اطلقها سيدي صاحب الجلالة، نمكن المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. من الناحية الاقتصادية انه نحول المهارات المنزلية الى مشاريع طبعا تدر الدخل وفتح نوافذ تسويقية مباشرة للمرأة الريفية والمرأة الأردنية بشكل عام. وأما اجتماعيا كمان أنه تعزز الثقة بالمرأة بنفسها وقدرتها على العطاء ودمجها في الحراك الثقافي والسياحي للمنطقة.
0: نتحدث أيضا عن طبيعة الفعاليات والأنشطة اللي يتضمنها المهرجان سعادتك، من معارض ومنتجات حرفية، جلسات توعوية وعروض فنية.
1: طبعا المهرجان كان طبعا كثير ممتاز، كان لوحة متكاملة طبعا يضم مع المعارض الحرف اليدوية بفعل عمل السيدات منطقة أم الرصاص. وكان في نسيج، وكمان في كانت جناح للمأكولات الشعبية التي اندثرت منذ التاريخ، لكن الحمد لله كان انت عارفة الجميد، السمن، اللزقيات، كل الشغلات البدوية يعني كانت معروضة، منتجات زراعية بالإضافة إلى فقرات كانت فنية وتراث

0: الترفيهية طبعا كانت تعكس أثارة المنطقة وأنشطة ترفيهية للأطفال لجعل الحدث يعني عائليا بامتياز.
1: نعم، دور المهرجان في إبراز قصص نجاح لنساء أردنيات من مختلف المحافظات أيضا.
0: نعم، هو المهرجان كان هو منصة تكريم لهؤلاء السيدات، كان يعني لكل سيدة تحدث الظروف الصعبة خاصة نحن المناطق الريفية.
1: نعم.
0: وأنتجت يعني نحو يعني زي ما يقول لا يعني لا تبيع منتجاتها فقط، بل كانت ترد قصص كفاح ونجاح لهؤلاء النساء المتميزات الأردنيات في لواء المرصات التي أثبتنا إن الإبداع لا يحده موقع يعني جغرافي فقط.
1: نعم.
0: ونعطي هذه القصص حقها في الظهور والانتشار.
1: نعم.
0: كمان.
1: نتحدث نعم. أيضا عن أهمية اختيار موقع أم الرصاص لاحتضان هذا الحدث والدلالات الثقافية والسياحية اللي يحملها.
0: هذا راح أطول عليك فيه شوية.
1: خذي راحتك.
0: نعم حبيبتي. لا، أم الرصاص إحنا لما نحكي عن أم الرصاص ليس مجرد مكان، بل
1: نعم.
0: هو موقع تراث عالمي. اختياره يهدف أنه نربط الهوية الوطنية بالنشاط الاقتصادي.
1: نعم.
0: وتسليط الضوء على الأهمية السياحية للمنطقة طبعا لجذب الزوار، مما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية. أم الرصاص التي تجسد مزيجا آخر من الحضارات.
1: نعم.
0: طبعا أم الرصاص هذه المنطقة تضم مواقع أثرية في الأردن والتي أدرجت على قائمة التراث العالمي.
1: نعم.
0: لما نتحدث عن أم الرصاص أدرجت على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو، وفيها كان يعني نوضح للمستمعين أن فيها كنيسة القديس أصطفان شاهد على ذلك، تضم عدد من أكبر اللوحات الفسيفسائية في العالم، حيث تم بنائها في آخر العهد الأموي وبداية العهد العباسي. وأقتبس كلمات من كتاب معالي سلامة حماد، ألف كتاب جديد اللي هو رئيس جمعية المحافظة على أثار أم الرصاص. أن أم الرصاص قلعة فسيفساء تتكلم عن الأردن وأثارها بشكل عام، مثل البتراء مدينة بلون الورود تغنى بها الشعراء، مرورا بقلعتي عجلون والكرك إلى عمد الجرس وأم قيس، وصولا إلى مدرج الروماني المتربع وسط عمان.
1: نعم.
0: يعني أنا عجبني كلامه وانتهاء بالبحر الميت.
1: نعم.
0: طبعا أخفض بقاع الأرض.
1: صحيح.
0: طبعا نعم. هذا الزخم من الشواهد التاريخية يخبرنا بأن الأردن هو مهد للحضارات وحاضنة الأديان، ويجعلنا نفتخر بأن تاريخ وعراقة وليس يعني فقط جغرافيا. وصدق من قال لو أقيم سور حول الأردن ليعتبر متحفا. هذا البلد الذي ينحدر من بيئة بدوية المتجدر بعاداته العربية الأصيلة بكرم الضيافة والنخوة والشهامة وإغاثة الملهوف.
1: نعم، كلام رائع.
0: نعم، وهناك جزء كبير من الموقع الأثري لم يتم اكتشافه بعد.
1: نعم.
0: تظهر بقايا يعني أثرية من العصر البيزنطي. أهمية أم الرصاص، أم الرصاص يعني خلال فترة ازدهارها بالإضافة لقيمتها الزراعية في يومنا هذا، وفيها.
1: نعم.
0: عدد كبير من الكنائس طبعا بالإضافة إلى مدينة مادبة التي تحد أم الرصاص.
1: نعم.
0: يبلغ عدد الكنائس فوق 14. هذا دليل على أنه أم الرصاص منطقة أثرية وحضرية منذ القدم.
1: نعم، نتحدث. نعم. سعادتك أيضا عن التطلعات المستقبلية لتطوير المهرجان وتوسيعه بالسنوات القادمة.
0: تطوير، نعم، دقيقة خلصت الأسئلة. دور المهرجان في أبرز قصص النجاح،
1: التطلعات المستقبلية للمهرجان، هل راح يتم توسيعه بالسنوات القادمة لمحافظات أخرى؟
0: نعم. نعم، أنا المعذرة لأنه الأسئلة صارت خربطة عندي شوي.
1: مش مشكلة.
0: طبعا راح يكون نجاح مثمر متكامل بين بلدية أم الرصاص، ممثلها طبعا مديرها المهندس عادل الجنادبة والهيئة الإدارية في البلدية.
1: نعم.
0: ومنتدى سيدات عمان الثقافي والجهات الرسمية.
1: نعم.
0: الذي كان لهم يعني دور فعال في هذا المهرجان.
1: نعم.
0: ورئيسة جمعية كمان نشكرها أم الرصاص في مركز زوار أم الرصاص مهلمور، ومدير المركز حمادة كريم المور. هذه التشاركية هي الضمانة لتوفير الدعم اللوجستي والتنظيمي، وهي نموذج لما يمكن تحقيقه عندما طبعا تتوحد الجهود لخدمة هذا المجتمع.
1: نعم. في ختام هذا اللقاء أنا بدي أشكرك سعادة النائب فليح الخضير رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، والكل القائمين أيضا على هذا المهرجان اللي جسد صورة مشرقة من العطاء والإنجاز. كل الشكر لكم.
0: الله يسعدك طول عمرك يا سيدة. أحكي لك أنه رسالتي في آخر هذه
1: نعم
0: ختاما
1: تفضلي.
0: أنه بعد ما نطلع تحويل هذا المهرجان إلى وطني سنوي نوسع قاعدة تدريب للسيدات قبل هذا المهرجان استمرارية مشاريعهن طوال العام
1: نعم.
0: وليس فقط خلال أيام الفعالية مع إدخال التقنيات الرقمية في التسويق
1: نعم.
0: ورسالة

0: دعمكم للمرأة ليس تفضلا بل هو استثمار في مستقبل الوطن وبناء المجتمع أقوى وأكثر صمودا. واستمروا في دعم الإبداع المحلي، فبكم ومعكم ننهض في تحت ظل الراية الهاشمي. والله يعطيكم العافية.
1: يا هلا فيك، نورتينا سعادة النائب فليح الخضير، كل الشكر لك
0: حبيبتي.
1: يا هلا فيك،
0: بارك فيك، حياك الله.

نصل معكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج نوافذ. كانت لحظات شاركناكم فيها الحديث والفكرة وربما ابتسامة خفيفة نحتاجها جميعا لنكمل يومنا بروح أجمل. نتمنى أن نكون قد أضفنا إلى صباحكم فائدة أو لمسة إيجابية ترافقكم في تفاصيل يومكم. اسمحوا لي في ختام هذه الحلقة أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة، وكنت معكم أنا علا الجبور. أشكركم على طيب المتابعة. دمتم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله.

جلالة الملك يؤكد أن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية توفر منصة هامة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات. القمة الثلاثية تؤكد أهمية استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستدامة وقف إطلاق النار في لبنان وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية. القمة تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم وتدين الإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية. وزير الخارجية يبحث خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب والأجانب العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة الإغاثية الرابعة إلى لبنان ضمن الاستجابة الأردنية الإنسانية للأزمة هناك. استشهاد 3 أشخاص جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل بينهم طفل وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق محتمل مع إيران ويرجح انتهاء الحرب قريبا. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم وطقس مشمس ولطيف الحرارة في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: لا ترميها، خليها نتبرع فيها.
3: نتبرع فيها؟ لوين نتبرع فيها؟
2: لمركز الثقافي. لا ترميها، خليها نتبرع فيها.

مبادرة العجلات الخضراء من مركز زها الثقافي لجمع العبوات البلاستيكية الفارغة لإنشاء مدرسة لأطفال الشلل الدماغي. شعارنا: لا ترميها، اضغطها وتبرع فيها. الخطوة الأولى نحو ثقافة مجتمعية جديدة. فكرة

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيون.

0: التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: كل جدية.
2: طب شو الخطورة بالجوف الحقي؟ انت حكيت
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول الجراحات المتقدمة للحوض، وهي من اختصاصات العظام الدقيقة. أمراض الحوض مختلفة ومنها الكسور. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور أحمد عبد القادر أبو هزيم، وهو رئيس الجمعية الأردنية لجراحي العظام، استشاري جراحة العظام والمفاصل، ومتخصص في جراحة الكسور المتقدمة وجراحة الحوض. دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
4: أهلا بك. أهلا وسهلا
2: دكتور. حضرتك رئيس جمعية اختصاص العظام، أطباء العظام الأردنية، اختصاصات العظام صارت الدقيقة مختلفة، منها جراحات الحوض الدقيقة، يعني عندنا جراحة يد، عندنا جراحة عمود فقري، عندنا فالحوض بصراحة أعتقد يعني أخذ حظه مجددا أو يعني حديثا، وهذا الحوض منطقة كثير مهمة. فشو بتتحاب تحكي لنا بداية عن هذا الموضوع؟
4: بداية أود أن أتقدم لكم جزيل الشكر على هذه الاستضافة الكريمة، فتحية لكم وتحية للسادة المستمعين الكرام.
2: الله يكرمك.
4: بالنسبة للتوجه الحديث نحو جميع الجراحات بشكل عام ومختلف التخصصات، صار التوجه إلى الاختصاصات الفرعية أو الاختصاصات الدقيقة.
2: نعم.
4: من ضمن هذه الاختصاصات الدقيقة في جراحة العظام يوجد تخصص اللي هو تخصص في الجراحات المتقدمة وجراحة الحوض. الصحيح جراحة الحوض لاقت اهتمام كبير في المرحلة الأخيرة أو بالأيام أو بالسنين الأخيرة، نتيجة لأنه هاي الجراحات كثير صعبة، وبنفس الوقت كثر الإصابات وكثر الحوادث
2: تعدد.
4: وتعدد نقول عدد الإصابات، وعلى هذا الاكتظاظ السكاني واكتظاظ السيارات والسرعات الزائدة والعمل في المنشآت المرتفعة.
2: نعم. إصابات عمل
4: إصابات كبيرة، لأنه إصابات الحوض بشكل عام ليست بالإصابات السهلة التي يمكن أن تحصل من مجرد يعني نقول وقعة خفيفة، ولكن تحتاج إلى قوة كبيرة للتأثير. نعم. على الجسم لتحصل هذه الإصابات. طبعا نستثني من هذه الأمور الأشخاص اللي عندهم هشاشة عظام، هذول ممكن أنها تصير عندهم الإصابات.
2: نعم. صحيح.
4: بأقل قوة أو تعرضهم لأقل حادث حتى السقوط في المنزل.
2: دكتور، بصراحة منطقة الحوض مهم، هو يربط بين الجذع والأطراف السفلية ويحتوي كثير من الأعضاء الداخلية، فحساسيته كبيرة، وبالإضافة قد تكون مثل ما حضرتك حكيت نتيجة قوة الإصابة سواء حادث سير أو سقوط من أعلى، يعني يصير كسر في أكثر من منطقة بالحوض. مظبوط.
4: نعم.
2: يعني خصوصية الكسور بالحوض شو هي؟
4: نعم. هلا زي ما تفضلت حضرتك دكتور علي، الحوض يكتسب أهميته من خلال موقعه والوظائف اللي بيقوم فيها.
2: نعم.
4: فالحوض هو عبارة عن منطقة يتم فيها نقل الحمل من الجذع والعمود الفقري للأطراف السفلية. بالإضافة إلى ذلك الحوض هو يحتوي على الأعضاء داخلية مهمة، فهو يعتبر حامي إلها، كونه هو يعني زي القفص الصدري بالنسبة للقلب والرئتين. بالإضافة أنه الحوض هو يعتبر ممر رئيسي لأنه بمر من خلاله جميع الأوردة والشرينات والأعصاب الرئيسية اللي بتنتقل إلى الأطراف السفلية.
2: نعم.
4: من هنا تعدد الإصابات أو من طبيعة تركيبة الحوض، فبصير إنه الإصابات اللي بتصير فيه ممكن يتأثر على هذه نقول الأعضاء والأعصاب والأوردة اللي بتمر بالمنطقة هاي، بالإضافة إنه الإصابات اللي بتصير بالحوض ممكن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها النزف، ومنها إصابة الأعضاء الداخلية، ومنها إصابة الأعصاب. فبالتالي إصابة الحوض بالإضافة إلى ذلك، طبعا ما يعني كمان بالإضافة للإشي اللي حكيناه، إنه إصابة الحوض ممكن تؤدي إلى دمار أو خراب في مفاصل الورك والمفاصل الأخرى التي تربط العمود الفقري بالحوض.
2: نعم، بالعادة يعني حكينا عن الوظائف تقريبا مرورا عن هذا الموضوع، أهم الكسور اللي ممكن تصير فيه، يعني حضرتك حكيت ممكن تصير حتى كسور في الأطراف، حتى كسور يعني مش بس الحوض، إذا من مرحلة سقوط عالي القوة الاندفاع عالية ممكن ينكسر الورك، ممكن ينكسر الحوض، ممكن ينكسر العمود في فقراته. فكيف بدنا يعني نصنفهم خطورة؟
4: هلا بداية اللي بيميز بنفس الوقت إصابات الحوض، إنه عادة هاي الإصابات بتيجي زي ما حكينا، هاي بتيجي بمعنى بتيجي نتيجة قوة كبيرة أثرت على الجسم لأنه يحصل هذا الكسر، نتيجة الحوادث والسقوط من مرتفعات عالية. فبالتالي عادة المريض بيجي مصاب بعدة إصابات، كسور في الأطراف، ممكن يكون صاحب كسور الحوض، كسور بالأطراف السفلية والعلوية، كسور بالعمود الفقري، ممكن يكون كسور بالجمجمة أو نزيف بالدماغ، بالإضافة إلى النزيف بالبطن. فبالتالي الإصابات اللي تصاحب كسور الحوض عادة متعددة، مش هنا التعامل مع المريض كسور الحوض يتعامل معه بطريقة نوعا ما مختلفة عن باقي كسور الأطراف العلوية والسفلية.
2: واضح دكتور. دائما شو أنت كطبيب معالج مشخص لهذه الحالات، شو الإجراءات الأولية في حال حضر إليك مريض؟ شو إجراءاتي يجب أن يتم تشخيصية؟
4: هلأ بداية لما بيجي مريض زي ما حكينا مصاب بكسور بشكل عام، وخصوصا إذا كان عنده كسور متعددة، أول شيء يعني بما يخص الإجراءات أكيد يعني بدنا يعطي أهمية للATLS بروتوكول، وهو يعني التحقق من العلامات الحيوية والمحافظة على التنفس والقلب. بالتالي يعني يأخذ بعين الاعتبار بداية السيطرة على العلامات الحيوية عند المريض، بالإضافة إلى ذلك يعني بيكون العمل على تثبيت الوضع العام للمريض ماشي بنفس الوقت على بموازاة مع إجراءات التشخيص. يعني ما بصير إحنا ننتبه إنه بدنا نعمل تشخيص وما ننتبه لحالة المريض العامة. فبالتالي من ضمن الفحوصات اللي بنقوم بها لتشخيص الإصابات عند هؤلاء المرضى، انه يعني عدا الفحص السريري طبعا هو الاساس، ممكن نلجا لفحوصات اللي هي الاشعه السينيه والاشعه المقطعيه، وبعض الحالات ممكن نلجا للام ار اي بالاضافه للالترا ساوند وباقي الفحوصات المخبريه. بعد ما نجري هاي كل الفحوصات زي ما حكيت، احنا العلاج ببلش مش بعد ما نجري الفحوصات، العلاج ببلش من لحظة ما يصل المريض
2: الى استلام المريض،
4: لحظة ما يصل المريض او حتى الأفضل من ناحية من لحظة من من موقع حصول الإصابة. يعني عند لما يكون المريض أصيب في بحادث سير أو نتيجة سقوط، عادة أول من

0: يعني
1: يتعامل.
0: يتلقى المريض هو زملائنا وإخواننا بالدفاع المدني،
1: نعم.
0: فبالتالي بيقوموا هناك بتثبيت عادة الكسور، وبالنسبة للحوض عادة ممكن ينحط له زي بنسميه احنا
1: مشد أو جزيرة.
0: مشد حتى انه يثبت الكسور، بالإضافة لتثبيت باقي الكسور. فبالتالي بالنسبة اذا بنحكي عن الحوض احنا بالذات بنحكي عن عملية التثبيت أثناء نقل المريض من موقع الإصابة إلى المستشفى، وأثناء مرور المريض
1: تشخيص
0: أقسام المستشفى من أجل التشخيص والعلاج.
1: يعني قديش تجربتكم ممتازة مع الدفاع المدني، وقديش نقولوا خبرتهم يعني يتقنوا عملهم بطريقة رائعة بصراحة. بيصلكوا المريض أحيانا يعني آمن،
0: نعم،
1: وهذا كثير كانت تصير مضاعفات.
0: صح، الصحيح انه يعني احنا من هون من خلالكم بنحب نقدم تحيه لاخواننا بالدفاع المدني على الجهود اللي بيقوموا فيها، وهم على قدر كامل كافي من الوعي ودرايه بكيفيه مساعده المرضى حين حصول الاصابه ولغايه نقلهم الى المؤسسات المتخصصه مثل المستشفيات.
1: والله بصراحة بيقوموا عمل رائع،
0: رائع
1: خف
0: جدا،
1: خف
0: صحيح،
1: خفوا
0: لهم كل التحية من
1: يعني.
0: الأكيد.
1: قديش في خطورة شو نصيحتك في حال الحدود السير لإخواننا المواطنين اللي بتجمهروا، اللي بيمنعوا
0: طبعا
1: بدهم يصيروا يتفرجوا، واللي
0: صحيح،
1: بيمنعوا
0: وصول طواقم الدفاع المدني. أكيد يعني هو التجمهر يعني لأجل فقط يعني أنه الإنسان يشوف شو اللي بصير، أعتقد أنه هاي إشي سلبي. إحنا بنحيي الناس اللي بكونوا إذا بكونوا قريبين كذا، أكيد يجي ناس يشوف يطلب الدفاع المدني، بس بعد هيك أعتقد أنه التجمع راح يعيق من تقديم المساعدة للمرضى، زائد أنه ممكن يتدخل ناس ما عندهم خبرة بكيفية أداء الإسعافات الأولية،
1: أحسنت.
0: وممكن انهم يحطوا مريض بوضعيه تكون تزيد من اصابته او الخطر على حياته او تحريك
1: يعني
0: اديه.
1: احسن
0: او
1: دكتور،
0: تفضل
1: دكتور احمد، احسنت انك قلت ما تقربوا على المريض الا
0: نعم.
1: المتخصص،
0: نعم،
1: لانه ممكن بحركه معينه يتضاعف،
0: صحيح،
1: نفقد شيء كنا ممكن نحافظ عليه، وهذا المنطقه كثير حساسه،
0: صحيح،
1: اعصاب،
0: صحيح،
1: اورده،
0: نعم،
1: خلايا، أعضاء مختلفة.
0: نعم،
1: ما بصير نصيب. خلي الدفاع المدني، خلي المختصين هم اللي، والتجمهر كامل. بعدين أحلى إشي بس تطلع سيارة الدفاع المدني، الشاطرين بدهم يركض وراها، يمشي مشان يفتح،
0: صحيح، مشان بيفتح لهم طريق لأنه هو ماشي.
1: بصراحة يعني هذا ممارسة خاطئة ينهى عنها.
0: صحيح،
1: صح دكتور. طب إجاك المريض، تعرف ممكن يصاب عنده جهاز البولي، ممكن يصاب عنده إذا كانت مرأة يصيب عندها مشاكل أخرى نسائية، كيف تتعاملوا كفريق عمل؟ إجا العظام وقع، متوقعين إنه في كسور، فشو نساوي؟ شو كيف فريق العمل ممكن يسهل على المريض؟
0: نعم، صحيح، الصحيح يعني نقول الابروتش لهذول
1: المدخل، نعم،
0: المدخل لهذول المرضى عادة بيكون من خلال عمل الفريق، عمل الفريق الذي يحتوي على عدة تخصصات بما فيها الجراحة العامة، المسالك البولية النسائية، يعني الأعصاب، فعادة يستدعى جميع التخصصات اللي لهم علاقة بالإصابة، وبيكونوا بيشتغلوا بروح الفريق من أجل تشخيص وتقديم العلاج اللازم للمريض.
1: طيب دكتور، احنا لما بنحكي عن إصابة كسور بالحوض وتشخص، قديش مهم العملية، وهل كل كسر بالحوض بحاجة لعملية؟
0: هلا بشكل عام يعني نبدأ من سؤالك الأخير دكتور علي، هل كل كسر يحتاج عملية؟
1: نعم.
0: أكيد مش كل كسر يحتاج عملية، الكسور اللي بتحتاج عمليات هي إلها يعني دواعي للعمليات. أول إشي ممكن نحكي إحنا بداية عن أنواع الكسور اللي تصيب الحوض، فإحنا إذا بنحكي عن أنواع الكسور يعني بشكل مبسط، فإحنا بنحكي إذا اعتبرنا الحوض هو عبارة عن حلقة زي الكعكة، فهمت علي؟ فبالتالي النوع الأول من الإصابات هو بيصيب زي ما بسميه

0: فيها كعكه او الدائره الرينج تبع الحوض. فهمت علي؟ هذا بيعطينا بيعنا انواع من هاي الكسور. الكسور الثابته اكيد ممكن تتعالج تحفظيا، والكسور اللي بتؤدي الى عدم ثبات في الحوض هاي تعالج جراحيا. بنضيف الى ذلك النوع اخر من الكسور المهم جدا، اللي هو الكسور اللي بتصيب الجوف الحقي للحوض، وهذا من تعتبر من الكسور شوي صعبه لانها بتاثر على المفصل الورك، فبالتالي هاي اكيد حسب الازاحه. طبعا احنا بنحكي عن الازاحه حسب موقعها وحسب درجتها، يعني فبنحكي على على على مليمترات. فبالتالي هاي برضو كمان بعضها حسب درجه الازاحه
1: بتعالج
0: حسب درجه الازاحه ومكان الازاحه، تعالج اما تحفظيا او جراحيا حسب وضع المريض.
1: لما بنحكي كسر ثابت شو المقصود فيه كسر ثابت؟
0: بنحكي كسر ثابت بمعنى انه هذا الكسر غير قابل للازاحه اكثر من هيك،
1: يعني مش متزحزح
0: او ازاحته بسيطه وغير قابل للازاحه اكثر من هيك. يعني في بعضها بيكون ازاحته بسيطه بس ممكن يكون عنده قابليه للازاحه اكثر من هيك، فبالتالي هي تقيم حسب نوع الكسر، هل الكسر اصاب الجزء الامامي ام الخلفي او الامامي او الخلفي او الجهتين، هذا كله يؤخذ بعين الاعتبار.
1: طيب كسر ثابت شو نعالجه؟
0: عادة الكسور الثابتة تعالج
1: يعني
0: تحفظيا.
1: أنا أتكلم كيف نعالجه، يعني مش جراحة، ولكن شو النصائح؟
0: تعالج تحفظيا طبعا من خلال تطبيق بعض التعليمات من قبل المريض، ممكن يكون التحميل عدم التحميل على الجزء المصاب، ممكن يكون تحميل جزئي، ممكن يكون تحميل حسب قدرة المريض. بالإضافة إلى ذلك طبعا جزء مهم من العلاجات اللي هو العلاج الطبيعي اللي بيساعد، والتأهيل اللي بيساعد على يعني تعليم المريض المشي وكيفية وضع الثقل على الجزء وتقوية العضلات شيء أساسي. يعني الأكيد اللي بهنا نحكي العلاج الطبيعي والتأهيل هنا هو الركن الأساسي في العلاج التحفظي بالنسبة للإصابات.
1: يعني احنا المفروض نعلمه كيف يقعد، كيف يمشي،
0: نعم،
1: كيف يحمل، متى يتحامل على المفصل، على المكان الكسر،
0: صح،
1: ويتابع بشكل دوري من حضرتك. صح. كيف يتابع؟
0: أسبوعي، شهري؟ عادة احنا المرضى بالإضافة ل يعني حتى لو لم يقرر له عملية ما بيغيب عن عيننا، لازم احنا نتابعه أسبوعيا في المراحل الأولى. طبعا بنتابعه بالفحص السريري وبنتابعه بصور أشعة أسبوعية ممكن تكون، حتى نشوف أنه هل تغير إشي على الكسر، هل صار في إزاحة، وبالتالي كمان يعني نقيم مع الوقت مقدار الالتئام وهل الالتئام صار زي ما بدنا ولا في أي خلل. فبالتالي متابعة بالعيادة هي برضو جزء مهم من علاج.
1: يعني بالعادة اللي عنده كسر في الحوض وتقرر له علاج تحفظي والكسر مثل ما حكينا ثابت، قديش ممكن يستغرق الشفاء ويعود لعمله أو يبلش يعني يعيش حياته الطبيعية؟
0: هلأ كل هذا برضو بيعتمد على مكان الإصابة، على مكان الإصابة وشدة الإصابة. فإذا كانت يعني المكان الإصابة ما له يعني بعيد عن في منطقة معينة ما بتأثر على تحميل الوزن المفصل على هذا الجزء، مثلا نعم. إذا أخذنا الكسور اللي بتصيب الجوف الحقي أو إذا كانت الإصابة زي ما حكينا بعيدة ممكن تكون أمامية وبنفس الوقت إزاحتها بسيطة، بالعادة يعني مدة الشفاء زي أي كسور بالجسم هي ما بين شهر ونص، شهرين إلى 3 أشهر حسب المكان وشدة الإصابة.
1: يعني بمعنى آخر بنطمن أخواننا المستمعين أنه حالات الكسور هذه التي تستدعي الجراحة بأيدي أمينة، والوقت كثير مهم بالشفاء. العمر بيلعب دور؟
0: أكيد العمر بيلعب دور، لأنه إحنا الإمكانية بناء الأنسجة عند المصابين الشباب أو الأطفال أو يعني اللي أعمارهم دون مثلا 50 أو دون 60 راح تكون مختلفة عن المصابين اللي أعمارهم 70 و80 وفما فوق. فبالتالي أول شيء هذا بيلعب بقدرة الجسم على بناء الأنسجة، زاد أنه بالأصل عادة المرضى اللي كبار،
1: نعم،
0: في الكبار بالعمر عادة بيكون يعني عندهم هشاشة عظام، فبالتالي كمان هذا له دور
1: يعني عند الشباب
0: مضغة الشباب
1: تتعامل بأريحية وبسهولة.
0: نعم،
1: كبار السن بحاجة لشوية عناية أكثر، لأنه العظم أكثر بيكون قابل،
0: نعم،
1: للهش،
0: نعم، نعم،
1: هشاشة وقابل للكسر. دكتور، الكسر غير الثابت، لما بنحكي كسر غير ثابت شو الجديد؟ يعني الكسر الثابت بدو الجراحة ومش حاجة لأنه نتفنن فيه، ولكن الكسر غير الثابت بدك تتفنن فيه يا دكتور أحمد. فأكيد في عدة طرق للعلاج وطرق التثبيت كيف.
0: تمام، هلا الكسور الغير ثابتة نرجع مرة ثانية بنحكي إنه علاجها حسب موقعها ودرجة إصابتها. فعادة إحنا يعني نستعمل عدة طرق، في طرق في بعض الكسور ممكن إحنا نثبتها من دون ما نفتح على الكسر الجروح، على التلفزيون من خلال جرح صغير 1 سنتي ممكن نثبت هذا الكسر. الكسور الثاني ممكن تحتاج فتح لأكبر، يعني ممكن يكون 2 سنتي 5 سنتي 7 سنتي. احنا ما بنحكي عن الأرقام يعني طول الجرح بالسنتيمترات، ولكن احنا يعني بنحكي انه في كسور ممكن تتعالج من دون ما نفتح، نسميه يعني بركتينيس من خلال الجلد.
1: نعم.
0: وفي كسور أخرى لا، بنفتح يعني
1: بحاجة
0: فتح تقليدي إما أمامي أو خلفي أو جانبي حسب موقع الكسر وشدته.
1: طب شو اللي بتستخدموا فيه؟ البراغي، المفكات؟
0: أكيد أكيد
1: المثبتات.
0: هسا المثبتات في أوقات ممكن نستخدم مثبتات خارجية، يعني ما برضو من خلال ما بنفتح بس بنحط البراغي الكبيرة هاي بنوصلها ببرودز
1: كمان خارجي.
0: خارجي، وفي بعضها لا بنستعمل صفائح معدنية وبراغي. يعني الآن الحمد لله يعني مع تطور العلم وتطور التكنولوجيا والصناعة والصناعة الطبية، يعني الآن في صفائح معدة خاصة لبعض الكسور، يعني بتركب بشكل متطابق لشكل العظم وبتأدي وظيفة تثبيتية رائعة.
1: دكتور، ليش الكسور سابقا بالحوض كانت بصراحة تؤدي إلى، بديش أقول إعاقة، شبه إعاقة، يعني دائما في عرج، دائما في ألم، دائما في مشاكل، وقديش مهم الوقت في إجراء الجراحة؟ مهم.
0: شوف دكتور علي،
1: هلا
0: إذا بنحكي عن الجراحات السابقة أو جراحة الحوض بشكل عام يعني في الزمن الماضي،
1: نعم،
0: فإحنا بنحكي أنه جراحة الحوض بشكل عام لم تكن متطورة إلى هذا الحد. 2، عدد الأطباء اللي بيقوموا بهذه الجراحات سابقا كان قليل جدا.
1: صح.
0: ليش؟ يعني هذا بيعود لأكثر من سبب. من ضمن الأسباب أنه التعلم على هذه الجراحات مش بالسهولة. يعني أنت إذا لفرضنا أنه ممكن أنت تعلم طبيب عظام يثبت عظمة الفخذ، فأنت ممكن وأنت واقف معاه تعطيه يشتغل وأنت بس تساعده، لأنه ما في عنده أي حركة ممكن انها تسوي لك مصيبة. بالحوض لا، الامور مختلفة، يعني انت ما بتقدر تعطي اي جراح يتعلم الا اذا كان يعني مار بوقت طويل من المشاهدة والمساعدة وعمل بعض يعني مراحل العملية. ليش؟ لانه المنطقة هاي منطقة الحوض هي منطقة زي ما حكينا قبل شوي انها مليئة، انا بحكيها دائما بحكي عنها، هي مليئة بالاغرام، مليئة بال
1: أعصاب ولا
0: الاعصاب
1: أوعية
0: أوعية
1: دموية.
0: دموية، كلها قريبة جدا من منطقة عملك. يعني اوقات انت بكون بينك وبين، وانت بتشتغل بينك وبين الـ مثلا الـ نقول الاوردة الرئيسية مثل اللي بنسميها الالياك فينز وارتريز، هذول
1: نعم
0: هذول بكون بينك وبينهم ملي
1: شعرة
0: ملي شعرة، يعني اي شغل اي شغلة ممكن انه تؤدي الى نزيف حاد ويروح فيها المريض، فبالتالي انت ما بتقدر تعطي
1: منطقة صعبة.
0: الطبيب يعني اللي بده يتعلم بسهوله انه يشتغل لحاله ويتعلم، واذا غلط لا انت بتصلح وراه، هون ما في مجال، زي ما نقولها نو بليس فور ميستيك،
1: ما فيش مكان
0: ما في
1: للخطأ،
0: مجال للخطا، لازم تنعمل، ما في مجال انه لا انت ولا مساعد
1: أو
0: الجراح
1: خليه يعرج طول
0: يغلط
1: عمره ولا تموته.
0: بالضبط، لانه بعض حالات اذا هذا اذا ما تم السيطره عليه مو صحيح ممكن
1: وقديش
0: المريض
1: مهم
0: يروح.
1: التدخل الجراحي دكتور؟ يعني أحيانا بتعطوا فرصة للانتظار، بننتظر نشوف بالتئم أو غير مش متحرك، فقديش مهم الإجراء الجراحي بوقته؟
0: لا هو شوف، حتى انه تحصل على نتائج طيبه ونتائج شفاء عاليه لازم يكون التدخل الجراحي باقرب وقت ممكن. ليش؟ لانه مع اول شيء اذا بتطول على المريض لما تعمل له العمليه ممكن يدخل مضاعفات المريض اولا
1: نعم
0: من نتيجة البقاء أو النوم على السرير وعدم المشي
1: الحركة
0: والحركة، هذا كلياته ممكن يؤدي إلى مضاعفات مثل الجلطات وإلى آخره. زاد إنه بهذا الوقت اللي بتأخر فيه المريض لإجراء العملية بحصل عنده ضعف بالعضلات، فبالتالي أنت كل ما أخرت كل ما وقت إعادة التأهيل بصير أطول،
1: صح.
0: فبالتالي يعني لازم تعمل عملية بأقرب وقت ممكن، ولكن يسبق ذلك لازم تحضر المريض بشكل جيد لهذه العمليات، لأن هذه العمليات زي ما حكينا هي عمليات عالية الخطورة، فبالتالي لازم نتعامل معها بكل جدية.
1: طب شو الخطورة بالجوف الحقي؟ أنت حكيت إنه النوع الثالث، إنه يعني اللي هي قريبة على المفصل على الوركة.
0: هلا اصابات الجوف الحقي اذا ما يعني اذا ما تم تشخيصها وما تم علاجها بالشكل الصحيح حسب نوع الكسر اللي داخل فيها، هذا بيؤدي بدوره الى محدوديه شديده في الحركه، ممكن يصير تغيرات تنكسيه اللي هو احتكاك في المفصل، فبالتالي المفصل بحد ذاته، فهمت علي؟ اذا ما من الجوف الحقي هو جزء من مفصل الورك، مفصل الورك له جزئين، جزء اللي هو موجود بالحوض الجوف الحقي والجزء الثاني اللي هو بعظمة الفخذ، رأس الفخذ.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة الظهر.
2: فبالتالي الإصابات هاي من ناحية الجوف الحقي إذا ما تم إرجاعها بشكل صحيح وسليم زي ما حكيت لك بتؤدي إلى تغيرات تنكسية مبكرة
3: وتيبس وضعف عضلات وألم.
2: كل شيء لما احنا
3: مشكلة الألم على فكرة كثير مزعج بالورك، صح؟
2: أكيد.
3: شو ممكن تكون أسبابه غير أنه ممكن من ناتج عن الكسور ممكن تحدث ألام مش من الكسور أمراض؟
2: أكيد أكيد. يعني إحنا إذا بدنا نحكي بشكل عام عن آلام اللي ممكن تصيب الحوض بشكل عام مش ناتج عن الإصابات فهي برضو كثيرة. يعني ممكن أنه نحكي عن الإصابات أو عفر الآلام اللي ناتجة عن التهاب مثلا بالمفاصل، ومن ضمنها مفصل الورك زي ما حضرتك حكيت. مفصل الورك ممكن يتعرض لإصابات التهابات، ممكن يصير في نخر في رأس عظمة الفخذ. فبالتالي الأسباب اللي ممكن تسبب آلام بالحوض هي كثيرة، ولكن ممكن أنه إحنا يعني نحكي عنها بشكل مبسط اللي هي الآلام الناتجة عن التهاب في المفصل العجز الحرقفي، الآلام الناتجة مثلا عن اعتلال في العضلة الكمثرية، ممكن نحكي عن الآلام الناتجة ممكن عن الديسك مثلا. الديسك
3: الألم منتشر من مكان آخر،
2: يعني ممكن الديسك. بالإضافة إلى ذلك الألم ممكن تكون موجودة بالجسم ناتج عن ضعف بالعضلات، خصوصا عضلات قاع الحوض ناتج عن اللي ناتج أيضا عن الجلوس لمدة طويلة وضعف بالعضلات. ممكن تكون الألم هاي ناتج عن التهابات في المسالك البولية، ممكن تكون هاي الالتهابات ناتجة عن التهابات بالجهاز التناسلي. بالإضافة إنه هاي الآلام ممكن تكون كمان أيضا موجودة نتيجة وجود أورام بالحوض، أو آلام ناتجة برضو أيضا عن مشكلة بالأوعية الدموية مثل دوالي الحوض والجلطات. ولا ننسى كمان انه الالام العصبيه اللي ممكن تكون ناتجه عن انحباس بالانحباس في الاعصاب، وهي كلها ممكن تؤدي لالام.
3: يعني بدنا تشخيص
2: منطقه العجان،
3: بدنا تشخيص تفريقي بين كثير، يعني منطقه جامعه بين علوي وسفلي.
2: صحيح.
3: فلذلك الله يعينكم.
2: صحيح.
3: مرضى الحوض كثير كثير ممكن يعانوا.
2: صحيح.
3: ويطولوا تا يتشخصوا.
2: صحيح. يعني هون لما بنيجي بنحكي عن التشخيص التفريقي، فإذا بدنا نأخذ مثلا الشغلات الرئيسية اللي ممكن تصيب الحوض، فممكن زي ما حكينا نحكي شوي عن كل شغلة من اللي حكيناها أو الشغلات الرئيسية. فإذا بنحكي عن، لو بدنا نفرق ما بين مثلا الآلام الناتجة عن ديسك بالظهر وعن الآلام الناتجة عن في المفصل العجز الحرقفي، أو الآلام الناتجة عن العضلة الكمثرية، فبنقدر نقول إنه الآلام اللي ناتجة عن

0: ديسك. عادة هاي الآلام تكون صح بأسفل الظهر، ولكن بيكون لها امتداد إلى الأطراف السفلية، وعادة هذا الامتداد بيكون تحت الركبة، وبتكون ماشي عادة بمسار عصبي محدد.
1: نعم صحيح.
0: لأنه كل جذر عصب أو عصب، كل جذر عصب مضغوط، العصب هذا بيغطي منطقة معينة من الجسم، فبالتالي لما بينضغط بيصيب هاي الإصابة. بالنسبة لباقي الأعراض أو المشاكل ممكن تصيب الحوض، لتفريقها برضو عن بعضها، لو حكينا عن العضلة الكمثرية، وهذا شغلة إجمالا
1: وشائع هذا صحيح.
0: شائعة، وللأسف كثير من
1: بتفوت
0: الحالات
1: بتفوت
0: بتفوت وتعتبر تشخص على أساس أنها ديسك، وهو يعني ما بتكون هي ناتجة
1: يعني ما لهاش
0: عن
1: علاقة
0: ديسك.
1: بالانزلاق.
0: هاي عادة بتكون الآلام الناتجة عنها ناتجة إن هاي العضلة اللي هي ممتدة ما بين الحوض وعظمة الفخذ، بمر من تحتيها العضل، عفوا،
1: العصب
0: العصب الوركي. العصب
1: صح.
0: الوركي، فالعصب هذا الوركي لما بنضغط لأي سبب من الأسباب بيعطي آلام في المنطقة هاي، وممكن هاي الآلام إنها تنزل على الفخذ. هلا ليش بصير هذا، نقول المتلازمة العضلة الكمثرية؟ هلا المتلازمة العضلة الكمثرية بتصير لأنه زي ما حكينا، أول شيء طبيعة إنه العصب اللي هو
1: مسار
0: العصب
1: العصب
0: الوركي
1: بمر من هاي
0: بمر من
1: المنطقة.
0: تحتيها،
1: نعم
0: فأوقات بيكون في تشوهات خلقية كمان في هذه العضلة،
1: تضغط
0: بمرور
1: العصب.
0: العصب بدل ما يمر من تحتيها ممكن يمر من خلالها، ممكن يمر من منطقة ثانية. فبالتالي المختصر المفيد انه نتيجة ضغط هاي العضلة على نتيجة ضغط العضلة عن على هذا العصب بسبب الآلام بالمنطقة، وعادة الآلام بنفرقها عن آلام الأخرى انها هاي بتكون عميقة في منطقة العضلة هاي نفسها، بالإضافة انها هاي
1: يعني هذه المنطقة الخلفية للفخذ، أعلى الفخذ،
0: نعم
1: مشان
0: طبعا
1: يعني
0: لتفريق،
1: هي مش جاية أسفل الظهر،
0: نعم
1: جاية منطقة الفخذ.
0: طبعا لتفريقها ايضا في هناك الفحص السريري مهم، يعني
1: صح.
0: في بعض نقول
1: الفحوصات.
0: التست
1: نعم.
0: المعينه، يعني نحط
1: يعني طريقة الفحص المريء.
0: نعم الطرف السفلي في وضعيه معينه، وبنعرف من خلال هذا الفحص انه هذا الالم ناتج عن ضغط العضله الكمثريه ولا
1: من
0: من
1: الظهر.
0: ناتج عن الديسك.
1: أعزائي المستمعين، أذكر بأن ضيفنا اليوم الدكتور أحمد عبد القادر أبو هزيم، رئيس الجمعية الأردنية لجراحي العظام، استشاري جراحة العظام والمفاصل، ومتخصص في جراحة الكسور المتقدم للحوض. دكتور، خصوصية كسور النساء، بتعرف خاصة إذا كان صبايا، بعدين بالنهاية في حمل وفي ولادة، قديش ممكن الحوض يتأثر، وقديش ممكن إحنا نخاطر بهذه المرحلة، وقديش بدنا نحافظ على سلامة الحوض للمرأة؟
0: هلا إصابة الحوض عند النساء، يعني أنا شخصيا بعطيها انتباه خاص. ليش؟ لأنه الحوض بالنسبة للمرأة يعني يضاف إله أنه هو بيحمل
1: نعم
0: طفل، في تحمل طفل في أعشاها، وهي المرأة يعني سلامة الحوض كثير له علاقة بسلامة الحمل، وبينعكس عادة يعني الحوض بينعكس على المرأة كحامل، وحمل المرأة ينعكس على الشخص أو على الحوض نتيجة الحمل.
1: صح.
0: يعني بمعنى أنه أي إصابة للحوض وبتغير حجم الحوض بطريقه او باخرى، هذا ممكن يعمل مشاكل عند المراه عند الولاده، ممكن يعمل تضيق بالحوض، فبالتالي ممكن يعمل لها مشاكل عند الولاده، وبعض النساء ممكن يضطروا يروحوا يعني للعمليات القيصريه لانه ما بتقدروا يولدوا بالشكل الطبيعي. بالمقابل الحوض او عمليه الحمل هي نفسها كمان ممكن تاثر على الحوض. ممكن تاثر على الحوض اذا خصوصا اذا كان التقدير من قبل الطبيب المعالج، يعني صار في خلل بالتقدير بين حجم الطفل وحجم الحوض، عدم تناسب، هذا ممكن يؤدي إلى تمزق في الأربطة وبالتالي هذا وضع وتمزق بالعضلات وفي الأربطة، وهذا بدوره طبعا راح ينعكس على صحة المريضة
1: طب
0: وعلى
1: المرأة
0: حالتها.
1: الحامل وصار عندها

0: هذا صار عندك كسور نخليها بعد الولادة ولا ممكن نعملها عملية جراحية خلال الحمل؟ شو الأفضل يعني؟ بعرف حسب الحالة، حسب
1: أكيد هاي ما بتقع يعني، كل حالة تأخذ على لوحدها يعني، كل حالة بدك تعرف بأي شهر أي نوع الكسر، هل على أرض الواقع الكسر هذا ممكن يتعالج تحفظيا، هل ممكن إنه مثلا العملية نعملها بوقت لاحق يعني، يعني هذا تختلف يعني
0: تأخذ
1: بالمريضة
0: بعين الاعتبار.
1: نعم.
0: طيب في خصوصية لكبار السن؟ لأنه دكتور أحيانا ممكن المريض من أقل حركة من أقل وقعة يصير عنده كسور، كبار السن عرضة للهشاشة، شو كيف التعامل معهم؟
1: أول إشي كم قلوها درهم وقاية خير من قطار.
0: نعم صحيح.
1: فإذا بنحكي عن
0: للدهر، هاي نقول للدهر.
1: فإذا بنحكي عن كبار السن يعني أهم إشي إنه نهتم بيهم من ناحية الوقاية، والوقاية بتأتي عن إنه نعالج الأمراض المزمنة اللي هم الأمراض اللي قد تؤدي إلى هشاشة العظام، وإذا بالفحص الدوري إذا لقينا عنده برضو كمان هشاشة عظام إنه نعالجها، هذا إشي أساسي. اثنين، المرض كبار السن يعني يجب إنهم يحافظوا على توازن في حركتهم إما بنفسهم أو بمساعدة الآخرين، فبالتالي التوازن مع رفع نوعية وبنية العظام عن طريق علاج الحالات اللي ممكن تؤدي إلى ضعف العظام والهشاشة، هذا بيكون عامل أساسي. طبعا يعني ما بغيب عنا أنه نذكر دائما أنه كبار السن المفروض أنهم دائما يعني المعيلين لهم أو أبنائهم أو اللي يعني المسؤولين عنهم أنهم يهتموا بأنهم دائما يقووا عضلاتهم، فبالتالي تقوية العضلات وتوجيه هذول الكبار السن بعدم مثلا استعمال أو المرور من خلال في مناطق اللي قد تؤدي إلى السقوط
0: يعني
1: الدرج
0: يعني
1: كذا.
0: بالدار الإنارة تكون ممتازة،
1: إنارة ممتازة،
0: السجاد بالأرض ممنوع عند كبار السن. مظبوط
1: 100% صح.
0: بعدين دكتور عليك وعلينا كلنا بالتمارين العلاجية، في تمارين رياضية
1: صح
0: أصلا يعني هي اللي بتقي العضلات.
1: نعم.
0: وإذا صار لا سمح الله كسر كمان ترجع بتعود العضلات بسرعه.
1: صح.
0: يعني بدنا قطع عضليه.
1: صحيح.
0: هذا احسن وقايه لهشاشه العظام.
1: صحيح
0: دكتور، بصراحه حابين نحكي يعني احيان يعني تؤدي الاصابه للاعاقه متى، وهي مشكله، فبدنا نمنع حدوث الاعاقه. شو النصائح اللي انت حكيت انه حين نقل المريض اياك والتدخل من الناس العامه، خلي الدفاع المدني يتدخلوا، هم أكفاء، هم يعني عندهم الخبرة والكفاية.
1: يعني أهم إشي حتى الإنسان ما يعني ما يدخل متاهة المضاعفات ويقلل قدر الإمكان من يعني الآثار السلبية للإصابات. أول إشي إنه ما يهمل أي شعور بشعر فيه، يعني إذا شعر بألم معين بمكان معين بعد إصابة معينة إنه يلجأ للطبيب، ما يهمل يستشير الطبيب عند حدوث أي شكوى بتزعجه. اثنين، اختيار المعالج أو الطبيب المختص.
0: نعم صح صح
1: المختص في هذه الأمور،
0: يقول له شو تخصصه،
1: مختص بهذه الأمور، لأنه زي ما حكينا إحنا الآن التوجه للتخصصات الفرعية. شو معنى تخصص فرعي؟ تخصص فرعي معناته هذا الطبيب زي هاي الحالة مشتغل عدد كبير من الحالات. صح. مش زي الطبيب اللي مثلا اللي بشوف حالات كثيرة ولهم كل التحية، ولكن احنا بنحكي عن توجه عام بالعالم نحو التخصصات الفرعية، فبالتالي اختيار المؤسسة العلاجية واختيار الطبيب المعالج ذو خبرة كبيرة في في في أي مجال، لما نحكي عن الحوض بمجال الحوض، لما نحكي عن التخصصات الثانية العمود الفقري، نحكي عن الأطراف العلوية، نحكي عن القدم والكاحل، فإحنا من الآن بنحكي عن تخصصات فرعية كثيرة، فبالتالي أعتقد إنه كل شخص كل طبيب لديه خبرة طويلة ودقيقة في هذا المجال هو راح يعطيك النتائج الأحسن بإذن الله تعالى.
0: يعني بصراحة دكتور، إحنا بنروح على مطعم

0: ندفع مصاري وبنستحي نسأل مثلا فرجونا المطبخ أو شو فرجونا الصحون اللي بتكون طعمونا منها. نفس الشيء ممكن يجيك طبيب يشوفك وتستحي تقول له دكتور أنت متخصص ولا لا؟ عارف يعني، يعني المفروض إنه يكون عندنا ثقافة الوعي بهذا الموضوع، ونكون ما نسلم حالنا لأي شخص لأي طبيب، صح ولا مش غلط؟
1: صح صح لازم يعني، لازم انت، لازم انت تعرف وين رايح يعني. اقل يعني انا
0: اسأل يا
1: بتفاجأ
0: أخي، ما فيها شيء. إذا واحد سألك دكتور أنت متخصص بالإيد بتزعل إذا قلت له
1: لا
0: لا؟
1: لا لا يعني بتستغرب دكتور علي انه في اوقات اصلا المريض مش عارف شو عنده، مش عارف شو تشخيصه، ومش عارف شو اسم الطبيب اللي بيعالجه.
0: صح كثير بيطلع
1: شو مين دكتورك يا عمي؟
0: والله
1: ما بعرف
0: للأسف.
1: يعني، اذا لا يعني لا بكون عارف إيش عن حالته ولا بعرف مين الطبيب اللي بيعالجه،
0: والسؤال
1: فكيف
0: مسموع
1: اذا اسمه مش عارفه؟ ف يعني للاسف هذا الشديد يعني،
0: بنخجل
1: هاي
0: بنخجل
1: هذا
0: دكتور.
1: الشيء بيصير، فما بالك كيف يعرف انه
0: طب
1: ايش الطبيب ايش عنده
0: خلينا ناخذك على
1: تخصص فرعي.
0: موضوع خلع الورك عند الأطفال. يعني هاي بصراحة اليوم احنا بنمشي بالشارع، انتبهت دكتور أحمد انه العرج اللي كان زمان عند الأطفال عند الكبار

0: اعمارهم 10 سنين و11 سنه لاول مره يشخص انه عنده خلع. هلا من هون بننتقل لما يكون في عندنا بروتوكول
1: نعم
0: للتشخيص المبكر ل
1: منذ الولادة.
0: بروتوكول
1: هلا
0: خاص
1: مزاد صحة
0: للتشخيص.
1: موجود
0: نعم
1: في
0: نعم
1: بروتوكول، نعم
0: هذا كلياته بخف. فبالتالي هذا اللي بدي اصل انه احنا الان الحالات اللي بنشوفها لخلع الولادة المهملة قليلة، وعادة هاي لما بتجينا عادة المهمل يعني بنشوفه ما بين السنتين لسنتين ونص، يعني بعض الحالات بيجوا بأعمار أكبر والمعظم بيجي قبل هيك. يعني
1: واضح احنا يعني اليوم بنقول يعطيكم العافية أطباء العظام، بتشخصوا خلع الورك مبكرا، نادر ما نشوف كبار بيعرجوا عندهم مشاكل قصر طرف وعمجاج بالعمود الفقري وتحدب، فهاي كثير بصراحة هذا انعكست الحضارة الطبية على حياة المرضى. دكتور قديش ممكن نخربط بين ألام أوجاع الظهر وأوجاع الحوض؟ خلينا نرد نذكر أنه ممكن تكون أوجاع الظهر ليست حقيقية مرتبطة بالحوض.
0: نعم صحيح، يعني الموضوع هذا كثير بحاجة للفحص الدقيق. ليش؟ لأنه أوقات المشكلة الأكبر وين بتصير؟ إذا كان عند المريض على أرض الواقع في
1: مشكلة
0: على الرنين في عنده ديسك وعنده ألم بظهره، فممكن أن يكون مع وجود على الرنين ديسك أنه مش هو المسؤول عن المرض مع وجوده،
1: يعني
0: فبالتالي الفحص السرير هو الأساس. لما بنحكي عن التفرقة زي ما حكينا أنه الفحص السرير هو اللي بفرق، والفحص السريري إذا كانت يعني إحنا بنحكي جنرال رول، ولكن الحالات ممكن
1: نعم
0: تختلف من واحد
1: عامة.
0: لآخر. فبالتالي إحنا إذا بنحكي عن آلام مسؤول الظهر مش متعلقة بضغط الجذور العصبية بالعمود الفقري، زي ما حكينا الآلام الناتجة عن الالتهاب بالمفصل العجز الحرقفي والمتلازمة العضلة
1: الكمثرية.
0: الكمثرية.
1: بس شوف دكتور
0: الاختلاف بيناتهم دكتور، بس يعني زي
1: تفضل.
0: أكد على سؤالك أنه الاختلاف بيناتهم بيجي بنوع الأعراض ومكان الألم وامتداده أو عدم امتداده إلى
1: انتشاره.
0: الأطراف
1: نعم.
0: السفلية.
1: دكتور بس اليوم يعني صورة الرنين بدل ما تطمننا بتقلقنا، لأنه يقال أنه إذا بتصور حتى أطفال تجد عندهم انزلاقات غضروفية، يعني وهذا مش لما تصور صورة وانت ما بتشكي انه طلع عندك ديسك اول شيء بقلق المريض ويصير يدور علاج. طب ما انت ما بتشكي.
0: شوف هون بنحكي عن سوء او سوء الاستعمال، يعني احنا هون بنحكي عن المسيوز، هاي واحدة.
1: نعم.
0: اثنين، انا دائما يعني بشكل عام بتعاملي مع المرضى بطلب الفحص اذا كنت بدي اغير اشي بطريقة العلاج. يعني واحد جاني بظهره بوجع وكذا، وانا محدد انه ممكن يكون عنده ديسك وعلاجه هذا 1 2 3، ما بطلب له رنين انا بشكل عام الا اذا كنت اصلا مش متاكد من فحص السريري وعارف انه صوره الرنين راح تفرق معايا بنوع العلاج اللي راح استخدمه. ما دام ما راح اغير انا عاده بكتفي
1: بالصوره العاديه،
0: بالفحوصات العاديه والصوره العاديه،
1: صوره اشعه عاديه. شو المشكله؟
0: ما بغلم المريض ولا بكلفه.
1: طيب احنا الوقت معك،
0: فحوصات متقدمة.
1: الوقت ادركنا والحديث معك لا يمل.
2: موجز الواحدة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد أن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية توفر منصة مهمة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات. القمة الثلاثية تؤكد أهمية استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستدامة وقف إطلاق النار في لبنان، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية. القمة تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، وتدين الإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية. رئيس الوزراء يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط ويثمن دور الاتحاد في الجهود التنموية بالمملكة، وفي مقدمتها دعمه لمشاريع

الناقل الوطني للمياه. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة الإغاثية الرابعة إلى لبنان ضمن الاستجابة الأردنية الإنسانية للأزمة هناك. استشهاد 3 أشخاص جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل بينهم طفل وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق محتمل مع إيران ويرجح انتهاء الحرب قريبا. وارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم وطقس مشمس ولطيف الحرارة في أغلب المناطق. ختام الموجز، دمتم بخير.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وترافقنا زميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا وعالما جليلا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيدي، بارك الله تعالى فيكم، بارك الله تعالى في جهودكم، بارك الله تعالى في جميع الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج الطيب المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع به المستمعون والمستمعات جميعا.
0: اللهم آمين، ونفع الله بكم دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لو تكرمت، في عندي سؤال أسأل سماحة الشيخ.
0: تفضل.
2: إذا تفضلك عزيزي، أنا مثلا متعود أني أخرج لوجه الله كل شهر مبلغ معين.
0: نعم.
2: فإذا مثلا لقيت مثلا 10 دنانير، هل يجوز أني أعتبره من اللي بدفعه كل شهر، ولا هذا لا يعني؟
0: تعتبره من ماذا؟
2: يعني بدل اللي بدفعه كل شهر، مثلا أنا بشتري علبة دواء مثلا ب10 دنانير للشهر.
0: نعم.
2: هذا الشهر لقيت 10 دنانير، هل يجوز أني أستيله من 10 اللي لقيتها وعن اسم فلان اللي هو ضيعهم، ولا لا يجوز؟ هذا السؤال.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: كل الاحترام، السلام عليكم.
0: حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية يا رب.
0: عفاكم الله.
3: غبك والله عم الشيخ، بس بدي أستفسر، يعني بدي بالنسبة للدعاء.
0: نعم.
3: استجابة الدعاء.
0: نعم.
3: أعطيني توجيه من حضرتك، استجابة الدعاء.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكراً.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك العافية رب.
0: عفاكم الله.
4: إذا سمحت دكتورنا، في عندي استفسار وسؤال هو مع بعض.
0: تفضل.
4: بخصوص حكيتوا كثير أنتوا عن المسح عن الجورب. أنا سايق عمومي، وبصراحة مرات بنتأخر على الجامع.
0: نعم.
4: بضطر إن أسلح الجربات أنت في كرامة، وما بكون في معي حذاء، وما بكون في، وفي جوامع يعني بكون المتوضأ بعيد عن المسجد.
0: نعم. فهمت.
4: فمرات بتأخر للصلاة اللي بعدها مشان يفتح الجامع، عارف الجامع بعد نص ساعة بسكر.
0: نعم.
4: فبتأخر للوقت الصلاة اللي بعدها. هذا أول يعني العمل أو الحل أو ما بعرف.
0: لا، أنا السؤال غير واضح.
4: غير واضح. طيب، مرات بنقض الوضع.
0: نعم.
4: الوضوء تبعي.
0: نعم.
4: فوت على الجامع مشان أتوضأ، بكون وقت الجامع خلص، يعني وقت الصلاة خلص.
0: نعم.
4: بسكر الجامع.
0: نعم.
4: فمشان اتوضى مره ثانيه، يعني ما بصير مسح الجورب. لو بصير كان عدم اخذها بس مطرت مي كانت توضيت.
0: نعم.
4: بس لا، لازم اشلح الجربات وافوت على المسجد واتوضى وضوء كامل.
0: نعم.
4: فما بكون في مسجد فاتح، فبضطر اني استنى للصلاه اللي بعدها.
0: تاخر الصلاه، يدخل وقت الصلاه اللي بعدها
4: 100%. مثلا الظهر زي هسه، مثلا انا هسه بحكي معك وانا بصلي الظهر، وهسه الجوامع مسكره، فبدي اضطر استنى للصلاه اللي بعدها وانا بعيد عن البيت. اضطر السنة للصلاة اللي بعدها مشان افوت على الجامع واشلح جرواتي واتوضى مرة ثانية واصلي العصر، الظهر والعصر.
1: طب اشتري جرابات ثخينة يصح المسح عليها، بتريح راسك، او حذاء يغطي الكعبين وامسح عليه.
4: هي مشكلتنا شيخنا مش انت حكيته قبل انه لازم مش موضوع يغطي الكعبين، هو موضوع لازم يكون الجورب له
1: الجورب بده يكون بده يكون تخين وبده يغطي الكعبين. اذا انت لابس حذاء يغطي الكعبين فعندئذ يصح انك تمسح الحذاء اذا كنت طبعا لابسه على طهاره، او انك تشتري لك جورب ثخين خاص للعمل، لما بتروح بالعمل بتلبس بتمسح عليه.
4: صحيح، هو هذا حل
1: يعني، هذا حل.
0: طيب
1: ويعني وفي حلول يعني، المساجد الحمد لله مساجد المملكه في كثير من المساجد بتظلها مفتوحه، يعني ما اظن انه سيبقى هنالك انه تروح عليك للعصر حتى تروح الصلاه. نعم. عليك
0: حتى اخي الكريم في استراحات في مولات في اماكن عامه ممكن يعني انه تتوضا فيها. عموما تسمع توجيه من الدكتور، شو السؤال او الاستفسار؟
4: واذا سمحت كمان مرات بنفوت على الجامعه كمان بكون المصلي اللي جنبك بصراحة بيتمتم بصوت عالي، والله بركز معه أكثر ما بركز معي، مثلا بقرأ سورة الفاتحة والله بكون عارف شو هو قاعد يقرأ أكثر ما أنا عارف شو بقرأ. فمرات بكون الصوت العالي للمصلي اللي جنبي بديش أحكي إزعاج لأنه قرآن، هو بقرأ قرآن.
0: نعم.
4: فممكن يكون في شوية يعني داخل على الكلام اللي أنا بحكيه، هو عارف لازم يكون في شو، بس والله مرات ما بركز.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
4: إذا سمحت لي آخر
0: سؤال. تفضل.
4: أنا في طلاق، صار في طلاق للأسف.
0: نعم.
4: والحمد لله رجعت الأمور.
0: رجعت دائرة الإفتاء يعني؟
4: والله ما رجعت الحقيقة، رضيت عليهم بوقت كان الظهر بعد الدوام، حكوا لي إحنا

0: تطلع وجديه.
1: نعم.
0: فأنا رجعتها بالطريقة اللي بيحكوها يعني إنه خلص أنا رجعتك لذمتي.
2: ما بدك ترجع، بدك تروح على الإفتاء، ضروري تروح على الإفتاء حتى تثبت هذه الطلقة وهذه الرجعة، يعني ما بصير تفتي حالك من حالك، يعني ضروري إنك طبعا تحمل حالك وتروح على الإفتاء. الطلاق قديم ولا جديد؟
0: لا جديد بصراحة، إله يمكن أسبوع، الرجعة صارت إلها أسبوع، بس الطلاق يمكن من شهر و...
2: الطلاق والر... إذا تعدى الطلاق والرجعة شهرين بدك زوجتك تكون معك، إذا أقل من شهرين روح
1: لوحدك،
2: روح لوحدك وثبت الطلقة والرجعة على نفسك، احتمال ما تكونش طلقة أصلا، ليش تفتي حالك من حالك أنت؟
0: لا ما فتيت والله، ما فتيت أنا بس أنا بصراحة سألت شيخ
2: لا مسجد. تسأل يا حبيبي الله يرضى عليك، مثل مسائل الطلاق مراجعة روح على المفتي بشكل شخصي، لا تفتي نفسك ولا تسمح لأي واحد يفتيك، هاي مسائل شخصية ومسائل خطيرة، ولا لا تفتى على الهاتف ولا تفتى من أي شخص، لابد أن يكون شخص متخصص، بتجلس مع المفتي بيسألك بيستفسر، ممكن ما تكونش طلقة أصلا، أنت اللي استفتيته اعتبرها طلقة وخلاك ترجع.
1: نعم.
2: ويمكن تكون طلقة، هذا الحكي بيقدر المفتي، لا تقدره أنت ولا يقدره غير المفتي.
1: حياك الله،
0: ما قصرت، شكرا لك.
1: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير، فتاوى على الهواء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخ بدي أسألك سؤال بس جاوبنا على الهواء بعد إذنك.
1: تفضل.
3: شيخ هسه لما واحد يطلع رخصة مثلا بتغلب وشاف واحد يعني زي واسطة بقول له أعطيني 50 دينار بنجحك أو 100 دينار بنجحك، هاي تعتبر حرام؟
2: هذه رشوة.
1: نعم.
2: يعني شو اسمها هاي؟
1: حكم الرشوة دكتور.
3: بقول لك أنا حلوان هاي.
2: لا لا لا يا سيدي، ما في حلوان، هذه رشوة هاي.
1: تعددت الأسماء.
2: نعم.
3: يعني حرام، لا
2: تجوز. نعم. لا ما بجوز، ما بجوز.
3: شكرا لك،
1: حياكم الله. حياكم الأخ الكريم. سمحت الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله سيدي، بارك الله فيكم.
1: الأخ السائل يقول يعني هو اعتاد إخراج مبلغ من المال شهريا على سبيل الصدقة، الآن إذا وجد نفس يعني قيمة المبلغ وتبرع به أيضا، يعني هو باب الصدقة واسع. نعم. لماذا يعني يضيق على نفسه؟ صحيح. له الأجر إن شاء الله، وهو يقول يعني على يعني يهب أجر هذا الأجر لصاحب هذا المبلغ الذي فقده.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا العمل الذي يقوم به هذا الرجل إن كان نذرا، يعني قد ألزم نفسه بالنذر إنه لله علي أن أتصدق كل يوم 10 دنانير، فهذا يجب أن يتصدق من ماله.
1: نعم.
2: ولا يجوز أن يتصدق من مال غيره.
1: نعم.
2: أما إذا كان بغير نذر، هو متعود معتاد لكن لم ينذر ولم يلزم نفسه بالنذر بهذا التبرع، فهو الصدقة غير ملزمة، ممكن اليوم أعملها بكرة لا، حسب الظروف حسب الإمكانية. فإذا وجد 10 دنانير وأراد أن يتصدق بها عن روحي أو عن صاحبها فلا بأس بذلك، المهم أنه ما يكونش، لا يكون أنه إلزامه بالصدقة 10 دنانير يوميا أن لا تكون بسبب نذر
1: أو شهريا،
2: ما في نذر أو زكاة مثلا نويها زكاة، طالما ليست نذر ولا زكاة يجوز أن يأتي بها متى ما شاء ويوقفها متى ما شاء، لكن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نوقف أعمال الخير. واحد عمل خير استمر عليه، طالما أنك عندك قدرة تستمر فاستمر عليه، وإذا أنت بتقدر تتبرع بالعشرة هاي وعشرة ثانية أخرى من مالك فبها ونعمة، وهذا أفضل حتى لا تقطع باب الخير اللي أنت تعودت عليه من فترة.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم يسأل عن أسباب إجابة الدعوة أو الدعاء، كيف يعني أكون مستجاب الدعوة أو مجاب الدعوة؟
2: يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني علمنا كيف يكون الإنسان مستجاب الدعوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر حال الإنسان الذي يأكل الحرام ويشرب الحرام ثم يرفع يديه إلى السماء فيقول ربي ربي، فيقول الله تعالى فأنى يستجاب له وقد غذي بالحرام ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام. وذلك ورد في حديث آخر وإن كان ضعفه بعض العلماء أن النفس قال أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. إذن أول شيء لابد أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى حينما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون طعامه حلال، أن يتحرى الحلال. ثانيا أن لا يكون في الدعاء إثم أو قطيعة رحم، والله عن واحد بدي على المسلمين، بدي على فلان، بدي على الله ينتقم من فلان، الله يأخذ فلان، هذه دعاوى التي يكون فيها انتقام للمسلمين أو حقد على المسلمين أو قطيعة أرحام، أيضا الله تعالى لا يستجيب في لدعاء قاطع رحم في

0: فيه قطيعة رحم أو إثم على الآخرين. الأمر الثالث أن يتحرى المواضع التي يستجاب فيها الدعاء زمانا ومكانا. هنالك أزمنة معينة الله تعالى يستجيب فيها أرجى للدعاء، منها الثلث، منها بعد أثناء الصلاة وبعد الصلاة. الدعاء عقب الصلوات مستجاب، الدعاء أثناء الصلوات مستجاب، الدعاء عقب الأذان بعد سماع المؤذن بعد الأذان مستجاب، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، الدعاء عند الإقامة مستجاب، الدعاء في الثلث الأخير من الليل مستجاب. هذا من حيث الأزمنة. الدعاء يوم عرفة، الدعاء في رمضان،
1: الجمعة فيها ساعة،
0: الجمعة ساعة الاستجابة، إضافة إلى أماكن المسجد الدعاء فيه مستجاب، البيت الحرام مستجاب، المسجد الأقصى رده الله سالما، المسجد النبوي، هذه أماكن يستجاب فيها الأعداد. في هناك أماكن وهناك أزمنة، فيتحرى الأماكن ويتحرى الأزمنة التي يستجاب في الدعاء، ونسأل الله أن يستجيب دعاءه.
1: اللهم آمين. الأخ السائل دكتور، يعني للتوضيح أنت أجبت مباشرة، ربما يعني يشق عليه، هو يقول الآن بحكم عمله إذا ذهب إلى المسجد ربما يكون مغلق، فيعني هذا يكون مدعاة أنه يأخر الصلاة إلى دخول موعد صلاة ثانية. دكتور،
0: يعني أولا أقول له زادك الله حرصا، لأنه ما سأل إلا لأنه حريص. يعني هو لو بده، لو أنه مش حريص كان بيسألش أصلا، بيضيع الصلاة وبيسألناش، لكنه هو عنده حرص على الصلاة، فأسأل الله تعالى أن يزيده حرصا على صلاته واستمرارا بها. وأقول دائما وأبدا إنه من يريد تقوى الله فإنه لن تعجزه الوسيلة، ما تعجزك الوسيلة، اللي بده يتقي الله بيقدر. بين الظهر والعصر وقت طويل الحمد لله، ومش قليل، يعني عدد من الساعات. بإمكانه أولا أن يتأن كما أعطيته حل، أنه يشتري جوارب خاصة
1: لتحقق شروط المسح،
0: هذه واحد، أو حذاء طويل يغطي يغطي يغطي الكعبين،
1: موضع الغسل،
0: موضع الغسل، ويصلي فيه طبعا. أو أنه يتحرى إيش، أنه يحاول يكون وقت الصلاة قريب من المسجد، يحاول أنه يستطيع وقت الصلاة يكون قريب من المسجد، بحيث أنه يدخل يتوضى ينزع جواربه ويغسل رجليه. ومثل ما تفضلت كمان، إحنا الحمد لله الأردن عندنا مساجد موجودة، وفي مساجد مفتوحة، في مساجد على مساجد الأسواق ومساجد على الطرق الرئيسية، هذه لا تغلق، هي بتغلق المساجد التي قد تكون فقط في الأحياء. الأمر الثاني، عندنا في المولات، عندنا المراكز، مصليات موجودة وبكثرة، أماكن عامة،
1: نعم،
0: أماكن ومرافق عامة، الحمد لله، يعني مش مقطوع الواحد، يعني صعب أنه ينقطع من أماكن مكان يستطيع أن يتوضأ به.
1: جزاكم الله خير. الموضوع في الصلاة السرية دكتور، كيفية يعني القراءة، في نهي انه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يشوش قارئكم على مصليكم.
0: نعم، الان بالقراءة في القارئ اذا كان خارج الصلاة يجب عليه ان لا يشوش على المصلي، اذا وجد مصلي عليه ان يسر بقراءته.
1: نعم،
0: يعني لا يجهر القارئ بالصلاة حتى يشوش على المصلي. اذا كان كلاهما في الصلاة يجب عليه ان يقرأ، والقراءة أن يحرك لسانه وشفايفه ويسمع نفسه، لكن لا يسمع غيره. في فرق بين القراءة الجهرية والقراءة السرية. القراءة السرية شرط لصحة الصلاة، لكن لا تجهر بها. شو الفرق بينهم؟ قالوا إذا كان يقرأ ولا يسمع من بجانبه فهذه قراءة سرية، إذا صار من بجانبه يسمع صارت جهرية، بطل سرية.
1: نعم،
0: والتالي لا تقرأ جهرا حتى لا تشوش على مصلي آخر.
1: والله الدكتور يعني موجودة عند بعض المصلين يشوش بالصلاة السرية، يشوش على المصلين من يعني جانبه.
0: هذا إما أن يكون موسوس، يعني بعض الناس عنده وسوسة أنه بده يقرأ بحيث يتأكد أنه سمع نفسه. سماع النفس الذي ذكرها الفقهاء أنه ينبغي لمن يقرأ أذكار الصلاة والآيات في الصلاة أن يسمع نفسه، المقصود أن يسمع نفسه دون أن يسمع غيره. لكن إذا سمعت غيرك ورفعت صوتك بزيادة بطلت، هاي أنت سمعت الجيران ما سمعت حالك. اقرأ ولا تتوسوس. في كثير ما بتوسوس لك أنا معقول سمعت ولا ما سمعت، لا، نحن السماع نفترضه فيما لو كنت في مكان معزول، فيش في حدا، فيش في صوت غيرك، تسمع نفسك ولا ما بتسمع؟ يسمع الإنسان نفسه ولو بكام بصوت، لكن دون أن يسمع الآخرين.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: جزاكم الله خير على البرنامج.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: أسأل عن ذنب السنة، ما سنة الفجر، ما سنة تهجد المسجد.
1: نعم،
2: سنة الفجر مع دعاء استخارة، سنة الظهر القبلية مع دعاء استخارة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاك الله خير.
1: حياكم الله. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية سيدنا.
1: عفاكم الله.
3: مشكورين على هالبرنامج أول شيء.
1: الله يسلمك.
3: الله يحفظك سيدي. سيدي عندي سؤالين إذا في مجال.
1: تفضل سؤال.
3: السؤال الأول اللي هو مشاركة إخواننا المسيحية بالبيت الأجر بيت العزاء.
1: نعم. السؤال الثاني.
3: معلش أكمل السؤال. إذا كان سيدنا أسا بالنسبة لكان اللي هو إذا أنت رحت فتت على بيت الأجر هم بسموه جمعية.
1: نعم
3: سيدنا. هسا أنت إذا كنت عوضو وكملت مثلا طلعت من عندهم لازم تروح تجدد وضو بعد السلام عليهم ولا كم بتصلي عادي إذا كنت عوضو؟
1: نعم. السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني سيدنا، أنا عندي ولد مثلا حكيت له والله إنك ما بتروح المشوار هذا، كان كنت زعلان منه وحاب انه اوديه. شوف التوته هاي سيدنا.
1: ماذا قلت؟ يمين ولا
3: لا؟ والله حلفت يمين. قلت له والله
1: ليس طلاق يعني.
3: لا لا لا لا، قلت له والله بالحرام انك ما بتروح.
1: بالحرام من ماذا؟ بالحرام.
3: بالحرام من امك. هيك حكيت له.
0: هاي راجعنا الافتاء. طالما حكيت بالحرام من امك بدك تروح على الافتاء ان شاء الله.
3: سيدنا.
0: نعم.
3: مشكور سيدنا.
1: حياكم الله.
3: الله يحفظك.
1: حياك الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يمسيكم الخير ويعطيكم العافية شيوخنا الفضل.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: بدي أسأل فضيلة الشيخ سؤال بالنسبة للنذر.
1: تفضل.
4: بالنسبة للنذر، أنا نذرت نذر مبلغ مالي وذبيحة.
1: نعم.
4: وقمت الحمد لله رب العالمين، ربنا قدرنا وأوفينا فيهم. نعم. السؤال اللي عندي، استعنت أنا بأحد الناس أنه يساعدني أصل للناس المحتاجين وأعطيهم.
1: نعم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. إذا شكيت أنا إذا شكيت أنا إنه مثلاً ممكن لا سمح الله يعني يكون يعني بعطي ناس غير محتاجين أو ناس ممكن يعني يكون بالاتفاق بينهم اللي يأخذ منها الفلوس. هاي السؤال الأول بالنسبة للنذر.
1: طيب.
4: السؤال الثاني بالنسبة للنذر.
1: نعم.
4: الأضحية الذبيحة أعطيت منها جزء لأهلي مع العلم أنهم مش محتاجين.
1: أنت شو نذر بنذرك؟ ماذا قلت؟
4: نذرت أني إذا ربنا قضالي هالشغلة.
1: نعم.
4: أني أنذر فيها أضحية والمبلغ المالي اللي حددته فقط.
0: شو دخل أنت نذرت أن تذبح أضحية يعني؟
4: نعم، نذرت أن أذبح أضحية ونذرت مبلغ مالي.
0: ذبحتها في وقت عيد؟ ذبحتها في الأضحى ولا في غير عيد الأضحى؟
4: لا لا، في غير في غير.
0: إذن مش أضحية هاي.
4: مش أضحية سيدي.
1: أنت
0: حكيت
1: نذر مع الأضحية. أنت نذرت تذبح شاة
0: مش أضحية.
4: نعم مش أضحية.
1: تذبح شاة وتوزع مبلغ من المال. تمام.
4: نعم.
1: طيب الشاة فقط هيك عام بتقوم بتوزيعها؟
4: نعم.
1: يعني ما حددت
4: توزيعها؟ ما حددت. لا.
0: لمين أعطيت؟ أولادك صغار عندك؟
4: لا لا لا، في البيت ما فوت منها شيء.
0: لمين أعطيتها؟
4: وزعتها للمحتاجين مساعدة أحد الأشخاص، يعني قال لي أنا بعض الناس محتاجين ووزعت منها، لكن جزء منها صغير أعطيته لأهلي.
0: مين أهلك؟ حدد.
4: أهلي أبوي وأمي. أبوي وأمي.
0: أبوك وأمك. نعم. عايشين معك؟ فقراء هم؟
4: لا لا لا، مش فقراء.
0: عايشين لحالهم وما بتنفق عليهم أنت؟
4: نعم لحالهم، ما بنفق
0: عليهم. مش أنت؟ طيب تمام.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: الله يجزيك الخير. شكرا.
1: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ لو سمحت عندي سؤالين.
1: تفضل. السؤال الأول.
5: السؤال الأول، أختي متزوجة ورزقها الله بأربع بنات واضطرت لعمل عملية وجابت منها ولد، لكن هي بفلسطين ويعني يشوفوا بالحاجة أنهم بدهم كمان ولد، هل يجوز لها عمل عملية أطفال أنابيب أو حقن لتحديد جنس جنين؟
1: عندها أربع بنات وولد الآن.
5: مضبوط، أربع بنات وولد.
1: نعم، إن شاء الله ذرية طيبة. والسؤال الثاني.
0: كم عمرها؟
5: عمرها 32 سنة.
0: طيب هذه يفضل أنها تحكي معنا على الإفتاء بشكل شخصي.
5: يعني أوجهها للإفتاء.
0: أوجهها للإفتاء، تيجي عندنا الإفتاء تحكي معنا بشكل شخصي، بنسمع منها بعض شو الظروف التي بتعانيها وإيش هي، لأنه أربع بنات ولد يعني
1: ليس
0: بركة. نعم. يعني ليش ما في ده، لكن نسمع منها شو في عندها كلام آخر.
5: ان شاء الله.
1: السؤال الثاني.

0: السؤال الثاني بالنسبة للصدقة يا شيخ، أنا أحيانا أشوف ناس تكون محتاجة صدقة بس بناء على مثلا مجرد بوست على الفيسبوك أو على مواقع التواصل الاجتماعي أنه محتاج للمبلغ الفلاني، ومرفق مثلا فاتورة أو مثلا وصف دواء أو ابن عندي مرض عضال، هل هذه الصدقة لو أنا ما بعرف هم فعلا محتاجينها أو لا تجوز، ولا لازم أكون متأكدة أنه هذول ناس لهم باب صدقة أو لا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير،
1: حياكم الله. سمحت الدكتور، الأخ السائل يجمع بين يعني نيتي، هو أشار يعني أكثر من جزئية، السنة القبلية مثلا الفجر أو الظهر مع تحية المسجد مع سنة الوضوء، وأيضا أدخل معها الاستخارة دكتور.
2: نعم، القاعدة عندنا أنه أي سنة، أي سنتين مقصودتين لذاتهما لا يصح أن يجمعان ما بعضهما البعض. يعني ما بجمع سنة الظهر مع سنة الفجر مثلا، لأنه هاي سنة مقصود وهي مقصودة.
1: نعم.
2: لكن إذا كانت السنن في سنة مقصودة وسنة أخرى ليست مقصودة لعينها.
1: نعم.
2: يعني مثلا قال من دخل المسجد فليصلي ركعتين. شو ركعتين؟ ركعتين سواء كانوا فرض ولا سنة قبلية ولا سنة مطلقة ما عندنا مشكلة، أي ركعتين هاي تدخل، وبالتالي ما في مانع. سنة الفجر مع تحية المسجد بتدخل، سنة الفجر مع الاستخارة بتدخل، سنة الظهر مع تحية المسجد والاستخارة بتدخل، لأنه هاي صلوات غير الفجر السنة مقصودة والبقية إيش غير مقصود، فيجوز أن يجمعها مع بعضها البعض. لكن سنتين مقصودتين يعني مطلوبات لأنها هي مطلوبة، هذه لا تجمع، زي السنن الرواتب لا تجمع مع بعض. والله واحد راحت عليه كل السنن بده يقضيها بالليل، بده يقضي سنن الرواتب، عنده ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، قال أصلي ركعتين عن الفجر القبلية والظهر القبلية والظهر البعدية وكذا، نقول له ما بصح هذا. هاي لا يصح، لأنه ظل كل سنة مقصودة لذاتها. لكن والله راحت عليه مثلا الضحى غير مقصود لذاتها مثلا، او صلي غير اصلي فرض سنه الفجر القبليه والضحى او الوضوء سنه الوضوء او سنه تحيه المسجد، هذا جائز ان شاء الله.
1: يعني الاستخاره غير مقصوده،
2: غير مقصوده لذاتها. نعم،
1: جزاكم الله خير. مشاركه غير المسلم دكتور في جميع مناسباته،
2: لا مانع من مشاركة غير المسلمين في مناسباتهم في أفراحهم وأتراحهم، طالما تخلو هذه المناسبات من محرمات. أنت مش عامل حرام، أنت رايح تعزي وتروح، وعادة في العزيات ما لا نجد إيش، فلا مانع، بل بالعكس هذا من حسن البر ومن حسن الصلة التي أمرنا الإسلام بها وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها. النبي عليه الصلاة والسلام عاد أي زار يهوديا مرض، زار يهودي هو مريض، فبالتالي زيارة المريض غير المسلم، المشاركة في عزائه، مشاركة في أفراحه، هذه لا مانع، لا مانع منها إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الوضوء لا يؤثر على
2: لا لا ما له علاقة، شو دخلها بالوضوء يعني؟ بالتالي نعم، لا ليس عليه وضوء، يعني لا يحتاج إلى وضوء طالما أنه مصافحش نساء، لكن لو صافح نساء بده يتوضى بعد ذلك، أنه بيكون انتقض وضوءه بمصافحة النساء.
1: نعم. دكتور الأخ السائل نذر أن يوزع مبلغ مالي وأن يذبح شاة أو ذبيحة. الآن بالنسبة للمبلغ المالي أولا، هو يشك يقول يعني ربما أنه بمساعدة الطرف آخر يعني أن هذا المبلغ لم يصل إلى مستحقيه، يعني يشك هو في ذلك،
2: شك مش متيقن. أولا بنقول الأصل في من يوكل آخر ليقوم بالواجبات المالية عنه أن يوكل ثقة. انت من البدايه اعطيته مصاري ثقه ولا مش ثقه؟ ما بعطي مصرياتي لاي واحد بقول له والله خذ روح بالشارع روح وزع لي مصرياتي ووزعها على الفقراء والمساكين، اوزع اضحيتي، اوزع نذري. لا، انت لابد ان تكون قد اخترت شخصا ثقه، فاذا اخترته ثقه لا تشك.
1: نعم، مش مطلوب منك انك تسال لمن وصل المال. وصل لفقير غير فقير.
2: انت بما انك وكلت ثقه، الأصل إنك لا تشك لأنك أنت وكلته. أما إذا أنت موكل واحد غير ثقة، مشكلة فيك أنت مش مشكلة فيه. لما تعطي أموالك لشخص غير ثقة لتوكله بالتوزيع؟ إذا أنت وثقت فيه وسألت عنه وبتعرفه، الأصل إنك لا تدخل إيش، لا تدخل بالشك، وهو أمره إلى الله أمره. لكن أنت يقنت، أصبح يقين، يا أنا وكلته قلت بالله يا فلان وصل هذا المبلغ للدكتور محمود الدروع، شفت أنت؟ قال لي والله ما وصلني إشي. عرفت أنه الآن الرجل إيش؟ الرجل قد خان الأمانة. في هذه الحالة يغرم

0: هو بروح عليه بغرمه، بقول انا اعطيتك مبلغ مالي قلت لك وصله لفلان، فلان بيقول لي ما وصل. الان بيغرموا المبلغ او المقدار سواء من اللحم او من المال الذي لم يصل الى المستلزم، لكن ما تيقنت امره الى الله.
1: نعم، جزاكم الله خير.
0: نعم.
1: أيضا جزئية ثانية، هو يعني في نذره أيضا نذر أن يقوم بذبح شاة،
0: نعم.
1: وهو في السؤال يقول أطعم والديه منها.
0: تمام. الآن احنا في النذور لا ينتفع الناذر وأي منفعة تعود إليه. هلا الناذر مين متى ينتفع؟ إذا كان بيصرف على مرته، هو بيصرف عليها مرة إجباري زوجته، وإجباري ينفق على مين؟ على أولاده الصغار وأولاده الكبار العاجزين عن العمل ووالديه إن كانوا إيه؟ إن كانوا فقراء.
1: نعم.
0: إذا الآن أعطى واحد من هذول معناته النذر لمين رجع؟
1: عليه،
0: استفاد منه، ممنوع يستفيد منه. لكن إذا كان والديه مستقلين هو لا ينفق عليه، مثلا هو ما استفاد شيء، فلا مانع من يعطاهم. لكن هو وأولاده الصغار وزوجته لا ما يعطيهم، لكن إذا كان والديه أو إخوانه أو خواته أو أقاربه الآخرين نعم له أن يعطيهم ولا بأس بذلك.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية هو مشابه يعني سؤال الأخ الناذر. الأخت الكريمة تقول الآن أحيانا يعني صدقات تطلب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي يعني غير متأكدة إذا كانوا فعلا هم أهل لهذه الصدقة أم لا. وفي فرق دكتور، هاي إضافة، في فرق بين الصدقة وزكاة المال.
0: نعم، هو أنا إذا كانت زكاة واجبة أو نذر واجب أو شيء واجب، فعندئذ لا يجوز إعطاؤها إلا للمستحق، وبالتالي يجب أن تتحرى
1: مصارف الزكاة،
0: هو أنا مطلوب أن تتحرى.
1: نعم.
0: أما الصدقة غير الواجبة بابها واسع، يجوز إعطاؤها للغني ويجوز إعطاؤها للفقير. بل إن ورد إنه بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أو أحد الصالحين قد تصدق بصدقة فوقعت مرة في يد سارق ومرة في يد زانية فأثيب عليها، لأنه ما بيعرف إنه صدقة مش زكاة. إذا بالزكاة بدك تتحرى، بزكاة الفطر بدك تتحرى، بالأضحية بدك تتحرى، لكن الغير ذلك لا يجب التحري. لكن يجب ننتبه لنقطة مهمة جدا هون، أن لا نكون نحن عونا لمن من ينصب على الناس.
1: نعم.
0: ما بكون عون للنصابين أنا، وذلك المتسولين أمام المساجد وفي الشوارع، هؤلاء قد يكونوا سبب في منع الخير وقد يكونوا سبب في الاستقواء على وهذه المواقع إن كانت مشبوهة أو غير متأكد منها، أنا لا أحبذ ولا أفضل أن تعطى هذه المواقع ما لم تكن قد تأكدت من صدقها، حتى لا نكون سبب في منع الخير عن الفقراء. روحوا خذوا الأغنياء وروحوا يمنع الفقراء منه.
1: بالضبط.
0: فهذا أنت لو أعطيت صدقتك مقبولة، صدقة مقبولة ابتداء، لكن أنا بقول لك لا تكون سبب في ضياع أموال الصدقات، أن تذهب لغير المستحقين بدون إيش؟ بدون تحري. فتحرى، التحري أفضل
1: فعلا. يعني دكتور، يعني ربما هي تقول مثلا وضع على صفحته الخاصة مثلا وصفة طبية أنه أنا بحاجة لثمن هذا الدواء،
0: مئات بيدفعوا له إياها.
1: بالضبط.
0: وبيكون حرم مين؟ حرم غيره، وهذا حاصل. يعني بالضبط. أنت وديت إعلان بتلاقي مئات، وإحنا شعبنا الحمد لله شعب سخي، شعب كريم، ما بيرضى واحد يشوف يطلب فاتورة طبية، الكل بودي له إياه. بتلاقي يبعث له
1: فاتورة أو قسط جامعي،
0: بيبعثوا له عشرات الناس، بيكون استفاد زيادة عما يستحق وحرم بذلك غيره من الفقراء.
1: جزاكم الله خير. وأيضا جزئية دكتور، يعني أريد توجيه من سماحتكم، موضوع الطلاق هو مراجع دائرة الإفتاء، لكن موضوع ألفاظ الطلاق أحيانا يعني في مرادفات.
0: كل لفظ له معنى، وألفاظ الطلاق كثيرة، مش فقط أنت طالق. ألفاظ الطلاق والحرام والفراق والسراح، وفي ألفاظ صريحة وفي ألفاظ إيش؟ وفي ألفاظ كنية. يعني لو واحد قال لمرته اطلعي برا الدار ما بدي أشوف وجهك، تحتمل الطلاق. روحي عند أهلك، تحتمل الطلاق. لا ترجع على الدار، تحتمل الطلاق. يعني في كلمات يحكيها الأزواج بيكون ناوي بها الطلاق، تعتبر طلاق. وبالتالي إحنا لما بنقول لأخواننا لا تسألوا عن هذه الألفاظ إلا المتخصصين، لأني أنا المتخصص هو الذي يعرف هذا اللفظ يحتمل الطلاق ولا لا يحتمل الطلاق. إذا كان اللفظ يحتمل الطلاق، هل احتماله ظاهر بحيث لا يقبل لا يحتاج لنية، أم لفظ يحتمل ويحتاج لنية؟ هذا شغل المفتي. وذلك ممكن بعض الناس يلبس حاله طلقه هو مش مطلق. يعني أحد الإخوة سألنا لما قال لك أنا

0: سألت وقالوا لي رجع. طب احتمال أصلا أنت مرتك لم تطلق، ليش حسبت على حالك طلقة
1: بالضبط،
0: ورجعة؟ لأن
1: ولابد من التوثيق إذا
0: ارجع
1: كانت طلقة
0: والتوثيق.
1: أيضا،
0: نعم،
1: لابد من
0: وبالتالي
1: التوثيق.
0: جميع الأحوال لابد من المراجعة. ليه؟ لأنه إما أن لا تكون طلقة أصلا، اللفظ اللي حكيته لفظ مش طلاق، أو الحال اللي أنت كنت فيه لا يقع به الطلاق، وإذا كان طلاقا لابد أن يوثق حتى لا تنسى أنت ولا تنسى هي. بعض الأزواج بيكونوا مطلقين مرات كثيرة لأنه ما بيروح على المفتي وما بوثقوا، بنسوا. بيجي بعد 20 30 سنة بقول لك يا شيخ وقع الطلقة، بس والله بتذكر انه في سنة كذا وسنة كذا وسنة كذا وسنة كذا، بيطلع عنده طلاق ثالث من 10 سنين ومش داري عن حاله. ليش؟ لأنه ما راح على المفتي ووثق، وبيكون عايش مع مرته بالحرام منذ 10 سنين. وجدت أنا، يعني أنا ممن اطلعت على بعض الأشخاص عايشين هم مطلقة من سنوات طوال وهو لا يعلم. هو لا، ليه؟ بسبب انه ايش؟ كان يطلق ويرجع، يطلق ويرجع،
1: لا
0: يطلق
1: يوثق
0: ويرجع
1: ولا يراجع دائرة
0: ولا
1: الإفتاء.
0: وثق، وبعدين نسي. لما تجمعهم قولوا انت وين باقي كاين؟ انت مرتك مطلقه منك من 10 سنين، مطلقه الطلقه الثالثه، شو بتسوي لحد الان؟ يقول لك ما والله نسينا وما وثقنا. فالتوثيق مهم جدا.
1: جزاكم الله خير دكتور على هذا التوجيه. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: يلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية شيخ.
1: عفاكم الله.
2: شيخ لو سمحت بدي أسأل سؤال. هلأ لما بتروح عليك صلاة الفجر بصير إن الواحد متى ما يصحى يقضيها، لأنه يقال إنه إذا طلعت الشمس حرام تصلي.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: يعطيك العافية،
1: حياكم
2: جزاك الله
1: الله.
2: خير.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: حياكم الله أخي الكريم.
3: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك.
3: والله يا شيخ بدي أسألك السؤال بس.
1: تفضل.
3: وبالنسبة للصوفي، ليش الصوفي منتقد يعني عندنا في من عندي بين الشيوخ الدينيين يسمعون السنة؟
1: تسمع توجيه، من قال ذلك؟ تسمع توجيه.
3: لأنه صلينا بجامع محافظة الزرقاء وأنه صلاته كانت كثير كثير غريبة، لما سألت الشيخ فبحكي لي هذا صوفي.
0: شو الغرابة في الصلاة؟ إيش عمل بالصلاة؟
3: هسه عند السجود والركوع، خليني احكي لك السجود، انا صليت ورا الامام مباشره بالصف الاول، بينه وبينه يعني 3 شباب يعني، وانا الثالث يعني بس كان في الامام. هسه مجرد ما راسي السجود نزل على السجود هو بوقف، بقعد 10 ثواني بعدين بيحكي الله اكبر.
0: هذه شو دخلها هذه
1: ما لها علاقه.
0: ايش موضوع ايش ايش ايش شفت بالصلاه غريب؟ ايش اشياء غريبه اخرى؟
3: انه مجرد اول ما نزلنا يعني لسه احنا وراه ما بقول الله اكبر، هو نازل مجرد كل المصلين سجدت يعني ما بلحق يحكي سريع، يعني صلاته كانت كثير غريبة
0: يعني سريع في الصلاة.
3: هنا الغريب انه احنا مجرد المسجد كله مجرد ما نسجد بكون قايم بيقعد 10 ثواني بعدين بقول الله اكبر، في كذا شغلة يعني.
0: اعطيني اعطيني الشغلات اللي انت شفتها بتقول انه صلاة غريبة، هاي سرعة الصلاة.
3: انا بدي بس اعرف شو يعني الصوفي، شو فرق الصوفي عن السنة، ليش منتقد يعني كذا شيخ اساله بقول للصوفيين يعني.
1: لا لا ما له علاقة اخي الكريم، والموضوع يطول، احنا برنامج فقهي والموضوع
0: تمام.
1: يطول، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور
0: إن شاء الله.
1: وموضوع الإطالة في الصلاة يعني ربما تسمع توجيه من الدكتور. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
1: عفاكم
4: الله. بدي أسأل بعد إذنك سؤالين.
1: تفضل. سؤال
4: هل أنا عندي شاب على وجه زواج وأنا بدي أروح عمرة، أي أو لا أن أزوج ابني ولا أروح عمرة الأفضل يعني؟ والسؤال
0: اعتمرتي
4: الثاني.
0: سابقا اعتمرتي سابقا ولا ما اعتمرتي؟
4: اعتمرت بس يعني من 13 سنة بس، يعني الواحد ما استمتع أساس أول مرة، فحابب إنه يعني مشتاق يروح تاني مرة.
0: يعني تكاليف العمرة ما بتزوج واحد
4: بالضبط، بس إنه يعني
1: انت بدك
4: ناس
1: تساهمي أو تساعدي، والده موجود؟
4: موجود، بس إنه والده بفضل إنه بيحكي إنه بدي أزوج ابني أفضل ما إني أروح عمرة هيك يعني، سائل ناس وهيك يعني موجهينه انه تزوج ابنك افضل ما انك تروح عمره. فقلت له لا، العمره ما بتكلف يعني مبلغ
1: بالضبط، يعني 500
4: مثل
1: دينار
4: الزواج
1: 600 دينار
4: بالضبط يعني.
1: ومثل ما اشار الدكتور يعني ما بتزوج ال 500 و600 عموما.
4: بالضبط
1: تسمعي
4: يعني، حتى
1: توجيه
4: لو كلفت بالايام هذه 1000 دينار ما بتزوج يعني
1: صحيح.
4: كمان.
1: طيب السؤال الثاني.
4: السؤال الثاني بالنسبة لصلاة دعاء القنوط بصلاة الفجر،
1: نعم
4: كيف أدائها؟ هلا يعني بالوتر بالوتر أوكي، بس بصلاة الفجر هلا لما تركع الركعة الثانية وتقول الله أكبر ندعي هون ولا في السجود دعاء؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: يعطيك العافية، شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.
1: عفاكم الله.
5: جزاكم الله كل خير.
1: وإياكم.
5: بدي أسأل أنا برمضان قبل ما نفطر يعني بآخر يوم لاحظت إنه ما كان في مع ابني يدفع فطرة رمضان عني وعن أولاده، أنا عايشة معه يعني وحداني.
1: نعم.
5: فأنا عادة لما بتوفر معي مثلا مبلغ بسيط بحطه في جمعية معينة وبشتري إطعام يعني يكون يعني بقولهم بدي بس إطعام، فنويته بقلبي أنا عني وعن ابني وولاده.
1: كيف يعني إطعام؟ كيف تشترك بجمعية وإطعام؟
5: ما هو في عدة أبواب لهذه الجمعية، لما بتحط المبلغ فيها بيسألوك بدك إياها مثلا يعني صدقة، مثلا يذبح مثلا الملابس، أكل،
1: تمام.
5: يعني إلها أفرع هي.
1: نعم نعم.
5: فأنا بشتري إطعام لأنه بحس إنه الإطعام هو يعني أفضل إشي.
1: طيب، ونويتي إنه
5: بقلبي نويت أنا إنه يكون فطرة عن ابني وولاده.
1: هو فقير يعني. هو فقير ما عنده ليلة العيد.
5: دائما فقير، لا لا، أنا هو مو دائما ابني فقير، ابني بيشتغل بس مرات برمضان بيقول لي الشغل كتير معه.
1: ليلة العيد ما كان عنده؟
5: لا ما كان.
1: قوته وقوت أبنائه؟
5: لا لا ما كان.
1: طيب،
5: أنا يعني متأكدة لأنه ما أطلع الفطرة، قال لي ما في معي. فأنا لما رحت حطيت، أنا على السكت طبعا ما حدا بيعرف.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: حطيت بجمعية، فأنا هذه قلت لهم يعني البند عند إطعام يكون.
1: طيب، جزاكم الله خير، تسمع الإجابة إن شاء الله. اتصال أخير، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: الله يعطيك العافية شيخ.
1: عفاكم الله.
6: شيخ بالله لو سمحت، إذا بدي تحت الهواء يكون في عندي سؤال هذا كذا في مجال.
1: في عندك سؤال تحت الهواء؟
6: نعم.
1: طيب. طيب نجيب عن هذه الأسئلة، وإذا كان معنا وقت نأخذ بعض الاتصالات. سماحة الدكتور، الأخت السائلة، موضوع الفجر وأي صلاة دكتور، الصلوات الفائتة عن تتحدث عن قضائها يعني في أوقات الكراهة؟
0: لا يوجد وقت كراهة للقضاء، يعني تقضى الصلاة في أي وقت، بل إن التعجيل في إبراء الذمة من القضاء أولى، وبالتالي حتى لو استيقظت وقت طلوع الشمس فتعجل بإبراء ذمتها بالقضاء. الأوقات التي تكره فيها الصلاة أو تحرم هي خاصة بالصلوات التي ليس لها سبب، أما القضاء فلا يكره ولا يحرم.
1: هاي تسمى ذات أسباب.
0: نعم، هاي ذات أسباب، ولا بد من أن يعجل بالقضاء بقضاء الصلاة إبراء لذمتي حتى لو كان في وقت الكراهة، فلا بأس بذلك.
1: جزاكم الله خير. موضوع الإمام دكتور، إذا كان في سريع في صلاته يعني، وهذا الربط يعني لماذا؟
0: يعني أنا ما أعرف شو دخل السرعة في ربط في كوني صوفي أو عدم صوفي. يعني السرعة الصلاة يعني أولا يكفي في التسبيحات مقدار سبحان الله لمرة واحدة، يعني في الركوع والسجود لو قال سبحان الله لمرة واحدة يكفي، وفي بعض المذاهب حتى لا تشترطها كذا، الحنفية ما عندهم الطمأنينة ليست شرطا في الصلاة، فهذه ليست مسألة من المسائل التي نفرق الناس واعتبرنا والله أنه هذه علامة على أنه صوفي أو علامة أنه صلاته غير، لا هي مش علامة، هذا هو قد يكون معذور، قد يكون مذهبه هكذا يأتي بتسبيحة واحدة، قد يكون لا يرى الطمأنينة ركنا في الصلاة كما هو مذهب عندك بعض الفقهاء، فبالتالي لا يوجد أي ربط أو ترابط بين الصورة التي ذكرها وبين، أنا ظنيت أنه في صلاة جديدة غريبة علينا يعني بيعمل إشي يأتي بأركان جديدة، يخل بالأركان، يعمل أشياء زائدة بالصلاة، يزيد في الصلاة أركانا غير موجودة كما في بعض الصلوات عند بعض إخواننا الشيعة، عندهم إيش؟ عندهم زيادات إحنا مش موجودة عندنا. فهذه لا، طالما أنه هذه هو لم يأتي بشيء سريع، كونه صوفي أو مش صوفي هذا نحن نحكم، لا نحكم على الشخص وإنما نحكم على الفكر والسلوك، هل يأتي بشيء مخالف،
1: في مخالفة
0: للشريعة الإسلامية،
1: فكرا وسلوكا،
0: فكرا وسلوكا، إذا خالف نقول له كان من يكون صوفي ولا غيره، يعني ليست هناك حكر، لا بالتالي لا يجوز ربطها بشخص معين، وإنما تربط بفكرة معينة، من يفعل كذا فهذا آثم شرعا أو مكروه أو حرام أو غير ذلك، أما من لا يفعل فما بحكم على جملة الناس أنه والله الصوفية هيك أو السلفية هيك أو غير ذلك، لا هذا حكي حكم غير دقيق هذا.
1: جزاكم الله خير. أيضا دكتور الأخت السائلة، يعني الرابط كمان يعني في غير محله الآن، الأب مثلا يعني يود الذهاب لأداء مناسك العمرة، وفي ذات الوقت عنده ابن، نسأل الله أن يبارك له في جميع أبنائه، على أبواب زواج، فلماذا هذا الربط بين العمرة؟ صحيح.
0: يعني الأب مطلوب منه شرعا واجب شرعا أن يربي ولده وأن ينفق عليه ويكبره ويعلمه، حتى إذا وصل إلى سن البلوغ وسن التعليم، حتى للتعليم احنا حتى الان اليوم القانون الاحوال الشخصيه اخذا باقوال بعض الفقهاء والمذاهب اوجب على الاب ان يعلم ولده المرحله الاولى تعليم البكالوريوس لحد البكالوريوس، بعد هيك خلاص الولد انت مش ملزم ازوجك انا ولا درسك ماجستير ولا دكتوراه، عندئذ بعد ذلك الولد يزوج نفسه. الان لست ملزم انا كاب ولا كام ان ازوج ولدي، اذا مش لما يقدر يتزوج من ماله وذراعك، لكن ان استطاع الاب والام ان يساعدوا ولدهم على العفه وان يساعدوا على ان يحصل نفسه فهذا باب خير واسع. الا بنقول احنا يا جماعه اذا كانت عمره لاول مره لا روحوا العمره اولى من الزواج. اذا والله احنا اعتمرنا مره ومرتين وثلاثه والان ولدنا محتاج للزواج، وأعلم إني أنا إذا ما تزوج ممكن ابني ينحرف، ممكن يصير معاه مشكلة، فأنا أردت التحصين، أردت أن أحصن ابني، فعندئذ بقول قد يقدم مساعدته للزواج على العمرة النافلة. إذا شاف لا الولد بتحمل ما عنده مشكلة، أو المبلغ اللي بدي أساعده فيه مش حيفيده مش حينفع، يعني 500 ليرة الزواج بكلف آلاف الدنانير اليوم. نسأل الله أن يعين جميع الشباب. آمين. على الزواج. آمين. لكن أنا بدي أروح عمرة ما بتكلفك 500 ليرة يعني اثنين.
1: نعم.
0: فعند 500 ليرة مش حيفيده في تزويجه، مش حيقدمه ولا يأخره، لا روح عمره. إذن بصير الموازنة بين إيش؟
1: نعم.
0: بين المصلحة، إذا في مصلحة إنه بنفعه وتزويجه فيه فائدة وهو بحاجة للزواج، أم والله العمرة بنقدر الأب والأم ويأتوا ما الذي فيه مصلحة والأفضل.
1: والجزئية اللي أشرت لها دكتور كمان العمرة إذا كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة،
0: إذا كانت عمرة الواجبة لا تقدم الواجبة، خاصة تقدم الواجبة خاصة إذا كان الأبوين كبيرين، محتمل في أي لحظة يمرضوا، الوفاة العمر بيد الله، ممكن يتوفوا ممكن يمرضوا يعجزوا. أما إذا كانت اعتمرت وحجيت لا زوج ابنك،
1: وايضا يجمع بين الخيرين اذا كان عنده القدره،
0: اذا بيقدر خير وبركه، اذا بيقدر يعتمر ويزوج ابنه والله خير وبركه. هذا
1: جزاكم الله خير. وقت او مكان القنوت في الفجر دكتور؟
0: القنوت في الفجر يكون بعد الركوع الثاني، بعد القيام من الركعه الثانيه، متى ما قام المصلي من الركعه الثانيه يقنط في صلاه يقنط بيدعو بما شاء من دعاء في الخير الدنيا والاخره.
1: جزاكم الله خير. نوت زكاه الفطر عن ابنها الفقير وابنائه، طبعا هي كانت وضعت مبلغ من المال في جمعيه وطلبت منهم ان يكون في سبيل او في باب الاطعام.
0: مو الفقير مش واجب عليه زكاه فطر، الفقير لا يجب عليه أن يخرج زكاة فطر، وإنما هو يأخذ من زكاة الناس. نعم. فأنت ليش مش مطلوب منك تطلع زكاة فطر عن ابنك إذا ابنك فقير وهو مستقل بنفسه؟
1: سقطت عنه،
0: سقط عنه، مش واجب عليك تطلع زكاة فطر عنه، وبالتالي لم تجب زكاة الفطر على هذا الولد ابنك الفقير حتى إنك تخرج، بالتالي أخرجتها تعتبر صدقة عادية لأنه ما عليه زكاة فطر أصلا.
1: جزاكم الله خير دكتور. يعني إذا معنا نأخذ اتصال أو اثنين فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: يعطيك العافية شيخ.
1: عفاكم الله.
7: محمد غني معك.
1: حياك الله أخي محمد.
7: أغلبك إذا الواحد مثلا بده يأخذ احتياطاته من شغلة عمل أو معمول سحر أو شغلة زي هيك، لأنه أكثر من واحد يلاقيني يقول لي معمول لك سحر مثلا تعطيل أو شيء، فكيف بده يأخذ حذره أو شو نصيحتك لل
1: تسمع الواحدين. توجيه إن شاء الله من الدكتور. حياكم الله. اتصال أخير.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
8: كيفك طيب، كيف حالك؟
1: الله يسلمك.
8: وإنا نسأل عن صلاة الضحى، احنا بنصلي الضحى الحمد لله كل يوم،
1: الله يتقبل،
8: لكن الله يتقبل من الجميع إن شاء الله، لكن أشاروا علينا الناس بقول يا عمي صلاة الضحى كل يوم حسن، والأحسن أنه ما تصليها كل يوم، يعني تقطع فيها. ما بنعرف هذا شو هذا الرأي صحيح، هذا الرأي اسمه عام مش إنه من مفتي أو من
1: نعم.
8: رأي عام.
1: الله يتقبل منك.
8: الله يعني بدنا نسأل نتأكد من هذا الرأي إذا تكرمت لو سمحت.
1: تسمع توجيه أيضا من الدكتور، حياكم الله.
8: جزاك.

0: والصلوات الخمس، فلو كان يصلي الصلوات الخمس بحد ذاتها هذه كفيلة بأن تحميه من شرور الإنس والجن.
1: نعم.
0: وخاصة صلاة الفجر، فمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله سبحانه وتعالى. هذا يعني أول شيء. ثانيا يعني هنالك آيات يحصن بها الإنسان نفسه، المعوذات والإخلاص، سورة الإخلاص قل والله أحد، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، آية الكرسي، الفاتحة،
1: البقرة، سورة البقرة، آخر البقرة،
0: نعم البقرة. لكن حاب أحكي أنا لأخونا يعني بالله عليكم لا تتعلقوا بالسحر والجن،
1: شماعة
0: شماعة، ومش كل واحد يقول لك معمول لك عمل، معمول لك سحر ترد عليه، لا هذا كلام مش دقيق. لا تتعلقوا بالأوهام هذه، في كثير منها أوهام. معظم من الذين كنا نتعامل معهم ويظنون أنفسهم مسحورين أو معمول لهم عمل أو محسودين هي عبارة عن أوهام واضطرابات نفسية. فلا تتعلقوا على هذه الأمر، وظلك كل يوم الثاني تنتقل من شيخ لشيخ ومن مكان لمكان وانت تدور على واحد يفكر لك السحر ويفكر لك العمل، هذا لا تتعلق بذلك. طالما أنك ملتزم بأذكارك، طالما ملتزم بصلواتك، بعباداتك، ملتزم بفرائضك، لا يضيرك شيء، لا يضيرك شيء، ولا تهتم لكل من يقول لك عندك عمل وعندك سحر.
1: جزاكم الله خير. شروط أو أجور عظيمة وكبيرة دكتور لمن يحافظ على صلاة الضحى، صلاة الأوابين، هل في يعني ورد إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه عدم يعني الاستمرارية فيها؟
0: هو النبي عليه الصلاة والسلام كان واجب عليه أن يتركها حتى لا تكون، حتى لا تفرض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض السنن، تركها حتى يعلمنا أنها سنة. لكن بما أن النبي عليه الصلاة والسلام، بما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رفع ولم يعد هنالك مجال الوجوب، صارت سنة ثابتة، فلا أحد يقول لي والله لا الأحسن أترك. النبي كان يترك حتى يقول لنا هذه سنة، لأنه لو
1: حتى لا تفرض،
0: لو واظب عليها صارت فرضا، فترك النبي تشريع. لكن نحن لا نشرع، وبالتالي لا، ما في قول، لم أطلع على قول معتبر أنه يترك، بل واظب عليها في كل يوم ولا تبالي.
1: جزاكم الله خير دكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. شكرا لكم دكتور.
0: شكرا لكم سيدي، بارك الله فيك،
1: حياكم الله ونفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، والشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية توفر منصة مهمة لتوسيع التعاون في العديد من القطاعات. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتوقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 135 مليون يورو. الهيئة الخيرية الأردنية تسير قافلة إغاثية رابعة إلى لبنان. والرئيس الأمريكي يصف المحادثات مع إيران بالجيدة ويتوقع التوصل إلى اتفاق. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم.

0: عقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدوس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيسي قمة ثلاثية في قصر الحسينية حضرها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وبحثت القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة سبل الارتقاء بالتعاون الثلاثي في شتى المجالات والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، كما ناقشت أبرز المستجدات في المنطقة. إلى التفاصيل.
1: بحثت القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة في قصر الحسينية بعمان سبل الارتقاء بالتعاون الثلاثي في شتى المجالات والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، كما ناقشت أبرز المستجدات في المنطقة. وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن هذه القمة توفر منصة مهمة للتشاور والتنسيق وتوسيع التعاون في العديد من القطاعات الرئيسة وتعميق الروابط الاقتصادية عبر زيادة حجم التجارة والاستثمار. وأعرب جلالته عن حرص الأردن على البناء على اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها خلال القمم الثلاثة السابقة، خاصة المرتبطة بقطاعات المياه والطاقة والتعليم والسياحة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من المواقع الاستراتيجية للدول الثلاث والتي تشكل جسورا مهمة بين أقاليم عدة. وبين جلالة الملك أن التنسيق بين الأردن وقبرص واليونان على المستوى الثلاثي وضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يساهم بشكل إيجابي في العمل نحو تحقيق الاستقرار والازدهار إقليميا وعالميا. وبالحديث عن التطورات الإقليمية، شدد جلالته على أن الصراعات المستمرة وتبعاتها الاقتصادية تتطلب استمرار التنسيق والالتزام بتحقيق الاستقرار والسلام، لافتا إلى أن التعاون بين الأردن وقبرص واليونان يشكل آلية مهمة للحوار والعمل المشترك، استنادا إلى احترام القانون الدولي وصون سيادة الدول. وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن إنهاء الاعتداء والحفاظ على أمن دول المنطقة. وشدد جلالته على ثبات موقف الأردن الرافض للإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى استغلال الأوضاع بالمنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة، منبها إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى جميع المناطق في غزة دون أي تأخير أو معيقات. وبخصوص التطورات في لبنان، أكد جلالة الملك دعم الأردن التام لجهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه. من جانبه، أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن القمة تنعقد في مرحلة تتسم بالعديد من التحديات الجيوسياسية، معربا عن شكره لجلالة الملك على استضافة أعمالها. وأعرب الرئيس خريستودوليدس عن فخر قبرص بشراكتها الثلاثية مع الأردن واليونان، والتي تساهم بشكل حيوي في تعزيز الاستقرار وتوطيد التعاون للتصدي للتحديات المشتركة والاستثمار في فرض توسيع الشراكات الاقتصادية. كما أعرب عن تضامن قبرص مع الأردن في ظل الاعتداءات التي تعرض لها خلال الأزمة الأخيرة في الإقليم، مشددا على ضرورة الالتزام بالحوار للتوصل لحل الصراع وبناء إطار للسلام في الإقليم. وبدوره، تحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن أهمية انعقاد هذه القمة خاصة في ظل الظروف الإقليمية، مؤكدا أنها تحمل رسالة واضحة من الصداقة والتعاون والالتزام التام بالقانون الدولي. وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى دور الأردن المحوري بقيادة جلالة الملك ومساعيه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومشيرا إلى جهود الأردن للحفاظ على الوضع القائم في المدينة المقدسة. وثمن رئيس الوزراء اليوناني الدعم الذي قدمه الأردن لليونان في التصدي للحرائق البرية. وبالحديث عن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، أكد رئيس الوزراء ميتسوتاكيس أن اليونان وقبرص حريصتان دوما على توطيد التعاون الأوروبي مع المملكة انطلاقا من محورية أمن وازدهار الأردن لأمن وازدهار الاتحاد الأوروبي.

0: هذا وصدر عن القمة الثلاثية في نسختها الخامسة بيان مشترك أكد الحرص على تعزيز التعاون في التجارة والطاقة والاستثمار والثقافة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والمائي. وأكد البيان على أهمية استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لاستدامة وقف إطلاق النار في لبنان وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية. وأشار البيان إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. وأشار البيان إلى أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم مع إدانة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية. كما أكدت القمة دعمها للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية الحادة في غزة وتهيئة الظروف المناسبة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. وشدد البيان أيضا على أهمية تمكين وكالة الأونروا من مواصلة عملها وفق تكليفها الأممي، مؤكدا أن أمن سوريا واستقرارها وازدهارها يشكل مطلبا أساسيا لاستقرار المنطقة. كما أكدت القمة أهمية استمرار الدعم الدولي للاجئين والدول المستضيفة لهم، مثمنة جهود الأردن في هذا الإطار، فيما تم الاتفاق على عقد القمة الثلاثية السادسة في اليونان العام المقبل. استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافاكا سوتشا. وجرى خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالي التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها خصوصا في الجوانب الاقتصادية والتنموية. كما جرى عرض التحضيرات المتعلقة بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي والتأكيد على أهميته في فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز الأردن بالشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مثمنا دوره في الجهود التنموية في المملكة وفي مقدمتها الدعم الذي قدمه لمشروع الناقل الوطني للمياه. هذا وشهدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اليوم توقيع ثلاث اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 135 مليون يورو ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. الزميل رامي الرشيق يسلط الضوء على هذه الاتفاقيات.
1: تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجال تنمية رأس المال البشري ودعم اللاجئين وأمن الحدود، وتشمل الاتفاقيات على 30 مليون يورو لتنمية رأس المال البشري مع التركيز على التعليم الشامل والتعليم والتدريب التقني والمهني والحماية الاجتماعية والمشاركة الديمقراطية خصوصا للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تتضمن 80 مليون يورو لحماية ودعم اللاجئين بهدف ضمان سبل عيش كريمة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين من خلال المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية وتنمية المهارات، بما يشمل دعم العودة الطوعية والكريمة والمستدامة إلى سوريا. كما وتشمل الاتفاقيات أيضا على 25 مليون يورو للإدارة المتكاملة للحدود والأمن الداخلي لتعزيز قدرات الأردن في مكافحة الجريمة العابرة للحدود والتهديدات السبرانية مع تعزيز حقوق الإنسان. يذكر أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقعت في كانون الثاني 2025 تركز على السلام والأمن والتنمية المستدامة عبر خمسة محاور تشمل تنمية رأس المال البشري والهجرة ودعم اللاجئين والأمن والمنعة الاقتصادية والعلاقات السياسية. وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديم 3 مليارات يورو للأردن للفترة من 2025 وحتى 2027 تشمل منحا واستثمارات وقروضا ميسرة لمعالجة التحديات المشتركة.
0: تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من خلال تجهيز القافلة الإغاثية الرابعة استمراراً لسلسلة القوافل التي سيرتها ضمن الاستجابة الأردنية الإنسانية للأزمة.

0: في لبنان. وأوضحت الهيئة أن القافلة الحالية تضم 18 شاحنة محملة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية مقدمة بالتعاون مع عدد من الشركاء والجهات الداعمة. وقال الأمين العام للهيئة الدكتور حسين الشبلي إن استمرار تسيير القوافل الإغاثية إلى الجمهورية اللبنانية يجسد نهج الأردن الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء خلال الأزمات، مؤكدا أن الهيئة تواصل عملها بالتنسيق مع مختلف الشركاء لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكفاءة وسرعة إلى مستحقيها. سيداتي وسادتي من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية، حيث أعلنت إسرائيل اليوم أنها قتلت قياديا في قوات الرضوان التابعة لجماعة حزب الله في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس في أول هجوم إسرائيلي على العاصمة اللبنانية منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار الشهر الماضي. وزاد الهجوم من الضغوط على الهدنة التي أوقفت الهجمات الإسرائيلية على بيروت، في حين لا تزال القوات الإسرائيلية منتشرة في مناطق جنوبي نهر الليطاني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران وأنه يحتمل التوصل إلى اتفاق، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. إلى التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
1: في الوقت الذي تدرس فيه طهران مقترح سلام أمريكي، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران. وقالت مصادر إن هذا المقترح سينهي الحرب رسميا، بينما سيترك المطالب الأمريكية الرئيسية المتمثلة في تعليق إيران لبرنامجها النووي وفتح مضيق هرمز دون حل. وتتوقع الولايات المتحدة ردا من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة، ولا يزال الطرفان على خلاف بشأن العديد من القضايا الشائكة، منها طموحات إيران النووية وسيطرتها على مضيق هرمز. وقال مصدر باكستاني ومصدر آخر مطلع على جهود الوساطة إن الطرفين يقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة من شأنها أن تنهي الصراع رسميا. وذكر المصدر إن الاتفاق على ما جاء بالمذكرة سيمهد لعقد محادثات تفصيلية على مدى 30 يوما تهدف للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران والاتفاق على قيود على برنامجها النووي. فيما أشار مسؤول باكستاني آخر مشارك في المحادثات إلى أن الفجوات بين الجانبين لا تزال قائمة. إلى ذلك نفت إيران ضلوع قواتها المسلحة في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع، وقالت إن المرور الآمن عبر الممر المائي يتطلب الالتزام الصارم باللوائح الإيرانية. فيما قالت المنظمة البحرية الدولية إن 1600 سفينة لا تزال عالقة قرب مضيق هرمز.
0: اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل اليوم بتقييد الوصول إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية في غزة بشكل متعمد، ما تسبب بأزمة سوء تغذية مفتعلة ذات تداعيات مدمرة خصوصا على الرضع والحوامل والمرضعات. وقالت المنظمة الدولية إن تحليلات للوضع بين أواخر عام 2024 ومطلع عام 2026 في 4 مرافق صحية تدعمها في قطاع غزة أظهر معدلات أعلى بكثير للولادات المبكرة ووفيات الرضع المولودين لأمهات يعانين سوء التغذية، إضافة إلى ارتفاع حالات الإجهاض. وربطت أطباء بلا حدود هذه النتائج بالحصار الإسرائيلي والهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، فقد حثت روسيا السفارات الأجنبية على إجلاء موظفيها ومواطنيها من كييف تحسبا لضربات انتقامية في حال عرقلت أوكرانيا احتفالات روسيا بيوم النصر السبت القادم. إلى التفاصيل مع الزميلة لينين ويران.
2: رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحه الطرفان كلا على حدة دون أي تشاور بينهما في وقت سابق من هذا الأسبوع، تستمر الهجمات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وقد كثفت البلدان عملياتهما العسكرية في الأسابيع الأخيرة، إذ شن الأوكرانيون ضربات عميقة على البنية التحتية الروسية ولا سيما منشآت النفط، مبررين ذلك

0: بالغارات الجوية الروسية، ومؤكدين أن الهدف منها هو قطع الموارد المالية عن موسكو. كما أسفر هجوم أوكراني على مبان سكنية في مدينة بريانسك الروسية الحدودية عن إصابة 13 شخصا بينهم طفل، فيما واصل الجيش الروسي هجماته وأطلق 102 مسيرتين على أوكرانيا خلال الليل. كما أسقطت روسيا 347 مسيرة أوكرانية في أنحاء متفرقة من البلاد، لا سيما في منطقة موسكو. وقد حثت موسكو السفارات الأجنبية على إجلاء موظفيها ومواطنيها من كييف تحسباً لضربات انتقامية في حال عرقلت أوكرانيا احتفالات روسيا بيوم النصر السبت القادم. وقد دفع التهديد بشن غارات بطائرات مسيرة أوكرانية موسكو إلى تقليص احتفالاتها بيوم 9 أيار بشكل كبير، وبالتالي سيقام العرض العسكري في الساحة الحمراء بدون معدات عسكرية لأول مرة منذ ما يقرب 20 عاما. وتحتفل روسيا بيوم النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية سنويا بعرض عسكري ضخم في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية.
1: مستمعينا الكرام، نتابع فترتنا بالشأن المحلي، حيث قال وزير المياه والري رائد أبو سعود إن قطاع المياه وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية المياه 2023-2040 يسرع الخطى لتطوير الأداء ومواجهة التحديات من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وبين الوزير خلال رعايته إطلاق عقد إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي مياه اليرموك أن جهود قطاع المياه تسعى لنقل التجارب الناجحة في الإدارة المائية إلى جميع مناطق المملكة من خلال إحداث نقلة نوعية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين خاصة في محافظة الشمال، وتطوير الخدمات ورفع كفاءة التزويد المائي والحد من الفاقد المائي وخفض كلف الطاقة وتعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي وتحسين كفاءة إدارة قطاع المياه وتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يتوافق مع المعايير البيئية والمجتمعية والمالية والاقتصادية. أعلن أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب للموسم 2025-2026 عن البدء باستقبال الحبوب القمح والشعير من المزارعين وفتح مراكز الاستلام والصوامع اعتبارا من صباح الأحد المقبل ولغاية مساء الخميس 6 آب المقبل. تواصل وزارة الشباب عقد جلسات المشاورات الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030. وقال وزير الشباب الدكتور رائد العدوان إن هذه الجلسات انطلقت في مختلف محافظات المملكة بهدف الاستماع إلى الشباب وضمان أن تعكس واقعهم وتطلعاتهم بما يسهم في توفير فرص حقيقية للمشاركة والإنجاز. وأضاف العدوان:
2: هذه الاستراتيجية استراتيجية وطنية لملف قطاع الشباب، بمعنى هذا ملف دولة وليس ملف وزارة شباب، وبالتالي اهتمام وزارة الشباب بأن تكون منظم وميسر لإعداد هذه الاستراتيجية بالشراكة مع كافة القطاعات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص. الحجر الرها والركن الأساسي في هذه الاستراتيجية هو الشباب أنفسهم. الشباب الآن هم شركاء في عملية التخطيط والإعداد والتنفيذ.
1: قال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المجابلة إن كوادر الوزارة رصدت 11 حالة اشتباه بتسمم بين طلبة إحدى المدارس في محافظة إربد، راجعت إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، فيما أدخلت حالة واحدة إلى المستشفى لمتابعة وضعها الصحي وللمراقبة. وأوضح المجابلة أن فرق التقصي الوبائي والاستجابة السريعة التابعة لوزارة الصحة وبالتنسيق مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء باشرت التحقيق في حالات اشتباه التسمم، مشيرا إلى أن المؤسسة اتخذت إجراء احترازيا بإغلاق مطعم متعاقد مع المدرسة يزود مقاصفها بالوجبات الغذائية المشتبه بتسببها بأعراض المغص وحالات شبه التسمم بين الطلبة. نظمت مديرية عمل محافظة الزرقاء وبالتعاون مع جامعة الزرقاء الخاصة وعدد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص اليوم الوظيفي 15 والذي يهدف لإيجاد فرص عمل في محافظة الزرقاء. مدير مديرية عمل محافظة الزرقاء أشرف مطر تحدث للزميلة حلا المعايطة عن هذا اليوم الوظيفي وقال:
3: طبعا هذا العام كان في هناك تنسيق وتعاون مباشر مع الأخوة الزملاء في جامعة الزرقاء الخاصة اللي قدموا لنا كل الأمور اللوجستية وكل الدعم لإنجاح هذا اليوم الوظيفي. هذا اليوم الوظيفي من خلال مديرية عمل الزرقاء ومن خلال قسم التشغيل تمكننا من تجميع ما يقارب من 45 شركة في القطاع الخاص بالإضافة إلى 17 جهة حكومية ومنظمة مجتمع مدني.
1: انسجاما مع رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني نحو بناء أردن حديث ومتطور يقوم على الاقتصاد الرقمي والمعرفة والابتكار، قررت جامعة الحسين بن طلال إنشاء مركز الإبداع والابتكار ليجسد هذه الرؤى الوطنية الطموحة على أرض الواقع قولا وعملا. رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة تحدث للزميل قاسم الخطيب حول هذا القرار وقال:
4: الجامعة حاليا تسعى أنه لزيادة عمليات التدريب ورعاية المبتكرين والمبدعين من طلبتها وأساتذتها، وذلك تقديرا للدور الذي يقوم به سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني خصوصا في مجال الهندسة ومجال تكنولوجيا المعلومات، وبناء على ذلك فقد تم إنشاء مركز الريادة والإبداع ليكون منارة علمية وتدريبية لرعاية أبنائنا وبناتنا من الموهوبين في جامعة الحسين بن طلال.
1: نظمت كلية التمريض في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية فعالية بمناسبة اليوم العالمي للقبالة بعنوان القبالة من أجل الإنسانية تمكين الحياة والنهوض بالأهداف العالمية. سلطت الضوء على أهمية مهنة القبالة ودورها الإنساني في خدمة المجتمع بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وممثلي المؤسسات الصحية والوطنية. ونقلت الأستاذة الدكتورة رويدة المعايطة تحيات سمو الأميرة منى الحسين رئيس المجلس التمريض الأردني وراعية التمريض والقبالة لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إلى الحضور والطلبة، مؤكدة اعتزازها برسالة سموها التي أشادت بالدور الحيوي الذي يطلع به قطاع التمريض والقبالة في الأردن. وللمزيد من التفاصيل عن هذه الفعالية تحدثت عميد كلية التمريض في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية دكتورة نهاية الشياب لمندوبتنا نهى القطاوني وقالت:
5: نظمنا فعالية كانت تحمل عنوان القبالة من أجل الإنسانية تمكين الحياة والنهوض بالأهداف العالمية، وحظينا بمشاركة واسعة الحمد لله من الشركاء الوطنيين والدوليين وممثلي المؤسسات الصحية وعدد هائل من أعضاء الهيئتين التدريسية والطلابية، وقد تشرفنا بنقل تحيات ورسالة سمو الأميرة منى الحسين والتي نقلتها مشكورة معالي الأستاذة الدكتورة رويدة المعايطة التي أكدت فيها سموها على الدور العظيم للممرضين والقابلات وأهمية دعمهم والاستثمار في تعليمهم وتمكينهم لمواصلة رسالتهم الإنسانية.
1: استأنف تلفريك عجلون اليوم استقبال الزوار بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية النصف سنوية الأولى التي نفذت بهدف تعزيز معايير السلامة والكفاءة التشغيلية وضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار. ودعت إدارة التلفريك الزوار إلى الاستمتاع بتجربة سياحية مميزة في أجواء عجلون الطبيعية وإطلالاتها الخلابة. ونصل إلى الحالة الجوية حيث ترتفع درجات الحرارة اليوم بشكل ملموس مع بقائها أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس مشمسا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية، ويطرأ يوم غد الجمعة ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين: جلالة الملك يؤكد أن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية توفر منصة مهمة لتوسيع التعاون في العديد من القطاعات. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وتوقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 135 مليون يورو. الهيئة الخيرية الأردنية تسير قافلة إغاثية رابعة إلى لبنان. والرئيس الأمريكي يصف المحادثات مع إيران بالجيدة ويتوقع التوصل إلى اتفاق. ختاما مستمعين الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين نويران، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. في أمان الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية وبرلمانية، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم من زيد العجرم، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، ومن السوشيال ميديا الزميل رحيل الخالدي. مستمعينا، في هذه الحلقة نفتح فيها ملفات التنمية من جذورها، ونسلط الضوء على شرايين الحياة التي تربط أطراف الوطن بقلبه. اليوم حين نتحدث عن الريف والبادية، فنحن لا نتحدث عن مساحات جغرافية فحسب، بل عن هيبة الأرض وسلة الغذاء وأصالة الإنسان الذي يطالب بحقه في تنمية مستدامة تحاكي طموحاته. وفي المقابل لا يمكن لهذه التنمية أن تتحقق دون منظومة خدمات رصينة وقطاع نقل حيوي يجسد الدولة المتصلة. هذا مفهوم الدولة المتصلة التي يلمس فيها المواطن جودة الحياة في قريته كما يلمسها في قلب العاصمة. بين تحديات شح المياه ودعم المزارع في البادية، وبين قضايا النقل العام والبيئة، وأيضا البنية التحتية المتهالكة في بعض المناطق، نبحث اليوم عن الحلول والتشريعات التي تقودنا نحو غد أفضل. يسعدنا جدا مستمعين الكرام أن نستضيف في الاستوديو هنا قامتين برلمانيتين تقع على عاتقهما مسؤولية الرقابة والتشريع في أهم ملفاتنا الخدمية. نرحب بمستمعين الكرام بسعادة النائب بكر الحيصة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: رئيس لجنة الريف والبادية النيابية.
1: نعم سيدي، أهلا وسهلا.
0: وأيضا نرحب بمستمعين الكرام بسعادة الدكتور النائب أيمن البدادوة، رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل. أهلا وسهلا بك.
2: كل الاحترام والتقدير لك سيدي، وكل الشكر للدكتور مزيد العرماني اللي دائما يضع اليد على المفصل، ودائما يضع يده على عنوان للحقيقة، وإن شاء الله نكون من خلال إذاعتنا إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية اللي كنا لها كل الاحترام والتقدير، وشكرا لمستمعينا اللي إن شاء الله نقدر نجود بما هو مجود في الجواب الطيب.
0: إن شاء الله كلنا يا سيد العزيز في خدمة هذا الوطن إن شاء الله، ونقدم صورة ونحاول أن نضع أيدينا أين يكمن، سواء كان الخلل أو أين ممكن أن نحقق مزيد من النجاح، وأيضا لهذا الوطن سواء إعلاميا أو حتى على مستوى مجلس النواب وحتى على مستوى رسم السياسات
1: طبعاً.
0: وما تقوم به الحكومة. لكن أريد أن أبدأ هنا في البداية مع سعادة النائب بكر، كيف تقيمون اليوم؟ نحن نتحدث أيضا عن جهد حكومي يبذل، هناك زيارات ميدانية، ولابد أن يكون هناك خطط يعني حكومية الآن، وأنتم اطلعتم عليها سعادة النائب بكر، كيف تقيمون اليوم فعالية الخطط الحكومية الموجهة لمناطق الريف والبادية؟ وهل تلامس هذه الخطط الاحتياجات للمواطن في هذه المناطق فعليا؟
1: تمام سيدي. بداية يعني أنا أحب أشكر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، هاي المؤسسة العريقة اللي بتمثل صوت الأردن والأردنيين بكل مكان على بقعة هذا العالم. وحاب أن أنوه لقضية أساسية وأكد فيها أنه إحنا الحمد لله نلتف حول قيادتنا الهاشمية وحول أردننا بـ بـ بـ

0: بكل المحاور وبكل الأماكن. يعني أنا حابة أكد أنه إحنا أمام تحدي صعب جدا، خاصة إحنا بنواجهه على الحدود الشمالية والحدود الغربية، وقاعد الحمد لله
1: هذه التحديات تواجه الوطن صحيح.
0: نعم، جيشنا الباسل البطل بيخوض حرب غير معلنة من كيانات توجه إلى محاولة عدم وجود استقرار داخل الأردن. يعني إحنا شفنا بالأسبوع الماضي قوات الجيش العربي الباسل ضربت أوكار المخدرات والأسلحة في السويداء، وكذلك المسيرات اللي تجينا من الحدود الغربية الغير معروفة المصدر واللي إحنا بنعرفها. إحنا بنحكي لهذا الكيان الغاصب الإسرائيلي إنه إحنا رايحين نضلنا يد واحدة مع قيادتنا ومع أردننا ومع جيشنا العربي ومع أجهزتنا الأمنية ووطننا. برجع سيدي لسؤالك حول تقييم أداء الحكومة بمنطقة الأرياف والبادي. سيدي أول شيء أنا حاب
1: بما يخص الخطط الحكومية، إن كان هناك خطط يعني اطلعتم عليها يحتاجها المواطن في هذه المناطق، وهل فعليا هذه يعني تلبي الرغبة في موضوع، وخصوصا أننا نشهد الآن في موضوع مشاريع
0: تمام.
1: مختلفة.
0: بداية أنا حاب أعطي معلومات سريعة وبسيطة عن الريف والبادي. يعني للأخوة المستمعين اللي بيتابعوك ويتابعونا على هاي الإذاعة، إحنا بنحكي أنه الجغرافيا اللي بتشكلها للريف والبادية من مساحة هذا الوطن الجميل هي حوالي 85% من المساحة الجغرافية.
1: جميل.
0: بتعرف يعني إحنا المدن عنا تمركزها فقط بمدينة بالعاصمة وبالزرقاء وبإربد وبعض المدن، ولكن باقي المناطق هي ريف وبادي. بدي أعطي بعض النسب، وإن شاء الله منها ما تكون هاي النسب خلينا نحكي مزعجة، ولكن نتحدث عن نسبة البطالة تتجاوز 32% في مناطق البادية والريف، وهي نسبة عالية جدا ومخيفة جدا. نسبة الأمية تتجاوز 27%، وهذا إحنا بالمئوية الثانية للدولة الأردنية، ولكن لازلنا نعاني بهاي المناطق من التعليم والأمية. نتمنى يعني إذا بدنا نقيم الحكومات السابقة، وأنا ما بقيم الحكومة الآن، راح أقيم الحكومة هاي، ولكن أتحدث عن الحكومات السابقة وأداء بهذه المناطق، أداء غير جيد سيء لأبعد الحدود، ما راعوا كثير من الأمور، ما راعوا جغرافية هاي المناطق واحتياجات المواطنين.
1: يعني أنا ممكن أن يكون هناك ترتيب أولويات فيه، وخصوصا أننا نعيش سواء كان بالنسبة للحكومة أو حتى بالنسبة للصعوبات المالية. يعني نحن لدينا في توجيه المشاريع خصوصا هناك يعني باب وتخصيص أيضا مبالغ لمشاريع كبرى مثل الناقل الوطني.
0: صحيح.
1: فبالتالي
0: صحيح.
1: كيف ممكن أن تساعد اللجنة في رسم سياسات جديدة وأيضا تنسق مع الحكومة في هذا الموضوع، أن هناك مشاريع ممكن أن تستهدف مناطق الريف والبادية، وخصوصا أن نتحدث عن مناطق ممتدة. يعني هذه المناطق وإذا أخذنا بالاعتبار عشوائية التواجد السكاني، وهذا يعني عبء بحد ذاته، لم يكن هناك تخطيط بما يسمى التخطيط السكاني، لكن كانت هناك مناطق متباينة متناثرة، فبالتالي موضوع سواء كان شق الطرق أو ما إلى ذلك بحاجة إلى يعني جهد كبير.
0: طبعا احنا نتحدث عن البنية التحتية، وضعف البنية التشغيلية وصعوبة التنقل اليومي داخل هاي المناطق هي اللي بتسبب الأشكاليات بعدم التنمية. يعني احنا إذا ما نتحدث عن، وأنا راح أستخدم مصطلح استخدمه أحد المسؤولين وأنا أعجبت فيه هذا المصطلح، أنه يعني الفجوة واضحة ما بين الطموح والواقع بسبب التحديات التشغيلية والمالية. يعني هذه المناطق هي تحتاج دعم مالي ومتواصل من أجل الديمومة والاستمرارية، ولكن الآن إحنا يعني نشعر بهذه الحكومة، حكومة دولة جعفر حسان والطاقم الوزاري، لأنها نعتبرها أول حكومة بتروح باتجاه الميدان وبتتابع كل القضايا سواء كانت القضايا الكبيرة ولا القضايا الصغيرة، وخاصة بالتنمية واستدامة هاي التنمية. نشعر أنه في توجه الآن مختلف اختلاف كلي، بيطلعوا ميدانيا بيشوفوا القاطع الوضع الصحي التعليمي الشبابي، كل هاي القطاعات الآن احنا عم نشوفهم عم يتحركوا فيها، قاعدين بيحاولوا يوجدوا حلول. يعني احنا التقينا مع وزير النقل، التقينا مع معالي وزير الزراعة، في إن لقاءات خلال الفترة القادمة مع وزير التعليم العالي والصحة ووزارة الشباب، وكذلك وزارة البيئة اللي أنا بعتبرها من أهم هاي الوزارات اللي تختص بال بال
1: طيب سنأتي لتفصيلات، ولكن أريد أن أذهب إلى سعادة الدكتور أيمن البداد، وخصوصا أنك رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل أيضا، وهذا مهم. يعني التنمية، عندما نتحدث عن التنمية وخصوصا في مناطق ممتدة مثل الريف والبادية في الأردن، وأيضا نهيك عن صعوبات ومشاكل النقل في المحافظات، نحن نريد أن نتحدث الآن. أنتم كان هناك لجنة مشتركة في لجنة الريف والبادية وأيضا لجنة الخدمات العامة والنقل، هل لك يا دكتور أيمن يعني أن تطلعنا على ما تم بحثه، ما التفصيلات التي قمتم فيها خلال هذه، أين أشرتم مثلا أنكم تريدون أن تتحركوا وكيف، وما المناطق المستهدفة، هل هناك تطوير لخطة مثلا معينة في موضوع النقل؟ لأننا إذا أردنا أن نتحدث عن التنمية لابد أن نتحدث عن بنية تحتية، ومن أهم نقاط البنية التحتية النقل.
2: نعم، أرجع أكرر الشكر لهذه الإذاعة الحبيبة، وسأبدأ من حيث انتهى زميلي. اليوم قمة الديمقراطية والتشاركية هي اشتراك اللجان من أجل مصلحة الوطن. وهذه يعني الآن بادرة طيبة موجودة في مجلس النواب الأردني، إنه اليوم أصحاب الاختصاص تشاركوا من أجل إيجاد حلول لهم المواطن الأردني. فلجنة الريف والبادية من اللجان اللي نقدرها ونحترمها، لأنه هي ملامسة لهم المواطن، كما هي لجنة النقل، لأنه إحنا بتماس مباشر بهم المواطن الأردني. لذا ارتأت اللجنة أن نكون في لجنة مشتركة واجتماع مشترك نتحدث في من خلاله في مشاكل النقل. وتم دعي أصحاب الاختصاص من السلطة التنفيذية، وتم الاجتماع، وأنت الآن تريد أن تعلم أهم ما برز في هذا الاجتماع. الاجتماع كان في مجلس الشعب، يتحدث عن آلية التطوير للنقل في هذه المجمعات، في هذه المناطق اللي تشغل نسبة 85% من مساحة الدولة الأردنية. أنت تعلم أن اليوم أن صعوبة النقل في المسافة، فكان لابد من أن
1: المسافة والكلفة
2: على المواطن والشقة والبعد والبنية التحتية، مشاكل كلها متطورة ومعلومة لدينا. إحنا الآن بدنا الحل، وليس بدنا إيش نناقش الحل. فوجدنا بما أنه في مشاكل، وهذه المناطق مشاكل، يعني أنا ما بدي أمجد اللجنة اللي أنا أتشرف برئاستها، ولكن اليوم على دور هذه اللجنة للمرة الأولى منذ تأسيس الدولة الأردنية اتجهنا في مناطق البادية، وكان أول بصمة للدولة الأردنية في هذه المناطق هو النقل المدرسي المجاني. لم يوجد هذا في العاصمة، ولكن وجد هذا في المنطقة الجنوبية، ونتحدث عن الطفيلة الكرك معان. الطفيلة الكرك معان البادية الجنوبية. اليوم احنا بلشنا في 1/9 في بداية الفصل الدراسي الثاني، تم انزال ما يعادل 180 باص، تم بالتشاركية مع الدولة الأردنية، وهي دائما الاقتراح أو يبدأ من الخطة التشريعية، الحكومة تتحدث دائما عن الحكومة.
1: جميل.
2: وسيتم تم طرح عطاء، وهذه الباصات أول شيء حديثة، اثنين مؤهلة بالكاميرات حتى أنت تتابع ابنك، وهذا شيء مش موجود أصلا في بجامعات الأردنية، حتى الجامعات الخاصة هذه الامتياز لهذه الباصات، وأيضا تقدر تتابعها عن طريق جوجل ماب، تقدر أنت تستفسر الباص واتجاهه وحركته. هذه البادرة تمت من خلال الحكومة الأردنية، وحلين كلنا كل احترام، بالتشاركية مع مجلس التشريع ومجلس الرقابة اللي هو مجلس النواب الأردني، وهذه كانت أول بادرة في تاريخ الدولة، وإحنا اليوم نعتز ونفتخر إنه هذه الدولة برئيسها تلتقط إشارات سيدنا اللي دور اليوم على التنمية. صحيح. التنمية وخاصة في قطاع النقل. يعني سيدنا اليوم في لقاء في خطاب العرش في مجلس النواب الأردني تطرقوا بشكل مباشر إلى النقل، لأنه اليوم الدولة التي لا يوجد لديها وسائل نقل جيدة وممتازة، ونطمح أن نكون نصل لممتازة، هي دولة تكون فيها ضعف، واليوم احنا هذا تنبأت له الدولة واليوم احنا ماشيين.

0: هذا إحدى المشاريع. اليوم كمان وضحنا وساعاته كان موجود أنه اليوم سينطلق خلال الربع الأخير من هذه السنة ما يسمى مشروع السكك الحديدية. وأي دولة يوجد بها سكك دولة
1: طب هذه رائفة. السكك مثلا
0: نعم
1: عند الحديث كيف يمكن أن تخدم مثلا موضوع الريف والبادية؟ هل هناك مثلا فائدة مباشرة أو غير مباشرة على موضوع مثلا عندما نتحدث عن مناطق الريف والبادية كيف تستفيد من هذه الشبكة في السكك الحديدية؟
0: يعني ليس سائل أعلم من المسؤول، فأنت عالم السؤال وعارف الجواب. يعني أنا بدي دكتور مجد أوضح لك بس سؤال، هذه السكة الحديدية اللي تنطلق من العقبة باتجاهين، تتجه من الاتجاه الغربي وتتجه إلى الأغوار الوسطى إلى منطقة مناجم الفوسفات ومناجم التعدين ومناجم في منطقة البحر الميت في منطقة الوسط. هذه من وين راح تمر السكة الأولى؟ من عدة قرى. هذه الكلفة الناس اللي بدها تشتغل فيها، هذه خلينا أوضح المسارين ومن ثم أرجع لك.
1: يعني الخط الأول فرص عمل.
0: خلك اليوم أول خط راح يتجه من العقبة إلى منطقة الشيدية. منطقة الشيدية هي منطقة تقع في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية بعد مدينة معان، وهي منطقة استقطاب للفوسفات، وهي منطقة يعني أحد موارد الدولة الأردنية واستثمارات الدولة الأردنية بالفوسفات. ويخرج من هذه المنطقة بمسافة 42 كيلو متر عندي سكة حديد تتجه إلى المدينة التنموية في معان. وهذا اللي احنا نقول له ايش اللي هو هذه المدينة يوجد فيها 32 مصنع. 32 مصنع بالمرحلة الأولى، شوف لما يكون في مرحلة ثانية اليوم وشوف يكون عندك سكك حديد أي انخفاض بالتكلفة وإنجاز بالسرعة. قديش أنا بالخط هذا راح أبلش فيه وباجي للخط البوتاس اللي هو الخط اللي ينتج من العقبة إلى البوتاس في غرب المملكة الأردنية الهاشمية. هذول الخطوط الاثنين قديش بده يرفدني بالعمالة؟ هنا في عمالة اليوم مين استفاد منها؟
1: هذه
0: المناطق اللي احنا نتحدث عنها اللي هي مناطق الجنوب،
1: مناطق الخدمة.
0: نعم مناطق الخدمة هذه. فأنا وفرت هذا العامل بده كمان بس بدي أوظفه، طب بده يأكل بده يشرب بده يتحرك بده كذا بدي فأوجدت اليوم أنت عجلة تدوير لحركة البطالة اللي تحدث فيها زميلي اللي هي نسبة عالية. فحتى نقدر إحنا نقضي على البطالة. اليوم في الدولة بتقدم مشاريع، يمكن أنا من الناس اللي ما بحب أمجد ولكن في موضوع النقل خص نص، يعني أنا أتحدث موضوع النقل. أنا يعني أكون الاحترام لهذه الحكومة برئاسة دولة الرئيس ووزير النقل ورؤساء الهيئات في النقل متعاونين، يعني نحن نلعب يعني على وتر وعزف وتر جيد بموضوع النقل، وأنت والمشاهدين ومواطننا يعلموا أنه في تحركات. طيب اليوم بدي أحكي لك بنقطة أساسية كمان وهي مهمة.
1: نعم
0: إحنا اليوم في عندنا باصات التردد السريع،
1: نخليها في النقطة
0: اللي وراها زي ما
1: النقطة بعد ذلك. طيب دكتور يعني أو سعادة النائب بكر، يعني فعليا يعني عندما نتحدث يعني عن مثل هذه المشاريع، وهذه مشاريع تخدم مناطق وتنعكس على الأردن ككل، يعني صح. ليس لأنك تريد يعني أن تجذب يعني وظائف وأشخاص يعني لديهم كفاءة حتى في العمل في هذه المشاريع الجديدة من كل الأردن ليس فقط من، لكن هل لديكم دراسات يعني أو ممكن أن يكون هناك استعانة بدراسات موجودة أو طلب أن تكون هناك دراسات على مناطق الريف والبادية، سواء كان طلب في موضوع أن يكون هناك بما يسمى تنظيم
2: صح.
1: هذا التنظيم العشوائي للسكان كيف ممكن أن يصبح هناك استهداف تنموي، أن يكون تجميع سكاني مثلا معين بطريقة معينة يخدم ما يسمى بالريف والبادية يخفف التكلفة حتى على الدولة الأردنية.
2: تمام فضل. شوف سيدنا احنا اول شيء انا اثمن كلام اخويا الشيخ ابو عدي واحكي له كمان شغله، احنا نظامنا الان باللجان المشتركه حتى نخفف على الحكومه ونعطيها مساحات بالشغل، وبالتالي احنا ما بناخذ الوقت دائما وابدا من من من اصحاب المعالي بحيث انهم يكونوا ميدانيين اكثر وبتابعوا القضايا اكثر واكثر.

0: القضايا اللي انت بتحكي فيها سيدنا، وانا بدي كمان اضيف للي حكى اخويا ابو عدي، انه بالنسبه لنا لقضيه سكه الحديد هي راح بتوفر بوظائف غير مباشره ومو مباشره لغايه 9000 وظيفه، هذا حديث معالي ابو عمر وزير النقل،
1: صحيح.
0: وتحدث عن وظائف دائمه تتجاوز الألف وظيفه خلال ال5 سنوات القادمه، وهذه بتساعد كثير على على على التخفيف من البطاله. القضيه الثانيه كمان هي اللي سماها احنا بدعوات التشغيل، هاي ترى ابو عدي وانت اعرف مني وادرى مني، اللي هي دعوات التشغيل، بحيث انه المناطق الغير مخدومه بشكل مباشر من قبل الحكومه الاردنيه بالنقل هي مدعوه لاهل المنطقه، للناس بانهم بيتواصلوا مع الحكومه ويتواصلوا مع هيئه النقل بحيث انهم يقدموا هذه الخدمه من ناحيه سيرفيس، من ناحيه باصات صغيره 14 راكب، وهذه مسموح فيها وبيعطوهم الترخيص مباشره هيئه النقل. اترك قضيه الشاحنات والتطمين للشاحنات لاخوي ابو عدي، لانه هذا موضوع اكثر تفصيليا وهو اكثر معرفه فيه. الان سيدي بنرجع لسؤالك انه احنا كيف اليه التتبع. سيدي احنا باللجان احنا ما بنطلب بس الرجل المسؤول رقم واحد اللي هو الوزير، احنا نطلب الوزير واصحاب العطوفه كلهم وبتفصيلات التفصيل
2: والتنفيذ التنفيذي،
0: وبناخذ منهم ارقام بكل تفصيله لغايه انه احنا نصل لغايه القضايا الخدماتيه الصغيره جدا جدا جدا، ونعمل على متابعتها بحيث انه احنا لما نوصي بهي التوصيات داخل اللجان بيكون في عنا ناس مسؤولين عن متابعه تنفيذ هذه التوصيات، واحنا الحمد لله مرت عنا كثير. الان اللي بحكي لك يا احنا في عنا توجه كثير بلقاءات مختلفه، امبارح كان عنا لقاء مع وزير الزراعه، اول امبارح كان لقاء مع وزير الزراعه وتحدثنا عن مشاكل الرعي داخل الباديه، بتعرف احنا يعني المناطق الرعويه هاي مهمه جدا، نتحدث عن قضيه السدود والحصاد المائي وما بجماله، قضية الحبوب بشكل عام وإحنا بنسميها الشعير والمواد العلفية والسعر الهائل المرتفع اللي إحنا نحكي عن 245 دينار الآن للطن الشعير وكمية الاستيراد وكمية الإنتاج، قضية اللحوم وارتفاع أسعار اللحوم ما بين التصدير وما بين الاستيراد، يعني إحنا بنتابع كل هذه القضايا وبشكل تفصيلي ودقيق جدا جدا سيدي.
2: طيب إحنا أريد أن أذهب للدكتور أيمن وبعد ذلك نعود حتى نكون أكثر عمقا. طيب دكتور أيمن، أي معروف أن المناطق أو المحافظات هي التي يعني يكون إليها نقول الوجهة دائما،
1: الحظ الأكبر يعني.
2: الحظ الأكبر الوجهة سواء كان بالهجرة من الريف والبادية إلى العاصمة أو إلى مراكز المدن التي مثلا يعمل بها هؤلاء الذين يأتون مثلا من محافظات بعيدة أو حتى من صحيح. موضوع الريف والبادية، ما يجعل هناك ضغطا كبيرا خصوصا على قطاع النقل في العاصمة، وما يؤدي إلى ازدحامات كبيرة جدا وخانقة وتؤثر طبعا بذلك سواء كان في موضوع استنزاف مادي استنزاف الوقت. لماذا يعني لا يكون هناك دراسات وخصوصا المناطق أو المؤسسات التي هي تجذب الموظفين بمثل هذا الشكل وبمثل هذه الأعداد إلى منطقة المدينة أو إلى مناطق، لماذا لا يتم التوزيع في موضوع الخدمات وخصوصا أننا نتحدث يعني عن مسافات ليست بالبعيدة؟
1: طيب.
2: وتفريغ لهذا الضغط الهائل لعدد السيارات مثلا ونتجه إلى موضوع الريف والبادية بالتطوير بشكل معين حتى يكون هناك مثلا توزيع للخدمات بدل من أن تتركز مثلا في منطقة معينة.
1: تعرف دكتور،
2: نعم،
1: يعني أنا بدي أنحني إجلالا لهذا السؤال واللي طرح السؤال هذا، لأنه بهمني أنه دائما نحط إيدنا الكي على الفكك. أنا ودي أتحدث بلغة قريبة للشعر الأردني. مين قال لك أنه اليوم إحنا كلجنة وكوزارة نقل، لأنه عملنا اليوم مشترك إحنا مع الوزارة،
2: جميل،
1: ما في تطلعات ولا في دراسات ولا في استراتيجيات إحنا نشتغل عليها. طيب بدي أبشرك، ويمكن أنت مطلع أو أنه ما في يعني يمكن ما وردتك معلومة، إحنا من سنة 1/6/25 انطلقنا إحنا بإيش؟ باص التردد السريع من إربد، وكان أول تجربة الدولة الأردنية، وهي مكلفة على الدولة وخسارتها خسارة مالية بخزينة الدولة، ولكن كان الهدف شهو التنظيم للوقت وخروج الباص أو الناخر أو الحافلة بوقت معين، سواء كانت مفرغة أو محملة أو كانت

0: البنية التحتية وأخفف أنا على انبعاث الكربون وانبعاث، وأنا دائما نطمح أن نكون دولة من الدول التي تمشي بالدول الخضراء. هذا واحد. اثنين، لم يتجاوز الموضوع أقل من 5 شهور وشفنا نجاح هذه التجربة، ضغطنا باتجاه الحكومة والحكومة استجابت لنا ودخلنا على 3 محافظات، دخلنا على السلط، دخلنا على مادبة، ودخلنا على الزرقة. هذول اليوم المواطن بالزرقة بيقدر يتحرك، يصف سيارته بمجمع، يصفها عند بيته، يركب بهذا الباص بأجرة قليلة مدعومة من الدولة وتتحرك أنت. هاي وفرت إيش؟ الغاية اللي أنا وجدتها والدراسة اللي أنا سويتها. طيب أعطيك مباشرة، إحنا اليوم المستخدمين هذا تجاوزوا إيش الملايين مستخدمين هذا. كنا أول في تخوف من الدولة إنه ما يكون في رغبة واتجاه لهذا الموضوع
1: والتشكيك.
0: طيب اليوم إحنا لما نجحنا بالتشغيل، وهذا يمكن تصريح مش لازم أحكي فيه، ولكن دائما زي ما يقولوا الجود جود بهالو، ودائما إحنا لازم هذا يكون فعل لإدارة التنفيذية تتحدث فيه. إحنا في مطلع الشهر القادم كمان راح يكون في أيضا دخول حافلات جديدة على المحافظات تردد السريع، وكمان أعطيك من الشعر بيت كمان، وفي عنا إحنا على باصات اللي هي النقل الداخلي اللي هي الشركات الحديثة زي شركة رؤية وكذا اللي متعاونة مع أمانة عمان، سيتم زيادة عدد الحافلات لأنه احنا كمان نواكب التطور. هذا احدى الدراسات انه عدد السكان بازدياد، عدد السكان هذا كمان احنا بنتابع. لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اليوم على قدم وساق متابعة مع الوزارة، على قدم وساق متابعة مع هيئة النقل البري، على قدم وساق متابعة مع هيئة النقل الجوي، كمان احنا نتحدث كمان بالنقل الجوي، نتحدث مع شركات النقل الوطني الأردن، نتحدث أيضا مع المينا، وزيارتنا أخيرا المينا وشو التقانا مع مدير سلطة العقبة. فهي لجنة طيب. في دراسات بس في ملحوظة يعني أنا صبر. بدي حتى لأنه تطرق لها زميلي، وأنا بحب يعني أثني على أخوي بكر، اللجان لن تجتمع إلا لغاية أنه والله ودنا نساوي شو. إحنا بنخرج بتوصيات وبننفذ توصيات. أول توصية وأخذنا موافقة على قاعدتها اللي بدها شهور الناس تركض فيها، أو يمكن عدة أشهر حتى تأخذ نتيجة، إحنا أخذناها إيش بلقاء أنت 3 ساعات. اليوم أهلنا وشعر شواربنا بالجنوب بإقليم وادي موسى في منطقة اسمها الطيبة، في منطقة مترامية الأطراف كونك تعرف المسافات هذه.
2: نعم.
0: أوجدوا مشكلة وطرحها أحد الزملاء النواب أنه في اللجنة وهو بلجنة الريف، أنه إحنا في عندنا مكاتب تاكسي 2 ما بتكفي اليوم، الزيادة عدد السكاني أصبح بدنا مكتب تاكسي 3. خرجنا بتوصيات أن تكون الجمعية تقدم الجمعيات اللي موجودة في هذا بوادي موسى في إقليم البترة وتأخذ هذا، وأخذنا موافقة مبطنة يعني حتى بكرة ما يقولوا أنه ساويناها قبل صدورها، أخذ موافقة مبطنة إذا تطبق الشروط بنعطيهم مكتب تاكسي 3. فهي توصيات. اجينا على دعوات التشغيل. هذه إحدى التوصيات والنتائج. إحنا مش بنحكي بس بدون نتيجة، لا والله بنصرف حاجة بس بنأخذ نتيجة، خاصة بلجان النقل لأنه إحنا إيش بدنا فعل أي منطقة. هذه دعوة من خلال أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية واللي بسمعني، أي منطقة بالمملكة الأردنية الهاشمية مترامية الأطراف مش مخدومة بالنقل، بتتوجه اليوم لهيئة النقل البري بتقدم طلب وبتأخذ خدمة باص 14 راكب أو سرفيس للمناطق اللي مش مخدومة حتى تنقل من مناطق. يعني آجي أقول أم البزتين، خلينا نضرب على خوالي، من أم البزتين ما في خدمة هذا، بقدر أشكل أنا باص أو سرفيس ينقل لوين؟ للرئيسي اللي هو اللواء ناعور.
2: تابع ترخيص الباص مثلا لشخص أم لهيئة معينة
0: لمن تنطبق عليه الشروط ضمن شروط هيئة النقل البري.
1: حتى للأفراد.
0: احنا اليوم لما نتحدث
1: حتى للأفراد ساعات.
0: حتى للأفراد احنا نقول ضمن الشروط اللي تنطبق عليه هم شروط معينة.
2: نعم.
0: اللي أنا أركز عليه دائما السالفة لها الروح، وأنا دائما أحب إيش أركز على ما تحدث فيه زميلي، إنه اليوم احنا اجتماع اللجان المشتركة هي تخرج بنتائج ونتائج وتوصيات، واللي أهم من هيك إنه إحنا متابعين. يعني بعد فترة شو سويتنا كذا عملنا، فإحنا متابعين وإن شاء الله راح تلمس الأثر في مناطقنا اللي نتشرف بيها الريف والبادية على مستوى المملكة. إحنا حتى ما نقسم راح تسمع أجوبة تسر خاطرك.
2: جميل.

0: تذكر يعني
1: سيدي.
0: يعني أنتم أكيد نحن عندما نتحدث عن الريف والبادية الأردنية نتحدث عن تنوع يعني، وهذا التنوع يجب أن يستغل في موضوع التنمية.
1: صحيح. يعني
0: عندما نتحدث عن موضوع التنمية لابد أن يكون هناك دراسات أو ملاحظات على الأقل من خلال الزيارات التي ممكن أن تقوموا بها لهذه المناطق حول موضوع ما التنمية التي تصلح في هذه المنطقة أو في هذه المنطقة تحديد، أن يكون هناك مشاريع تنطلق تختص، ممكن أن يكون هناك أفكار كما تحدثت أنت قبل قليل، أن يكون هناك دفع نحو جمعيات تعاونية زراعية مثلا متخصصة هذه الجمعيات في، أو ممكن أن تكون يعني جامعة لكل الأعمال التي تقوم فيها. هل يعني نحن ما نريد أن نذهب إليه أن نعزز الدخل القومي في الأردن وأن يكون هناك تشغيل حتى على موضوع التشغيل الذاتي؟
1: صحيح.
0: يعني هل هناك يعني دراسات أيضا أو هناك بوادر لموضوع العمل مع مؤسسات حكومية لها علاقة في التشغيل، لها علاقة في مشاريع معينة، لها علاقة لتعزيز جهد المواطن، لها علاقة في موضوع زراعة أراضي؟ كيف ممكن أن يكون هناك توجيه للمواطن الأردني، وخصوصا نتحدث نحن أيضا عن الشباب لأن
1: طبعاً
0: المجتمع الأردني
1: طبعاً
0: مجتمع فتي
1: طبعاً،
0: وهؤلاء هم الذين يبحثون عن العمل. نعم.
1: وهذا ميزة
0: ذكورا وإناثا نتحدث.
1: طبعا
0: نعم.
1: طبعا لا. أنا أكيد إحنا
0: أكيد
1: سيدي أنت حكيت نقطة مهمة جدا اللي هي قضية الشباب والشباب بجنسية طبعا، سواء ذكور ولا الإناث، حتى ما بيكون عندنا إشي لا هيك ولا هيك. لا طبعا يعني أنت بتعرف أن نسبة الشباب بالأردن تشكل 65% من المجتمع الأردني، وهي ميزة تمتاز فيها الأردن بالذات عن باقي دول العالم. يعني احنا بتعرف كثير من دول العالم سن الشباب فيها او النسبه اقل من هيك بكثير، ولكن احنا الحمد لله بتظهر لنا 65. وبالتالي الاستثمار بهذول الشباب وتاهيلهم ووصولهم للعمل خلينا نحكي الداخلي والخارجي هي قضيه اساسيه. الان بالنسبه للريف والباديه سيدنا، انت بتعرف احنا بننقسم الباديه تحت المناطق صحراوية قليلة الأمطار، تعتمد بالدرجة الأولى على الرعي وتعتمد بالدرجة الثانية على الثروة الحيوانية، على خلاف الأرياف اللي هي كثيرة الأمطار وتعتمد على الزراعة بشكل مباشر.
0: هذا ما نريد نتحدث عن كيف نستهدف في مشاريع تنموية هذه المناطق
1: سيدي
0: باختلاف
1: يعني
0: تنوعها.
1: هو إذا أنا دائما أقول إذا المسؤول بملك الإرادة الحقيقية والصدق مع ربنا ترى بنجز، والحمد لله يعني جزء كبير من أصحاب المعالي برئاسة دولة جعفر حسان يملكوا جزء كبير من هذا الموضوع اللي احنا بك فيه. قضية الريف والبادية سهلة جدا، احنا نحكي عن توفير الأمطار أو توفير المياه، وبالتالي احنا نروح على قضية السدود والحصاد المائي والتجهيزات
0: والزراعة أيضا.
1: ما هو إذا احنا وصلنا احنا جبنا المي وصلنا للزراعة، القضية الأساسية هي المياه.
0: نعم.
1: إذا وفرت المياه بشكل أو بآخر أنت وصلت لقضية الزراعة، وصلت لكثير من الأمور. الآن قضية الزراعة بالذات سيدي، احنا نتحدث عن منطقة الأرياف ونتحكم عن منطقة البادية، نحكي عن الزراعة التعاقدية. وهذا الآن من المشاريع الريادية اللي قاعدة تمشي عندنا بالأردن، أنه بحيث أنه اللي بزرع بيعرف حاله انه انت قديش راح بينتج وقديش راح بيستفيد ماليا، وبيتاكد من تسويق الماده اللي هو موجود فيه. وهذا مشروع موجود ريادي جدا في منطقه صبحه موجود بهذا المنطق، جميل جدا ووفر عماله بحدود 350 وظيفه عمل. الاساس عندنا احنا هون مدى دعم الحكومه لهذه المشاريع وخاصه المشاريع الصغيره. القضيه الثانيه اللي حاب احكي فيها ودام تحدث فيها مع وزير الزراعه بقضية الحليب، وهذا مصدر أساسي للمواطن الأردني بهذه المنطقة. أنا راح أفاجئك سيدي بشغلة وأنا بدي أحكيها لك،
0: يعني إذا كانت مفرحة للمواطن
1: يعني
0: الأردني كويس.
1: يعني لا يعني إن شاء الله إن شاء الله أنا مفرحة، بس أنا ما راح تكون مفرحة كثير، يعني راح تكون فيها نوع من خلينا نحكي إن شاء الله النقد الإيجابي. يعني
0: نعم.
1: ال- ال- ال- ال- ال- إحنا سرديتنا الأردنية جزء كبير من هاي السردية بيعتمد على البداوة. إحنا بالأصل مجتمعنا بدوي بالأصل، والحمد لله نعتز بكل فئات المجتمع الأردني بشتى الأصول والملابس، ولكن اللي يميز المجتمع أو البداوة عندنا اللي هو الجميد، ولا أنا غلطان سعادتك؟
0: جميل صحيح.
1: وإحنا
2: من سرب دون جميد يزبط؟
1: ما بيزبط يعني. الجميد الكراكي والجميد الأردني بشكل عام وهو مطلوب كل دول العالم،
2: كل العرب اليوم.
1: دكتور أنا بدي أفاجئك بشغلة،
0: نعم.

0: احنا المفروض نصدر الجميد للعالم،
1: صحيح،
0: ولكن احنا نستورد 95% من احتياجنا من الجميد من الخارج.
1: لماذا؟ ليه؟
0: ببساطة جدا، احنا عندنا قضيتين أساسيات، دعم الثروة الحيوانية. طبعا عشوائية وما في قرار مدروس، ونتحدث عن مصانع، نعم احنا بنأيدها هذه المصانع مشان انها بتوفر وظائف، مصانع بتجيب الحليب المجفف من الخارج، هذا الحليب يعني قاعد بطغى على الانتاج المحلي بحجة انه احنا هذا الحليب مخصص لصناعة الحلويات.
1: طيب.
0: ولكن هو بيروح باتجاهات احيانا مصانع. فيسيدي اذا احنا معنيين بأهلنا بالبادية، ببساطة جدا شوية دعم بسيط مالي على المشاريع الصغيرة، تمكين المرأة، تمكين الشباب،
1: يعني ممكن هذه مشاريع أن تحدث حتى منزليا يعني
0: طبعاً.
1: في المناطق، ويكون
0: طبعاً.
1: هناك تجميع لهذا المنتج مثلا المحلي الأردني طبعاً. وتكون هناك جهة هي تتولى مسؤولية تسويقه وتصديره.
0: صحيح.
1: يعني
0: أنا
1: هل
0: في قضية
1: يعني هل ممكن هناك مثل هذا المشروع، يعني عندما نتحدث عن مشروع مثل هذا المشروع، حتى هذه المنتجات الحيوانية التي نتحدث عنها، منتجات مثل الأغنام أو الأبقار، هذا مشروع
0: طبعا،
1: وهذا المشروع ممكن أن يشغل آلاف،
0: صحيح،
1: إن لم يكن يعني مئات الآلاف، نتحدث عن عشرات الآلاف،
0: صحيح،
1: وهذا يعزز يعني الدخل الفردي للمواطن
0: صحيح.
1: الأردني، وينقل لحياة أفضل، وأيضا ينقل يعزز دخل الدولة أو حتى الدخل القومي. هل هناك مشروع مطروح على أرض الواقع مثل هذا المشروع مثلا؟
0: طبعا سيدنا، في مشاريع كثيرة مطروحة بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: يعني احنا نتحدث مثلا على سبيل المثال المربع الصحي الموجود في البادية الجنوبية، وهو مربع يعني كلف المستثمر ما رقم ما يتجاوز 15 مليون دينار أردني، كان الهدف منه الأساس منه هو تجميع الثروة الحيوانية هناك وفحصها قبل ما احنا بنصدرها باتجاه السعودية، وكان المفروض انه هذا بيحقق فرص عمل على الأقل 1200 وظيفة عمل دائمة لأهل المنطقة، إلا انه يعني في بعض الإشكاليات اللي صارت بعدها وتم إغلاقه.
1: تواجه
0: تحديات أكيد.
1: نعم.
0: أكيد الآن في نية لإعادة هذا المشروع لهذه المنطقة وإعادة تشغيله والوصول إلى أنه يصير مصدر أساسي ومركز أساسي للثروة الحيوانية في بالمنطقة البادية الجنوبية. سيدنا برد عيد لك إياها، نظام الجمعيات التعاونية هو نظام جميل جدا، قاعد بقدم حتى بمناطق الأرياف، وأنا بحكي عن كثير من مناطق الأرياف،
2: كافة محافظات المملكة.
1: نعم.
0: كيف بيقدم الدعم المالي المباشر من قبل الحكومة، وهذه أرقام مالية لا يستهان فيها، أحيانا قد تتجاوز ما مقداره 45 مليون دينار بالسنة إلى هذه الجمعيات التعاونية اللي تهدف بالأساس إلى عملية التشغيل وبنفس الوقت الإنتاج والإنتاج المنظم سيدنا. فلا يعني أنا أتصور أنه الحكومة متوجهة بهذا الاتجاه، متوجهة بالدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهذه المناطق.
1: طيب دكتور أيمن، يعني عندما نتحدث عن الأردن يعني بترامي محافظاته طبعا الكاملة سواء من الشمال أو إلى الجنوب، ولكن نحن نرى أن التركيز السكاني يعتمد في محافظات يعني شمال المملكة الأردنية الهاشمية، وخصوصا من العاصمة عمان أو من منطقة مادبا، ثم تذهب إلى باقي المحافظات الأردنية جهة الشمال، وبعد ذلك نلحظ أن هناك مثلا انخفاض في العدد السكاني بسبب هذه يعني الهجرة الوظيفية نسميها، أو الهجرة حتى نحو الخدمات الموجودة. قبل ذلك يعني أنا سألت الآن كيف في موضوع اللامركزية، ونحن لدينا يعني تجربة، كيف ممكن في موضوع اللامركزية أن نوزع الخدمات على هذه المحافظات حتى يعني نتفادى موضوع في إحداث التنمية، نتفادى موضوع الهجرة السكانية بمثل هذا الشكل، ونحن نتحدث عن ما يحدث في مناطق يشبه انفجار سكاني فيها،
2: صحيح،
1: وخصوصا في موضوع الأزمات الخانقة الموجودة.
2: نعم.
1: هل هناك ممكن أن يكون بينكم أو أنتم مطلعون على دراسات أن يكون هناك توزيع أو إعادة توزيع لمراكز بما يسمى مراكز الخدمة في الأردن، سواء وزارات أو مؤسسات كبرى، تفويض لصلاحيات توزيع هذه الخدمة على المحافظات كاملة بشكل كامل، حتى لا يكون هناك حتى مع توزيع التوظيف يعني فيها؟
3: يعني أنا بدي أرد أشكرك على هذا السؤال القيم، ولكن كما تعلم هذه المشكلة ليست جديدة، هي مشكلة قديمة متجذرة، معلومة سابقا أنه
1: نحن بالمئوية الثانية الأردن يتغير. نعم، هناك تحديث سياسي. نعم،
3: خلك معي. أرجو أكرر، هذه مشكلة قديمة موجودة متجذرة، أنه اليوم الهجرة هذه من بداية السبعينات القرن المنصرم، الهجرة إلى العاصمة أو إلى مراكز العمل حيث الناس كانت تدور قوتها واستملكت هذا. وأيضا كمان التركيز أنه كانت قيادات الجيش والعسكر كانت موجودة في العاصمة عمان. اليوم احنا الدولة الأردنية تنبأت لهذا الشيء، واليوم يمكن أنت بتلاحظ أنه في كمان هجرة عكسية، اليوم أصبحت من العاصمة إلى إلى إلى إلى مناطق والأصول اللي كانت موجودة فيها.
1: لكن هذا السبب، بعض يقول أنا هذا السبب هو إما بسبب الرفاهية، يعني أريد أن مثلا أكون في مزرعة مثلا، أو مثلا بسبب الازدحام والضوضاء اللي موجودة.
3: حسسني أنت خارج الموضوع. لا، أنا ودي أعطيك إياه. قبل كان ما في يعني وسائل التواصل أو وسائل النقل غير متوفرة.
1: نعم.
3: اليوم انت تطلع من عمان لمعان خلال ساعة ونص بتكون انت موجود في بنية تحتية جيدة، في وسائل نقل، فكيف لما يكون في مثلا خدمات مستقبلية؟ انت تعلم يعني اليوم الدولة وعقل الدولة قاعدين يفكروا احنا بايش؟ بسكك حديدية بسيطة اللي تنقل بين المحافظات.
1: جميل.
3: يعني هذا الشيء يعني يلوح بالأفق أنه يكون مثلا انطلاق سكة حديد تنطلق من الزرقاء إلى عمان، مرورا بمطار الملكة عليا، مرورا بمادبة، منطقة سهلة هذه التواصل.
1: نعم.
3: تعرف أنه اليوم إحنا نأخذ بالرؤية الملكية بتحديث المنظومة النقل والسير بشكل عام. يعني لما سيدنا قبل فترة كان بخطاب وشو إيش حكى، قال ليس المعنى بس بالنقل النقل العام، أنا أيضا بدي النقل السياحي، يعني بأنه لازم أنه يكون في باصات مخصصة للنقل السياحي.
1: جميل.
3: أيضا النقل الجامعي، ويكون في باصات مخصصة للجامعيات للجامعات، وتحدث فيها أول أمس بزيارة سيدنا الله يطول عمره ويمسيه ويمسي ولي عهدنا بخير، تحدث فيها رئيس الحكومة وقال سيكون في نقل جامعي لجامعة الهاشمية بالزرقاء. أنا كمان من خلال أثيرك أعلم أنه
1: وتوصيل الخط السريع
3: يعني. أوكي، وقت كمان إن شاء الله رح يكون إحنا لقطنا هذه الإشارة بما أنه تحدث بها رئيس الحكومة تبعنا، وإحنا نتشرف أنه هذا رح نعمم أنه يكون على باقي الجامعات، يعني على مراحل. فاليوم
1: مثل جامعة أهل البيت والجامعات
3: الجامعات، فأنت بخلنا. إذا بتربط في خط مواصلات قاعدة صلبة، اليوم الدولة أصبحت كقرية بالنسبة إن كيف نتحدث على الاتصالات. اليوم كل العالم بين إيديك، واليوم إذا كانت في شبكة اتصال شبكة مواصلات قوية سواء كانت سكك حديد أو نقل حافلات، ما في شيء بالبعد. والناس اليوم تبعد، إحنا اليوم لما باص يطلع من إربد وخلال مدة 45 دقيقة أو 47 دقيقة أو ساعة إلا ويصل لعمان، انت اليوم صار يطلع الصبح يرجع المساء، بطل، لان تكلفة الكوست عليه مش عالية، تكلفة النقل مش عالية.
1: نعم.
3: لو بده يستخدم سيارته بده يحط اضعاف مضاعفة بدل البنزين، فلما يستخدم هذا الحافلة فهذه قربت المسافات وابعدت اماكن الهجرة.
1: جميل.
3: واليوم عقل الدولة يفكر انه احنا نحسن كمان، وقد ما نقول احنا اليوم المشاكل النقل لا تتوقف، وكل يوم في مشكلة، وكل يوم في قاعدين نجد حل، وكل يوم في إن اجتماعات بحلول مش اجتماعات ورق.
1: جميل
3: حبيب.
1: طيب. أستاذ بكر، يعني في وخصوصا عندما نتحدث، نحن نتحدث عن موضوع تحدث الدكتور أيمن البداد، وعن موضوع مهم جدا هو الزيارات الميدانية للحكومة، وأيضا متابعة جلالة الملك وحضور الملك شخصيا يعني. نعم. والاطلاع على مدى الإنجاز وأين وصلنا، وهذا نهج يعني ممتاز موجود. ولكن نحن نريد أن نربط ما بين حتى زيارات الملك الخارجية وارتباطها بالداخل الأردني، وخصوصا عندما نتحدث وكانت زيارات مثلا لدول آسيوية، كان هناك دول كان الملك يعني تسليط الضوء على مشاريع مثل المحيكات الموجودة. ونحن عندما نتحدث عن مثل هذه المشاريع، هذه مشاريع ممكن أن يقوم فيها الأفراد أو

0: يتم التدريب عليها في مناطق الريف والبادية
1: صحيح.
0: كتنمية. هل هناك متابعة مع الحكومة على كيفية كيف أن نوجد مهارة، كيف ندرب مثلا، لأن هل نريد مثلا أن يكون كل الأردنيين موظفين؟ نريد أن يكون هناك توجيه نحو التشغيل الذاتي. هل هناك دراسة أو هل هناك يعني عمل بهذا الاتجاه بالتنسيق مع الحكومة، وخصوصا استثمارات زيارات الملك في مثل هذا المجال؟ كيف أن نربط مع هذه الدول؟ كيف يتم التدريب؟ يعني أن يكون هناك خبراء استفادة من تجاربهم، وأن يكون هناك تدريب وخصوصا على منتجنا الأردني.
1: صحيح. بداية سيدي، أنا أحب كمان أكد ما تحدث فيه أخويا الشيخ أبو عدي، وسؤالك تقيم باللامركزية. شوف سيدنا، يعني الذهنية لجلالة سيدنا كانت متقدمة جدا بهذا الموضوع بالذات. إحنا نتحدث عن اللامركزية وعن مجالس المحافظات بشكل خاص جدا، وهذه كانت فكرة رائعة ولا زالت فكرة رائعة، وإن شاء الله أنه راح تتقدم للأمام وأكثر وأكثر.
0: هل نحن بحاجة لتطويرها أكثر؟
1: طبعاً.
0: أما أن ما يتم
1: يعني
0: هو
1: يعني الآن، يعني أنا يعني بس عشان أوصل فكرتي، بس هو الآن في نقاش وفي جدل الآن داخل مجلس النواب، ويعلم ساعة أبو عدي
2: تقليص العدد للمركزية.
1: يعني هو توجه ما بين الديمقراطية من خلينا نحكي، بدناش ندخل بالقضية السياسية، ممكن أدخل معك فيها، ولكن مش بهاي اللحظة. أنا حابة أوصل فكرة اللامركزية اللي أنت تحدثت فيها، اللي كان متحدث عنها جلالة سيدنا بال 2014 و 2015 و 2016. طيب. الآن.
0: جميل.
1: فتسمع لي فيها سيدنا، اللامركزية وأساس اللامركزية إنه إحنا ما بيكون القرار بالمركز بالعاصمة، يعني
2: ننقل السلطة
1: بالوزارات، دائما ننقل القرار إلى أهل المعرفة لسكان المنطقة اللي هم موجودين فيها، اللي هم أعضاء منتخبين من قبل أهل المنطقة الموجودين فيها، وبالتالي تخصيص المبالغ المالية من أجل البنية التحتية هذا فهم اللامركزية. وبالتالي احنا نصل لما نصل للبنية التحتية ونأسسها بشكل صحيح 100%، نصل للتنمية ونصل للتعليم ونصل للصحة، نصل لكل شيء ممكن انت بدك اياه. تم تخصيص ارقام مالية لكل مجلس محافظة، كان بالبداية 20 مليون تقريبا لكل مجلس محافظة، يعني تقريبا 12 مجلس محافظة، يعني تم تخفيضه لأرقام أقل شوية الآن نتيجة الضغط المالي الموجود لعشرة تقريبا،
0: يعني
1: 10
0: ممكن
1: مليون.
0: كيف ينعكس هذا الرقم مثلا في موضوع
1: احنا بنحكي عن خدمات سيدي، يعني تعرف ان تحكي عن 60% منه خدمات و40% المفروض يكون في تنمية من يصرف من هذه المبالغ،
0: يعني والتنمية يفتح فرص عمل
1: طبعا،
0: ونحن بحاجة
1: والخدمات ترفع وتفتح فرص عمل
0: والخدمات. نعم.
1: والخدمات هي الأساس. أنا لما يكون أنا منتخب من قبل أهل منطقتي موجود في هذه المنطقة، أنا بعرف شو مشاكلهم البسيطة اللي ممكن صاحب المركز أو الوزير المسؤول أو الشخص المسؤول ما بيعرف عنها، ولكن أنا لما أقدم خدمة معينة بتعبيد شارع، بفتح مركز صحي، بإنشاء مدرسة، أنا أكثر معرفة بهذه. وهي كانت فكرة اللامركزية، وهي كان ذهني جلال سيدنا حتى نصل للمحور الإقليمي أو نسميها الأقاليم والأقاليم الاستثمارية. سؤالك، برجع لسؤالك سيدنا، بالنسبة للزيارات زي ما حكينا إحنا نسبة الشباب عندنا 65%، ودائما جلال سيدنا بركز على هذا الموضوع، وسمو ولي العهد الصادق الأمين بركز على هذا الموضوع أكثر وأكثر، لأنه استثمارنا الحقيقي بالشباب. الآن في تجارب كثير احنا دول العالم عم تحتاج، يعني مثلا اعطيك سبيل المثال المانيا عندها عجز في في في الممرضين مثلا.
2: صحيح.
1: احنا الان الحمد لله قاعدين بيطلعوا عندنا شباب باتجاه المانيا وبياخذوا عقود عمل وبينتجوا. انا الفكره اللي انت تحكي عنها ارتباط ما بين قرارات جلال سيدنا او التوجه
0: او حتى الزيارات الخارجيه
1: أو الزيارات
0: التي مثلا تسلط الضوء على مثلا فرص معينه، سواء كان
1: هذا بيقوم فيها الان، وهو مركز رائع جدا اللي هو مركز التدريب المهني. مركز التدريب المهني بيروح على باتجاه كل منطقه، بيشوف احتياجات سوق العمل سواء الداخلي او الخارجي، وقاعد بعمل دورات ويعمل برامج ومدفوعه الاجر. يعني الطالب بيجي، يعني انا ذاك اليوم امبارح كنا بمركز تدريب المهني في مادبه على سبيل المثال، وكان مثلا من التجارب اللي احنا شفناها انه في مجموعه من الطلاب اشتغلوا على تدربوا على الميكانيك بالسيارات اللي هم
2: الهايبر
1: والان هم موجودين موجودين الان بالامارات وعم يدعموا الاقتصاد.
0: طيب. احنا نتحدث مثلا، سالنا عن موضوع مثلا المحيكات، نريد مثلا ان يكون هناك مسارات مثلا.
1: نعم.
0: وهذه المسارات لابد أن تكتسب مثلا هناك أشخاص أو أفراد أردنيين مواطنين أن يكتسبوا فيها مهارات، يعني التدريب على موضوع المحيكات مثلا بشكل معين، حتى قطاع السياحة

0: مثلا لدينا نحن في قطاع السياحة بما يسمى البازارات التي تعرض فيها التحف وتعرض فيها أمور مختلفة. هل هذا الكلام ممكن؟ كيف نوجد سواء كان جمعيات أو مراكز تدريب بالتنسيق مع التدريب المهني أو ما إلى ذلك، حتى يكون هناك نربطها أيضا في موضوع التسويق، لأننا نحن بحاجة إلى تسويق طبعا. أن يكون لديك منتج ولا يكون هناك تسويق هناك مشكلة.
1: شوف سيدي، ما أنا بحكي لك يعني
0: فرض إنتاج بلا بيع. نعم
1: تمام. يعني مراكز التدريب المهني هي المسؤولة عن الموضوع اللي أنت عم تحكي عنه، انه التدريب بجميع القطاعات وبجميع التخصصات، وهذا الحكي موجود على ارض
2: يعني
1: الواقع
2: بكثير محلي بالمطلوب.
1: طبعا طبعا. واحنا بنحكي كمان عن الفروع الانتاجيه، بمعنى انت اذا انت بتهيئ مجموعه من الشباب لانتاج مثلا على سبيل المثال الملابس بشكل عام، وهذه بينشأ فيها فروع انتاجيه، وهذه بتوظف معداد من 700 ل 1000 ل 1200 في كل فرع انتاجي.
0: لكن هل كافيه لحد الان يعني هذا الموضوع او حتى هاي المشاريع؟ يعني هناك انجاز
2: للافضل للاعلى،
1: يعني نتمنى ان تتوسع الفكره اكثر واكثر، انه يكون بكل المناطق موجود في شيء اسمه مراكز تدريب مهني، وانا مصر عليها هذه القضيه لانه هي الاساس. يعني اذا انت بتنشئ بكل محافظه او بكل لواء مركز تدريب مهني متعدد الجوانب، احنا بنصل لمرحلة اللي هي الاهم. انت تعرف سيدي انه القطاع العام ما عاد في اشي اسمه توظيف بالقطاع العام، وانه
0: او قليل التوظيف في القطاع العام.
1: لا ما يعني ليش بس قليل؟ لا
0: هو يعني حسب الحاجة،
2: يعني حسب الحاجة وحسب النقص.
1: يعني احنا خلينا سيدنا خلينا نكون صريحين حتى نكون اقرب لبعض، دائما مع الشارع. لا هو القطاع العام ما في إشي اسمه توظيف الآن بالقطاع العام. يعني أنا بدك أعطيك أرقام عن توظيف بالقطاع العام بالسنة الماضية، أنا ما عندي مشكلة فيها. القطاع العام وظف 5500 وظيفة السنة الماضية. 5500 وظيفة كانت بالأصل 4000 وظيفة لوزارة التربية والتعليم، 1000 وظيفة لوزارة الصحة، و500 على باقي القطاعات. كانت بالأصل
0: إذا نتحدث عن القطاع الحكومي ممكن بمعدل 5000 وظيفة سنويا،
1: يعني بحد الأعلى
2: حسب كمان
0: حسب الحاجة
1: بس لا لا حتى نوجه أهلنا وقرايبنا ومجتمعنا
2: حتى يستثمروا في قطاع إنه الخاص وليس العام،
1: أنهم يروحوا باتجاه التدريب المهني البتك داخل وزارة التربية والتعليم. صحيح. التدريب المهني هذا الأهم،
0: حتى في الجامعات،
1: حتى بكل مكان سيد،
0: وخصوصا أن لدينا جامعات منتشرة في جميع محافظات.
1: صحيح.
0: المملكة.
1: صحيح.
0: طيب دكتور أيمن، نريد أن نذهب، هذا السؤال مختص في موضوع التحديث السياسي، وخصوصا أن الريف والبادية يعني سواء كان لها حظ أقل أو حظ أكبر، يعني والتحديث السياسي لابد أن يكون هناك موضوع الأحزاب، وهي التي يعني تضع في عين الاعتبار حتى القاعدة. إذا أردنا أن نتحدث بشعبوية أو أردنا أن نتحدث من ناحية برامجية، لابد أن تستهدف يعني هذه المناطق كيف ممكن أن يراد تطويرها، أن تقدم برامج معينة تخدم سواء بالتنسيق مع الحكومة أو برامج حزبية توضح كيف سندير هذه الحالة في موضوع الريف والبادية على الأقل.
2: يعني سؤال في محله، ولكن انت اليوم تعلم انه الاحزاب لم تنضج بعد. اليوم احنا الاحزاب في ضعف بالاداء الحزبي، اليوم لم تصل برامج حزبيه الى مناطق مش بس الريف والباديه، الى مناطق المحافظات. لا يوجد قناعه اليوم، لانه يعتمدوها انه هذه احزاب الفرد او احزاب الشخص. اليوم نحمد الله بعد مضي سنتين أن اليوم تقبل الفرد، خلك معي أنت سألت عشان أجاوبك. اليوم نحمد الله أنه الشارع الأردني اللي تعود علينا، تعود أنه هذا الحزب خط أحمر ممنوع نقربه، فالحمد لله اليوم احنا في قبول أنه قاعدين بداية. احنا نحن الآن في مخاض، لم يولد العملية الحزبية بالواقع اللي انت وانا نتأمله حتى نكون احنا متطورين مع
0: في مرحلة ولادة. يعني
2: انا في حالة مخاض سيدي، يعني اليوم ابنك لما كان يعني انا يا العبد لله، اذا كنت تقول لي عسكري انا عسكري بادي، تقول لي والله حزب أهد عليك. ما في قناعة بالأحزاب اليوم. أنت اليوم بما أنه سيدنا أطلق هذه الفكرة وتبناها، واليوم وده دولة يعني وده شعب مثقف حزبي، ولكن اليوم يطغى علينا إحنا العشائرية. يعني بدك اليوم إقناع قبل ما تطلبني برامج. اليوم طيب. أنا ودي أوصل إقناع للمواطن بهذه الأحزاب.
0: أليس دكتور أيمن، أليس من مهمة الأحزاب برضو أن يكون لها دور تثقيفي يعني في هذا الموضوع؟ بمعنى أنا الأحزاب إطارها هو إطار سياسي قانوني، مهمته أن يقدم برامج وهذه البرامج توضح كيف تدار الدولة الأردنية بكل تفاصيلها، يعني سواء الخدماتية الاستثمارية الكذا، لأنه
2: نعم صحيح. هذه ولكن هذه المسؤولية أيضا مشتركة بدها تكون بين الحكومة والأحزاب.
0: هل هناك يعني نحن لدينا مثلا كفاءات منتشرة في الدولة الأردنية في موضوع التثقيف، أن هذه الأحزاب تريد أن تعمل لتحقيق المصلحة، المواطن يستجيب في موضوع المصلحة، بمعنى
2: صحيح.
0: أن تنجح الأحزاب معنى ذلك أنجح اقتصاديا، أنجح في تجويد الخدمة، أنجح في كذا. هل هناك إطار، وخصوصا أن الأحزاب تريد أن تخاطب يعني هذه البيئات، وهذه سواء كان في المدينة أو في الريف والبادي؟
2: صحيح، وهذا يعني إحنا نأمل، ولكن التحديات اليوم موجودة بعدم قناعة الشارع الأردني، عدم قناعة المواطن الأردني بالأحزاب. اليوم كما تحدثنا احنا العملية الحزبية بالدولة الأردنية لم تتجاوز عمرها السنتين، يعني فهذا الشيء على الأمد المستقبل القريب إن شاء الله سيكون دور الإعلام في الدولة الأردنية للمواطن الأردني، وأيضا دور الأحزاب أن تنطلق من المكاتب إلى المناطق طيب. وإلى المناطق السكنية حتى تقدر توجد برامج. أول شيء المواطن الأردني بده برامج خدماتية قبل ما نتحدث عنه أني أنا أثقفه سياسيا، بده خدماتيا بعد ما أنا تصل
0: يعني
2: المرحلة الأولى.
0: هذا الحزب يوضح له كيف
2: هذه مسؤولية الأحزاب. اليوم الأحزاب شروط الأحزاب نعم. أو شروط قائمة الأحزاب ألا يقل له عن 8 مواقع في المحافظات.
0: كان
2: شو الغاية كمكاتب إله، شو الغاية نعم. فيها نظرة الدولة أعمق ما احنا نظرتنا احنا في انه حتى يكون في بالمواقع هذه بالمحافظات 8 مراكز حتى كل موقع يبث فكره وعلمه، ومن ثم ايش نطلب من الاحزاب برامج حزبية فعالة عاملة.
0: جميل دكتور او استاذ بكر، يعني انت حزبي
1: طبعا،
0: طيب كونك حزبي
1: والشيخ
0: وما اعرف
2: احنا اخوي اتحاد، احنا اتحاد وسط
1: سيدي، تقدم سابقا مبادرة حقيقية.
0: جميل. الآن يعني أنتم
2: كنا أحزاب وسطية،
0: المواطن يعني. المواطن قبل أن يسأل عن الحزب يعني ما يعرف المواطن، وهذا السؤال يعني نريد بأقل من دقيقة الإجابة لأن شرفنا على النهاية. يعني حتى أعرف بحزبي أريد أن أقدم برنامجي الذي يقنع المواطن في هذا المكان الذي أنت فيه.
1: نعم.
0: يعني أنا لا أريد أن أقول له ماذا أريد أن أعمل بالزرقة مثلا، وخصوصا هو في مثلا في محافظة ثانية، يريد إما أن يكون مشروع شامل للدولة الأردنية أو تقدم له مشروع تفصيلي أن هذه المنطقة ضمن استهدافات مثلا الحزب إذا استطاع الوصول مثلا لتشكيل حكومة أو المشاركة في حكومة، أو يضغط باتجاه أن يكون هناك مثلا خدمات معينة أو مشاريع معينة تستهدف هذه المنطقة، فبالتالي هو يتحرك على هذه القناعة. هل هذا الكلام يعني ضمن إطار الدراسة التي ممكن أن تقوم بها الأحزاب، أما أننا لم نصل بعد إلى هذا المستوى؟
1: يعني أتمنى أنك تعطيني أكثر من دقيقة فيها.
0: طب تفضل.
1: يعني شوف سيدي، بداية يعني أنت بدك تعرف إحنا أهميتنا بالأحزاب، بقضيتنا بالأحزاب، أنه دائما ضمن الجغرافيا الأردنية، ما منتجاوز بأي حال من الأحوال الجغرافيا الأردنية ولا تعطينا أي
0: نقطة. ضمن الجغرافيا نعم.
1: ضمن الجغرافيا الأردنية. الآن الأحزاب يعني قسمين، أحزاب صلها 35 سنة موجودة و 36 سنة تتمتع بإمكانيات مالية هائلة جدا، وتتمتع بخبرة حزبية تجاوزت 30-35 سنة من غاية 92 لا. إلى أحزاب وليدة النشأة الآن وما تجاوزت عمرها تقريبا السنتين باستثناء بعض الأحزاب اليسارية وبعض الأحزاب القومية. الآن إذا أنت بتطلب مني وتسألني كيف بدنا نصل ونغير من قناعة الشارع، نعم هذه بتتأخذ وقت. احنا كنا بفتره من الفترات الشارع الاردني ما بيحبد كثير الاحزاب وما بيحبد فكره الاحزاب، ولكن بما ان احنا اتجهنا باتجاه التحديث السياسي ورؤيه جلال سيدنا بوصول لحكومه برلمانيه خلال 10 سنوات القادمه، بحيث انه يكون في حزب ما بتوجه ما او ضمن ائتلافات معينه هو اللي بيشكل هذه الحكومه، احنا بدنا نصل لاليه اللي احنا بنسميها نظام تقديم الخدمه العامه. والخدمه العامه بس معلش، الخدمه العامه في فرق ما بين، احنا ما بنختلف بالسياسات العامه، جميع الاحزاب بالاردن ما بتختلف بالسياسات العامه، انا بختلف انا وياك باليه تقديم الخدمه وشكليه اليه تقديم الخدمه.
0: يعني
1: وهذا وهذا موضوع مهم جدا دكتور، ونرجو ان يكون في له جلسه اطول من هيك
0: ان شاء الكريم. مستمعين الكرام، شرفنا على النهايه وتجاوزنا حد البرنامج، ولكن تفضل.
2: أنا بس بدي أحطك ملاحظة بما أنه تحدثنا عن اللامركزية. أنت تعلم أنه الدولة الأردنية نسبة 70% من الخدمات تقدمها المؤسسات الخدمية و30% هي تقدمها الحكومة. فإحنا اليوم أتماس هذه اللجان أو هذه المؤسسات هي موجودة خدماتية. لأجل هذا الشيء إحنا نبعد عن المركزية ونقول دائما يجب أن تكون لا مركزية وعلى هذا أسس الدولة تحدث.
1: هذا بدنا نشوفه إحنا طيب. قانون الإدارة المحلية.
0: إذن مستمعينا الكرام، يعني في ختام هذه الحلقة يتضح لنا أن الريف والبادية ليسا مجرد أطراف. نعم، بل هما الركيزة التي ينطلق منها استقرارنا التنموي، وأن النقل والخدمات هما الجسر الذي يعبر بنا نحو العدالة الاجتماعية.
1: نعم.
0: باسمكم جميعا مستمعين الكرام أتوجه بالشكر إلى ضيفي هنا في الاستديو، سعادة النائب بكر الحيصة رئيس لجنة الريف والبادية النيابية، شكرا جزيلا لك. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتور أيمن البدادوة رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، شكرا جزيلا لك. ومستمعين الكرام، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، وأيضا في السوشيال ميديا الزميل رحيل الخالدي. من زيد العجار ما يقدم لكم كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اللقاء المفتوح.

0: حكايات من العمر،
1: تأليف موسى نعواش،
0: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
1: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
0: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
1: إخراج محمد حلمي.
2: الحلقة السادسة.
1: الله يعطيك العافية أبو خالد، أنا شاعري معك هالأيام. اليوم الهدون اللي مضوا أنت كنت تعبان كتير، وأنا حاولت أخفف عنك وأساعدك شوي.
0: أنت يا أم خالد ما خففتي عني شوي، أنت خففتي عني كثير صدقيني، والحمد لله اللي ربنا أعطاني واحدة مثلك حامدة وصبورة.
1: بتعرف يا أبو خالد،
0: تفضلي،
1: بدي أخفف عنك وعني حتى نرتاح. إحنا الاثنين بينطبق علينا المثل اللي بيقول طنجرة ولا أتغطاها.
0: ومين الطنجرة يا أم خالد ومين الغطا؟
1: هيك غلبتني ومش عارف إيش بدي أحكي لك. الحمد لله أنت بتعرف شو أنا بقصد.
0: أكيد أكيد بعرف، والحياة مدرسة علمتنا دروس كثيرة، وبعدنا حتى اليوم فيها طلاب، وكل يوم منتعلم درس جديد يا أم خالد.
1: صحيح، نسيت أسألك، اليوم جاي ومعك دفاتر المحل، شو يعني صار إشي جديد؟
0: أبدا، لكن فكرت أعمل اليوم استراحة أنا وأنت، ونبعد الدفاتر عنا وعن سهرتنا الحلوة. وأنت عارفة ما في هاي الدفاتر غير أسماء المديونين، لا شعر ولا أغاني.
1: صدقت، والمديون معذور، وأكتر واحد بعذر أنت.
0: أنا ابن الحارة وكلنا أهل، وبنعرف بعض من سنين، ومرات كثيرة بشطب مبالغ من الدين لما أعرف أنه المديون بحاجة الناس توقف معه.
1: بارك الله فيك يا أبو خالد، أنت هيك من يوم

0: معرفتك بتوقف مع المحتاج.
1: الحاجة مش بس مصاري أم خالد، كمان الحاجة كلمة طيبة. يا ناس كلمة بتجبر خاطرهم، والحمد لله إحنا قادرين نحكي هاي الكلمة، لذلك لازم نحكيها.
0: صح عداك العيب، الحاجة مش بس مصاري، وقليل من هالناس اللي بيعرفوا هالحكي، وأقل إشي ابتسامة بوجه طفل محروم. وأنا بقول وقفتك مع أخوك بعد وفاة مرته الله يرحمها
1: تعيش
0: كان إلها أثر كبير.
1: مش بس مع أخوي ومع بنت أخوي كمان، وأنا عارف أنه أنت والأولاد مش مقصرين مع سهى، وأخوي دايما بحكي بهالموضوع.
0: أخوك بارك الله فيه قدر يوقف مع سهى رغم الجرح اللي خلفه موت مرته.
1: مصيبة أخوي واضحة يا أم خالد، وباختصار زلمة وماتت مرته، لكن يا مناس مصايبهم مخفية، وقد ما بيكونوا صابرين ما بيحكوا عن مصيبتهم أبدا.
0: صح الله يكون بعونهم.
1: ونرجع نقول كثير ناس محتاجين للكلمة الطيبة، وكمان محتاجين للمصاري اللي ما بنقدر نستغني عنها لأنها عصب الحياة.
0: فعلا أصلا الكلمة الطيبة صدقة.
1: هذا صحيح.

0: آخ، وبعدين يا خالد مع هالشباب والحالة اللي وصلوا لها، شغلة غريبة يا رجل. معقول كل الحديث والحوارات عن وسائل التواصل الاجتماعي وقصص إلها أول ما إلها آخر؟
1: معقول ونص. ليش مستغرب؟ التكنولوجيا أخذتنا من حالنا ومن أشغالنا، وطبعا من مسؤولياتنا مع أنفسنا أولا ومع الناس ثانيا. والحمد لله أنا وإنت أحرار من عبودية مواقع التواصل الاجتماعي.
0: الحمد لله إنه في حدا سمعني ووافقني. قديش أنا مبسوط منك يا خالد يا أخوي على موقفك من الناس اللي صاروا عبيد لمواقع التواصل الاجتماعي مثل ما بتقول.
1: طبعا لا أنا ولا أنت ضد الحضارة ولا ضد كل اختراع بيفيد البشرية، لكن ما تأخذ الحضارة أولوياتنا ولا واجباتنا الحياتية والاجتماعية.
0: يعني إحنا بنقول الحضارة والتكنولوجيا أخذتنا لبعيد، بس الصحيح يا خالد إحنا اللي رحنا لبعيد، وبعدك بتقول اختراعات بتفيد البشرية.
1: كلامك صح مية مية، إحنا اللي رحنا لبعيد وأبعد من بعيد كمان، واللي بده يستفيد من هالاختراعات بيقدر، بس العيب فينا مش بالاختراع.
0: أكيد صحيح، العيب في كل واحد بضيع وقته ووقت غيره باسم التكنولوجيا. اتصور حتى الطلاب الجامعيين بيتنافسوا على ملاحقة أخبار المواقع هاي وبعرفش إيش.
1: وأكثر من هيك يا كرم، أكثر من هيك بكثير. هاي المجموعة اللي بتحكي عنها بتشوفنا ناس خارج الزمن، يعني إحنا بعدنا عايشين بزمن جدودنا.
0: يعني إحنا عندهم ناس متأخرين. يا سيدي الله يعينهم.
1: هذول بعدهم ما بيعرفوا إنه كل شي في الحياة له تاريخ، الاختراعات والبنايات حتى الحجر والشجر، والإنسان مع الاختراعات عم يتطور وما بيتغير.
0: صحيح، عن جد شكرا خالد، هاي معلومة كتير مهمة. الإنسان عم بتطور وما بيتغير غير الجاهل، يعني بدهم نكتفي بالموبايلات وما نزور الأهل والأقارب والأصحاب، حتى ما نزور مريض أو ما نشارك بفرح أو بعزة.
1: اللي بهمنا من هالموضوع كيف إحنا وأهلنا وأصحابنا نستفيد من هالتكنولوجيا، وما ننسى كمان نتسلى فيها وبألعابها.
0: كلامك موزون يا خالد بالضبط، نتسلى فيها وبألعابها، وكل تسلية فيها فايدة.
1: أكيد كل تسلية فيها فايدة، بس أنت شو بتقصد بهالحكي؟
0: أيوة جبت المفيد، اللي بقصده إنه أكتب قصيدة وأنشرها على صفحتي.
1: يا زلمة كثار مثلك بيعملوها، بيكتبوا قصيدة أو قصة وبنشروها، ويمكن ما تكون القصيدة من تأليفهم، وهيك بنتشروا مثلك مثلهم. وهون وين التسلية والفائدة؟
0: هون مربط الفرس أبو الخلد. أنا ما كملت كلامي بعدني. لما بكتب قصيدة بيكون داخلها حزيرة، وبيكون العنوان قصيدة وألغاز.
1: حلو، الفكرة كويسة ولطيفة، بس يا حبيبي يا كرم الحزازير مربوطة بجوائز، يعني أنت ناوي تعطي للي بيحزر جائزة؟
0: نعم

0: شوية ست الكل، بعدها من امبارح شغالة زغاريت العروس؟
1: كانت فرحة يا هالة، كانت فرحة عن جد. كنت مبسوطة كتير، خاصة لما شفتك فرحانة وبترقصي وما حدا قدك يا هلولتي.
0: أكيد يا ماما، لازم أكون فرحانة ومبسوطة. وما تنسي إنه عروستنا خلود بنت أبو خليل صاحبة عمري.
1: كلامك صحيح، إحنا وبيت أبو خليل أهل وإخوان، صار لنا 10 سنين جيران، وكمان العريس موسى ابن أبو عمر أهل وأهلنا.
0: بالفعل العرس عرس أهلنا وأحبابنا يا أمي، ومثل ما كنت أنا فرحانة كمان أنتي كنتي فرحانة، وأبوي كان فرحان، وإخواني اللي كانوا بنص الدبكة.
1: يا رب يا رب تكمل فرحتنا بهالبيت. صدقيني يا هالة، كنت أطلع على العروس ومرات أشوفك أنت قاعدة ومصمودة مطرحها.
0: على شو مستعجلة يا أمي؟ أنا بنتك هلولتك، لسه بكير علي، بعد قدامي مشوار طويل بالجامعة، ومثل ما اتفقنا يا أمي مع أبوي أنا رح أكمل تخصص لسه كمان.
1: أكيد أكيد ضروري تكملي، أنتي أصلا طالبة متميزة مثل ما بيقولوا، لكن هذا ما بيمنع الصمدة، يعني العروس يا حبيبة قلبي.
0: الظاهر فرحة العرس أخذت منك كتير يا أمي، خاصة إنه الحفلة كلها صارت بساحة الحارة والشارع، وشارك فيها كل الجيران والأحباب.
1: والله جبتيها يا هالة، العرس كان بساحة الحارة والكل كان مبسوط، وأنا رح أقترح على أبوكي نعمل العرس بالساحة مش بالصالة، هيك أهلية محلية يعني.
0: مش ضايلة يا أم خالد إلا طباعة البطاقات، مالك على العرس. بعدين يا حبيبة عمري، أنا بصراحة يعني بفضل العرس يكون بالصالة أحسن.
1: بس انت قلتي قبل شوي انه الحلو بالحفلة انها كانت بالساحة يعني مش بالصالة.
0: مزبوط كلامك صحيح، لكن اللي صار عدد الضيوف يا أمي كان كتير كبير، وما وسعتهم الحارة، فاضطروا ينصبوا خيمة بنص الشارع، وهذا يعني أنا بشوفه غلط صراحة.
1: لا لا لا، بيقولوا اتفقوا مع البلدية بالنسبة للشارع. بعدين يا ماما، كتير من الناس بيعملوا حفلات العرس أو حفلات النجاح الجامعي بالشارع، وبيسكروا الشارع من الجهتين.
0: طب هذا معقول يعني؟ ما هذا غلط يا أمي، ما بصير هالحكي، هيك بنكون اتعدينا على حقوق الناس اللي بتستخدم الشارع.
1: يا هلا يا حبيبتي، كل العرس ساعتين يعني مش وقت طويل، وهذا صار متعارف عليه عند الكل. ولا تفكري إنه الناس تختار الساحة علشان المصاري؟ لا يا حبيبتي، لا لا يا ماما.
0: أنا عارفة يا أمي إنه أهل العريس بدفعوا مصاريف القيم والكراسي والخدمات، بس بضل الموضوع اللي بده حل هو استخدام الشارع.
1: تكرمي يا هلولتي، إحنا مش رح نستخدم الشارع، وألف مبروك.

0: وين أخوك كرم يا خالد؟ وليش ما إجا معاك مثل ما اتفقنا؟
1: كرم هيو جاي بعد شوي، بس راح يودي أمانة لصاحبه.
0: طيب يابا، قبل ما يجي أخوك كرم، احكي لي شو صار بينك وبينه بالنسبة للمهرجان الشعري.
1: أنت بتعرف يابا إنه وزارة التربية بدها تعمل مهرجان شعري وقصصي في يوم المعلم، وأنا قلت لكرم حتى يشارك بهذا اليوم المهم بالنسبة إلنا.
0: الفكرة كويسة والمعلم بيستحق التكريم. المهم شو رأي أخوك بالموضوع؟
1: أخوي كرم كاتب قصيدة عن المعلم، بس ما عنده رغبة يشارك بالمهرجان.
0: يا سلام، شو الأسباب يابا؟ أكيد حكى لك السبب اللي ما بده يشارك عشانه.
1: كرم بصراحة بيعرف إنه المعلم بيستاهل وبيستحق التكريم.

0: أهلا وسهلا يا كرم. يا حبيبي مهما تأخرت يابا، المهم إنك إن جيت.
1: سمعت يا كرم، المهم إنك إجيت، يعني المهم حضورك.
2: أيوة، إذا كنت أنت وأبوي بتستغيبوا فيي.
0: هي مش استغابة يابا، لكن كنا نحكي عنك وعن إبداعاتك الشعرية
2: وعن قصيدة المعلم وعن المهرجان الشعري والقصصي. ما ضل شي مخبى.
1: كلامك صح، ما ضل إشي مخبى، عشان هيك رح أعيد طلبي منك لتشارك بالمهرجان التربوي.
2: شوف يا سيدي، أنا فكرت بالموضوع ووصلت لنتيجة رح تعجبكم. وزارة التربية لما قررت المهرجان في كل مدرسة كان بدها تحمس الطلاب على الكتابة.
0: شكرا لك، شكرا شكرا يابا، وكلامك صحيح 100%. التربية بتعرف أن الطلاب والطالبات بيحبوا المعلمين والمعلمات، وكل واحد بحاول يكتب اللي بيقدر عليه.
1: وإنت يا كرم تقدر تقدم إشي تفتخر فيه،
2: عشان هيك قررت المشاركة، وكمان راح أشجع أصحابي على الكتابة. هذا تنافس بين المدارس للشعراء والقاصين.
0: الله الله الله الله، والله يابا ما خليت لنا كلام أبدا.
2: الله يخلي لنا إياك ويسعد قلبك يابا. يابا إحنا تربايتك، ودايما منضل نحكي الكلام اللي ربيتنا عليه. اللي بيحب بلده بيعطيها، وأنا ابن هالوطن ولازم أفتخر فيه وأفتخر بمعلميه.
3: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الخميس 18 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق 7 من أيار لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم

الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين وراحة المؤمنين وقرة عين المتقين، والصلاة والسلام على من قال الصلاة نور. أما بعد، إخوتي الأعزاء، إن الصلاة أعظم فريضة بعد الشهادتين، هي مناجاة بين العبد وربه، وهي رفعة للروح وجلاء للقلب وسبب للنور والرحمة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي أمان من الذنوب ووقاية من الشرور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فالصلاة راحة للقلوب المتعبة وعصمة للنفس ونور للطريق. واحذروا رحمكم الله من ترك الصلاة أو تأخيرها، فهي الفارق بين المؤمن والكفر والعهد الذي بيننا وبين الله. صلوا في الوقت واستشعروا الوقوف بين يدي الله، فلعل ركعة خاشعة تغير مصيرا، ولعل دمعة في سجود تفتح أبوابا من الرحمة لا تغلق. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، ولا تحرمنا لذة السجود بين يديك، وصلى اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟ دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. مندوب عن جلالة الملك ولي العهد يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط. الأردن والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بينهما. رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الفائزين في مسابقة العلوم النووية الأردنية لعام 2026. من عناوين النشرة إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في قصر الحسينية اليوم المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط دوبروفكا شويتسي، وأعرب سموه عن تقديره للشراكة الأردنية الأوروبية في مختلف المجالات لا سيما الأمنية والاقتصادية، مؤكدا أهمية جهود الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار الإقليمي. وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده خلال العام الحالي، والذي يهدف للبناء على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتعميق التعاون في مجالات حيوية.
0: استقبل رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، وجرى خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها خصوصا في الجوانب الاقتصادية والتنموية، كما جرى عرض التحضيرات المتعلقة بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي والتأكيد على أهميته في فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز الأردن بالشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مثمنا دوره في الجهود التنموية في المملكة وفي مقدمتها الدعم الذي قدمه لمشروع الناقل الوطني للمياه.
1: هذا ووقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم 3 اتفاقات تمويلية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو لدعم التعليم والحماية الاجتماعية واللاجئين وأمن الحدود. وتشمل الاتفاقيات 30 مليون يورو لتنمية رأس المال البشري و80 مليون يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، إضافة إلى 25 مليون يورو لتعزيز أمن الحدود ومكافحة الجريمة والتهديدات السبرانية. وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجالات تنمية رأس المال البشري ودعم اللاجئين وأمن الحدود. وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أن الاتفاقيات تدعم أولويات الأردن التنموية وتسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
0: كرم رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف أحمد الحنيط اليوم مدير مدرسة كلية الشهيد فيصل الثاني التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية والمعلم المشرف وعددا من الطلبة، تقديرا لفوزهم بالمركز الأول في مسابقة العلوم النووية الأردنية لعام 2026 التي أقيمت ضمن فعاليات المعرض الوطني للعلوم النووية برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية. وأكد اللواء الركن الحنيطي أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته مدارس الثقافة العسكرية في مجالات التأهيل الأكاديمي والعلمي والتقني، ويجسد كفاءة الطلبة وقدرتهم على المنافسة والتمييز في المحافل العلمية الوطنية. وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى أن القوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا ببناء جيل مؤهل يمتلك المعرفة والانضباط والقدرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، مشيدا بجهود الكوادر التعليمية والإدارية المشرفة على الطلبة ودورهم في تنمية قدرات الطلبة العلمية والمعرفية وترسيخ قيم التميز والانتماء والمسؤولية الوطنية. تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من خلال تجهيز القافلة الإغاثية الرابعة استمرارا لسلسلة القوافل التي سيرتها ضمن الاستجابة الأردنية الإنسانية للأزمة في لبنان. وأوضحت الهيئة أن القافلة الحالية تضم 18 شاحنة محملة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية، مقدمة بالتعاون مع عدد من الشركاء والجهات الداعمة. وقال الأمين العام للهيئة دكتور حسين الشبلي إن استمرار تسيير القوافل الإغاثية إلى الجمهورية اللبنانية يجسد نهج الأردن الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء خلال الأزمات، مؤكدا أن الهيئة تواصل عملها بالتنسيق مع مختلف الشركاء لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكفاءة وسرعة إلى مستحقيها.
1: ونبقى في الشأن اللبناني، حيث أعلنت إسرائيل أنها قتلت قياديا في قوة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس في أول هجوم إسرائيلي على العاصمة اللبنانية منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار الشهر الماضي. وزاد الهجوم من الضغوطات على الهدنة التي أوقفت الهجمات الإسرائيلية على بيروت، في حين لا تزال القوات الإسرائيلية منتشرة في مناطق في جنوب نهر الليطاني.
0: وإلى آخر تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران، وأنه يحتمل التوصل إلى اتفاق، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندًا.
1: ومن محلياتنا، قال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المجابلة إن كوادر الوزارة رصدت 11 حالة اشتباه بتسمم بين طلبة إحدى المدارس في محافظة إربد. راجعت أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، فيما أدخلت حالة واحدة إلى المستشفى لمتابعة وضعها الصحي للمراقبة. وأوضح المجابلة إن فرق التقصي الوبائي والاستجابة السريعة التابعة لوزارة الصحة وبالتنسيق مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء باشرت التحقق في حالات اشتباه التسمم، مشيرا إلى أن المؤسسة اتخذت إجراء احترازيا بإغلاق مطعم متعاقد مع المدرسة يزود مقاصفها بالوجبات الغذائية المشتبه بتسببها بأعراض المغص وحالات شبه التسمم بين الطلبة. وأكد أن الفرق المختصة سحبت عينات غذائية من مقاصف المدرسة والمطعم لإخضاعها للفحوصات المخبرية وأخذ عينات مخبرية للتأكد من سلامة العاملين في المطعم ومقاصف المدرسة بهدف التحقق من أسباب حالات اشتباه التسمم واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على السلامة العامة للطلبة.
0: دعا وزير

0: أوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلايلة، أعضاء البعثات المرافقة للحجاج الأردنيين إلى العمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم. وقال الخلايلة خلال لقائه أعضاء البعثات الإدارية والإرشادية والطبية والإعلامية المشاركة في موسم الحج، إن الوزارة توفرت جميع الإمكانات بالتعاون مع البعثة الطبية للتعامل مع مختلف الحالات الصحية، مؤكداً على أهمية دور الإعلام الرسمي في نقل الصورة الحقيقية لموسم الحج. وبين الخلايلة أن أولى قوافل الحجاج الأردنيين ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، وأن تفويج القوافل سيتم على دفعات ووفق برنامج زمني دقيق يضمن سلامة الجميع وانسيابية الحركة حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. هذا وأطلقت وزارة الأوقاف تطبيق وفد الرحمن الأردن المخصص للحجاج، إلى جانب تطبيق مشرفين وفد الرحمن الخاص بالبعثات الإدارية، بهدف تسهيل إدارة شؤون الحج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الجمعة ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق ودافئا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية الزملاء راية بن يونس رئيس التحرير لهذا اليوم، وطارق الصقار من الهندسة الإذاعية، ومحمد الزعبي من البث المباشر. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: نقف عليها وبحاجة إلى أن ننظر إليها كصور وأن نستمع إليها كأغنية أردنية تراثية مستوحاة من الإنسان والمكان الأردني، وأيضا نحن بحاجة إلى أن نشاهد تلك الفيديوهات التي تناولت قصص الآباء والأجداد وتحدثت عن البطولات الأردنية ووقفت على مفاصل تاريخ الدولة الأردنية.
1: يعني خلينا نوضح أكثر، أول شيء شو يعني نوعية القصص ذكرت أنت، لكن خلينا نوضح أكثر للمستمع والمواطن نعم. الأردني اللي حاب يشارك، ما هي القصة اللي ممكن أنا أشارك فيها وكيف يجب يعني أن تكون مصورة نعم. مسجلة، ما هي الآلية؟
0: هذه المنصة تتيح لكافة الأفراد أن يكون هنالك من تحميل الملفات سواء كانت صور وسواء كانت قصص مكتوبة ومطبوعة كملفات PDF أو Word إلى غير ذلك، بالإضافة إلى تحميل المقاطع. ثم ممكن يكون عندنا مقطع يتناول مثلا سرد قصة،
1: يعني قاعدة بمضافة معينة
0: بالضبط
1: وكان في مثلا الكبير العشيري أو المختار يتحدث
0: بالضبط. تمام. بالضبط. نحن ممكن يعني أيضا ممكن أن يكون هنالك مشاركة لشخص مثلا وجيه يتحدث عن العادات والتقاليد
1: نعم.
0: أو يتحدث عن الجلوة أو عن القضاء العشائري أو
1: نعم.
0: يتحدث مثلا عن عادة الكرم ويتحدث عن حياة البدو مثلا أو يتحدث عن
1: صحيح.
0: الحياة المدنية
1: صحيح.
0: وحياة القرى، كل هذا يعني
1: نعم.
0: متاح للأشخاص أن يقوموا بتحميله ووضعه على منصتنا الرقمية قصص من الأردن. هنالك أيضا أخي الكريم، هنالك يعني زيارات لوزارة الثقافة من أبناء الأردن من يعني مختلف الأماكن، يقدمون من خلال هذه الزيارات نصوصا مكتوبة ومخطوطة تتحدث عن قصة الإنسان، وأن تكون هنالك مشاركة حقيقية من خلال توثيق السردية الأردنية. الكل يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من هذا المشروع الوطني الكبير.
1: ذكرنا الآلية أنه هو ما عليه إلا أن يدخل ويحمل الفيديو أو الصور أو القصة
0: نعم.
1: المكتوبة حتى على المنصة. الآن ما هي الأعمال المرشحة للمشاركة؟
0: لا يوجد هنالك تحديد فيما يتعلق إذا كان يعني هنالك مثلا نحن نأخذ الصور ونترك الفيديو أو نأخذ المقاطع الموسيقية، الكل متاح. لكن إذا سمحت
1: يعني هو مجرد ما المواطن دكتور حملها خلاص بتكون على المنصة، يستطيع أي شخص أن يشاهدها ولا بكون في فلترة مسبقة؟
0: هذا اللي بدنا نتحدث عنه. هذا اللي بدنا نتحدث عنه. نحن في وزارة الثقافة عمدنا إلى إيجاد هذه المنصة. هذه المنصة يتم تحميل كافة المواد التي يرغب بها الشخص بوضعها على منصة قصص من الأردن ويرغب في أن تكون جزء من توثيق السردية الأردنية. لحد هون هذا دور الشخص ينتهي هنا. نحن في وزارة الثقافة لدينا لجان مختصة، نحن أيضا نعمل على هذا المشروع الوطني الكبير. لا يجب أن يقدم كل شيء، هنالك بعض الأحداث قد تكون مغلوطة، يجب أن يتم عرضها على لجان مختصة وعلى أساتذة مختصة معنيين بهذا الشأن. إذا كانت بالموسيقى هنالك يعني لجان مختصة بالموسيقى، إذا كانت بالتراث بالموروث أيضا هنالك لجان يتم عرضها عليهم ثم قراءتها ومشاهدتها وتمحيصها وتدقيقها والتثبت من مصداقيتها وحقيقتها، ثم بعد ذلك يتم إدراجها ضمن مشروع توثيق السردية. هذه في المرحلة الثانية. المرحلة المقبلة وما نتمناه أيضا أن تكون هنالك تشاركية ما بين وزارة الثقافة وما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم بالجامعات وبالمدارس، بحيث أن تصل هذه المواد سواء كانت ضمن المشروع الأكبر وهو توثيق السردية أو ضمن القصص التي أو الفيديوهات والصور التي وصلت إلينا من خلال منصة قصص من الأردن، أن تكون مطروحة في مناهجنا في المدارس وأيضا أن تصل إلى طلبة الجامعات من خلال أيضا مناهجهم، وأيضا أن يتم تداولها من خلال الحوارات والندوات والأمسيات الشعرية التي تقام وتشرف عليها أيضا وتقيمها وزارة الثقافة الأردنية.
1: نعم. وما هو المرجو من هذه المنصة؟ ما المتوقع أن تكون في قادم الأيام؟
0: بصراحة أخي الكريم يعني ومن خلال الاطلاع المباشر على هذه المنصة وعلى بعض يعني النصوص والصور ويعني الشغف الذي يعني يمتلك أبناء الوطن حقيقة منذ الإعلان عن مشروع توثيق السردية الأردنية، أنا أعتقد أن هذه المنصة سوف تشكل أرشيفا وطنيا ثقافيا جميلا للأردن عبر امتداداته. هنالك قصص وهنالك قصائد شعرية قيلت في الحالة الاقتصادية، قيلت في الحالة الاجتماعية، بالعادات، بالتقاليد، بالحالة السياسية. كل هذه الأشياء نستطيع العودة إليها، ونستطيع أيضا أن نسلط الضوء على تاريخ الأردن وامتداداته من خلال هذه المواد التي يتم تزويدنا بها. وبالمناسبة هنالك أشياء جميلة. تخيل أن يعني تستمع إلى قصة تعود إلى 120 سنة، إلى 150 سنة ما قبل تأسيس الأردن، وتتحدث طبعا عن المرحلة ما قبل، وتتحدث أيضا عن الأردن الحديث. هذا شيء جميل جدا، والأجمل أن يصل إلى الشباب حتى يكونوا مطلعين، ولا سيما في ظل الطفرة التكنولوجية التي يعيشها العالم.
1: الناطق الإعلامي باسم وزارة الثقافة الدكتور سالم الفقير، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا.
2: تحت المجهر.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تحت المجهر. مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تحت المجهر. جددت وزارة الثقافة دعوتها للمواطنين الأردنيين للمشاركة في منصة قصص من الأردن. هذه المنصة معنية بتوثيق السردية الأردنية والتي جرى إطلاقها مطلع شهر أذار الماضي بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في حفظ التاريخ والتراث الوطني. مليان تراثنا قصص وحكايات. الناطق الإعلامي باسم وزارة الثقافة الدكتور سالم الفقير. دكتور سالم، يعني حدثنا عن أهمية هذا المشروع الذي تشرف عليه وزارة الثقافة اليوم.
1: فيما يتعلق بالمشروع بشكل عام، وهو مشروع توثيق السردية الأردنية، هذا مشروع يعد بوصلة ثقافية وطنية لأبناء الوطن على امتداد مساحاته. هذا من جانب. الجانب الآخر، حتى يكتمل المشهد، ارتأت وزارة الثقافة أيضا أن تكون هنالك مساحات كبيرة ومساحات جديدة تصل إلى كافة أفراد المجتمع ولكافة فئات المجتمع يعني بتعدد مناطقيتها. نعم. من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. لذلك أوجدت منصة رقمية تعنى وتكون جزء لا يتجزأ من هذا المشروع الوطني الكبير تحت عنوان قصص من الأردن.
0: نعم.
1: هذه المنصة أخي الكريم، كما تفضلت، أطلقتها وزارة الثقافة مطلع أذار الماضي، وكان الهدف منها مجموعة من الأمور المتعلقة بتعزيز المشاركة المجتمعية ليتم من خلالها حفظ التاريخ والتراث الوطني، وأيضا توثيق المشاركات الشعبية. ونحن عندما نتحدث عن المشاركات الشعبية، نحن نتحدث عن الآلاف وربما عشرات الآلاف من الصور التي يعني تختزن فيها ذاكرة الإنسان الأردني، ونتحدث عن الآلاف من القصص والمرويات والحكايات والموروث الذي يحكي سردية الأردن. كل هذه النقاط نحن بحاجة إلى أن

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان رتم.
1: مساكم سعيد مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة. رح أكون معكم أنا من تقديم إيمان رتيمة، من وراء المكسر حمزة الربابعة.

0: في موضوع حلقتنا مستمعينا لهالأسبوع، رح نسلط الضوء على دور الصيدلي السريري بشكل عام في قسم العناية المركزة بشكل خاص. نتحدث اليوم مع ضيفة حلقتنا لهالأسبوع الرائد أخصائي صيدلي سريرية آلاء الفراهيد. أهلا وسهلا فيكي آلاء بك.
1: أهلا فيكي ست إيمان، مسائك سعيد أنت وجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيكي. بداية آلاء بك، الدور الفعال للصيدلي السريري ومن أهم الكوادر الطبية أيضا في وحدة العناية المركزة هو دوركم كصيدلي سريري. بداية خلينا نوضح ما هو الصيدلي السريري، ما هو الفرق بينه وبين الصيدلي التقليدي.
1: ست إيمان، طبعا الصيدلي التقليدي زي ما كل الناس بتعرف وبتشوف، نعم، إنه هو

0: الصيدلي المعني ب طبعا دوره في تحضير الأدوية وإنه توفيرها للمريض وإعطاء معلومات طبعا دوائية، ممكن تكون معلومات قيمة كمان للمرضى، ولكن دوره يقتصر في هذا المجال دون التدخل المباشر لا يعني العلاج أو القرار العلاجي للمريض. أما الصيدلي السريري فهو الشخص المعني بأنه يكون جزء لا يتجزأ وفعال في الطاقم الطبي، ومع الأطباء بيتعامل مع الحالات السريرية جنبا إلى جنب مع الطبيب مع المريض، وهو ملم بعلم الأدوية طبعا ومؤهل لتقديم رعاية صيدلانية كاملة للمرضى، وهو طبعا هدفه أنه هو يحسن طبعا العناية والنتائج العلاجية للمريض، وطبعا تعزيز جدوى الرعاية الصحية للمرضى. وبهاي الحالة أنه إحنا مع الأطباء بنقدم خطة علاجية متكاملة ومدروسة من الأطباء من ناحية طبعا الحالة الصحية للمريض وحاجته إلى علاجات معينة، وإحنا طبعا في اختيار العلاج الأنسب للمريض والتحليل السريري والبيانات المخبرية تبعت المريض لنطلع بالآخر لخطة علاجية متكاملة جنبا إلى جنب مع الطبيب.
1: نعم، هلأ بالانتقال لدور الصيدلاني السريري في العناية المركزة بالذات، نتحدث عن دوركم داخل وحدة العناية المركزة، وهو دور لا يقل أهمية عن أي كادر طبي داخل هذه الوحدة.
0: أكيد.
1: بداية نتحدث من خلالك من ضمن مهامك الموجودة في وحدة العناية المركزة، الدور الأساسي للصيدلي السريري.
0: طبعا في قسم العناية الحديثة احنا بنواجه تحديات كبيرة،
1: نعم،
0: مش زي اي مكان في المستشفى، لانه هون بصير عندنا الدور اكثر تعقيد. لو بتيجي بتتخيلي انت مريض بالعناية المركزة شو راح تشوفي؟
1: نعم،
0: راح تشوفي مريض على جهاز تنفس اصطناعي معظمهم طبعا، راح تلاقي مريض بحالة كريتيكال حرجة جدا بيحتاج الى ادوية متعددة بنسميها بولي فارماسي. بيدخل المريض في بين لحظة واخرى في حالة يعني متغيرة صحية، ممكن يكون في حالة مستقرة ويتحول إلى حالة غير مستقرة. تمام، في هاي الحالات إنه إحنا بنلاقيهم على أدوية كثيرة، من أدوية التخدير، أدوية المنقذة للحياة والرافعة للضغط. هاي الحالات كلياتها طبعا تتطلب من الصيدلي السريري معلومات كاملة وملمة عن طبيعة الحالة الفسيولوجية اللي بمر فيها المريض. وطبعا بعض المرضى بيدخلوا كمان عندنا في فشل في الأعضاء، احنا بنسميها ملتي أورجان فيلير. فهذا الفشل في الأعضاء كمان بتطلب من الصيدلي السريري يكون منتبه للحظة اللي بيصير فيها هذا التغيير،
1: لأنه ممكن مفاجئ بالنسبة
0: تمام
1: للمريض.
0: بالضبط، لأنه ممكن هذا التغيير ما ينعكس على القراءات مباشرة. تمام، هلأ طبيعة عملنا صراحة إلها متعددة، نحكي المهام والوظائف والمستويات. صراحة إحنا بنبدأ من وجودنا في الصيدلة، شعبة الصيدلة السريرية، منتابع حالة المريض من وراء أول شيء الكمبيوتر، منجمع معلومات كاملة عن المريض من ناحية شو وظيفة الكلى والكبد والقراءات والزراعات، نتائج الزراعات تبعت المريض. بعدين بننتقل للقسم، بالعادة يعني إحنا بنحكي هلأ عن الاي سي يو، بننتقل لقسم الاي سي يو، منلف مع الأطباء براوندات طبية طبعا بتكون متكاملة فيها عدد من الأطباء والصيدلي السريري والتمريض. في هاي الحالة طبعا احنا والأطباء بنقيم كل دواء موجود في الخطة العلاجية للمريض، من حيث أول إشي حاجتنا لهذا الدواء أو عدم حاجتنا إله، بعدين من حيث إنه هذا الدواء اللي بدنا إياه بدنا أدوية أخرى معاه أو لا، أو إنه نخليه أو نوقفه. بالنسبة لطبعا الأدوية إنه كمان من حيث جرعتها اللازمة لهذا المريض، من حيث حالته الصحية. وظيفة الكلى والكبد تعتمد اعتماد كلي على طبعا إنه تقييمنا لهذا المريض وحاجته للأدوية والمناسب له من حيث جرعاته.
1: يعني هاي من ضمن مهامكم الأساسية في داخل وحدة العناية المركزة، وهي أصلا تحتاج لاهتمام أكبر بشكل عام. نتحدث الآن عن أهم التحديات اللي ممكن تواجه الصيدلي السريري داخل وحدة العناية المركزة.
0: هو أنا ذكرتهم إنه أكتر إشي إنه إحنا مريضنا في حالة حرجة جدا، المريض بيكون بحالة صحية غير مستقرة، المريض بيكون على أجهزة تنفس اصطناعي متعدد الأدوية، بتلاقي تداخلات دوائية ما بين علاج وعلاج آخر. هاي كمان بتدخلنا في معضلة إنه إحنا ننتبه للأدوية اللي إحنا بنستخدمها لهذا المريض، إنه شو أنسب علاج لهذا المرض اللي ما يقلل لي من فعالية.

0: حاجة إن نغير فيها أو إنه نضيف أدوية أو نغير الأدوية
1: يعني
0: بعدين.
1: حسب كل ردات فعل المريض أو النتائج اللي
0: النتائج
1: تصدر من
0: الطبية اللي بتطلع معانا، وطبعا
1: تحاليل
0: مع
1: طبية.
0: أيوة إعادة مراجعة طبعا الأدوية ومراجعة
1: نعم
0: تحاليل المريض اليومية.
1: نعم رح نستكمل حديثنا معك يا ألا بيك، لكن بعد الفاصل خليكم معنا مستمعين.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وأهلا وسهلا فيكي ألاء بيك. تحدثنا عن دوركم الفعال في وحدة العناية المركزة، دور الصيدلي السريري أكيد دور فاعل وكبير. الآن من خلالك ألاء بيك حابين أنه تعطينا مثال واقعي من طبيعة عملكم، هل كان لتدخلكم أثر واضح في إنقاذ مريض أو منع مضاعفات خطيرة؟ يعني حسب هيك الـ الأمثلة الواقعية اللي أنت عايشتيها في وحدة العناية المركزة.
1: طبعا في عندنا مثلا مريض مرة إجانا كان بيعاني من حالة اسمها status epilepticus. هاي الحالة اللي هي فيها تشنجات شديدة ومستمرة بالرغم من إعطاء العلاجات المناسبة. هلأ كان من إحدى التدخلات الدوائية أنه كنا بنعطي مضاد حيوي بيقلل من فعالية أحد الأدوية تبعت التشنجات. فكان هنا التدخل لإنقاذ حياة المريض بالرغم من أنه بياخد كان 5 أدوية من مضادات التشنجات، فهنا كان الإجراء اللي أخذناه كان منقذ لحياته وبطل عنده هاي التشنجات. في مثال آخر مثلا وكومون بتقدري تحكي مع مرضى حتى الأقسام مش بس الاي سي يو، اللي هي الآثار الجانبية للمضادات الحيوية. في عندنا مضادات حيوية مثلا مثل الفانكومايسين والأميكيسين، هدول الأدوية مثلا ممكن تؤدي لفشل كلوي عند المريض وبعضهم تؤدي إلى فقدان السمع عند المريض. التدخل المبكر والمباشر لما نلاحظ أي تغير مثلا في فسيولوجية المريض، صار مثلا عنده نقص في اليورين أوتبوت تبعه، فهيك مثلا احنا بنتجنب انه نوصل لمراحل متقدمة من الفشل الكلوي. منغير العلاجات على أساسها.
0: يعني تحدثت عن موضوع جدا مهم، هو موضوع مضادات الحيوية، خاصة يعني المرضى اللي بيكونوا في وحدة العناية المركزة أكيد هناك يعانوا الكثير من الالتهابات وبيحتاجوا لعدد منيح من المضادات الحيوية. نتحدث عن دوركم في العناية في اختيار المضاد الحيوي المناسب لكل حالة، وأكيد لحتى ما يصير في هناك مقاومة لهذه المضادات الحيوية.
1: تعرفي ست إيمان، يعني هذا الموضوع من أهم المواضيع اللي ممكن تنطرح في الاي سي يو وفي كل كمان المستشفيات بشكل عام، لأنه هذا الموضوع هو موضوع جلوبال عالمي. يعني بلش بتقدر تحكي من 2016 إنه يصير في مقاومة للمضادات الحيوية، وكان طبعا إحدى أسبابها اللي هو عدم الاستخدام الرشيد نحكي والمناسب للمضادات الحيوية في المكان المناسب. فطبعا مع الخدمات الطبية بوجود الصيدلي السريري والطاقم الطبي وأطباء الاي سي يو وأطباء التخصصات الأخرى وحتى أطباء المختبر، تم عمل بعض البروتوكولات والسياسات لمنع إنه يصير في عنا استخدام غير رشيد لهذه الأدوية. وطبعاً وضع هاي السياسات اللي تبدأ من ما قبل حتى دخول المريض إلى المستشفى. في إشي اسمه سكرينينج، إذا عمرك سمعتي فيه، بياخذوا عينات من أنف المريض ومن مناطق أخرى ممكن تكون فيها بكتيريا في هذه المناطق، ممكن إن هم يعني يتجنبوا إنه هذا المريض يعالجوه قبل ما تتطور الحالة وتصير التهاب.
0: يعني يعرفوا نوع البكتيريا الموجودة حتى يعطوهم
1: أصلا عند هذا المريض، بتكون بنسميها إحنا colonization. الشغلة الثانية ستي إنه إحنا قبل ما يفوت مريضنا العمليات عملنا سياسات تخص البروفيلاكتيك أنتيبيوتكس، شو ياخد مضاد حيوي قبل ما يفوت العملية حتى تطلع من العملية ويكون ما في عدد كبير من البكتيريا اللي ممكن لا سمح

0: الله تسبب لهم مرض.
1: مهم.
0: كمان في عندك سياسات لتقريبا 27 نوع من الالتهابات اللي ممكن تصيب المرضى، صارت هاي بتقريبا 2022، قلت لك مع الطاقم الطبي كامل ICU ودكاترة المختبر والصيادلة السريريين بوجود USAID. طبعا هاي كانت عبارة عن حملة كبيرة ووقعها الباشا مدير الخدمات الطبية، وتم تعميم هذه السياسات على جميع الخدمات الطبية وعمل دورات فيها وتوعية الكادر الطبي بهاي السياسات، ونمنع برضو انه الاستخدام غير الصحيح للمضادات الحيوية. طبعا احنا كمان معنيين باعطاء محاضرات اخرى عن المضادات الحيوية وعن طريقة استخدامها. وكمان ستي بس انوه لشغلة، هو انه دور الصيدلاني السريري في المضادات الحيوية فعليا هو من اهم الادوار اللي ممكن ياخذها الصيدلي السريري، لانه هون انت بتحكي عن معادلة حساسة جدا. بتحكي عن انا كيف بدي احدد مصدر العدوى، كيف بدي اعرف اقيم شدة الحالة اللي عند المريض، كيف بدي أعمل أدور على العوامل المسببة لهاي الأمراض والجراثيم، لأنه في بعض الناس بيكونوا أوريدي داخلين المستشفى أكثر من مرة. عرفتي كيف؟ فهون لازم يكون في موازنة بين اختيار المضاد الحيوي المناسب وعدم الإفراط في استخدامه. وطبعا لما تيجي عندنا النتائج المخبرية والفحوصات اللي بتدل على أنه شو نوع البكتيريا اللي موجودة عند المريض، كمان أنا في هاي الحالة بقدر أغير نوع المضاد الحيوي بناء عليها. وطبعا أكيد غير هذا عن أنه إحنا بنحكي عن الجرعات. هلأ في موضوع برضو كثير مهم ستي، يمكن مش كل الناس بيعرفوه. هلأ برضو في بعض أنواع من البكتيريا بتكون طالعة بنتائج المختبر أنه هاي البكتيريا مثلا حساسة لنوع من المضادات الحيوية. فوجود الصيدلي السريري بيعرف مثلا أنه هذول النوع من البكتيريات ما بيكون بجسم الإنسان فعال عليهم هذه المضاد الحيوي. هذول مثلا نوع البكتيريا اسمهم سبيس. هذا يمكن الإشي يعني ما بيعرفه غير الصيدلي السريري. هلا بتلاقي نتيجة المختبر إنها فعال عليها هذا المضاد، لكنه بجسم الإنسان غير فعال.
1: غير فعال. فبالتالي بيستمر
0: بيستمر استخدام دواء
1: بدون أي
0: غير
1: فائدة.
0: غير بدون فائدة بالضبط.
1: طبعا من خلال كلامك دور الخدمات الطبية الملكية جدا دور متميز بكل المجالات، خاصة في مجال الخطة العلاجية زي ما حكيتي إنه بتهيئ المريض. خاصة إحنا نسمع كثير من هناك بحالات كبيرة مش بالخدمات الطبية الملكية إنه يكون فيها عدوى من غرف العمليات، وبالتالي هذه بفاقم حالة المريض ممكن تؤدي إلى حالات خطرة. فبالتالي بنثمن جهود الخدمات الطبية الملكية بالحفاظ على صحة جميع مرضاها. بنشكرك ألاء بيك الفرهيد، أخصائي صيدلة سريرية، على هذا اللقاء وهذه المعلومات اللي قدمتها لنا. كل الشكر لك.
0: الله يسعدك حبيبتي، أهلا وسهلا فيك. شكرا.
1: ولهون مستمعينا بنتهي لقائنا معكم، تابعونا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان ارتمي.

0: من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه، تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك ولي العهد يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط. رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتوقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 135 مليون يورو. رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الفائزين في مسابقة العلوم النووية الأردنية لعام 2026. وزير الأوقاف يؤكد على العمل وفق خطة متكاملة لضمان أداء الحجاج مناسكهم بيسر وأمان. القوات المسلحة والأمن العام تؤجلان أقساط السلف لشهر أيار لعام 2026. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تجهز القافلة الإغاثية الرابعة إلى لبنان. الرئيس الأمريكي يصف المحادثات مع إيران بالجيدة ويتوقع التوصل إلى اتفاق. وأخيرا طقس ربيعي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. تحية وطنية.

مستمعينا ومشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذه الأمسية الأردنية البهية. للجميع مساءكم سعيد، أهلا وسهلا بكم.

وأحييكم جميعاً أينما كنتم على امتداد تراب الوطن الغالي، وأنتم فرساننا البواسل من منتسبي الجيش العربي حماة الديار والوطن وسياجه المنيع، نحييكم بتحية أردنية صادقة تنبض بالفخر والانتماء، نبعثها مكللة بالعز والوفاء لكل نشمي منكم واقف ثابت كما النخل الباسقات في خنادق المجد وعلى الثغور في كل موقع شرف ورجولة، فأنتم رمز الاعتزاز والعون والمعنى العميق للفخر والوفاء والانتماء.

واسمحوا لنا كذلك أن نرحب بجمهورنا الأردني العزيز عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وبمشاهدينا الكرام عبر صفحتنا على الفيسبوك الذين يشاركوننا هذه اللحظات الوطنية بكل محبة واعتزاز، لنجدد العهد للوطن ونستحضر معاني التضحية والإخلاص ونعلي صوت الانتماء للأردن قيادة وشعب وجيش، حيث سأرافقكم. وهذه التحية من وراء المايك، أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. من جديد مساء الخير للجميع.

ومن هنا من استديوهات إذاعات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نرافقكم وترافقون وتحية وطنية لتكون وكأنما هي رحلة داخل معنى أن يكون لك وطن اسمه الأردن.

فليس كل وطن يشبه نفسه، لكن الأردن وطن المجد والعلياء والشموخ والكبرياء، هو وطن النشامة وفرسان الجيش العربي، عنوان الوطن الأجمل والأوسع، الأوفياء الذين ما أن نرى بزتهم العسكرية وفوتيكهم المرقط حتى تنتعش نفوسنا ونطمئن إلى ما نحن فيه، نطمئن على الوطن، على الأهل، على النفس، نطمئن بأن هناك من يحمينا ويحمي حتى أحلامنا، نطمئن إلى ما نحن فيه وما ننعم به من أمن وأمان. فرسان الجيش العربي، لكم تحية الوفاء، فأنتم من تحملون حياتكم على أكفكم، تهدونها وردة لوطنكم، حماكم الله جميعا.

هو الأردن الهدوء الذي يخفي يقظة كاملة، وطن أصيل ضارب الجذور في التاريخ، فهو لم يبنى في لحظة راحة بل في زمن كان كل شيء فيه قابل للانكسار، لكن ومع ذلك لم ينكسر، فحوله رجالات يحمونه بقلوبهم قبل عيونهم، يصلون الليل بالنهار من أجله وأجل أهله الطيبين.

والأردن الوطن العزيز الكبير الذي أثبت على الدوام بأنه الوطن المحوري الدور الذي لم يحتاج إلى علو الصوت كي يثبت وجوده، بل هو من اختار طريقا صعب ديدنه أن يكون ثابتا وصاحب مواقف مشرفة على الدوام.

وفي أردن الشومة تعلم الأردنيون بأن القوة لا تعني الضجيج، بل تعني أن تبقى شامخاً صامداً حين يسقط كل شيء حولك. تعلمنا أن تظل الهامات مرفوعة والمعنويات عالية بإذن الله وعطاء النشامة وقيادتنا الهاشمية المظفرة.

وفي الأردن حين نختار الصمت فهذا لم يتأتى من فراغ، بل نختاره حين يكون الصمت قرار والثبات أسلوب حياة والعمل عنوان وطن.

وعلى أطراف هذا الوطن الأردني الكبير وعلى حدوده الأربع، شمالها وجنوبها شرقها وغربها، حيث لا كاميرات ولا تصفيق ولا شعبويات ولا دعاية. هناك يكتب المعنى الحقيقي للانتماء الوطني بأبجدية يخط عناوينها رجال أوفياء من نشام الجيش العربي، الجنود المخلصون الذين لا ينتظرون أن يذكروا ولا يسألون ولا يهمهم ذلك. هل يرانا أحد؟ بل يسألون سؤال واحد فقط: هل الوطن والقيادة والأهل بخير؟

أن تقف هناك على الحدود في برودة الطقس وحره ليله ونهاره يعني أن تختار التعب ومجاهدة الروح بدل الراحة، والبرد بدل الدفء، والصمت بدل الحديث. وهنا يتبدل الفرق بيننا وبين الغير، الفرق في معنى أن تكون أردني منتمي لوطن أحببناه وأحبنا وأحببنا قيادته وأماكنه وشعبه وأهله. وطن فيه الرجال هنا لا يشرحون أنفسهم بل يثبتونها قيم ومبادئ ومواقف وإنجاز ووفاء، واضحة للعالم بأنهم من الأردن وبأنهم الأردنيون الأوفياء أهل العزم والعزيمة.

في هذه المنطقة من العالم وكل شيء من حولنا يعيش مخاض ويتحرك مسرعاً، مواقف تتغير، تحالفات تتبدل، سياسات تتحول، لكننا أردنياً لا نتحرك تحت الضغط ولا نتبدل تحت الخوف، بل نحن في وطن يعرف متى يصمت، متى يتكلم، متى يضع حداً واضحاً لا يتجاوز ولا يمكن تجاوزه.

والأردن وطن لا يختبر نفسه كل يوم لأنه يعرف نفسه جيداً، يعي أنه تحت رعاية قيادة وجيش همها الخوف على الوطن وعلى الأهل، فالوضوح عندنا قوة والقرار لا يؤجل والصدق ديدننا والإنجاز عنوان مسيرتنا.

وبعد كل ذلك يبقى شيء واحد لا يفسر ولا يدرس، بل هو يعاش داخليا في أنفسنا. فهذا الوطن يسكنك ليس لأنك تعيش فيه فحسب، بل لأنك لا تستطيع أن تكون بدونه، وهو ليس مكانا تعود إليه، بل شيء لا تغادره أصلا.

والأردن ليس خياراً بل هو الأصل والوطن المتجذر في التاريخ والوجدان. لن نقول كلاماً كثيراً، لكننا نعرف أن هذا الوطن بكل ما فيه لن يتراجع، لن ينكسر، لن يكون إلا كما هو، واضح، ثابت وحاضر في كل الأماكن وفي كل الأوقات.

فنحن هنا وسنبقى هنا، فالوطن لا يقال والوطن لا يغيب عن الخاطر، سيظل الثابت الحاضر الذي لا يتبدل، فهنا وطن يعتمد عليه اسمه الأردن والنعم والنعمتين.

والأردن ليس وطناً يحكى عنه، بل موقف يختبر في أصعب اللحظات، فحين تتزاحم الحسابات يبقى الأردن هو القرار الذي لا يتردد، وهو الثبات الذي لا يلين، والأرض الطاهرة المطهرة التي لا تستباح.

وفي الأردن لا تحتاج أن ترفع الصوت لتثبت القوة، فالصمت المليء بالهيبة يكفي. هو وطن يعرف متى يتكلم ومتى يفعل، متى يكون الحزم أبلغ من كل خطاب. ومن يقرأ الأردن جيدا يدرك أنه لا يتحرك بردة فعل، بل بإرادة تعرف طريقها مهما تعقدت الطرق، وبتخطيط سليم وأجندات مدروسة وصالحة لكل وقت وحين.

وفي ختام هذه التحية الوطنية نقف جميعا وقفة اعتزاز وفخر، نرفع الهامات عاليات لأننا أبناء هذا الوطن العظيم الأردن، الذي لم يكن يوما مجرد أرض بل كان دائما رسالة وكرامة وتاريخا من العطاء والتضحية.

0: وسيبقى الأردن في القلب نبضاً لا يتوقف وعهداً لا ينكسر ورايا خفاقة لا تنحني، وسنبقى الأوفياء لترابه حراساً لكرامته جنوداً في ميادين العمل والبناء والرجولة. ومع ختام تحياتنا الوطنية لهذه الأمسية مستمعينا ومشاهدينا الكرام، لكم تحيات أسرة البرنامج، الزملاء حمزة الربابعة ومحمد عبيدات وعبد العزيز العبابنة من الهندسة الإذاعية، حنين بني مصطفى وعلي الوديان من السوشيال ميديا، محمد الزعبي وابراهيم الخالدي وابراهيم شوباش من الخدمات البرامجية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. نلقاكم على محبة الوطن وراية العز خفاقة بإذن الله وعطاء النشامة. حفظ الله الأردن أرضا وشعبا وقيادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

السادسة مساء الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. سمو ولي العهد يعرب عن تقديره للشراكة الأردنية الأوروبية في مختلف المجالات. الأردن والاتحاد الأوروبي يعززان الشراكة الاستراتيجية بمشاريع تنموية جديدة. الحكومة تواصل سلسلة حواراتها حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية. وزير الأوقاف يؤكد أهمية العمل وفق خطة متكاملة لضمان أداء الحجاج مناسكهم بيسر وأمن. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، التقى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد في قصر الحسينية المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط دوبر أفكا شوتسيه، وعرب سموه عن تقديره للشراكة الأردنية الأوروبية في مختلف المجالات لا سيما الأمنية والاقتصادية، مؤكدا أهمية جهود الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار الإقليمي. وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده خلال العام الحالي، والذي يهدف للبناء على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتعميق التعاون في مجالات حيوية. وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان استقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها خصوصا في الجوانب الاقتصادية والتنموية. كما جرى عرض التحضيرات المتعلقة بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي والتأكيد على أهميته في فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. وعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز الأردن بالشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مثمنا دوره في الجهود التنموية في المملكة وفي مقدماتها الدعم الذي قدمه لمشروع النقل الوطني للمياه. هذا وشهدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان توقيع 3 اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 135 مليون يورو ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. رامي الرشق يسلط الضوء على هذه الاتفاقيات.
1: تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجالات تنمية رأس المال البشري ودعم اللاجئين

0: الناشئين وأمن الحدود، وتشمل الاتفاقيات على 30 مليون يورو لتنمية رأس المال البشري، مع التركيز على التعليم الشامل والتعليم والتدريب التقني والمهني والحماية الاجتماعية والمشاركة الديمقراطية، خصوصا للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تتضمن 80 مليون يورو لحماية ودعم اللاجئين بهدف ضمان سبل عيش كريمة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين من خلال المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية وتنمية المهارات، بما يشمل دعم العودة الطوعية والكريمة والمستدامة إلى سوريا. كما وتشمل الاتفاقيات أيضا على 25 مليون يورو للإدارة المتكاملة للحدود والأمن الداخلي لتعزيز قدرات الأردن في مكافحة الجريمة العابرة للحدود والتهديدات السبرانية، مع تعزيز حقوق الإنسان. يذكر أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقعت في كانون الثاني 2025 تركز على السلام والأمن والتنمية المستدامة عبر 5 محاور تشمل تنمية رأس المال البشري والهجرة ودعم اللاجئين والأمن والمنعة الاقتصادية والعلاقات السياسية. وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديم 3 مليارات يورو للأردن للفترة من 2025 وحتى 2027، تشمل منحا واستثمارات وقروضا ميسرة لمعالجة التحديات المشتركة.
1: هذا واستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط دوبرافكا شوتسي، وبحث الصفدي وشوتسي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود تحقيق الأمن والاستقرار. إلى التفاصيل.
2: خلال اللقاء استعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وسوتسي المستجدات المتعلقة بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المزمع عقده في المملكة قبل نهاية العام الحالي، والتحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الذي تستضيفه المملكة خلال شهر حزيران المقبل. وبحث الصفدي وسوتسي التطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. أكد الصفدي ضرورة التوصل إلى حل بين الولايات المتحدة وإيران يعيد الأمن والاستقرار في المنطقة على الأسس التي تضمن معالجة كل أسباب التوتر سابقا. كما بحث الأوضاع في لبنان، حيث أكد الصفدي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. كما بحث الجانبان التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الصفدي ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة وإدخال المساعدات الكافية والمستدامة دون عوائق، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة بما يشمل الاستيطان وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي، ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في سوريا، وأكد الصفدي وسوتشي أهمية استقرار سوريا وأمنها ودعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء. وبحث الصفدي وسوتشي التعاون في ضمان استمرار الدعم الدولي للاجئين السوريين من أجل تلبية احتياجاتهم، إضافة إلى التعاون في إيجاد الظروف التي تتيح عودتهم الطوعية إلى وطنهم. وثمن الصفدي الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة، وأكد الصفدي وسوتشي استمرار العمل على تطوير الشراكة الأردنية الأوروبية وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: أطلق الديوان الملكي الهاشمي الشعار الرسمي لعيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية. وقال الديوان الملكي الهاشمي إن تصميم الشعار جاء بهدف استخدامه في الاحتفالات بمناسبة عيد الاستقلال 80 من قبل المؤسسات الرسمية والخاصة والأفراد والمنظمات والشركات والجمعيات الخيرية. وأضاف أن تطبيقات الشعار تشمل الاستخدامات للأغراض التجارية والطباعة على مختلف البضائع والإعلانات. وأوضح الديوان الملكي الهاشمي أن شعار عيد الاستقلال صمم بعناية ودقة، مؤكدا أنه لا يجوز إعادة رسمه أو إعادة تشكيله. واصلت الحكومة سلسلة حواراتها حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية بلقاء عقده وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وعدد من الوزراء في رئاسة الوزراء مع رئيس وأعضاء كتلة حزب الأمة النيابية برئاسة النائب صالح العرموطي. وأكد المصري خلال اللقاء أن أبرز مرتكزات المشروع الجديد تم التوصل إليها عبر نقاشات مستفيضة شملت أعضاء في مجلس النواب وجهات معنية، مما يجسد انفتاح الحكومة على الأفكار والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة. وقال إن مسودة مشروع القانون جاءت استجابة لمخرجات لجنة التحديث السياسي وتطوير الإدارة المحلية كاستحقاق ديمقراطي أساسي تحضيرا للانتخابات البلدية المقبلة، بالإضافة لمسارات التحديث الاقتصادي والإداري. وأكد المصري أن الحكومة حريصة على المقترحات التي تطرح خلال اللقاءات والحوارات، مؤكدا أن هذه الحوارات تسهم في بلورة مسودة ناضجة تحقق التوازن بين الصلاحيات والرقابة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن لا صلاحيات للمجالس البلدية دون رقابة. دعا وزير الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أعضاء البعثات المرافقة للحجاج الأردنيين إلى العمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم. وقال الخلايلة إن الوزارة وفرت جميع الإمكانات بالتعاون مع البعثة الطبية للتعامل مع مختلف الحالات الصحية، لافتا إلى توفير أدوية ومستلزمات طبية ومتابعة مستمرة للحجاج. وأضاف أن الوزارة عدت خطة متكاملة منذ لحظة انطلاق القوافل من الأردن وحتى عودتها، تشمل مختلف الجوانب التنظيمية والصحية والإرشادية لضمان أداء الحجاج مناسكهم بيسر وأمان. وأكد أهمية دور الإعلام الرسمي في نقل الصورة الحقيقية لموسم الحج، داعيا إلى تحري الدقة والالتزام بالتعليمات النظيمة لعمليات التصوير والنشر بما يحافظ على مصداقية الرسالة الإعلامية. تواصل وزارة الشباب عقد جلسات المشاورات الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030. وقال وزير الشباب الدكتور رائد العدوان إن هذه الجلسات انطلقت في مختلف محافظات المملكة بهدف الاستماع إلى الشباب وضمان أن تعكس واقعهم وتطلعاتهم بما يسهم في توفير فرص حقيقية للمشاركة والإنجاز. وأضاف العدوان
3: هذه الاستراتيجية استراتيجية وطنية لملف قطاع الشباب، بمعنى هذا ملف دولة وليس ملف وزارة شباب، وبالتالي اهتمام وزارة الشباب بأن تكون منظم وميسر لإعداد هذه الاستراتيجية بالشراكة مع كافة القطاعات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص. الحجر الرها والركن الأساسي في هذه الاستراتيجية هو الشباب أنفسهم. الشباب الآن هم شركاء في عملية التخطيط والإعداد والتنفيذ.
1: رعى وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان في الجامعة الألمانية الأردنية حفل إطلاق حملة نحو أردن النظيف التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة بمشاركة عدد من المسؤولين والطلبة والجهات المعنية بالشأن البيئي. وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان تحدث لفترتنا الإخبارية وقال
4: اليوم نحكي عن 230 مليون دينار سنوياً، 230 مليون هذا رقم كبير لو يصرف لتعزيز بنية تحتية بالأماكن اللي غير مخدومة، يصرف على القطاع الصحي، يصرف على قطاع التعليم، هذا أهم من أن نصرفه على النظافة، واللي هي بتبدأ بأنه الإنسان يستسهل إلقاء النفايات من السيارة أو بأماكن غير مناسبة. فاليوم إحنا بنحاول نبني شراكات مع كل المؤسسات والوزارات، وأحدها المؤسسات الهامة اللي هي المؤسسات التعليمية وأهمها الجامعات. الأردن مجتمع فتي، 70% من السكان اليوم شباب منتشرين بكافة المحافظات، دورهم لا يمكن إنكاره. واليوم الشباب ما عادوش بس شباب، اليوم شباب واعي أولا، بنعول على وعيهم، وشباب متعلمين بحيث أن يكون عندهم لديهم الوعي وقادرين على أنهم يعرفوا الصح من الخطأ، برضو احنا نطلع لهم بالجامعات على انهم جزء من الحلول، لانه اليوم احنا بدنا حلول لهذه الظاهرة، بدنا حلول فنية، بدنا برامج ريادية، بدنا تكنولوجيا للتعامل معها.

0: اليوم نسبة النفايات اللي بتم التعامل معها ببرامج إعادة التدوير تتراوح ما بين 7-16%، وهذا الرقم كثير قليل مقارنة بالدول اللي بتشتغل على إدارة النفايات بشكل متكامل. اليوم نطمح بوجود هذه العلوم اللي موجودة اليوم اللي احنا بنتعلمها ومنطبقها نوصل لحلول متكاملة للمشكلة، فبدنا إدارة متكاملة لقطاع النفايات تشمل جمع ونقل، إعادة تدوير، إعادة استخدام، نولد منه طاقة كهربائية نحوله بالمستقبل بعد 50 سنة لحديقة زي ما بيعملوا اليابان. إحنا مش عايزين بالأردن أن نعمل هذا الحكي، وهذا الحكي بيتم بالشراكة ما بين مؤسسات الحكومية وقطاع الخاص، لازم يكون شريك، وبرضه بالأفكار اللي بتيجي من الجامعات.
1: أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومديرية الأمن العام تأجيل القسط الشهري للسلف الممنوحة للضباط وضباط الصف والأفراد من صندوقي التعاون والادخار لشهر أيار 2026. ويأتي هذا القرار تخفيفا من الأعباء المالية على منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية وقرب حلول عيد الأضحى المبارك. انسجاما مع رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني نحو بناء أردن حديث ومتطور يقوم على الاقتصاد الرقمي والمعرفة والابتكار، قررت جامعة الحسين بن طلال إنشاء مركز الإبداع والابتكار ليجسد هذا الرؤى الوطنية الطموحة على أرض الواقع قولا وعملا. رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة تحدث لمندوبنا قاسم الخطيب حول هذا القرار وقال:
2: الجامعة حاليا تسعى انه لزيادة عمليات التدريب ورعاية المبتكرين والمبدعين من طلبتها وأساتذتها، وذلك تقديرا للدور الذي يقوم به سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني خصوصا في مجال الهندسة ومجال تكنولوجيا المعلومات. وبناء على ذلك فقد تم إنشاء مركز الريادة والإبداع ليكون منارة علمية وتدريبية لرعاية أبنائنا وبناتنا من الموهوبين في جامعة الحسين بن طلال.
1: أكد رئيس مجلس محافظة المفرق المهندس مجد العموش متابعة مشاريع البلديات بعد تسليم مستنداتها المالية، إضافة إلى إجراء مناقلات مالية لسداد ديون مترتبة على بعض القطاعات. العموش تحدث لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
3: طبعا بالنسبة لوزارة الدار المحلية تم تسليم جميع المستندات للبلديات ومتابعين طبعا مع البلديات عشان تحقيق نسب الإنجاز، وتم مخاطبتهم للإسراع بطرح العطاءات. بنحكي شوي عن سداد الديون، اجتنا مخاطبات كثيرة من قطاع المياه ومن قطاع الصحة. في مركز صحي مثلا انشب جاهز هو بال 2021، لكن للآن في مستحقات للمقاول فزي عملنا لها جدول. المياه في تقريبا ديون سابقة حوالي 560,000، وتم عمل مناقلات لسداد هذه الديون.
1: أقامت مديرية ثقافة محافظة الزرقاء وبالتعاون مع بلدية بيرين يوما ثقافيا بعنوان صيف بيرين في متنزه الأمير هاشم بن الحسين في قضاء بيرين، وذلك ضمن خطة المديرية لعام 2026 بتعزيز الحراك الثقافي ضمن أقضية وألوية محافظة الزرقاء. مدير المديرية محمد الزعبي تحدث لمندوبتنا حلال معايطة وقال:
4: ضمن رؤية وخطة مديرية ثقافة الزرقاء لعام 2026 الهادفة إلى تعزيز الحراك الثقافي في مختلف أقضية وألوية محافظة الزرقاء وتوزيع مكتسبات التنمية الثقافية بحيث يحصل كل قضاء ولواء على برنامج ثقافي ضمن هذه الخطة، حيث تضمن هذا اليوم الثقافي العديد من الفقرات من أهمها الفقرات الشعرية وكرنفال الأطفال، بالإضافة إلى عرض مسرحي وعرض فلكلوري، بالإضافة إلى مشاركة سيدات المجتمع المحلي من خلال بازار. الهدف منه دعم سيدات المجتمع المحلي في قضاء بيرين وتمكينهم من عرض منتجاتهم ضمن هذا اليوم الثقافي.
1: ومن أخبارنا الرياضية أعلن سمو الأمير علي بن الحسين

حسين رئيس اتحاد كرة القدم اليوم تعذر التحاق نجمي المنتخب الوطني يزن النعيمات وأدهم القرشي بصفوف النشامة في منافسات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة. وقال سموه في منشور عبر منصة إكس إنه تابع بكل تقدير الجهود الكبيرة التي بذلها أبناؤنا يزن النعمات وأدهم القرشي خلال رحلة العلاج والتأهيل على امتداد الأشهر الماضية ورغبتهم الصادقة في اللحاق بالنشامة في كأس العالم، إلا أن الإصابة حرمتهم هذه المرة. وتمنى سمو لهما بالشفاء التام والعودة الأقوى لتمثيل الأردن في كأس آسيا. ويواصل المنتخب الوطني استعداداته للمشاركة التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم وسط تطلعات جماهيرية كبيرة بتحقيق حضور مشرف للكرة الأردنية على الساحة العالمية. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الجمعة ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق ودافئا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. سمو ولي العهد يعرب عن تقديره للشراكة الأردنية الأوروبية في مختلف المجالات. الأردن والاتحاد الأوروبي يعززان الشراكة الاستراتيجية بمشاريع تنموية جديدة. الحكومة تواصل سلسلة حواراتها حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية. وزير الأوقاف يؤكد أهمية العمل وفق خطة متكاملة لضمان أداء الحجاج مناسكهم بيسر وأمان. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار أيمن الشرع، عبد اللطيف الزايد ومنير القرالة، من التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي، ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من هنا عمان. مساءكم سعيد أيها الأصدقاء أينما كنتم، مساء الخير والعطاء لفريق العمل. الزميل سفيان المحاميد في المراقبة الرئيسة. ارحيل الخالدي ومصعب زيدان في السوشيال ميديا. مساء الخير لزميلي غاندي حداد من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي. أسعد بصحبتكم من وراء الميكروفون إعداداً وتقديماً لهنا عمان هذا المساء، منى الشوابكة، أهلاً بكم.

0: أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين، ونتوقف وإياكم عند أولى محطات هنا عمان هذا المساء، وهي محطة التصوير. ويسعدني أن أرحب بضيفي العزيز المهندس وائل حجازين، نائب رئيس جمعية التصوير الأردنية، لنتحدث عن خبر جميل وهو اعتماد الجمعية كممثل رسمي للاتحاد الدولي لفن التصوير فياب. أهلا وسهلا بك معنا مهندس وائل.
1: أهلا يا مساء النور، أهلا بك وبالمستمعين الكرام.
0: يعني نبارك لكم مهندس وائل حجازين على اعتماد جمعية التصوير الأردنية كممثل رسمي للاتحاد الدولي لفن التصوير، وكنا قد تناولنا هذا كخبر من خلال برنامج هنا عمان بانتظار هذا اللقاء لنتحدث أكثر وأكثر عن أهمية هذا الاعتماد وماذا يعني لنا اعتماد جمعية التصوير الأردنية كممثل رسمي لهذا الاتحاد الدولي لفن التصوير. تفضل.
1: نعم، شكرا لك ويسلم على التهنئة والمقدم الجميل. في الواقع أهمية انضمامنا للاتحاد الدولي لفن التصوير هي خطوة نوعية تعكس مكانة متقدمة للتصوير في الأردن بشكل عام، التصوير الفوتوغرافي وعلى الساحة المحلية وعلى الساحة الدولية. ومن خلال انضمامنا لهذا الاتحاد الدولي، وهو يعد يعني من أعرف وأهم المنظمات الدولية الغير ربحية. وهذا الاتحاد معني بتعزيز وتطوير فن التصوير الفوتوغرافي عالميا.
0: نعم. طبعا أكيد يعني اختيار الجمعية مهندس وائل لم يأتي هكذا عبثا، يعني كيف تم الوصول إلى هذا الاعتماد؟ هل كان هناك في متطلبات معايير تم استيفاؤها للحصول على هذا الاعتماد؟
1: نعم، شكرا لك على هذا السؤال. في الواقع نحن بدأنا أو بدأت المراسلات مع الاتحاد الدولي من بداية شهر 7 العام الماضي، السنة الفائتة 2025، وذلك بترشيح ودعم من نادي العدسة المصري، وهو اللي يعني عمل التزكية لنا. يعني كل جمعية تنضم إلى الاتحاد يجب أن يكون هناك لها معززات من قبل المنطقة، من قبل المنضمين سابقا إلى الاتحاد في المنطقة في الشرق الأوسط أو المنطقة العربية. فكانت مصر، نادي العدسة المصري، هو المزكي لنا لهذا الموضوع. وتمت المراسلة، وفي مجموعة من يعني مجموعة من المراسلات قمنا بتعبئتها، منها تزكية ضابط ارتباط بحيث يكون هو دائم الاتصال مع الاتحاد، عمل إيميل خاص من للجمعية مع مرتبط بالاتحاد وباسم الاتحاد، نبذة عن الجمعية الأردنية للتصوير والهيئة الإدارية ورئيس الجمعية، ترشيح من رئيس الجمعية لضابط ارتباط من خلال الجمعية، بكون اتصاله الدائم مع الاتحاد الدولي.
0: نعم نعم، أكيد هناك يعني من خلال هذا الاعتماد راح يكون في فوائد سواء على المستوى المحلي أو الدولي. مهندس وائل، يعني نعم، ارتباط الجمعية بهذا الاتحاد رح يشكل نقل نوعية سواء لهذه الجمعية التي نعتد بها كجمعية أردنية للتصوير، وأيضا على مستوى الفائدة لعموم المصورين داخل البلد والشركات أيضا الدولية والعالمية.
1: صحيح. هلأ بواقع الحال في البداية، يعني هاي خطوة تعد نقل نوعية في مسيرة التصوير الفوتوغرافي الأردن، بتعزز من حضور الأردن على خريطة التصوير العالمية، وتفتح المجال أمام المصورين الأردنيين للتفاعل مع التجارب الدولية وتبادل الخبرات والمشاركات الفاعلة في الفعاليات التي تقام تحت مظلة فيض. في واقع الحال هناك استفادة للأعضاء المنتمين ولمجمل المصورين بالأردن، والأهم من ذلك إلى الاستفادة للأردن كأردن، يعني كبلد، كمملكة أردنية هاشمية، في هناك استفادة كبيرة جدا. الاستفادة من هذا الموضوع أنه يقام بينالي في التصوير الفوتوغرافي كل سنتين، تشارك فيه الجمعيات فقط وليس للأعضاء. فالجمعيات اللي تمثل بلدها كالجمعية الأردنية للتصوير ترسل مجموعة من الصور اللي بتمثل الأردن من كافة النواحي، تعكس نواحي الطبيعة، صور التراث، صور سياحية. هنا نحن بهذه الحالة نحن بنمثل الأردن كدعمها، دعم للأردن في المجال السياحي، في مجال التراثي، في مجال العادات والتقاليد، في حضارة اللي وصلت لها المملكة الأردنية الهاشمية.
0: نعم.
1: هاي من جهة. ثانيا في هناك تعزيز أيضا وتميز بالألقاب الفنية للأعضاء المنتمين أو المصورين الفوتوغرافيين واللي بتابعوا نشاطات الفيض والمسجلين لدينا، يعني بالفيض اللي راح تكون الجمعية الأردنية للتصوير هي الدعم الأساسي لكل مصور يتقدم لعضوية الاتحاد. الاتحاد بمنح ألقاب سنوية
0: جميل
1: فنية.
0: نعم.
1: بتعزز من دور المصور عالميا وبنعرف على الساحة العالمية من قبل يعني آلاف أو مئات الآلاف من المصورين العالميين، لأنه الاتحاد يضم عضوية أكثر من 100 دولة من العالم. هو اتحاد قديم جدا، يعني تأسس عام 1950. فلذلك الاتحاد بيقدم مجموعة من الألقاب الفنية اللي هي بتبلش مثلا فنان الفيض.
0: نعم.
1: وهي لها شروطها في انه المنتمي او المقدم لهذا فنان الفيض بيقدم اعمال له مشاركات دولية له،
0: ما
1: لا يقل عن 5 أندية او صالونات او جمعيات دولية مشارك فيها وإله قبولات، يعني قبل أو فاز بجوائز في هاي الجمعيات أو النوادي.
0: جميل جدا. إذا هناك ستكون هناك فائدة عامة سواء لعمل ونشاطات الجمعية الأردنية للتصوير أو على مستوى الفنانين والمصورين الفوتوغرافيين الأردنيين. هذه المشاركات ستكون ليست على المستوى المحلي، وإنما أيضا ستكون هناك فرصة للمشاركات الدولية مهندس وائل، وهذا بيفتح باب واسع لهذه الطاقات الفنية الإبداعية لمصورينا مبدعينا لتنتشر أعمالهم في كافة الفضاءات العالمية الفنية.
1: بالضبط. فبالتالي كمان في ألقاب عديدة، يعني ممكن هو يتطور بألقابه، هو فنان فيض وهون يعتبر فنان عالمي، قدم صور عالمية، في لجان دقيقة جدا هي بتحكم بنوعية الصور وإنتاج هذا الفنان عالميا، ويأخذ هذا اللقب ويعتبر هذا اللقب رسمي.
0: نعم.
1: عالمي.
0: جميل.
1: وهي لأنه الاتحاد هو مسجل أو مسمى لدى اليونسكو، وهي قضية كثير مهمة. هو الوحيد
0: جميل.
1: كممثل للتصوير الفوتوغرافي العالمي هو الوحيد المسجل لدى اليونسكو.
0: نعم.
1: وهذا ما يميز الاتحاد ويميز من ينتمي إليه ومن يأخذ هذه الألقاب.
0: نعم.
1: فهو ممكن للمصور أن يتطور من فنان فيض إلى إكسلنس فيض إلى ماستر فيض. وهاي مسار طويل جدا، ممكن
0: نعم
1: يستمر 3 4 سنين فمواظبة عليه، وهناك يعني جداول
0: بيفتح
1: خاصة.
0: باب الأمل والتطلع للحصول على مثل هاي الألقاب مهندس وائل، وهذا
1: نعم
0: بيعطي بصراحة جدية للعمل الفني الفوتوغرافي. ونحن
1: نعم
0: الآن يعني أمام صناعة فنية فوتوغرافية لها أهمية كبيرة في مجتمعنا، خصوصا مجتمعنا الأردني في هذا الوقت الحالي. مهندس وائل، إحنا
1: صحيح.
0: يعني دائما فخورين بما تفعله، ومن نشاطات ومن إبداعات ومن ورشات عمل جمعية التصوير الأردنية بحضورها على المستوى المحلي، بحضورها على المستوى العربي، وهذا جميل أيضا أنها تكون على المستوى العالمي. أتحدث عن هذه الجزئية الخاصة بدور الصورة الفوتوغرافية في صناعة السردية الوطنية، الهوية الثقافية الوطنية، وأخذ هذه الصورة لتكون بفضاءات أوسع وأشمل لتنتشر في كافة الفضاءات العالمية، ماذا تقول؟
1: أولا أشكرك يعني على هذا الكلام الجميل. وفي الواقع اعتمادنا في الاتحاد الدولي لفن التصوير هو نتيجة الثقة الكبيرة في نشاطات الجمعية التي ذكرتيها، من ورشات، من تطوير المصور الأردني بشكل
0: نعم
1: جاد وبشكل في عمق فني كبير للصورة، وقراءة للصورة ونقلها للمصور الأردني والعربي. ولذلك تم اعتمادنا لهذه الأسباب اللي أنت ذكرتيها. في
0: نعم
1: الواقع أنت أوفيتي بذكر الأسباب في
0: نعم
1: هذا الموضوع.
0: نعم
1: بشكل عام الصورة هي عبارة عن مقاربة جمالية للنص البصري، وهي وسيلة لحفظ الذاكرة البصرية للمكان، للحظات الإنسانية، للطبيعة اللي نحن دائما مغرمين بتوثيقها وتصويرها بشكل جمالي أو توثيقي بشكل عام.
0: نعم
1: لأنه هي الصورة هي الوحيدة اللي قادرة على نقل إحساس صادق،
0: نعم
1: إحساس يتجاوز الكلمات، ولها دور كبير جدا كما ذكرت في البداية في دعم كافة الأنشطة العالمية اللي بتمثل الوطن سياحيا، تراثيا، ثقافيا. والدليل على ذلك نحن كجمعية شاركنا ودعمنا في الصورة مع بالتشاركية مع وزارة الثقافة في تمثيل الأردن في

0: مع منظمة اليونسكو العالمية في الحرف اليدوية في صناعة الفسيفساء، وكان لصورنا اللي قدمناها وشاركت الأردن وحصلت على تمثيل اليونسكو في هذا التراث، التراث المعنوي أو الغير مادي.
1: نعم.
0: كذلك شاركنا في تمثيل الخيل العربي مع وزارة الثقافة وقدموه لمنظمة اليونسكو. كذلك الحصاد، القهوة العربية، تمثيل الأردن، صناعة السمن البلدي، الهجيني الأردني برضو صورناها ووثقناها بالفيديو وبالفوتوغراف.
1: جميل جدا. أكيد.
0: نعم.
1: تفضل. عفوا.
0: وكان دورنا يعني برضو احنا كجمعية أردنية للتصوير ليس فقط الصورة الفوتوغرافية الثابتة، لأنه احنا نعتبر أن برضو صناعة الفيديو، نعمل حاليا على هذا الموضوع ونقدم عن الأردن يعني أفلام وثائقية كثير مهمة،
1: نعم.
0: كونا أن الصورة هي كما نعرفها نحن هي تثبيت أو تجميد اللحظة زمنية، ولكن ما علاقتها بأنه نقدم نحن كمان برضو فيديو؟ هون السؤال أنه هاي الصورة تم إعطائها حركة
1: نعم،
0: زمنية معينة،
1: صحيح صحيح.
0: يعني حتى نقدر نقدم اللحظة مباشرة للمتطلب المطلوب منا في هاي الأمور.
1: إن شاء الله إحنا بنتمنى لكم التوفيق والنجاح دائما وأبدا مهندس وائل حجازين، وأنت نائب رئيس جمعية التصوير الأردنية، كل
0: نعم.
1: التوفيق في هذه الاعتمادية، كل التوفيق لفنانين مبدعين من المصورين الفوتوغرافيين أردنيين مبدعين على الساحة المحلية والعربية والدولية، وأكيد هذه فرصة لنشجع الشباب والموهوبين أيضا على دخول هذا المجال بكل احترافية، طبعا تطلعا وطموحا للحصول على مثل هذه الألقاب التي ترفع من سوية هذه الصناعة في بلدنا. كل التحية لحضرتك.
0: شكرا لك. نحن أبوابنا الجمعية الأردنية للتصوير مفتوحة لكافة المصورين الأردنيين، بحيث أنه نساعدهم في أخذ عضوية الاتحاد الدولي لفن التصوير، وهذه عضوية كبيرة جدا على المستوى المحلي للمصور للأردن بشكل عام، ونشر ثقافة الصورة الأردنية والمصور الأردني في جميع أنحاء العالم. لملايين المصورين راح يشوفوا ويعرفوا هذا الشخص، فإحنا أبوابنا مفتوحة، نعطيهم التعليمات، نساعدهم في الانضمام للاتحاد الدولي لفن التصوير.
1: جميل جدا، كل الشكر لحضرتك مهندس وائل حجازين، تحياتي لحضرتك.
0: شكرا لك.
1: أهلا بك. أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين، ما زلنا نواصل وياكم هنا عمان. نتوقف وإياكم أصدقائي المستمعين عند محطة الفنون، ويسعدني أن أرحب بضيفي العزيز الكاتب والفنان الأستاذ صالح حمدوني لنتحدث عن مقاله في مجلة فنون بعنوان فنانون تحت الأرض، تجارب تشكيلية وراء الأسوار، الذي يسلط الضوء على فنانين مبدعين خارج دائرة الضوء. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ صالح.
2: يسعد مساك ستنا ويعطيك العافية، وشكرا على هاي الاستضافة. شكرا لك.
1: تحياتي لحضرتك، وأنت يعني دائما ما تخرج لنا بهذه الأفكار الجميلة، الأفكار التي تتحدث عن الفن بكل أطيافه ومجالاته وبكل من يصنع هذا الجمال أينما كان، فأهلا وسهلا فيك.
2: تسلم يا رب. شكرا لك، شكرا على هذا التقديم اللطيف، شكرا.
1: فنانون تحت الأرض، تجارب تشكيلية وراء الأسوار. أستاذ صالح، تناولت هذا العنوان من خلال مقالة في مجلة فنون الأردنية، نتحدث لا. خلفية هذا المقال، الدافع، ولماذا هذا العنوان تحديدا فنانون تحت الأرض؟ تفضل.
2: شكرا لك مرة ثانية على الاستضافة. بداية يعني من واجبي أني أشكر وزارة الثقافة الأردنية على يعني إصدار هذه المجلة، مجلة فنون، والشكر الجزيل للكاتب والفنان المحترم الأستاذ حسين نشوان رئيس التحرير. وبحب أنوه أنه عادة يعني أولا مجلات الفنون هي أصبحت قليلة جدا في الوطن العربي، وبحيي وزارة الثقافة على إصرارها لإصدار هذه المجلة. وثانيا مجلات الفنون عادة هي من أصعب أنواع العمل التحريري، فعشان هيك كمان بحيي صديقنا وهيئة التحرير الأستاذ حسين نشوان.
1: نعم.
2: هذا المقال يعني جاء من خلفية لها علاقة بقضية الأسرى تحديدا.
1: نعم.
2: يعني احنا في رابطة الكتاب الأردنيين تقريبا من 2020 تبنينا مبادرة التعريف بأدب الأسرى.
1: صحيح.
2: بعيدا عن كل الاعتبارات الأخرى، الاعتبارات السياسية والقضايا الأخرى، تناولنا أدب الأسرى من حيث هو كأدب، لأنه هذا النوع من الأدب لم يسلط عليه الضوء. فتبنينا هذه المبادرة وعقدنا تقريبا 28 أو 29 ندوة تناقش أعمال للأسرى. وتوجت هذه التجربة أو هذه المبادرة بعقد مؤتمر أدب الأسرى أو مؤتمر يناقش أدب الأسرى في شهر 4 من هذا العام في رابطة الكتاب الأردنيين. ويعني خلال تحضير للمؤتمر لفت انتباهي أننا نتحدث عن أدب الأسرى ولا نتحدث عن الفن الذي ينتجه الأسرى. والفن هو بطبيعة الحال الذي أنتجه الأسرى هو جزء لا يتجزأ من الحالة الإبداعية التي يعني اجترحها الأسرى للتعبير عن ذاتهم وعن قضيتهم وعن همومهم ومشاكلهم ويعني الظروف التي يعانون فيها خلال الأسرة. فخطر في بالي أن أكتب هذه التجربة. الآن فنانون تحت الأرض هو اسم أطلقه مجموعة من الأسرة على تجربتهم أثناء وجودهم في الأسر في تقريبا أواسط السبعينيات، منهم الأستاذ محمد ركوعي الأسير المحرر، منهم زهدي العدوي الفنان تشكيلي زهدي العدوي أيضا أسير محرر وآخرين. أطلقوا على تجربتهم الفنية في الأسر فنانون تحت الأرض، بمعنى هم يعني فنانين لا ينتبه لهم العالم ويقدمون الكثير في سبيل يعني التعبير عن ذاتهم.
1: نعم. وكما يمكن وصفت أنا في البداية يعني هم مبدعون خارج دائرة الضوء، يعني لا يوجد هناك من يسلط على هذه الأعمال الموجودة لديهم.
2: للأسف إنه يعني الدراسات الفنية أو الدراسات النقدية التي تتناول الفن يعني لم تنتبه لهذه التجربة. الدراسات حول هذا الموضوع يعني قليلة جدا، نجد عشرات إذا لم يكن مئات الدراسات التي تتناول أدب السجون، سواء السجون بشكل عام أو تجربة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل خاص. نجد مئات الدراسات والأبحاث والقراءات النقدية والمقابلات إلى آخره. في تجربة الفن التشكيلي للأسف يعني بعدد محدود جدا، يعني أنا بحثت في بعض المراجع عدد محدود جدا ومقابلات قليلة جدا اللي تناولت هذا الموضوع، فأنا حبيت أسلط الضوء على هذه القضية.
1: طبعا يعني كتابة هذا المقال أكيد ليس بالأمر السهل، عندما تتناول موضوع كان هناك من الصعوبة المكان الحصول على مراجع، الحصول على أسماء يعني لامعة من الفنانين الذين قد لا نعلم عنهم شيئا بحكم وجودهم يعني كما نقول وراء الأسوار، وأيضا الحضور لهؤلاء الفنانين قد لا يكون متاح في أغلب الأوقات أستاذ صالح. فكيف استطعت بالفعل أنك يعني تكتب هذا المقال بهذا الإبداع طبعا وتسليط الضوء على هؤلاء المبدعين وهؤلاء الفنانين بهذه الصورة التي توجه الأنظار إليهم لنتحدث عنهم، لنتحدث عن أعمالهم، وبيعطينا أيضا دفعة دور الإعلام الثقافي والنقد الفني في الكشف عن هؤلاء وعنها يعني تلك الأصوات المهمشة البعيدة. تفضل.
2: صحيح، يعني شكرا على هذه الالتفاتة. بصراحة يعني الموضوع أخذ وقت معي طويل جدا لكتابة هذه المادة التي قرأتها، هي جزء من مادة أكبر بصراحة.
1: نعم.
2: أنا اخترت يعني هذا الجزء لأنه يناسب حجم

0: الأستاذ محمد ركوعي، مثل الله يرحمه الغبن، توفي خلال الاعتداء على غزة. يعني أسماء قليلة المعروفة في هذا الجانب. هناك عدد قليل من المقابلات الصحفية معهم، عدد قليل من الدراسات التي كتبت عن هذه التجربة. استعنت بأصدقاء يعني مطلعين على هذه التجربة، سواء في أوروبا أو في فلسطين المحتلة. استعنت بهم، هم أصدقاء مشتركين لهؤلاء الأسرى المحررين. استعنت بأصدقاء مثل الأستاذ المحامي حسن عبادي من حيفا، الذي يزور سجون الاحتلال متطوعا للتواصل مع الأسرى، زودني ببعض التفاصيل لها علاقة بهذا الموضوع. فيعني قدرت أجمع هذه المادة، زائد يعني قمت بمراجعة عدد من اللوحات اللي يعني قدرت أوصل لها من خلال الإنترنت. فيعني قدرت أحللها وأناقشها وأحكي يعني شو القضايا التي تناولها الأسرى في هذا الموضوع.
1: وهذا سؤالي الآخر، إنه يعني أبرز ما يعني أبرز المواضيع التي تناولها هؤلاء الفنانين، على ماذا سلطوا أكثر شيء؟ ونتحدث عن الأسماء التي تناولتها من خلال هذه المقالة كالركوعي وزهدي العدوي، يعني هؤلاء من الأسرى الفنانين والمحررين أيضا. تفضل.
0: نعم صحيح. يعني المواضيع الأساسية اللي تناولها الأسرى في سجون الاحتلال من خلال أعمالهم الإبداعية يعني توزعت على ثلاث مواضيع أساسية، هي ما يشغل بال كل أسير، أو إذا بدنا نعممها بشكل أوسع يعني كل شخص مسجون محروم من حريته ومن حقوقه يفكر بثلاث أشياء أساسية. أولا، عادة ما يذهب الأسير إلى الطفولة أو الذكريات. فالأسرى تناولوا ذكرياتهم يعني كنوع من الحنين والتعويض عن يعني العاطفة المفقودة اللي يعاني منها. وثانيا، تناولوا يعني الواقع الذي يعيشون به، عبروا عن حالة السجن، القضبان، الظلام، الأبواب الحديدية إلى آخره. بمعنى يعني قدموا ظروف السجن من خلال لوحاتهم.
1: أكيد. ويمكن أكيد النقطة الأهم والفكرة الأهم هو الدور النضالي لهؤلاء الفنانين أستاذ صالح.
0: هذا دور كبير
1: من خلال هالفن.
0: طبعا هم يعني الدافع الأساسي، لأنه يعني حسب المقابلات التي قرأتها مع عدد من الفنانين، الدور الأساسي الذي دفعهم لهذا الكتاب، الفكرة الأساسية للأسير، وهذه دائما ما نقولها ونكررها، الفكرة الأساسية لدى الأسير هي مواجهة السجان. الأسير من خلف القضبان لن يستطيع تحرير وطن، الأسير من خلف القضبان لن يستطيع انتزاع حريته إلا بمواجهة السجان وسياسات القمع التي يمارسها السجان. فالأسير لجأ للكتابة ولجأ للرسم وكل أدوات التعبير من أجل الحفاظ على ذاته وعلى وعيه.
1: أكيد.
0: هذا لن يكسر قضبان الزنزانة بالتأكيد، لكنه على الأقل سيحافظ على وعي الأسير مشتعل ومتقد ويعني قادر على المقاومة والصمود. هذه الفكرة الأساسية التي
1: بصراحة أعجبتني جملة من هذه المقالة، عندما قلت: ودقوا جدران خزان الصمت، سواء الرسمي والوعي الشعبي، حيال ظروف الأسر وحق الأسر بالحرية، وأنهم بشر لهم حيواتهم وأحلامهم، وليسوا أرقاما مهملة في سجلات الاحتلال والمؤسسات الإنسانية. وهذه تعبر بصراحة يعني عن صلب هذه المقال وعن هذه الأعمال التي من الجميل أن نتحدث عنها ويتم نشرها لتكون حاضرة في أذهان الجميع لهؤلاء الأشخاص الذين هم لامسوا هذه الظروف الصعبة في الأسر.
0: صحيح تماما. يعني هذه الفكرة يعني بقدر أقول إنه هي اللي حركت مجموعة الأصدقاء المهتمين في هذا الجانب من تجربة الأسرى، سواء الإبداعية الكتابية أو الفنية التشكيلية، هي اللي حركتهم بهذا الجانب. لأنه إذا بدنا نرجع على تاريخ يعني إحنا بنسميها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، للأسف أنها غابت لفترة طويلة عن المؤسسات

0: الإنسانية والمؤسسات السياسية أيضا، هذا جانب. وهذه المؤسسات تعاملت مع الأسرى على أساس أنهم أرقام.
1: نعم.
0: فعادة في الأخبار وفي التقارير الصحفية والإخبارية كنا نسمع عن كذا عدد الأسرى. طيب هذول الأسرى يعني هم بشر ويقدموا أيضا، هم غير أنهم بشر طبيعيين، هم أيضا يقدموا تجربة نضالية عميقة. وأكثر يعني كثير حكينا بهذا الجانب. يعني الأول إضراب للأسرى كان 1968. تخيلي أنه الحركة الأسيرة كانت تقدم العزل والدم والشهداء من أجل مطالب بالمعنى الإنساني، هي مطالب كثير بسيطة. يعني أنا حاكي في هذا المقال أنه جزء من مطالبهم كانت أنه يحصلوا على ألوان. تخيلي يعني أنت طفلك تقدر تشتري له بدنانير، بعشرات الدنانير ألوان عشان يخربش فيها على الحيطان، وهذا أسير يعني قد يقدم حياته أو يخاطر بحياته من أجل الحصول على كمية ألوان بسيطة وألوان يعني ثمنها بالقروش. فيعني هاي المسألة كثير كثير مهمة، وكان يجب علينا أن نسلط الضوء عليها، لأنه يعني الحالة الإنسانية والحالة الوعي اللي بعيشها الأسير هي حالة بصراحة كثير عميقة وكثير كبيرة، ويجب يعني يجب الانتباه لها ويجب تسليط الضوء عليها. الفكرة الأساسية أنا بالنسبة إلي بصراحة يعني خليني أقول إنه يعني دائما أقول الأسرى تحديدا،
1: نعم،
0: الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مهما كان الحل للقضية الفلسطينية لن يكون هناك حل إلا بحل قضية الأسرى.
1: نعم.
0: يعني دون أن يتحرر هؤلاء الأسرى لن يكون هناك أي حل، شو ما كان الحل إن شاء الله باستسلام يعني. فلن يكون هناك أي حل للقضية الفلسطينية إلا بحل قضية الأسرى. لهذه الدرجة هذه القضية مهمة.
1: نعم.
0: عشان هيك يعني هم يحافظوا على جذوة وجودهم وحضورهم والتعبير عن وجودهم الإنساني والنضالي، وكمان يعني بالمقابل نحن يجب الانتباه إلى هذا الجانب والتعامل معه والتعاطي معه.
1: نعم، يعني أنا بدي أشكرك الفنان والكاتب الأستاذ صالح حمدوني على هذه المقال، وأكيد يعني نعتبر هذه المقالة صرخة في وجه النسيان ودعوة لإعادة التوازن للمشهد الفني لهؤلاء الأسرى، لهؤلاء المبدعين الذين هم يعني نعتبرهم حاضرين في هذه الحياة، لهم أسماء، لهم حياة، ولهم تاريخ نضالي، ولهم تاريخ في الساحة الفنية. وأكيد هناك الكثير ممن استطاع أن يخرج هذه الإبداعات خارج هذه الأسوار وتنتشر لتكون حاضرة سواء على أغلفة الكتب أو عبر بوسترات أو عبر لوحات تم طباعتها. كل التحايا لك أستاذ صالح.
0: شكرا، شكرا إليك، شكرا للإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة.
1: أهلا بكم معنا أصدقاء المستمعين في هنا عمان. نتوقف إياكم أصدقاء المستمعين عند محطة الأوراق البحثية، ويسعدني أن أرحب إياكم بضيفتي العزيزة أستاذة اللغة العربية الدكتورة شيرين جاد الله، لنتحدث عن ورقتها البحثية بعنوان استلهام التجربة الحضارية الأندلسية في الأدب الأردني. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة شيرين.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: تحياتي لحضرتك دكتورة شيرين جاد الله، وبنحييك لهذه الورقة البحثية الجميلة والتي كنت قد قدمتها من خلال إشهار الجمعية الثقافية للدراسات الأندلسية، وهذه الجمعية بصراحة التي تأخذ على عاتقها الاهتمام بهذه الدراسات الأندلسية وعلاقتها أيضا بأدبنا العربي والأردني في كافة المجالات. أهلا وسهلا فيك معنا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة. اسمح لي بداية أن أتوجه بجديد الشكر إلى الإذاعة الأردنية التي نفخر بها كما نفخر بحضرتك. أريد بداية أن أتحدث عن الجمعية إن سمحت لي. حقا يعني هي جمعية تستحق الحديث. إن تأسيس الجمعية الثقافية للدراسات الأندلسية خطوة مهمة لما للأندلسي من مكانة تاريخية في الوجدان العربي. ولما كنا نشهد في هذه الأيام اتساعا في الدراسات الأندلسية في الجامعات الأردنية واهتماما متزايدا في طرح سؤال الأندلس في الأوساط الثقافية، كما نشهد حضورا للأندلس في المناهج المدرسية الأردنية واستلهاما للتاريخ والأدب والفنون والتراث الأندلسي في الأعمال الفنية والأدبية الأردنية، فقد كان ذلك دافعا لتأسيس إطار ثقافي يحافظ على هذه الظاهرة الجميلة في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: نعم نعم.
2: ويجعل من هذا الحضور الأندلسي رافعة قوية من روافع الوعي والنهوض الفكري والحضاري.
1: نعم، يعني يمكن عندما نتحدث عن مثل هذه الجمعيات التي ترقى بالفكر العربي المتواصل والمستدام وهذا التشبيك للخبرات الثرية التي نستفيد منها من خلال هذه الدراسات المختلفة من أنحاء العالم دكتورة شيرين، أكيد هناك في نتائج وفوائد جمة تعود على المثقف والأديب وعلى المجتمعات ككل بإذن الله. نعود إلى هذه الورقة الرائعة التي قمت بتقديمها وهي استلهام التجربة الحضرية الأندلسية في الأدب الأردني، ما الذي دفعكم لاختيار هذا الموضوع وكيف ترين أهمية استحضار التجربة الأندلسية في السياق الأدبي الأردني المعاصر؟ تفضلي.
2: يعني نعم، سؤال جميل يستحق أن نجيب عنه، وهو ما فعلناه في هذه الجمعية. وجدنا اهتماما متزايدا في طرح سؤال الأندلس كما أخبرتك قبل قليل، وجدناه متزايدا في الجامعات الأردنية وفي الأوساط الثقافية، وجدناه كذلك في الأعمال الأدبية والفنية والأردنية، وهو ما شجعنا لتأسيس هذه الجمعية لإبراز هذه الظاهرة الجميلة، وهو ما وقفنا عنده عندما بدأنا ببحثنا. فقدمت في حفل إشهار الجمعية هذه الورقة البحثية، ووجدت عند الكاتب وليد سيف، وهو كاتب معروف، وجدت في ثلاثيته حقا أنموذجا رائعا يعكس هذه الظاهرة الجميلة، هذه التجربة الحضارية الأندلسية الجميلة في أدبنا الأردني. مثلت الأندلس عند وليد سيف في أبعادها التاريخية والسياسية والعمرانية معادلا موضوعيا أسقط فيه صورا متباينة بين فخر وأسى.
1: نعم.
2: ويعني لا يخفى على المتلقي أن التاريخ يمثل ملجأ للأديب، يعكس من خلاله روح العصر ويعيد بناء الماضي وفق رؤية إنسانية معاصرة تكشف عن هموم الإنسان ومعاناته وطموحاته وأحلامه، وهذا يعني أن الماضي يعيش في الحاضر.
1: نعم.
2: ويرتبط معه بعلاقة جدلية تعتمد على التأثير والتأثر، فكانت الأندلس في مخيلة الإنسان العربي ليس مجرد فضاء جغرافي، بل كان لها حضور مميز، وهو ما دفعنا إلى إظهار هذا الحضور.
1: جميل جدا. فيما يتعلق الأندلس كرمز حضاري وجمالي، ملامح هذه التجربة الحضارية الأندلسية التي تم استلهامها دكتورة شيرين من خلال النصوص الأدبية الأردنية؟
2: يعني إذا توقفنا عند الكاتب وليد سيف، وأنا توقفت عند الكاتب وليد سيف حقا لأن استدعاء التجربة الأندلسية في الأدب أكثر من أن يحيط به باحث وأعم من أن يستقصيه دارس، لذلك أنا توقفت عند وليد سيف، وجدت أنه استحضر الأندلس استحضارا جميلا، واستحضر الأندلس ليس فقط في قيمتها الثقافية والجمالية والعمرانية، بل تجاوز ذلك إلى تجسيد شخصياتها التي شكلت علامة فارقة في مسيرة التاريخ العربي.
1: نعم.
2: إذ نظر وليد سيف إلى الشخصيات الأندلسية بوصفها دلالات وإشارات تمنح النص حمولة فكرية ووجدانية لا تخفى على المتلقي، ولا يكتفي أو لم يكتفي فقط بإبراز القيمة الثقافية والجمالية والعمرانية للأندلس التي لا تخفى على أحد.
1: نعم.
2: بل هو حقا أظهر ما لا يمكن للقارئ البسيط، أو لنقل للقارئ الذي يقرأ بشكل عابر التاريخ الأندلسي، أظهر له ما لا يستطيع أن يقرأه أو يصل إليه بقراءة سريعة.
1: نعم.
2: فوجدناه مثلا يعني أنا أريد أن أعطي الآن مثلا لما استدعى شخص

0: شخصية عبد الرحمن الداخل لم يكن عبد الرحمن الداخل في ذاكرة وليد سيف مجرد قائد عربي محنك، هو كان كذلك، وكان أيضا منعطفا سياسيا مؤثرا في تاريخ الأندلس بعد دخوله، فأنها حقبة عصر الولاة التي اكتنفتها الصراعات السياسية وكان لها تأثير في واقع المجتمع الأندلسي بالنزاعات والحروب.
1: نعم.
0: فيعني وليد سيف أظهر صورة قائد سياسي حقا، لكن حمل الكثير من الدلالات السياسية والثقافية.
1: نعم. ماذا عن مفردات الأندلس كفضاء مكاني تاريخي؟ كيف تجلى أو كيف تجلت هذه المفردات في الرواية الأردنية، وأنت أخذتي يعني نموذج لوليد سيف؟
0: نعم، يعني مفردات المكان كانت واضحة في روايات وليد سيف، حقا هو أظهرها بطريقة جمالية وعمرانية، أظهر أيضا قيمتها الثقافية، لكن أنا يعني ما ظهر لي في الرواية الأردنية، أو لأقل ما اخترت من الرواية الأردنية للكاتب وليد سيف، لم تكن الأندلس مجرد فضاء جغرافي، حقا كان هذا
1: نعم.
0: التركيز، وإن كان هذا الفضاء الجغرافي جميل جدا وقد ظهر في التلفاز في الأعمال الدرامية في ثلاثية الأندلس وفي الروايات، ولكن كان حقا التركيز على القيمة الثقافية والقيمة الأدبية وما شكلت الأندلس من حضارة ثقافية واسعة وعلامة فارقة في مسيرة التاريخ العربي. أنا أقول يعني كانت حقا الأندلس، وهي إلى الآن في قيمتها الجمالية والعمرانية، لها حضور، ولكن أنا أركز كثيرا في أدبنا وفيما قرأت من وليد سيف على القيمة الثقافية للأندلس.
1: جميل جدا. إذا تحدثنا دكتورة شيرين عن التوظيف الفني والأدبي، هل هناك من تقنيات أدبية معينة استخدمها وليد سيف وأنت تحدثي عن هذا النموذج لاستحضار الأندلس؟
0: إذا تحدثنا عن التقنيات الفنية، فحقا وليد سيف يعني في ثلاثية الأندلس، وقد كانت هذه الثلاثية من الأعمال الدرامية التلفزيونية، اعتمد فيها كثيرا على التقنيات التلفزيونية أو على ما يجب أن يظهر وليد سيف في هذه الثلاثية.
1: نعم.
0: ولكن أنا عندما أقرأ أدبا إنما أقرأ تسلسل واضح في بناء الأحداث وموضوعية لا تكترث بمواقف أيديولوجية مسبقة. أقرأ أيضا عن أدب لا يقع في فخ البطولة المجانية ولا يعيد إنتاج خطاب استشراقي عن التاريخ الإسلامي، بل تخلص القراءة للواقع ومعطيات الواقع في معادلة لا تمجد الماضي ولا ترتهن له وتفترض تعدد الروايات. هذا حقا ما أريد أن أتحدث عنه في أدب وليد سيف، ولا أريد أن أتحدث عن التقنيات الدرامية أو ما يجب أن يظهر.
1: نعم.
0: في الدراما التلفزيونية
1: أكيد نحن نتحدث عن تقنيات أدبية من خلال السردية الروائية.
0: نعم.
1: دكتور
0: نعم. نعم.
1: فيما يتعلق يعني يمكن تعرفين دكتورة شيرين، عندما نتحدث عن الأندلس وحضارة الأندلس والعرب عندما عاشوا هناك وهذه الحضارة، في الغالب نتحدث بطابع نوستالجي يعني كحنين. هل تأخذ الأندلس هذا الطابع النوستالجي أم توظف من خلال هذا الأدب الذي قرأته وبحثته برؤية نقدية معاصرة؟
0: نعم، شكرا جزيلا على هذا السؤال. يعني المتلقي سواء كان للدراما التلفزيونية أو للرواية، حقا هو يتلقى هذه الجرعة من الحنين ومن العودة إلى هذا الماضي المليء بالأمجاد. ولكن أنا ما قرأته، وهذا ما يحسب لكاتبنا وليد سيف، أنه استطاع أن يوظف هذا الحنين لأن يعبر عن الحاضر. ولكن لا أريد، وهو دائما يقول هذا، لا أريد أن أقول أن التاريخ يكرر نفسه حرفيا، هو التاريخ يكرر نفسه حرفيا ولا يكرر نفسه حرفيا. يعني نحن لا نريد أن نأخذ هذا الحنين ونعود إليه وكأن الأمور تتوقف عند هذه اللحظات الجميلة. يجب أن نعرف بأن الآن علينا أن ندرك أن الإنسان يجب أن يأخذ من التاريخ العبر، ولكن هذا التاريخ يجب علينا أيضا أن نستفيد منه يعني أن نأخذ منه القوة ونأخذ
1: نعم.
0: منه الازدهار، ولا نكتفي فقط بهذا الحنين. لذلك وليد سيف عندما يتحدث في رواياته عن الأندلس أيضا يعني يبرز ما فيه من مساوئ كما أبرز ما فيه من إيجابيات.
1: نعم.
0: وعلينا أن نتجاوز هذه المساوئ ونأخذ هذه الإيجابيات. ولكن حقا يعني الحنين واضح جدا في الرواية وفي الدراما.
1: نعم، يمكن عندما سألت هذا السؤال دكتورة شيرين، كلنا عندما نتابع هذه الأعمال التي تتحدث عن الأندلس، عندما نقرأ أيضا في تاريخنا العربي عن هذه الحضارة، دائما ما تمثل لنا هذه الحضارة أو الأندلس كرمز للفقد للحنين، وأيضا كنموذج حضاري منشود، لأنه عاشوا يعني بنوع من الحضارة الجميلة في كافة المجالات دكتورة.
0: نعم، ولكن يعني لوليد سيف أيضا كان له حديث عن هذا الموضوع، وهو يتحدث أنه كما كان فيه حضارة جميلة، ولكن في أيضا هناك مسؤولية في
1: نعم.
0: هذا العصر عن حالة التخلف ربما الذي نعيش فيه، أو ربما عن النزاعات والحروب الكثيرة. يعني حقا ممكن أن نقول أن كل ما حدث في الماضي ربما يكون سببا من الأسباب التي
1: نعم.
0: لواقعنا المرير، أو ربما للأمور التي نمر بها. يعني أنا أريد فقط أن أركز أننا حقا نتحدث عن حضارة جميلة جدا، وعن حنين إلى ماض مليء بالأمجاد، ولكن ربما أيضا لابد أن ننتبه إلى ما حدث في تلك المرحلة، وأن نتجاوز كل ما حدث، وأن نتعلم مما حدث في تلك المرحلة.
1: إذن هل تعكس هذه النصوص التي تم استلهامها يعني من خلال إسقاطات الأندلس تعكس رؤية للواقع العربي الراهن؟
0: نعم. نعم.
1: نعم
0: نعم بلا شك، يعني هذا الأمر لا يخفى على المتلقي. تعكس هذه الروايات ما يحدث في هذا الحاضر، ويعني تشير في جوانب كثيرة إلى هذا الأمر. ولكن نحن يعني لابد أن نتحدث بأن ما كان في تلك الفترة الجميلة يعني أيضا لا يخفى على المتلقي، هناك إيجابيات وهناك مساوئ، ولا بد أن نتجاوز هذه السلبيات التي كانت، ولا بد أن نتعلم من ماضينا، لأننا يعني لا بد أن نتحدث، وهذا أمر يعني ربما صعب على الإنسان يتحدث عنه، لكننا فقدنا الأندلس، لذلك علينا أن نتعلم حقا.
1: نعم، فيما يتعلق بمسؤولية الأدب بوصفه جسرا حضاريا، كيف يساهم هذا النوع من الأدب في ربط القارئ العربي بجذوره الحضارية، وأهمية هذا التوظيف دكتورة في تعزيز الهوية الثقافية والانفتاح على التاريخ؟
0: نعم، هو يساهم كثيرا. يعني الأدب الأردني وما وجدته في الأدب الأردني من طبعا ثلاثية الأندلس التي اخترتها، حقا وجدت جسرا لهويتنا التاريخية وهويتنا الثقافية وهويتنا العربية والإسلامية. لذلك نحن نتحدث عن أهمية هذا الأدب، وأهمية تأسيس كما قلت سابقا هذه الجمعية لإبراز هذا الأمر الذي كان مخفيا. يعني أنا تعلمت يعني أو قلت لحضرتك في حديث سابق، يعني نحن في إشهار الجمعية تعرفنا على أمور يعني جميلة جدا تخفى على
1: نعم لم نكن نعلم بها بصدق.
0: نعم لم نكن نعلمها، وتخفى على المتخصصين من ما شاء الله أدباء وعلماء في هذا المجال. لذلك حقا كان لهذه الجمعية وكان لهذا الطرح يعني خطوة، أو يعني أريد أن أقول مكانة مهمة ومتميزة لتأكيد الهوية والإبراز الهوية العربية والإسلامية. حقا التجربة الحضارية الأندلسية لها يعني مكانة كبيرة، ولها يعني حضور لابد أن يثبت في
1: نعم.
0: واقعنا الثقافي الأردني.
1: هل تتوقعين أن يستمر هذا الاستلهام للأندلس في الأدب الأردني والعربي دكتورة؟
0: نعم، لأن التجربة الحضارية الأندلسية تجربة مميزة جدا ولها

0: حضور ثقافي وتاريخي كبير، لذلك يعني أدباؤنا المتميزون لا تخفى عليهم هذه الفكرة ولا تخفى عليهم هذه التجربة المهمة التي يعني هي حقا فيها مجال واسع للتعبير عن أفكارنا.
1: نعم، هل هناك من توصيات خرجت بها من خلال هذه الورقة لتطوير هذا النوع من التناول الأدبي للتجربة الحضرية الأندلسية في أدبنا؟
0: التوصية التي لابد أن ننتبه إليها من الآن فصاعدا، أنه لابد أن ندرس أدبنا الأردني. حقا هو أدب متميز، فيه الكثير من الإسقاطات الجميلة، فيه الكثير من التميز، فيه وجود للتجربة الأندلسية التي لابد أن نبرزها للآخرين.
1: نعم، وأنا شاكر لك سيدتي الأستاذة الدكتورة شيرين جاد الله، أستاذة اللغة العربية، وشكرا لك على هذا الطرح الجميل من خلال هذه الورقة البحثية لك بعنوان استلهام التجربة الحضرية الأندلسية في الأدب الأردني. تحياتي لحضرتك دكتورة شيرين.
0: تحياتي لك، شكرا
1: شكرا
0: جزيلا.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا. هلا. وصلنا بكم أصدقاء المستمعين إلى ختام حلقتنا من هنا عمان لهذا المساء، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه تحيات كل فريق العمل لكم أصدقاء المستمعين أينما كنتم، وشكرا أيضا لزملاء فريق العمل، سفيان المحاميد في المراقبة الرئيسة، إرحيل الخالدي ومصعب زيدان في السوشيال ميديا، وتحية لزميلي غاندي حداد من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، ولكم تحية من الشوابكي، وإلى اللقاء.
2: هنا عمان.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب. لا.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo.

تطبيق JR TV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصف شاعر الأردن العرار مصطفى وهب التل إبداعه مثل وصفه لحياته اللي ما ركض فيها بعمل ولا تهنى براحة مثل جيله. قالوا لشعرك عشاق بودهم أن يجمعوا بعضه في شبه ديواني، فقلت شعري أشلاء مبعثرة كأنها عمري في كل ميداني. ويوم يأزف ميعاد النشور وما يقضي به البعث من سر وإعلاني، لسوف يعلم حتى الصم من غرري آيات تلفظها أفواه خرساني. قال عنه الدكتور ناصر الدين الأسد: كان عرار العروبة، بل كان من الرعيل عربيا صادق من رجالات العروبة، يشمل بإحساسه العربية ما لا يفرق بين الوطن في البلاد وبين قطر وقطر. يا رب إن بالفور أنفذ وعده، كم من مسلم سيشقى ونصراني. وكيان مسجد قريتي من ذا الذي يبقي عليه إذا أزيل كياني؟ وكنيسة العذراء أين مكانها سيكون إذا بعث اليهود مكاني؟

0: وانفض يديك من الحياة إذا يوما أطقت عن الهوى صبرا.
1: بين الأنين ووسط.
2: أعزائي المستمعين، الشاعر الشعب السوري عمر الفرة اللي رحل عن هالدنيا الفانية سنة 2015 بعد ما ذاق مرارة تشليخ وطنه 100 قطعة وقطعة، أجا بالزيارة للمملكة وطلب أنه يوقف على ضريح عرار ويقرأ له الفاتحة. بعدين نشر قصيدة قال فيها: علم لي الصدق يا عرار بعباراتك، اعتبرني جاي أتعلم سطر، اعتبرني جاي أتسلم رسالة وأحمل راياتك، اعتبرني جاي أتسلم رسالة وأحمي راياتك. غزالة تسرح بأربد، اعتبرني تايه يدور ولمح نار بعشياتك. إيش أسولف لك عجب يا عرار بعد غيبة على اللي يجرى واللي صار؟ إيش أسولف لك البارح يا عرار، إحنا غير اللي كنت تخبرهم، كان الحب بالأمة شعار الجاي والرايح، نخوة صقر جارح. غيرنا الزمن يا عرار، الأخوة عندنا انشلت والعداوة بيننا حلت، عدونا منا وبينا ولا نغفر ولا نسامح، نسينا غيرة الأحرار ونسينا غضبة الثوار

0: نسينا كل بداوتنا ونسينا كل أصالتنا. قوم أبو وصفي قوم شبلنا النار.
1: وغصة الذكرى أبعد بعمري ينقضي هدرا.
2: ما قيمة الدنيا وزخرفها إن كان قلبك جلمدا صخرا. يغضي إذا حيات آنسة ويهيم إن نظرت له شزرا. وانفض يديك من الحياة إذا يوما أطقت عن الهوى.

0: ظبيات وادي السير هل نفرت من سربكن الظبية السمراء فهي التي خطت.
1: أعزائي المستمعين، كتب الشاعر الراحل حبيب الزيودي خطاب شعري لعرار يقول فيه: أبعد ظلالك عن كلامي، إني تبعتك ألف عام، ما مس برقك حين فجفج في السماء سوى عظامي، أبعد غمامك عن حقولي فهي تستقي غمامي، اليوم لي لغتي وترعى في مفاليها رئامي، واليوم لي باعي وإيقاعي يفيض على كلامي، واليوم لي قمحي وحوراني وعماني وشامي، واليوم لي وشمي وباديتي وقطعاني أمامي، خلفتني وحدي أجوس الأرض والبيداء الظوامي، نصبوا خيامك ليس حبا فيك واجتثوا خيامي، إني قتلتك في نهاري واحتضنتك في منامي، واتقادك في غرامي وشممت عطرك في ثيابي، في كل فاترة العيون وكل فائرة القوام. لم أختتم فيك القصيدة بعد يختبها ختامي، سيظل حزن أليم في قلبي يرن وفي عظامي. ونذكر أنه عرار كان مدرس في المدرسة، وهو يعلم طلابه، حفظه بقصيدة يقول فيها: سلم وصلي على النبي محمد، واحمل سلاح مجاهد المستشهد، واخدم العزة في دولة عربية، والبس شكة الجيش المتجند، لولا المدافع والدوارع لم تقم دول جحافلها كبحر مزبد.
0: كرانت الألحاظ مرحمة، حني علي بنظرة سكران، من عينك اليمنى فإن بخلت فتصدقي من عينك اليسرى، وانفض يديك من الحياة إذا يوما أطقت عن الهوى.

0: أعزائي المستمعين، وصى شاعر الأردن عرار المصطفى وهب التل رفاقه إنهم يدفنوا في إربد، وقال: يا أردنيات إن أوديت مغتربا بأبي أنتن فانسجنها أكفاني، وقلنا للصحب واروا بعض أعظمه في تل إربد أو في سفح حوراني، لعل يوما مشحلة تمر تتلو عليه آية قرآني. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يعرب عن تقديره للشراكة الأردنية الأوروبية في مختلف المجالات، وسموه يؤكد أهمية جهود الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار الإقليمي. الأردن والاتحاد الأوروبي يعززان الشراكة الاستراتيجية بمشاريع تنموية جديدة، ويبحثان تحضيرات الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي في الأردن خلال حزيران. الحكومة تواصل سلسلة حواراتها حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء. أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق الأربعاء المقبل، ووزارة الأوقاف تطلق تطبيقات خاصة بهدف خدمة الحجاج وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء في لبنان من خلال تجهيز القافلة الإغاثية الرابعة ضمن الاستجابة الأردنية الإنسانية للأزمة في لبنان. جولة ثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يومي 14 و15 من الشهر الجاري. مصادر تقول أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب بينهما، مع بقاء القضايا الأكثر خلافا دون حل. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: لا لا لا ترميها، خليها نتبرع فيها.
2: نتبرع فيها؟ لوين نتبرع فيها؟
1: لمركز الثقافي، لا ترميها، خليها نتبرع فيها.

0: مبادرة العجلات الخضراء من مركز زها الثقافي لجمع العبوات البلاستيكية الفارغة لإنشاء مدرسة لأطفال الشلل الدماغي. شعارنا: لا ترميها، اضغطها وتبرع فيها. الخطوة الأولى نحو ثقافة مجتمعية جديدة.
1: فكرة نحييها ونشارك فيها، فتصير الأولى وثقافة البلد بيحكيها.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحف المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، جلالة الملك عبد الله الثاني يرسم للأردن مسارا استراتيجيا متعددا.

0: متفردا يوازن فيه باقتدار بين ترسيخ الحضور الدولي الوازن وتعزيز الجبهة الداخلية. فمن قمة الحسينية الثلاثية التي جمعت الأردن باليونان وقبرص يخط جلالته ملامح عهد جديد من التكامل الجيوسياسي في شرق المتوسط، محولا الجغرافيا الأردنية إلى جسر حيوي يربط القارة الأوروبية بالعمق العربي، ومثبتا برؤيته الاستشرافية ثوابت المملكة تجاه قضايا الإقليم وفي مقدمتها الحق الفلسطيني والوصاية الهاشمية التاريخية.
1: وهذا الحراك الدبلوماسي الوازن يجد صداه وعمقه في الميدان الأردني، حيث من قلب مدينة العسكر والإنتاج زرقاء النخوة والتضحية، جدد جلالة الملك التأكيد على أن كرامة الإنسان الأردني وتحسين جودة حياته هي الغاية الأسمى، موجها بوصلة التنمية نحو مشاريع كبرى كالمدينة الصناعية الخضراء ومركز الزرقاء الصحي الشامل في مشهد يمزج بين رمزية التاريخ واستحقاقات التحديث.
0: إنها رؤية ملكية تتجاوز التكيف مع التحولات لتصنع من الأردن محور ارتكاز واستقرار في منطقة تموج بالتحديات، مؤكدة أن السيادة تحمى بالوعي والبناء مثلما تصان بالدبلوماسية والمبادئ الراسخة.
1: ولقد استأثرت هذه التحركات الملكية المكثفة من نتائج القمة الثلاثية الخامسة وأبعاد الزيارة الملكية لمحافظة الزرقاء باهتمام الصحافة وكتابها، فخطت عديد المقالات التي حللت هذا المشهد الوطني والسياسي المتكامل وقرأت في مضامينه قدرة الأردن على موازنة المصالح الاستراتيجية وتفكيك تحديات المرحلة برؤية ملكية ثاقبة. وبهذا الصدد من صحيفة الرأي نقرأ: قمة عمان تكامل اقتصادي برؤية سياسية، للكاتب خالد الشقران. ويقول:
0: جاءت القمة الأردنية القبرصية اليونانية الخامسة التي استضافتها عمان لتؤكد أن الأردن يواصل ترسيخ موقعه كفاعل إقليمي محوري قادر على بناء مسارات تعاون تعزز الاستقرار وتفتح آفاق التنمية. وشكلت القمة محطة استراتيجية متقدمة في مسار الشراكة الثلاثية، وأعادت التأكيد على أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات المتشابكة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
1: الكاتب يضيف: أهمية القمة برزت في دفع جهود التكامل الاقتصادي، حيث تسعى الدول الثلاث إلى بناء فضاء إقليمي مترابط يجعل من شرق المتوسط جسرا حيويا يربط بين أوروبا والمنطقة العربية، وقد انعكس ذلك في التركيز على تطوير التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة وسلاسل التوريد والممرات التجارية والبنية اللوجستية، بما يعزز من موقع الأردن كبوابة لوجستية واستثمارية في المنطقة، ويفتح أسواقا أوروبية هائلة خاصة عبر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيسرع عمليات النمو الاقتصادي ويعزز الناتج المحلي للأردن ويبني مناعة طويلة الأمد ضد الصدمات ويجعله مركزا للاستثمار الاستراتيجي.
0: وتكمن أهمية القمة في أنها تمثل منصات لتعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار توجه استراتيجي أردني يسعى إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي والاستفادة من المبادرات الأوروبية في مجالات البنية التحتية والطاقة والاستثمار.
1: الكاتب مضى قائلا: سياسيا وأمنيا حملت القمة رسائل واضحة تعكس حرص الأردن على استقرار الإقليم، حيث شددت على أهمية خفض التصعيد والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز ودعم الجهود الدولية لتجنب الانزلاق نحو صراعات أوسع. كما عكست مواقف القمة اتساع السياسة الأردنية القائمة على دعم الحلول السياسية ورفض استخدام القوى كوسيلة لفرض الواقع.
0: وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعادت القمة التأكيد على مركزية هذه القضية، مشددة على أن حل الدولتين يبقى السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل. كما أدانت الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الضفة الغربية ودعت إلى معالجة الوضع الإنساني في غزة مع دعم دور الأونروا. وفي هذا الإطار برز الدعم القبرصي واليوناني للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، ما يعكس اعترافا دوليا بالدور الأردني التاريخي في حماية الهوية الدينية والقانونية للمدينة.
1: الكاتب يؤكد: في الملفات الإقليمية الأخرى أكدت القمة أهمية استقرار لبنان وسوريا، مع تسليط الضوء على الأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن خاصة في استضافة اللاجئين السوريين، وقد حظي هذا الدور بتقدير واضح من الشركاء، ما يعزز من مكانة الأردن كشريك موثوق في إدارة الأزمات الإنسانية.

0: ومن صحيفة عينها نقرأ: القمة الأردنية اليونانية القبرصية بين العمق التاريخي والأفق المستقبلي، للكاتب سامح المحاريق، ويقول:
1: في فضاء العلاقات اليونانية القبرصية في المنطقة العربية العديد من التقاطعات القائمة على العمق التاريخي الذي يمتد لعلاقة طيبة تواصلت مع الجوار العربي، وفي الحالة الأردنية كانت الجوانب المتعلقة بالكنيسة الشرقية ووجودها في المنطقة المقدسة تنسج التفاهم بين البلدين، كما اتخذ الأردن وبصورة دائمة موقفا متفهما ومتوازنا في الفصول العديدة التي تعلقت بجزيرة قبرص والأوضاع السائدة فيها.
0: الكاتب وبعدما استعرض ديناميكية الدبلوماسية الأردنية في الموازنة بين المصالح الاستراتيجية في شرق المتوسط وتعزيز خيارات المملكة التحوطية تجاه الأزمات الإقليمية ومسارات الطاقة، مضى قائلا: تظهر الأردن بوصفها الدولة الناظمة للعديد من المحاور وتعمل على استجماع مساحات التفاهم المشتركة، وهو ما يضع عمان على مقربة من التحولات الإقليمية في معادلة قائمة على الاحترام المتبادل. ولذلك يأتي مستوى التمثيل بحضور الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني واستضافتهما من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني، ليؤكد أن الأردن يسعى للاستباق الإيجابي للاستثمار في مستقبل المنطقة، خاصة على المستوى الاقتصادي، وتعزيز المكانة الأردنية في الخارطة الجيوسياسية في المنطقة.
1: الكاتب يؤكد: تظهر خارطة التحالفات والشركات الأردنية في هذه المرحلة لتشكل عمقا استراتيجيا يعمل على أساس تعزيز المكتسبات المتحققة من خلال الاستثمار في الاستقرار والأمن والتحوط لتحديات جديدة، وهو المنهج الأردني الذي يعد استراتيجية وطيدة وعميقة مكنت البلد من مواجهة مختلف التحديات لوجود دبلوماسية تتحرك متقدمة بخطوات عن كثير من اللاعبين، والفكر الأردني المرتبط بضبط المسافة في علاقاته الإقليمية والدولية.
0: الكاتب يختتم: تكلل القمة الخامسة التي عقدت في عمان أمس هذه الصورة، وتؤسس لخيارات مختلفة يسعى الأردن لتحقيق الأفضل منها في وسط اضطرابات الإقليم وأزماته الحالية، وهو ما يفرد الدبلوماسية الأردنية بوصفها مدرسة ذات استقلالية وعمق على الصعيدين العربي والدولي.
1: ومن موقع مدار الساعة نقرأ: قمة الحسينية الثلاثية دبلوماسية أردنية فاعلة برؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، للكاتب محمد الخصاونة، ويقول:
0: القمة الثلاثية في قصر الحسينية التي جمعت جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد تشكل محطة سياسية مهمة تعكس تحولات متقدمة في طبيعة العلاقات الإقليمية، وتؤكد سعي الأردن إلى ترسيخ موقعه كمحور توازن وشريك فاعل في محيطه الإقليمي والدولي.
1: الكاتب يضيف: القمة تأتي في سياق إقليمي ودولي معقد، حيث تتشابك الأزمات السياسية مع التحديات الاقتصادية والأمنية، ما يجعل التنسيق الثلاثي بين الأردن وقبرص واليونان ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار دبلوماسي، فهذه الدول رغم اختلاف مواقعها الجغرافية تلتقي عند مصالح مشتركة تتعلق بأمن شرق المتوسط واستقرار المنطقة وتعزيز الشراكات مع الاتحاد الأوروبي.
0: الكاتب مضى قائلا: اللقاء يعكس رؤية أردنية واضحة تقودها القيادة الهاشمية، تقوم على تنويع الشراكات الدولية والانفتاح على محاور جديدة تعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والسياحة والأمن الغذائي، كما أن وجود قبرص واليونان بوصفهما بوابتين مهمتين للاتحاد الأوروبي يمنح الأردن فرصة لتعميق حضوره داخل الفضاء الأوروبي وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع أسواقه.
1: الكاتب يؤكد: القمة تحمل أبعادا سياسية تتجاوز التعاون الثنائي أو الثلاثي لتلامس قضايا إقليمية ملحة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في المنطقة وضرورة التوصل إلى حلول سياسية تضمن الاستقرار، وهنا يبرز الدور الأردني بقيادة جلالة الملك كصوت معتدل يدعو إلى الحوار والحلول السلمية ويحظى بثقة الأطراف الدولية، كما أن حضور سمو ولي العهد يضفي بعدا مستقبليا على هذه القمة ويعكس استمرارية النهج الأردني في بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
0: الكاتب يختتم: القمة تؤكد أن الأردن يتحرك وفق رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل وتسعى إلى بناء شبكة علاقات متينة تعزز من استقراره ودوره الإقليمي، وهي رسالة واضحة بأن الدبلوماسية الأردنية ما زالت قادرة على جمع الأطراف وبناء جسور التعاون في منطقة

واسمها جوهرة الصحراء الشرقية مدينة الأزرق، والتي سميت نسبة للون واحاتها الكبيرة. تقع مدينة الأزرق في الصحراء الشرقية في المملكة الأردنية الهاشمية، وتعد منطقة الأزرق موطناً لعدد من الآثار والمناطق السياحية المميزة. والأزرق فهي البوابة الرئيسية الشرقية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بدول الخليج العربي.

وتقسم الأزرق إداريا إلى قسمين، الأزرق الشمالي والأزرق الجنوبي. الأزرق الشمالي يسكنه عشائر الدروز، ويقع هذا الجزء حول قصر الأزرق. والأزرق الجنوبي يسكنه عشائر الشيشان والعشائر البدوية الأردنية، وهي المنطقة الواقعة غرب واحات الأزرق وبرك المياه. ومن المواقع الأثرية والسياحية في الأزرق المحمية المائية، تقع إلى الجنوب من قلعة الأزرق، وأعلنت محمية للمحافظة على البيئة الطبيعية في الأزرق. أيضا محمية الشومري، وأسست هذه المحمية لإعادة توطين بعض الحيوانات المهددة بالانقراض. أيضا قلعة الأزرق، قلعة الأزرق دازياس، وهي إحدى القلاع التاريخية في الأردن المبنية من حجر البازلتي، مر على بنائها 1300 عام، وكانت حامية الرومان. وإذ واكبت هذه القلعة العديد من الحضارات، ومنها الحضارة الإسلامية من الأمويين والأيوبيين والمماليك. أيضا هناك مسجد القلعة، وهناك أيضا المبنى الدائري، وأيضا هناك المصطبة والجدران الأثرية. موقع عين الأسد هو أحد الينابيع المهمة، ويقال أنهما من العصر الحجري. هناك أيضا قصر الحلابات، أقيم هذا القصر فوق تلة، وهو مربع الشكل، ويعتقد أن بدايات القصر الأولى تعود للفترة النبطية. ويحتوي أيضا على مسجد بجواره، ويعتبره علماء العمارة الإسلامية من أقدم المساجد الإسلامية الباقية أثاره إلى هذا اليوم. أيضا قصر الطوبة يعد من مجموعة القصور الأموية في البادية، وقصر عين السل، وأيضا هو من القصور الأموية، وهو مبني من الحجارة البازلتية. قصر عمرة، وهو من أبرز القصور المنتشرة في قلب الصحراء، وشيد من قبل أحد أمراء بني أمية في فترة خلافة الوليد بن عبد الملك. ويتميز قصر عمرة بالزخارف الجميلة. هناك أيضا قصر الحرانة، سمي بهذا الاسم لأنه يقع في وادي الحرانة. شيد هذا القصر في عهد الوليد بن عبد الملك أيام الدولة الأموية.

0: تتميز منطقة الأزرق في الأردن بتنوع ثقافي فريد يجمع بين عادات البدو الأصيلة وتقاليد الشيشان وثقافة المجتمع الدرزي، تتركز جميعها على الكرم وحسن الضيافة. تبدأ باستقبال الضيف بالقهوة السادة، وأول من سكن الأزرق عام 1888 ميلادي في عهد الدولة العثمانية وهم قبائل بني معروف. لقربها من جبل الدروز، جبل الدروز أو يسموه جبل العرب، سكن الأزرق أيضا قبائل الشيشان، فكان الشيشان بداية حياتهم في الأردن يعتمدوا على تربية الجواميس، فاختاروا قسم منهم أن يستوطن في الأزرق لأنها تتميز بالواحات الخضراء والمياه العذبة.
1: وأيضا سكنها أبناء البادية من الوسط والشمال والجنوب، أتوا إليها واستقروا فيها لأنها منطقة صحراوية توفرت فيها الكلى والماء. تلك القبائل المختلفة بعاداتها وتقاليدها من الدروز والشيشان والبدو شكلوا نسيج اجتماعي متجانس يقوم على الألفة والمحبة. فنبدأ بالعادات والتقاليد المرتبطة بقبائل بني معروف. عادات الزواج لدى بني معروف، من عادات الزواج عندهم بادرة ماشيين عليها منذ عقود يعني، وهو تخفيف تكاليف الزواج. المهر بسيط عندهم وبمتناول يد أي شاب مقبل على الزواج من بني معروف لتسهيل عملية الزواج، فهذه الوثيقة تعتبر صارمة لدى بني معروف، واللي بيخالفها بيخالف قانونهم الاجتماعي. ومن ضمن هذه المبادرات الجميلة لدى قبائل بني معروف في الأردن، عندهم المهر دينار مقدم، 500 دينار قيمة ذهب، و1000 دينار لأحد الأجلين، وهذا موجود الآن لدى قبائل بني معروف. وعندهم العرس بيمتد لسبع أيام، طبعا ما في عزيمة، الكل بيشارك، الكل بيشارك.

فرحة وبيجوهم وفود من برا القرية. وعندهم أيضا الزواج يقتصر على امرأة واحدة. وما يميز قبائل بني معروف هو احترام عرف الأجداد في المناسبات. تبلش عندهم الأهازيج والرقصات التراثية مثل رقصة اللوحة الدرزية. هذا المكون الذي يعد جزءا لا يتجزأ من التراث الأردني.

0: وأيضاً عادات بني معروف بالأتراح إنه أهل العزا ما بيقدموا إشي نهائياً، هذول بتكفل أهل المنطقة والجيران والقرايب، هم الذين يتكفلون بكل شيء من ولائم طعام وقهوة، والعزا بيكون عندهم بدون مصافحة اليد، بيجوا المعزيين ويسلموا جماعي على الشفاهي يعني، وفود وفود يعني. نعم. وفد بيجي بيسلم. نعم. عظم الله أجركم مجموعة وبكملوا.
1: صحيح، هاي العادة موجودة عندهم. نعم
0: نعم. وأيضا عندهم عشاء الخميس بسموه الجمعة العظيمة، وهي عادة اجتماعية تربط العائلات في شهر نيسان. كل خميس من شهر نيسان بيعملوا بيذبحوا الذبايح، بوزعوا الطعام على الأقارب والضيوف، وطبعا بخصصوا جزء من الطعام للأطفال في منازل أهاليهم. ولقبائل بني معروف في الأزرق زيهم التقليدي

0: اللي هو الثوب الدرزي. الرجل يلبس القنباز والعباي والسروال العريضة.
1: نعم.
0: والنساء أيضا لهن ثوب التقليدي اللي هو الثوب الدرزي المزين بالفضة والذهب.
1: ثوب تراثي هذا يا أسامة.
0: نعم ثوب. وعندهن طربوش خاص لهن.
1: أيوة.
0: اللي هي فيه أيضا من ضمن اللباس للنساء الدرزيات التنورة اللي هو الفستان والمملوك.
1: نعم.
0: اللي هو فوق الفستان واليانس. نعم. اللي بيغطوا فيه الرأس. هذه قبائل بني معروف العائلات العريقة. و
1: على فكرة هو في بالأزرق خلينا نقول عملوا مهرجان اللي هم عشائر الدروز, مهرجان الأزرق. هذا المهرجان كل سنة بيصير في فقرات فنية وتراثية كثير بيعتمدوا على التراث بالأزرق بالتراث الدرزي, وبيجيبوا بيستضيفوا كمان فنانين وفرق شعبية وشعراء من كل العالم.
0: والبازارات,
1: وفي عندهم طبعا بازارات وعندهم أشياء كثيرة بيقدموها بالمهرجان. هذا مهرجان الأزرق أصبح يعني يضاهي بعض المهرجانات العربية, موجود في الأزرق وبيعملوه في ساحة القلعة, يعني المناطق هاي التراثية الجميلة. والمهرجان ناجح كثير يعني, وحقيقة أنا شاهدته أكثر من مرة عبر شاشة التلفزيون الأردني.

0: وضمن العشائر التي تسكن في الأزرق عشائر الشيشان. وعشائر الشيشان عندهم عادات وتقاليد جميلة جدا، وعندهم احترام كبير جدا لكبار السن ومهم جدا، وكانوا يعني في جلساتهم دائما الأكبر سنا له احترام ووقار خاص جدا. والمجتمع الشيشاني في الأزرق لديهم نظام عشائري وثيق، وتتميز هذه الوثيقة باحترام الأدوار الاجتماعية والحشمة، ومن فضائلهم الالتزام بأدب الجلوس والتحدث. أيضا لديهم احترام للمرأة، والمرأة لدى الشيشان مقدرة جدا، هي التي تفض أحيانا النزاع ما بينهم عند يعني عند بعض العائلات. المرأة مقدرة وبتفض النزاع وتنهي أكبر مشكلة، يعني مجرد ما ترمي شالها على الأرض المرأة الشيشانية يتوقف الرجال ويعني يعطوا احترام وتقدير لهذه المرأة حتى ما يروا وجهها أو شعرها، وهذا نوع من الاحترام للمرأة الشيشانية. وأيضا من العادات الشيشانية أنه من العيب مداعبة الوالد لأطفاله أمام الناس، وخصوصا والده أو والدته أو والد زوجته أو عمته أو خالته، يعني هذه عندهم العادة موجودة لغاية الآن.
1: ومن عادات الشيشان أيضا في الزواج، تعتبر العروس لديهم شخصية وقورة، وممنوع العريس يحضر حفل زفافه، وتبقى العروس صامتة طوال الحفل وتجلس في مكان مخصص إلها اللي هو الركن، ولا تجلس إلا بإذن. وعندهم عادة أيضا تعرف بعادة فك اللسان، لأنه البنت العروس يعني ما بتحكي نهائيا، ففي هذه العادة اللي هي فك اللسان يطلب منها النسوان الكبار بالسن موجودات في الحفل الماء حتى البنت تصير تتحدث، يعني انه تفضلي هي المي، ويعني من الامور الجميله لدى
0: فاتحه الخير
1: نعم لدى اهل الشيشان.
0: نعم.
1: وايضا الزي التقليدي لدى اهل الشيشان، الرجل له لباسه القديم،
0: يتميزوا هم بلبسهم،
1: عندهم القلبك وهو الفروة التي يلبسها الرجل ويضعها على رأسه.
0: نعم.
1: وأيضا عندهم الجاكيت الطويل قديما، وهذا الجاكيت فيه من القصب المحشي بالبارود، والعظم عظم النسر يكون موجود بنفس القصب.
0: نعم.
1: نعم. وأيضا البارودة المهمة لدى الشيشاني، وهي تعتبر من مقومات الفارس الشيشاني. هذا اللباس كامل هو اللباس التقليدي لأهل الشيشان من الرجال. وأيضا النساء لباس طويل محتشم واسمه ديلما،

0: وأيضا العشائر البدوية في الأزرق. هذه القبائل البدوية في الأزرق هي مكون أساسي، فهم من البادية الشمالية إلى الجنوبية، وكانوا في السابق البدو يرحلوا ويستقروا في أماكن اللي فيها المياه والخضار من أجل المواشي والإبل، وعاداتهم كباقي عائلات البادية الأردنية في الأردن، رعي الأغنام والإبل هو مصدر رزقهم. وعاشوا البدو والدروز والشيشان في الأزرق وكونوا نسيج مجتمع قائم على الاحترام المتبادل وتبادل الزيارات ما بينهما، فهم عبارة عن عائلة واحدة مع اختلاف بعض العادات والتقاليد لكل منهم، فهم يعيشون على أرض واحدة تجمعهم الزراعة وتربية المواشي والمهن الأخرى. أيضا أهل البادية في منطقة الأزرق أو العشائر البدوية في الأزرق استغلوا وجود المياه الكثيرة في الأزرق وكونوا مزارع من الخضروات والفاكهة، بحيث تصدر هذه المزارع إلى الأسواق المحلية الفاكهة والخضار وبعض المنتجات الزراعية الأخرى. والأزرق محظية بوفرة المياه والواحات الجميلة، ولغاية الآن الأزرق يوجد لديهم واحات كثيرة من المياه ومن المزارع الجميلة على امتداد منطقة الأزرق كاملة. والأزرق أيضا هي لواء يتبع إلى مدينة الزرقاء أو محافظة الزرقاء، وتبعد عن الزرقاء تقريبا 40 كيلو.
1: وأيضا كان من المصادر الأساسية لمصدر العيش لدى أهل الأزرق كان موجود مصنع الملح، هذا كان يعتمد عليه في مهنتهم اللي هو لصناعة الملح ويبيعوها لباقي المناطق. والآن يعني الأزرق لأنها تمتد على الطريق الدولي للسعودية، المملكة العربية السعودية، فأيضا تمتاز في وفرة الاستراحات والمطاعم لاستقبال المسافرين عبر طريق الأزرق، أو المسافرين اللي جايين زيارة أيضا للأزرق لتراثها وآثارها الجميلة.
0: كانت هذه الحلقة عن مدينة الأزرق. مستمعين الكرام، أتمنى أن تكون هذه الحلقة نالت إعجابكم. كان معكم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة والمخرج إيهاب عطاري.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية وبرلمانية، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجرم، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، ومن السوشيال ميديا الزميل رحيل الخالدي. مستمعينا، في هذه الحلقة نفتح فيها ملفات التنمية من جذورها، ونسلط الضوء على شرايين الحياة التي تربط أطراف الوطن بقلبه. اليوم حين نتحدث عن الريف والبادية، فنحن لا نتحدث عن مساحات جغرافية فحسب، بل عن هيبة الأرض وسلة الغذاء وأصابع

0: عطلة الإنسان الذي يطالب بحقه في تنمية مستدامة تحاكي طموحاته، وفي المقابل لا يمكن لهذه التنمية أن تتحقق دون منظومة خدمات رصينة وقطاع نقل حيوي يجسد الدولة المتصلة. هذا مفهوم الدولة المتصلة التي يلمس فيها المواطن جودة الحياة في قريته كما يلمسها في قلب العاصمة. بين تحديات شح المياه ودعم المزارع في البادية، وبين قضايا النقل العام والبيئة وأيضا البنية التحتية المتهالكة في بعض المناطق، نبحث اليوم عن الحلول والتشريعات التي تقودنا نحو غد أفضل. يسعدنا جدا مستمعين الكرام أن نستضيف في الاستوديو هنا قامتين برلمانيتين تقع على عاتقهما مسؤولية الرقابة والتشريع في أهم ملفاتنا الخدمية. نرحب بمستمعين الكرام بسعادة النائب بكر الحيصة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: رئيس لجنة الريف والبادية النيابية.
1: نعم سيدي. أهلا وسهلا.
0: وأيضا نرحب بمستمعين الكرام بسعادة الدكتور النائب أيمن البدادوة رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل. أهلا وسهلا بك.
2: كل الاحترام والتقدير لك سيدي، وكل الشكر للدكتور مزيد العرمان اللي دائما يضع اليد على المفصل ودائما يضع يده على عنوان للحقيقة، وإن شاء الله نكون من خلال إذاعتنا إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية اللي كنا لها كل الاحترام والتقدير، وشكرا لمستمعينا اللي إن شاء الله نقدر نجود بما هو مجود في الجواب الطيب
0: إن شاء الله. كنا يا سيد العزيز في خدمة هذا الوطن إن شاء الله، ونقدم صورة ونحاول أن نضع أيدينا أين يكمن سواء كان الخلل أو أين ممكن أن نحقق مزيد من النجاح، وأيضا لهذا الوطن سواء إعلاميا أو حتى على مستوى مجلس النواب وحتى على مستوى رسم السياسات وما تقوم به الحكومة. لكن أريد أن أبدأ هنا في البداية مع سعادة النائب بكر، كيف تقيمون اليوم؟ نحن نتحدث أيضا عن جهد حكومي يبذل، هناك زيارات ميدانية ولابد أن يكون هناك خطط يعني حكومية الآن، وأنتم اطلعتم عليها سعادة النائب بكر، كيف تقيمون اليوم فعالية الخطط الحكومية الموجهة لمناطق الريف والبادية؟ وهل تلامس هذه الخطط الاحتياجات للمواطن في هذه المناطق فعليا؟
1: تمام سيدي. بداية يعني أنا أحب أشكر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، هاي المؤسسة العريقة اللي بتمثل صوت الأردن والأردنيين بكل مكان على بقعة هذا العالم. وحاب أن أنوه لقضية أساسية وأكد فيها أنه إحنا الحمد لله نلتف حول قيادتنا الهاشمية وحول أردننا بكل المحاور وبكل الأماكن. يعني أنا حابة أكد أنه إحنا أمام تحدي صعب جدا، خاصة إحنا بنواجهه على الحدود الشمالية والحدود الغربية، وقاعد الحمد لله
0: هذه التحديات تواجه الوطن صحيح.
1: نعم، جيشنا الباسل البطل بيخوض حرب غير معلنة من كيانات توجه إلى محاولة عدم وجود استقرار داخل الأردن. يعني احنا شفنا بالأسبوع الماضي قوات الجيش العربي الباسل ضربت أوكار المخدرات والأسلحة في السويداء، وكذلك المسيرات اللي تجينا من الحدود الغربية الغير معروفة المصدر واللي احنا بنعرفها. احنا بنحكي لهذا الكيان الغاصب الإسرائيلي انه احنا رايحين نضلنا يد واحدة مع قيادتنا ومع أردننا ومع جيشنا العربي ومع أجهزتنا الأمنية ووطننا. برجع سيدي لسؤالك حول تقييم أداء الحكومة بمنطقة الأرياف والبادية. سيدي أول شيء أنا
0: حاب بما يخص الخطط الحكومية، إن كان هناك خطط يعني اطلعتم عليها يحتاجها المواطن في هذه المناطق، وهل فعليا هذه يعني تلبي الرغبة في موضوع، وخصوصا أننا نشهد الآن في موضوع مشاريع مختلفة.
1: تمام. بداية أنا حاب أعطي معلومات سريعة وبسيطة عن الريف والبادية. يعني للأخوة المستمعين اللي بيتابعوك ويتابعونا على هاي الإذاعة، إحنا بنحكي إنه الجغرافيا اللي بتشكلها للريف والبادية من مساحة هذا الوطن الجميل هي حوالي 85% من المساحة الجغرافية.
0: جميل.
1: بتعرف يعني إحنا المدن عنا تمركزها فقط بمدينة بالعاصمة وبالزرقاء وبإربد وبعض المدن، ولكن باقي المناطق هي ريف وبادية. بدي أعطي بعض النسب، وإن شاء الله منها ما تكون هاي النسب خلينا نحكي

0: مزعجة، ولكن نتحدث عن نسبة البطالة تتجاوز 32% في مناطق البادية والريف، وهي نسبة عالية جدا ومخيفة جدا. نسبة الأمية تتجاوز 27%، وهذا احنا بالمئوية الثانية للدولة الأردنية، ولكن لازلنا نعاني بهاي المناطق من التعليم والأمية. نتمنى يعني إذا بدنا نقيم الحكومات السابقة، وأنا ما بقيم الحكومة الآن، راح أقيم الحكومة هاي، ولكن أتحدث عن الحكومات السابقة وأداء بهذه المناطق، أداء غير جيد، سيء لأبعد الحدود، ما راعوا كثير من الأمور، ما راعوا جغرافية هاي المناطق واحتياجات المواطنين.
1: يعني أنا ممكن أن يكون هناك ترتيب أولويات، وخصوصا أننا نعيش، سواء كان بالنسبة للحكومة أو حتى بالنسبة للصعوبات المالية. يعني نحن لدينا في توجيه المشاريع خصوصا هناك يعني باب وتخصيص أيضا مبالغ لمشاريع كبرى مثل الناقل الوطني.
0: صحيح.
1: فبالتالي
0: صحيح.
1: كيف ممكن أن تساعد اللجنة في رسم سياسات جديدة وأيضا تنسق مع الحكومة في هذا الموضوع، أن هناك مشاريع ممكن أن تستهدف مناطق الريف والبادية؟
0: نعم.
1: وخصوصا أن نتحدث عن مناطق ممتدة، يعني هذه المناطق وإذا أخذنا بالاعتبار عشوائية التواجد السكان،
0: نعم،
1: هذا يعني عبء بحد ذاته. لم يكن هناك تخطيط بما يسمى التخطيط السكاني، لكن كانت هناك مناطق متباينة متناثرة، فبالتالي موضوع سواء كان شق الطرق أو ما إلى ذلك بحاجة إلى يعني جهد كبير.
0: طبعا احنا نتحدث عن البنية التحتية وضعف البنية التشغيلية وصعوبة التنقل اليومي داخل هاي المناطق، هي اللي بتسبب الأشكاليات بعدم التنمية. يعني احنا إذا ما نتحدث عن، وأنا راح أستخدم مصطلح استخدمه أحد المسؤولين وأنا أعجبت فيه هذا المصطلح، أنه يعني الفجوة واضحة ما بين الطموح والواقع بسبب التحديات التشغيلية والمالية. يعني هذه المناطق هي تحتاج دعم مالي ومتواصل من أجل الديمومة والإسمرارية، ولكن الآن إحنا يعني نشعر بهذه الحكومة، حكومة دولة جعفر حسان والطاقم الوزاري، لأنها نعتبرها أول حكومة بتروح باتجاه الميدان وبتتابع كل القضايا، سواء كانت القضايا الكبيرة ولا القضايا الصغيرة، وخاصة بالتنمية واستدامة هاي التنمية. نشعر أنه في توجه الآن مختلف، اختلاف كلي، بيطلعوا ميدانيا بيشوفوا القاطع، الوضع الصحي، التعليمي، الشبابي، كل هاي القطاعات الآن احنا عم نشوفهم عم يتحركوا فيها، قاعدين يحاولوا يوجدوا حلول. يعني احنا التقينا مع وزير النقل، التقينا مع معالي وزير الزراعة، في إن لقاءات خلال الفترة القادمة مع وزير التعليم العالي والصحة ووزارة الشباب وكذلك وزارة البيئة، اللي أنا بعتبرها من أهم هاي الوزارات اللي تختص بال بال
1: بال سنأتي لتفصيلات، ولكن نريد أن نذهب إلى سعادة الدكتور أيمن البدادو، وخصوصا أنك رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل أيضا، وهذا مهم. يعني التنمية، عندما نتحدث عن التنمية وخصوصا في مناطق ممتدة مثل الريف والبادية في الأردن، وأيضا ناهيك عن صعوبات ومشاكل النقل في المحافظات، نحن نريد أن نتحدث الآن. أنتم كان هناك لجنة مشتركة في لجنة الريف والبادية وأيضا لجنة الخدمات العامة والنقل، هل لك يا دكتور أيمن يعني أن تطلعنا على ما تم بحثه، ما التفصيلات التي قمتم فيها خلال هذه، أين أشرتم مثلا أنكم تريدون أن تتحركوا وكيف، وما المناطق المستهدفة، هل هناك تطوير لخطة مثلا معينة في موضوع النقل؟ لأننا إذا أردنا أن نتحدث عن التنمية لابد أن نتحدث عن بنية تحتية، ومن أهم نقاط البنية التحتية النقل.
2: نعم، أرجع أكرر الشكر لهذه الإذاعة الحبيبة، وسأبدأ من حيث انتهى زميلي. اليوم قمة الديمقراطية والتشاركية هي اشتراك اللجان من أجل مصلحة الوطن. وهذه يعني الآن بادرة طيبة موجودة في مجلس النواب الأردني، إنه اليوم أصحاب الاختصاص تشاركوا من أجل إيجاد حلول لهم المواطن الأردني. فلجنة الريف والبادية من اللجان اللي نقدرها ونحترمها، لأنه هي ملامسة لهم المواطن، كما هي لجنة النقل، لأنه إحنا بتماس مباشر بهم المواطن الأردني. لذا ارتأت اللجنة أن يكون في لجنة مشتركة واجتماع مشترك يتحدث

0: نتحدث في من خلاله في مشاكل النقل، وتم دعي أصحاب الاختصاص من السلطة التنفيذية وتم الاجتماع، وأنت الآن تريد أن تعلم أهم ما برز في هذا الاجتماع. الاجتماع كان في مجلس الشعب يتحدث عن آلية التطوير للنقل في هذه المجمعات، في هذه المناطق التي تشغل نسبة 85% من مساحة الدولة الأردنية. أنت تعلم أن اليوم أن صعوبة النقل في المسافة، فكان لابد من أن
1: المسافة والكلفة،
0: المسافة والكلفة على المواطن والشقة والبعد والبنية التحتية، مشاكل كلها متطورة ومعلومة لدينا. إحنا الآن بدنا الحل وليس بدنا إيش نناقش الحل، فوجدنا بما أنه في مشاكل وهذه المناطق مشاكل. يعني أنا ما بدي أمجد اللجنة اللي أنا أتشرف برئاستها، ولكن اليوم على دور هذه اللجنة للمرة الأولى منذ تأسيس الدولة الأردنية اتجهنا في مناطق البادية، وكان أول بصمة للدولة الأردنية في هذه المناطق هو النقل المدرسي المجاني. لم يوجد هذا في العاصمة، ولكن وجد هذا في المنطقة الجنوبية، ونتحدث عن الطفيلة الكرك معان. الطفيلة الكرك معان البادية الجنوبية. اليوم احنا بلشنا في 1/9 في بداية الفصل الدراسي الثاني، تم انزال ما يعادل 180 باص، تم بالتشاركية مع الدولة الأردنية، وهي دائما الاقتراح أو يبدأ من السلطة التشريعية، الحكومة هذا دائما الحكومة.
1: جميل.
0: وسيتم تم طرح عطاء، وهذه الباصات أول شيء حديثة، اثنين مؤهلة بالكاميرات حتى أنت تتابع ابنك، وهذا شيء مش موجود أصلا في بجامعات الأردنية، حتى الجامعات الخاصة هذه الامتياز لهذه الباصات، وأيضا تقدر تتابعها عن طريق جوجل ماب، تقدر أنت تستفسر الباص واتجاهه وحركته. هذه البادرة تمت من خلال الحكومة الأردنية، وهلين كلنا كل احترام، بالتشاركية مع مجلس التشريع ومجلس الرقابة اللي هو مجلس النواب الأردني، وهذه كانت أول بادرة في تاريخ الدولة، وإحنا اليوم نعتز ونفتخر إنه هذه الدولة برئيسها تلتقط إشارات سيدنا اللي دور اليوم على التنمية. صحيح. التنمية وخاصة في قطاع النقل. يعني سيدنا اليوم في لقاء في خطاب العرش في مجلس النواب الأردني تطرق بشكل مباشر إلى النقل، لأنه اليوم الدولة التي لا يوجد لديها وسائل نقل جيدة وممتازة ونطمح أن نصل لممتازة، هي دولة تكون فيها ضعف، واليوم احنا هذا تنبأت له الدولة، واليوم احنا ماشيين عليه. هذا احدى المشاريع. اليوم كمان وضحنا، وسعادته كان موجود، انه اليوم سينطلق خلال الربع الاخير من هذه السنة ما يسمى مشروع السكك الحديدية، واي دولة يوجد بها سكك دولة.
1: طب هذه السكك مثلا،
0: نعم،
1: عند الحديث كيف يمكن أن تخدم مثلا موضوع الريف والبادية؟ هل هناك مثلا فائدة مباشرة أو غير مباشرة على موضوع مثلا عندما نتحدث عن مناطق الريف والبادية، كيف تستفيد من هذه الشبكة في السكك الحديدية؟
0: يعني ليس السائل أعلم من المسؤول، فأنت عالم السؤال وعارف الجواب. يعني أنا بدي دكتور مزيد أوضح لك بس سؤال، هذه السكة الحديدية اللي تنطلق من العقبة باتجاهين، تتجه من الاتجاه الغربي وتتجه إلى الأغوار الوسطى، إلى منطقة مناجم الفوسفات ومناجم التعدين ومناجم في منطقة البحر الميت في منطقة الوسط. هذه من وين راح تمر السكة الأولى؟ من عدة قرى. هذه الكلفة الناس اللي بدها تشتغل فيها، هذه خلينا أوضح المسارين ومن ثم أرجع لك.
1: يعني خط الأول فرص عمل.
0: خلك اليوم أول خط راح يتجه من العقبة إلى منطقة الشيدية. منطقة الشيدية هي منطقة تقع في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية بعد مدينة معان، وهي منطقة استقطاب للفوسفات، وهي منطقة يعني أحد موارد الدولة الأردنية واستثمارات الدولة الأردنية بالفوسفات. ويخرج من هذه المنطقة بمسافة 42 كيلو متر عندي سكة حديد تتجه إلى المدينة التنموية في معان. جميل. وهذا اللي احنا نقول له ايش اللي هو هذه المدينة

0: هنا يوجد فيها 32 مصنع، 32 مصنع بالمرحلة الأولى. شوف لما يكون في مرحلة ثانية اليوم، وشوف يكون عندك سكك حديد، أي انخفاض بالتكلفة وإنجاز بالسرعة. قديش أنا بالخط هذا راح أبلش فيه؟ وباجي للخط البوتاس اللي هو الخط اللي ينتج من العقبة إلى البوتاس في غرب المملكة الأردنية الهاشمية. هذول الخطوط الاثنين قديش بده يرفدني بالعمالة؟ هنا في عمالة اليوم مين استفاد منها؟
1: هذه المناطق
0: اللي احنا نتحدث عنها، اللي هي مناطق الجنوب،
1: مناطق الخدمة.
0: نعم، مناطق الخدمة هذه. فأنا وفرت هذا العامل بده كمان، بس بدي أوظفه. طب بده يأكل، بده يشرب، بده يتحرك، بدي كذا، بدي فأوجدت اليوم أنت عجلة تدوير لحركة البطالة اللي تحدث فيها زميلي اللي هي نسبة عالية.
2: نعم.
0: فحتى نقدر احنا نقضي على البطالة. اليوم في الدولة بتقدم مشاريع، يمكن أنا من الناس اللي ما بحب أمجد، ولكن في موضوع النقل خص نص، يعني أنا أتحدث موضوع النقل.
2: نعم.
0: أنا يعني أكون الاحترام لهذه الحكومة برئاسة دولة الرئيس ووزير النقل ورؤساء الهيئات في النقل متعاونين، يعني نحن نلعب يعني على وتر وعزف وتر جيد بموضوع النقل، وأنت والمشاهدين ومواطننا يعلموا أنه في تحركات. طيب اليوم بدي أحكي لك بنقطة أساسية كمان وهي مهمة.
2: نعم.
0: إحنا اليوم في عندنا باصات التردد السريع.
1: طيب نخليها في النقطة.
0: النقطة اللي وراها زي ما بدك.
1: النقطة بعد ذلك. طيب دكتور يعني أو سعادة النائب بكر، يعني فعليا يعني عندما نتحدث يعني عن مثل هذه المشاريع، وهذه مشاريع تخدم مناطق وتنعكس على الأردن ككل، يعني صح. ليس لأنك تريد يعني أن تجذب يعني وظائف وأشخاص يعني لديهم كفاءة حتى في العمل في هذه المشاريع الجديدة من كل الأردن ليس فقط من، لكن هل لديكم دراسات يعني أو ممكن أن يكون هناك استعانة بدراسات موجودة أو طلب أن تكون هناك دراسات على مناطق الريف والبادية، سواء كان طلب في موضوع أن يكون هناك بما يسمى تنظيم هذا التنظيم العشوائي للسكان، كيف ممكن أن يصبح هناك استهداف تنموي، أن يكون تجميع سكاني مثلا معين بطريقة معينة يخدم ما يسمى بالريف والبادية، يخفف التكلفة حتى على الدولة الأردنية.
2: تمام. شوف سيدنا، احنا اول شيء انا اثمن كلام اخويا الشيخ ابو عديب، واحكي له كمان شغله، احنا نظامنا الان باللجان المشتركه حتى نخفف على الحكومه ونعطيها مساحات بالشغل، وبالتالي احنا ما بناخذ الوقت دائما وابدا من من من اصحاب المعالي، بحيث انهم يكونوا ميدانيين اكثر وبتابعوا القضايا اكثر واكثر. القضايا اللي انت بتحكي فيها سيدنا، وانا بدي كمان اضيف للي حكى اخويا ابو عدي، انه بالنسبه لنا لقضيه سكه الحديد هي راح بتوفر بوظائف غير مباشره ومباشره لغايه 9000 وظيفه، هذا حديث معالي ابو عمر وزير النقل.
0: صحيح.
2: وتحدث عن وظائف دائمه تتجاوز 1000 وظيفه خلال الخمس سنوات القادمه، وهذه بتساعد كثير على على على, على تخفيف من البطالة. القضية الثانية كمان هي اللي سماها احنا بدعوات التشغيل، هاي ترى ابو عدي وانت عارف مني وادرى مني اللي هي دعوات التشغيل، بحيث انه المناطق الغير مخدومة بشكل مباشر من قبل الحكومة الأردنية بالنقل هي مدعوة لأهل المنطقة، للناس بأنهم بيتواصلوا مع الحكومة بيتواصلوا مع هيئة النقل، بحيث أنهم يقدموا هذه الخدمة من ناحية السرفيس، من ناحية باصات صغيرة 14 راكب، وهذه مسموح فيها وبيعطوهم الترخيص مباشرة هيئة النقل. أترك قضية الشاحنات والتطمين للشاحنات لأخوي أبو عدي، لأنه هذا موضوع أكثر تفصيليا وهو أكثر معرفة فيه. الآن سيدي بنرجع لسؤالك أنه إحنا كيف آلية التتبع. سيدي إحنا باللجان إحنا ما بنطلب بس الرجل المسؤول رقم واحد اللي هو الوزير، احنا نطلب الوزير واصحاب العطوفة كلهم وبتفصيلات التفصيل
1: والتنفيذ
2: التنفيذ، وبناخذ منهم ارقام بكل تفصيلة لغاية انه احنا نصل لغاية القضايا الخدماتية الصغيرة جدا جدا جدا، ونعمل على متابعتها، بحيث انه احنا لما نوصي بهاي التوصيات داخل اللجان بيكون في عنا ناس مسؤولين عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، واحنا الحمد لله مرت عنا كثير. الان اللي بحكي لك يا احنا في عنا توجه كثير بلقاءات مختلفة. امبارح كان عنا لقاء مع وزير الزراعة، أول امبارح كان لقاء مع وزير الزراعة وتحدثنا عن مشاكل الرعي داخل الباديه بتعرف احنا يعني المناطق الرعويه هاي مهمه جدا، نتحدث عن قضيه السدود والحصاد المائي

0: ما بجماله قضية الحبوب بشكل عام، أو إحنا بنسميها الشعير والمواد العلفية، والسعر الهائل المرتفع اللي احنا نحكي عن 245 دينار الان للطن الشعير، وكميه الاستيراد وكميه الانتاج. قضيه اللحوم وارتفاع اسعار اللحوم ما بين التصدير وما بين الاستيراد، يعني احنا بنتابع كل هذه القضايا وبشكل تفصيلي ودقيق جدا جدا سيدي.
1: طيب احنا اريد ان اذهب للدكتور ايمن وبعد ذلك نعود حتى نكون اكثر عمقا. طيب دكتور ايمن، يعني معروف أن المناطق أو المحافظات هي التي يعني يكون إليها نقول الوجهة دائما،
2: الحظ الأكبر يعني.
1: الحظ الأكبر الوجهة، سواء كان بالهجرة من الريف والبادية إلى العاصمة أو إلى مراكز المدن التي مثلا يعمل بها هؤلاء الذين يأتون مثلا من محافظات بعيدة أو حتى من صحيح. موضوع الريف والبادية، ما يجعل هناك ضغطا كبيرا خصوصا على قطاع النقل في العاصمة، وما يؤدي إلى ازدحامات كبيرة جدا وخانقة وتؤثر طبعا بذلك، سواء كان في موضوع استنزاف مادي استنزاف الوقت. لماذا يعني لا يكون هناك دراسات، وخصوصا المناطق أو المؤسسات التي هي تجذب الموظفين بمثل هذا الشكل وبمثل هذه الأعداد إلى منطقة المدينة أو إلى مناطق، لماذا لا يتم التوزيع في موضوع الخدمات، وخصوصا أننا نتحدث يعني عن مسافات ليست بالبعيدة؟
2: طيب.
1: وتفريغ لهذا الضغط الهائل لعدد السيارات مثلا، ونتجه إلى موضوع الريف والبادية بالتطوير بشكل معين حتى يكون هناك مثلا توزيع للخدمات بدل من أن تتركز مثلا في منطقة معينة.
2: تعرف دكتور،
1: نعم.
2: يعني أنا بدي أنحني إجلالا لهذا السؤال واللي طرح السؤال هذا، لأنه بهمني أنه دائما حطي دنايش الكي على الفكك. أنا ودي أتحدث بلغة قريبة للشعر الأردني. مين قال لك أنه اليوم إحنا كلجنة وكوزارة نقل، لأنه عملنا اليوم مشترك إحنا مع الوزارة،
1: جميل،
2: ما في تطلعات ولا في دراسات ولا في استراتيجيات إحنا نشتغل عليها. طيب بدي أبشرك، ويمكن أنت مطلع أو أنه ما في يعني يمكن ما وردتك معلومة، إحنا من سنة 25 1/6/25 انطلقنا إحنا بإيش؟ باص التردد السريع من إربد، وكان أول تجربة الدولة الأردنية، وهي مكلفة على الدولة وخسارتها خسارة مالية بخزينة الدولة، ولكن كان الهدف شهو التنظيم للوقت وخروج الباص أو الناقل أو الحافلة بوقت معين، سواء كانت مفرغة أو محملة أو كان العدد غير مكتمل فخروجه. نعم. هذا الغاية، شو كانت الهدف منها؟ الهدف منها أول شيء توفير، حتى نمشي مع مسارات الدول المتقدمة في خصوص بالنقل، وأنت دائما يمكن سافرت وعرفت أنه الباص في أي دولة في الدول المتقدمة بخرج بوقت وبنتهي بوقت. الغاية شو هو؟ خدمة المواطن الأردني، سرعة الوقت والالتزام، وثالثا تسهيل على المواطن والتيسير عليه بعدم استخدام مركبته، حتى أنا أخفف على البنية التحتية وأخفف أنا على انبعاث الكربون وانبعاث، وأنا دائما نطمح أن نكون دولة من الدول التي تمشي بالدول الخضراء. هذا واحد. اثنين، لم يتجاوز الموضوع أقل من 5 شهور وشفنا نجاح هذه التجربة، ضغطنا باتجاه الحكومة والحكومة استجابت لنا، ودخلنا على 3 محافظات، دخلنا على السلط، دخلنا على مادبة، ودخلنا على الزرقاء. هذول اليوم المواطن بالزرقاء بيقدر يتحرك، يصف سيارته بمجمع، يصفها عند بيته، يركب بهذا الباص بأجرة قليلة مدعومة من الدولة، وتتحرك انت. هاي وفرت ايش؟ الغاية اللي انا وجدتها والدراسة اللي انا سويتها. طيب اعطيك مباشرة، احنا اليوم المستخدمين هذا تجاوزوا ايش الملايين مستخدمين هذا. كنا اول في تخوف من الدولة انه ما يكون في رغبة واتجاه لهذا الموضوع
0: والتشكيك.
2: طيب اليوم احنا لما نجحنا بالتشغيل، وهذا يمكن تصريح مش لازم أحكي فيه، ولكن دائما زي ما يقولوا الجود جود بهالو، ودائما إحنا لازم هذا يكون فعل لإدارة التنفيذية تتحدث فيه. إحنا في مطلع الشهر القادم كمان راح يكون في أيضا دخول حافلات جديدة على المحافظات تردد السريع، وكمان أعطيك من الشعر بيت كمان، وفي عنا إحنا على باصات اللي هي النقل الداخلي، اللي هي الشركات الحديثة زي شركة رؤية وكذا اللي متعاونة مع أمانة عمان، سيتم زيادة عدد الحافلات، لأنه احنا كمان نواكب التطور. هذا احدى الدراسات انه عدد السكان بازدياد، عدد السكان بهذا كمان احنا بنتابع. لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اليوم على قدم وساق متابعة مع الوزارة، على قدم وساق متابعة مع هيئة النقل البري، على قدم وساق متابعة مع هيئة النقل الجوي، كمان احنا نتحدث كمان بالنقل الجوي، نتحدث مع شركات النقل الوطني الأردني، نتحدث أيضا مع المينا، وزيارتنا أخيرا المينا وشو التقانا مع مدير سلطة العقبة. فهي لجنة طيب. في دراسات، بس في ملحوظة يعني أنا صبر. بدي حتى لأنه تطرق لها زميلي، وأنا بحب يعني أثني على أخوي بكر، اللجان لن تجتمع إلا لغاية أنه والله ودنا نساوي شو. إحنا بنخرج بتوصيات وبننفذ التوصيات. أول توصية وأخذنا موافقة على قاعدتها اللي بدها شهور الناس تركض فيها، أو يمكن عدة أشهر حتى تأخذ نتيجة. إحنا أخذناها إيش بلقاء أنت ثلاث ساعات. اليوم أهلنا وشعر شواربنا بالجنوب بإقليم وادي موسى في منطقة اسمها الطيبة، في منطقة مترامية الأطراف، كونك تعرف المسافات من هذا. أوجدوا مشكلة وطرحها أحد الزملاء النواب أنه في اللجنة، وهو بلجنة الريف، أنه إحنا في عندنا مكاتب تاكسي ثنتين ما بتكفي. اليوم زيادة عدد السكاني أصبح بدنا مكتب تاكسي ثالث. خرجنا بتوصيات أن تكون الجمعية تقدم، الجمعيات اللي موجودة في هذا بوادي موسى في إقليم البتراء وتأخذ هذا، وأخذنا موافقة مبطنة، يعني حتى بكرة ما يقولوا أنه ساويناها قبل صدورها، أخذ موافق مواطنة إذا تطبق الشروط بنعطيهم مكتب تاكسي ثالث. فهي توصيات اجينا على دعوات التشغيل.
1: صحيح. نعم.
2: هذه إحدى التوصيات والنتائج. إحنا مش بنحكي بس بدون نتيجة، لا والله بنصرف حاجة بس بناخذ نتيجة، خاصة بلجان النقل، لأنه إحنا إيش بدنا فعل أي منطقة. هذه دعوة من خلال أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية واللي بسمعني، أي منطقة بالمملكة الأردنية الهاشمية مترامية الأطراف مش مخدومة بالنقل، بتتوجه اليوم لهيئة النقل البري، بتقدم طلب وبتأخذ خدمة باص 14 راكب أو سرفيس للمناطق اللي مش مخدومة، حتى تنقل من مناطق، يعني أجي أقول أم البزتين، خلينا أضرب على خوالي، من أم البزتين ما في خدمة هذا، بقدر أشكل أنا باص أو سرفيس ينقل لوين؟ للرئيسي اللي هو اللواء ناعور.
1: تابع هذا الترخيص الباص مثلا لشخص أم لهيئة معينة
2: لمن تنطبق عليه الشروط ضمن شروط هيئة النقل البري.
0: حتى للأفراد.
2: احنا اليوم لما نتحدث
0: حتى للأفراد ساعات.
2: حتى للأفراد احنا نقول ضمن الشروط اللي تنطبق عليه هم شروط منعية.
1: نعم.
2: اللي أنا أركز عليه دائما السالفة لها روح، وأنا دائما أحب إيش أركز على ما تحدث فيه زميلي، إنه اليوم احنا اجتماع اللجان المشتركة هي تخرج بنتائج ونتائج وتوصيات، واللي أهم من هيك إنه إحنا متابعين، يعني بعد فترة شو سويتنا كذا اعملنا، فإحنا متابعين وإن شاء الله راح تلمس الأثر في مناطقنا اللي نتشرف بيها الريف والبادية على مستوى المملكة. إحنا حتى ما نقسم راح تسمع أجوبة تسر خاطرك.
1: جميل. أستاذ بكر، يعني
0: سيدي،
1: يعني أنتم أكيد، نحن عندما نتحدث عن الريف والبادية الأردنية نتحدث عن تنوع، يعني وهذا التنوع يجب أن يستغل في موضوع التنمية.
0: صحيح.
1: يعني عندما نتحدث عن موضوع التنمية لابد أن يكون هناك دراسات أو ملاحظات على الأقل من خلال الزيارات التي ممكن أن تقوموا بها لهذه المناطق حول موضوع ما التنمية التي تصلح في هذه المنطقة أو في هذه المنطقة تحديد، أن يكون هناك مشاريع تنطلق تختص، ممكن أن يكون هناك أفكار كما تحدثت أنت قبل قليل، أن يكون هناك دفع نحو جمعيات تعاونية زراعية مثلا متخصصة هذه الجمعيات في، أو ممكن أن تكون يعني جامعة لكل الأعمال التي تقوم فيها. هل يعني نحن ما نريد أن نذهب إليه أن نعزز الدخل القومي في الأردن وأن يكون هناك تشغيل، حتى أنا موضوع التشغيل الذاتي.
0: صحيح.
1: يعني هل هناك يعني دراسات أيضا، أو هناك بوادر لموضوع العمل مع مؤسسات حكومية لها علاقة في التشغيل، لها علاقة في مشاريع معينة، لها علاقة لتعزيز جهد المواطن، لها علاقة في موضوع زراعة أراضي؟ كيف ممكن أن يكون هناك توجيه للمواطن الأردني، وخصوصا نتحدث نحن أيضا عن الشباب، لأن طبعاً المجتمع الأردني طبعاً مجتمع فتي طبعاً، وهؤلاء هم الذين يبحثون عن العمل. نعم،
0: وهذا ميزت
1: ذكورا وإناثا نتحدث.
0: طبعا أنا أكيد إحنا
1: أكيد
0: سيدي أنت حكيت نقطة مهمة جدا اللي هي قضية الشباب والشباب بجنس

0: الداخلي والخارجي هي قضية أساسية. الآن بالنسبة للريف والبادية سيدنا، أنت بتعرف إحنا بنقسم البادية تحت المناطق صحراوية قليلة الأمطار، تعتمد بالدرجة الأولى على الرعي وتعتمد الدرجة الثانية على الثروة الحيوانية، على خلاف الأرياف اللي هي كثيرة الأمطار وتعتمد على الزراعة بشكل مباشر.
1: هذا ما نريد نتحدث عنه، كيف نستهدف في مشاريع تنموية هذه المناطق
0: سيدي
1: باختلاف
0: يعني
1: تنوعها.
0: هو إذا أنا دائما أقول إذا المسؤول بيملك الإرادة الحقيقية والصدق مع ربنا ترى بنجز، والحمد لله يعني جزء كبير من أصحاب المعالي برئاسة دولة جعفر حسان يملكوا جزء كبير من هذا الموضوع اللي احنا بك فيه. قضية الريف والبادية سهلة جدا، احنا نحكي عن توفير الأمطار أو توفير المياه، وبالتالي احنا نروح على قضية السدود والحصاد المائي والتجهيزات
1: والزراعة أيضا.
0: ما هو إذا احنا وصلنا احنا جبنا المياه وصلنا للزراعة، القضية الأساسية هي المياه.
1: نعم،
0: إذا وفرت المياه بشكل أو بآخر أنت وصلت لقضية الزراعة، وصلت لكثير من الأمور. الآن قضية الزراعة بالذات سيدي، احنا نتحدث عن منطقة الأرياف ونتحدث عن منطقة البادية، نحكي عن الزراعة التعاقدية. وهذا الآن من المشاريع الريادية اللي قاعدة تمشي عندنا بالأردن، أنه بحيث أنه اللي بزرع بيعرف حاله أنه أنت قديش راح بنتج وقديش راح بيستفيد ماليا، وبيتأكد من تسويق المادة اللي هو موجود فيه. وهذا مشروع موجود ريادي جدا في منطقة صبحة، موجود بهذا المنطق جميل جدا، ووفر عماله بحدود 300-350 وظيفة عمل. الأساس عندنا إحنا هون مدى دعم الحكومة لهذه المشاريع وخاصة المشاريع الصغيرة. القضية الثانية اللي حاب أحكي فيها ودام تحدث فيها مع وزير الزراعة بقضية الحليب، وهذا مصدر أساسي للمواطن الأردني بهاي المنطقة. أنا راح أفاجئك سيدي بشغلة وأنا بدي أحكيها على
1: يعني إذا كانت مفرحة للمواطن يعني الأردني كويس،
0: يعني لا يعني إن شاء الله أنا مفرحة، بس أنا ما راح تكون مفرحة كثير، يعني راح تكون فيها نوع من خلينا نحكي إن شاء الله النقد الإيجابي. يعني
1: نعم،
0: إحنا سرديتنا الأردنية جزء كبير من هاي السردية بيعتمد على البداوة. نحن بالأصل مجتمعنا بدوي بالأصل، والحمد لله نعتز بكل فئات المجتمع الأردني بشتى الأصول والملابس، ولكن اللي يميز المجتمع أو البداوة عندنا اللي هو الجميد، ولا أنا غلطان سعادتك؟
1: جميل صحيح.
0: وإحنا
2: من سردون جميد يزبط؟
0: ما بيزبط يعني الجميد الكراكي والجميد الأردني بشكل عام، وهو مطلوب كل دول العالم،
2: كل العرب اليوم.
0: دكتور أنا بدي أفاجئك بشغلة.
1: نعم،
0: إحنا المفروض نصدر الجميد للعالم
1: صحيح،
0: ولكن إحنا نستورد 95% من احتياجنا من الجميد من الخارج.
1: لماذا؟ ليه؟
0: ببساطة جدا، إحنا عندنا قضيتين أساسية، دعم الثروة الحيوانية طبعا عشوائية، وما في قرار مدروس، ونتحدث عن مصانع. نعم احنا بنأيدها هذه المصانع مشان انها بتوفر وظائف، مصانع بتجيب الحليب المجفف من الخارج، هذا الحليب يعني قاعد بطغى على الانتاج المحلي بحجة انه احنا هذا الحليب مخصص لصناعة الحلويات.
1: طيب،
0: ولكن هو بيروح باتجاهات احيانا موسى. فيا سيدي اذا احنا معنيين باهلنا بالبادية ببساطة جدا شوية دعم بسيط مالي على المشاريع الصغيرة، تمكين المرأة، تمكين الشباب،
1: يعني ممكن هذه المشاريع أن تحدث حتى منزليا يعني
0: طبعاً.
1: في المناطق، ويكون طبعاً. هناك تجميع لهذا المنتج مثلا المحلي الأردني طبعاً. وتكون هناك جهة هي تتولى مسؤولية تسويقه وتصديره.
0: صحيح.
1: هل ممكن هناك مثل هذا المشروع، يعني عندما نتحدث عن مشروع مثل هذا المشروع، حتى هذه المنتجات الحيوانية التي نتحدث عنها، منتجات مثل الأغنام أو الأبقار، هذا مشروع
0: طبعا،
1: وهذا المشروع ممكن أن يشغل آلاف،
0: صحيح،
1: إن لم يكن يعني مئات الآلاف نتحدث عن عشرات الآلاف،
0: صحيح،
1: وهذا يعزز يعني الدخل الفردي للمواطن صحيح. الأردني وينقل لحياة أفضل، وأيضا ينقل يعزز الدخل الدولة أو حتى الدخل القومي. هل هناك مشروع مطروح على أرض الواقع مثل هذا المشروع مثلا؟
0: طبعاً سيدنا في مشاريع كثيرة مطروحة بهذا الموضوع.
1: نعم،
0: يعني إحنا نتحدث مثلاً على سبيل المثال المربع الصحي الموجود في البادية الجنوبية، وهو مربع يعني كلف المستثمر ما رقم ما يتجاوز 15 مليون دينار أردني. كان الهدف منه الأساس منه هو تجميع الثروة الحيوانية هناك وفحصها قبل ما إحنا بنصدرها باتجاه السعودية، وكان المفروض أنه هذا بيحقق فرص عمل على الأقل 1200 وظيفة عمل دائمة لأهل المنطقة، إلا أنه يعني في بعض الإشكال

0: التحديات اللي صارت بعدها وتم إغلاقه.
1: تحديات تواجه
0: المشروع. أكيد نعم. أكيد. الآن في نية لإعادة هذا المشروع لهذه المنطقة وإعادة تشغيله والوصول إلى أنه يصير مصدر أساسي ومركز أساسي للثروة الحيوانية بالمنطقة البادية الجنوبية. سيدنا برد عيد لك إياها، نظام الجمعيات التعاونية هو نظام جميل جدا، قاعد بيقدم حتى بمناطق الأرياف، وأنا بحكي عن كثير من مناطق
2: كافة
0: الأرياف،
2: محافظات المملكة،
0: كافة محافظات المملكة.
1: نعم.
0: كافة بيقدم الدعم المالي المباشر من قبل الحكومة، وهذه أرقام مالية لا يستهان فيها، أحيانا قد تتجاوز ما مقداره 45 مليون دينار بالسنة إلى هذه الجمعيات التعاونية اللي تهدف بالأساس إلى عملية التشغيل وبنفس الوقت الإنتاج والإنتاج المنظم سيدنا. فلا يعني أنا أتصور أنه الحكومة متوجهة بهذا الاتجاه، متوجهة بالدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهذه المناطق.
1: طيب دكتور أيمن، يعني عندما نتحدث عن الأردن يعني بترامي محافظاته طبعا كاملة سواء من الشمال أو إلى الجنوب، ولكن نحن نرى أن التركيز السكاني يعتمد في محافظات يعني شمال المملكة الأردنية الهاشمية، وخصوصا من العاصمة عمان أو من منطقة مادبا، ثم تذهب إلى باقي المحافظات الأردنية جهة الشمال، وبعد ذلك نلحظ أن هناك مثلا انخفاض في العدد السكاني بسبب هذه يعني الهجرة الوظيفية نسميها، أو الهجرة حتى نحو الخدمات الموجودة. قبل ذلك يعني أنا سألت الآن كيف في موضوع اللامركزية، ونحن لدينا يعني تجربة، كيف ممكن في موضوع اللامركزية أن نوزع الخدمات على هذه المحافظات حتى يعني نتفادى موضوع في إحداث التنمية، نتفادى موضوع الهجرة السكانية بمثل هذا الشكل، ونحن نتحدث عن ما يحدث في مناطق يشبه انفجار سكاني فيها،
2: صحيح،
1: وخصوصا في موضوع الأزمات الخانقة الموجودة. هل هناك ممكن أن يكون بينكم أو أنتم مطلعون على دراسات أن يكون هناك توزيع أو إعادة توزيع لمراكز بما يسمى مراكز الخدمة في الأردن، سواء وزارات أو مؤسسات كبرى، تفويض لصلاحيات توزيع هذه الخدمة على المحافظات كاملة بشكل كامل، حتى لا يكون هناك حتى مع توزيع التوظيف يعني فيها؟
2: يعني أنا بدي أرد أشكرك على هذا السؤال القيم، ولكن كما تعلم هذه المشكلة ليست جديدة، هي مشكلة قديمة متجذرة، معلومة سابقا أنه
1: نحن بالمئوية الثانية الأردن يتغير. نعم. هناك تحديث سياسي. نعم.
2: خلك معي. أرجو أكرر، هذه مشكلة قديمة موجودة متجذرة، أنه اليوم الهجرة هذه من بداية السبعينات القرن المنصرم، الهجرة إلى العاصمة أو إلى مراكز العمل حيث الناس كانت تدور قوتها واستملكت هذا، وأيضا كمان التركيز أنه كانت قيادات الجيش والعسكر كانت موجودة في العاصمة عمان. اليوم احنا الدولة الأردنية تنبأت لهذا الشيء، واليوم يمكن أنت بتلاحظ أنه في كمان هجرة عكسية، اليوم أصبحت من العاصمة إلى إلى إلى إلى مناطق والأصول اللي كانت موجودة فيها.
1: لكن هذا السبب، بعض يقول أنا هذا السبب هو إما بسبب الرفاهية، يعني أريد أن مثلا أكون في مزرعة مثلا أو مثلا بسبب الازدحام والضوضاء اللي موجودة.
2: حسسني أنت خارج الموضوع. لا أنا ودي أعطيك إياه. قبل كان ما في يعني وسائل التواصل أو وسائل النقل غير متوفرة.
1: نعم.
2: اليوم أنت تطلع من عمان لمعان خلال ساعة ونصف تكون أنت موجود في بنية تحتية جيدة، في وسائل نقل، فكيف لما يكون في مثلا خدمات مستقبلية؟ أنت تعلم يعني اليوم الدولة وعقل الدولة قاعدين يفكروا إحنا بإيش؟ بسكك حديدية بسيطة اللي تنقل بين المحافظات.
1: جميل.
2: يعني هذا الشيء يعني يلوح بالأفق إنه يكون مثلا انطلاق سكة حديد تنطلق من الزرقاء إلى عمان، مرورا في مطار الملكة عليا، مرورا بمادبة، منطقة سهلة هذه التواصل.
1: نعم.
2: تعرف إنه اليوم إحنا نأخذ بالرؤية الملكية بتحديث المنظومة النقل والسير بشكل عام، يعني لما سيدنا قبل فترة كان بخطابه شو إيش حكى، قال ليس المعنى بس بالنقل النقل العام، أنا أيضا بدي النقل السياحي، يعني بأنه لازم

0: انه يكون في باصات مخصصه للنقل السياحي.
1: جميل.
0: ايضا النقل الجامعي، ويكون في باصات مخصصه للجامعيات للجامعات. وتحدث فيها اول امس بزياره سيدنا الله يطول عمره ويمسيه ويمسي ولي عهدنا بخير، تحدث فيها رئيس الحكومه وقال سيكون في نقل جامعي لجامعه الهاشميه بالزرقاء. انا كمان من خلال اثيرك اعلم انه
1: وتوصيل الخط السريع يعني.
0: اوكي، وقت كمان ان شاء الله راح يكون احنا لقطنا هذه الاشاره بما انه تحدث بها رئيس الحكومه تبعنا، واحنا نتشرف انه هذا راح نعمم انه يكون على باقي الجامعات يعني على مراحل. فاليوم
1: مثل جامعه اهل البيت والجامعات الجامعات،
0: فانت اذا بتربط في خط مواصلات قاعده صلبه، اليوم الدولة أصبحت كقرية بالنسبة إن كيف نتحدث على الاتصالات. اليوم كل العالم بين إيديك، واليوم إذا كانت في شبكة اتصال شبكة مواصلات قوية سواء كانت سكك حديد أو نقل حافلات، ما في شيء بالبعد. والناس اليوم تبعد، إحنا اليوم لما باص يطلع من إربد وخلال مدة 45 دقيقة أو 47 دقيقة أو ساعة إلا ويصل لعمان، انت اليوم صار يطلع الصبح ويرجع المساء، بطل، لان تكلفه الكوست عليه مش عاليه، تكلفه النقل مش عاليه. لو بده يستخدم سيارته بده يحط اضعاف مضاعفه بدل البنزين، فلما يستخدم هذا الحافله فهذه قربت المسافات وابعدت اماكن الهجره.
1: جميل.
0: واليوم عقل الدوله يفكر انه احنا نحسن كمان، وقد ما نقول احنا اليوم المشاكل النقل لا تتوقف، وكل يوم في مشكلة، وكل يوم في قاعدين نجد حل، وكل يوم في إن اجتماعات بحلول مش اجتماعات ورق.
1: جميل
0: حبيب.
1: طيب. أستاذ بكر، يعني في وخصوصا عندما نتحدث، نحن نتحدث عن موضوع تحدث الدكتور أيمن البداد وعن موضوع مهم جدا، وهو الزيارات الميدانية للحكومة، وأيضا متابعة جلالة الملك وحضور الملك شخصيا يعني والاطلاع على مدى الإنجاز وأين وصلنا، وهذا نهج يعني ممتاز موجود. ولكن نحن نريد أن نربط ما بين حتى زيارات الملك الخارجية وارتباطها بالداخل الأردني، وخصوصا عندما نتحدث وكانت زيارات مثلا لدول آسيوية، كان هناك دول كان الملك يعني تسليط الضوء على مشاريع مثل المحيكات الموجودة، ونحن عندما نتحدث عن مثل هذه المشاريع، هذه مشاريع ممكن أن يقوم فيها الأفراد أو يتم التدريب عليها في مناطق الريف والبادية.
2: صحيح.
1: كتنمية، هل هناك متابعة مع الحكومة على كيفية كيف أن نوجد مهارة، كيف ندرب مثلا، لأن هل نريد مثلا أن يكون كل الأردنيين موظفين؟ نريد أن يكون هناك توجيه نحو التشغيل الذاتي. هل هناك دراسة أو هل هناك يعني عمل بهذا الاتجاه بالتنسيق مع الحكومة، وخصوصا استثمارات زيارات الملك في مثل هذا المجال؟ كيف أن نربط مع هذه الدول؟ كيف يتم التدريب؟ يعني أن يكون هناك خبراء استفادة من تجاربهم، وأن يكون هناك تدريب وخصوصا على منتجنا الأردني.
2: صحيح. بداية سيدي، أنا أحب كمان أكد ما تحدث فيه أخويا الشيخ أبو عدي، وسؤالك تقيم باللا مركزية. شوف سيدنا، يعني الذهنية لجلالة سيدنا كانت متقدمة جدا بهذا الموضوع بالذات. إحنا نتحدث عن اللا مركزية وعن مجالس المحافظات بشكل خاص جدا، وهذه كانت فكرة رائعة ولا زالت فكرة رائعة، وإن شاء الله أنه راح تتقدم للأمام وأكثر وأكثر.
1: هل نحن بحاجة لتطويرها أكثر؟
2: طبعاً.
1: أما أن ما يتم
2: يعني يعني الآن يعني أنا يعني بس عشان أوصل فكرتي، بس هو الآن في نقاش وفي جدل الآن داخل مجلس النواب، ويعلم سعادة أبو عدي
0: تقليص العدد للمركزية.
2: يعني هو توجه ما بين الديمقراطية من خلينا نحكي، بدناش ندخل بالقضية السياسية، ممكن أدخل معك فيها، ولكن مش بهاي اللحظة. أنا حابة أوصل فكرة اللامركزية اللي أنت تحدثت فيها، اللي كان متحدث عنها جلالة سيدنا بال 2014 و2015 و2016. طيب. مش الآن.
1: جميل.
2: فتسمح لي فيها سيدنا. اللامركزية وأساس اللامركزية إنه إحنا ما بيكون القرار بالمركز، بالعاصمة يعني.
0: ننقل السلطة.
2: بالوزارات. دائما ننقل القرار إلى أهل المعرفة، لسكان المنطقة اللي هم موجودين فيها، اللي هم أعضاء منتخبين من قبل أهل المنطقة الموجودين فيها. وبالتالي تخصيص المبالغ المالية من أجل البنية التحتية، هذا فهم اللامركزية، وبالتالي احنا نصل لما نصل للبنية التحتية ونأسسها بشكل صحيح 100%.

0: نوصل للتنمية ونوصل للتعليم نوصل للصحة نوصل لكل شيء ممكن أنت بدك إياه. تم تخصيص أرقام مالية لكل مجلس محافظة، كان بالبداية 20 مليون تقريبا لكل مجلس محافظة، يعني تقريبا 12 مجلس محافظة، يعني تم تخفيضه لأرقام أقل شوية الآن نتيجة الضغط المالي الموجود ل10 تقريبا
1: يعني
0: 10
1: ممكن
0: مليون.
1: كيف ينعكس هذا الرقم مثلا في موضوع
0: احنا
1: عندما
0: بنحكي عن
1: نتحدث
0: نحكي عن خدمات سيدي، يعني تعرف انت تحكي عن 60% منه خدمات و40% المفروض يكون في تنمية من يصرف من هذه المبالغ
1: يعني والتنمية
0: المالية
1: يفتح فرص عمل،
0: طبعا،
1: ونحن بحاجة لفرص
0: والخدمات
1: العمل،
0: ترفع
1: الخدمات
0: وتفتح فرص عمل،
1: والخدمات نعم
0: والخدمات هي الأساس. انا لما يكون انا منتخب من قبل اهل منطقتي موجود في هذه المنطقه، انا بعرف شو مشاكلهم البسيطه اللي ممكن صاحب المركز او الوزير المسؤول او الشخص المسؤول ما بيعرف عنها، ولكن انا لما اقدم خدمه معينه بتعبيد شارع، بفتح مركز صحي، بانشاء مدرسه، انا اكثر معرفه بهذه. وهي كانت فكره المركزيه، وهي كان ذهنيه جلال سيدنا حتى نصل للمحور الاقليمي او نسميها الاقاليم والاقاليم الاستثماريه. سؤالك، برجع لسؤالك سيدنا، بالنسبه للزيارات زي ما حكينا احنا نسبه الشباب عندنا 65%، ودائما جلال سيدنا بركز على هذا الموضوع، وسمو ولي العهد الصادق الامين بركز على هذا الموضوع اكثر واكثر، لانه استثمارنا الحقيقي بالشباب. الان في تجارب كثير احنا دول العالم عم تحتاج، يعني مثلا اعطيك سبيل المثال المانيا. المانيا عندها عجز في في في الممرضين مثلا.
2: صحيح.
0: احنا الان الحمد لله قاعدين بيطلعوا عندنا شباب باتجاه المانيا وبياخذوا عقود عمل وبينتجوا. انا اللي الفكره اللي انت تحكي عنها ارتباط ما بين قرارات جلال سيدنا او التوجه
1: أو حتى
0: العام
1: الزيارات
0: او
1: الخارجية
0: الزيارات
1: التي مثلا
0: ومدى
1: تسلط الضوء على
0: تمام
1: مثلا فرص معينة
0: تمام
1: سواء كان
0: هذا
1: نعم
0: بيقوم فيه الان، وهو مركز رائع جدا اللي هو مركز التدريب المهني. مركز التدريب المهني بيروح على باتجاه كل منطقه، بيشوف احتياجات سوق العمل سواء الداخلي او الخارجي، وقاعد بيعمل دورات ويعمل برامج ومدفوعه الاجر. يعني الطالب بيجي، يعني انا ذاك اليوم امبارح كنا بمركز تدريب المهني في مادبه على سبيل المثال، وكان مثلا من التجارب اللي احنا شفناها انه في مجموعه من الطلاب اشتغلوا على تدربوا على الميكانيك بالسيارات
2: صحيح.
0: اللي هم
2: السيارات
0: الهايبر
2: الهايبر
0: الهايبر،
2: السيارات
0: والان هم موجودين
1: الكهربائية طيب
0: موجودين
1: نعم
0: الان بالامارات وعم يدعموا الاقتصاد
1: طيب احنا
0: المحلي.
1: نتحدث مثلا سألنا عن موضوع مثلا المحيكات، نريد مثلا ان يكون هناك مسارات مثلا
0: نعم.
1: وهذه المسارات لابد ان تكتسب مثلا هناك اشخاص او افراد اردنيين مواطنين ان يكتسبوا فيها مهارات، يعني التدريب على موضوع المحيكات مثلا بشكل معين، حتى قطاع السياحة مثلا لدينا نحن في قطاع السياحة بما يسمى البازارات التي تعرض فيها التحف وتعرض فيها أمور مختلفة، هل هذا الكلام ممكن؟ كيف نوجد سواء كان جمعيات أو مراكز تدريب بالتنسيق مع التدريب المهني أو ما إلى ذلك، حتى يكون هناك نربطها أيضا في موضوع التسويق، لأننا نحن بحاجة إلى تسويق
0: طبعا.
1: أن يكون لديك منتج ولا يكون هناك تسويق هناك مشكلة.
0: شوف سيدي، ما أنا بحكي لك يعني
1: فائض إنتاج بلا
0: تمام
1: بيع
0: تمام
1: نعم
0: تمام. يعني مراكز التدريب المهني هي المسؤولة عن الموضوع اللي أنت عم تحكي عنه، انه التدريب بجميع القطاعات وبجميع التخصصات، وهذا الحكي موجود على ارض
2: يعني
0: الواقع
2: بنفذ السوق
0: بكثير
2: المحلي
0: طبعا
2: بالمطلوب
0: طبعا. واحنا بنحكي كمان عن الفروع الانتاجيه، بمعنى انت اذا انت بتهيئ مجموعه من الشباب لانتاج مثلا على سبيل المثال الملابس بشكل عام، وهذه بينشا فيها فروع انتاجيه، وهي بتوظف معدل من 700 ل 1000 ل 1200 في كل فرع انتاجي.
1: لكن هل كافيا لحد الان يعني هذا الموضوع او حتى هاي المشاريع
0: يعني
1: هناك انجاز
2: الطموح
1: نتحدث
2: للافضل
1: عن
2: للاعلى
0: يعني يعني نتمنى
2: ان
0: تتوسع الفكره اكثر واكثر، انه يكون بكل المناطق موجود في شيء اسمه مراكز تدريب مهني، وانا مصر عليها هذه القضيه لانه هي الاساس. يعني اذا انت بتنشئ بكل محافظه او بكل لواء مركز تدريب مهني متعدد الجوانب، احنا بنصل لمرحله اللي هي الاهم. انت تعرف سيدي انه القطاع العام ما عاد في شيء اسمه توظيف بالقطاع العام، وانه
1: او قليل التوظيف في القطاع العام.
0: لا ما يعني ليش بس قليل؟ لا هو
1: يعني حسب
0: يعني
1: الحاجه،
2: يعني حسب الحاجه وحسب النقص.
0: يعني احنا خلينا سيدنا خلينا نكون صريحين حتى نكون اقرب لبعض، دائما مع الشارع. لا هو القطاع العام ما في إشي اسمه توظيف الآن بالقطاع العام. يعني أنا بدك أعطيك أرقام عن توظيف بالقطاع العام بالسنة الماضية، أنا ما عندي مشكلة فيها. القطاع العام وظف 5500 وظيفة السنة الماضية. 5500 وظيفة كانت بالأصل 4000 وظيفة لوزارة التربية والتعليم، 1000 وظيفة لوزارة الصحة، و500 على باقي القطاعات. كانت بالأصل
1: إذا نتحدث عن القطاع الحكومي ممكن بمعدل 5000 وظيفة سنويا،
0: يعني بحد الله
2: حسب حسب كمان
1: حسب الحاجة
0: بس لا لا حتى نوجه أهلنا وقرايبنا ومجتمعنا
2: حتى يستثمروا في قطاع الخاص وليس العام،
0: أنهم يروحوا باتجاه التدريب المهني البتك داخل وزارة التربية والتعليم. صحيح. التدريب المهني هذا الأهم
1: حتى في الجامعة،
0: حتى بكل مكان سيد،
1: وخصوصا أن لدينا جامعات منتشرة في جميع محافظات.
0: صحيح.
1: المملكة.
0: صحيح.
1: طيب دكتور أيمن، نريد أن نذهب هذا السؤال مختص في موضوع التحديث السياسي، وخصوصا أن الريف والبادية يعني سواء كان لها حظ أقل أو حظ أكبر يعني، والتحديث السياسي لابد أن يكون هناك موضوع الأحزاب، وهي التي يعني تضع في عين الاعتبار حتى القاعدة، إذا أردنا أن نتحدث بشعبوية أو أردنا أن نتحدث من ناحية برامجية، لابد أن تستهدف يعني هذه المناطق كيف ممكن أن يراد تطويرها، أن تقدم برامج معينة تخدم سواء بالتنسيق مع الحكومة أو برامج حزبية توضح كيف سندير هذه الحالة في موضوع الريف والبادية على الأقل.
2: يعني سؤال في محله، ولكن انت اليوم تعلم انه الاحزاب لم تنضج بعد. اليوم احنا الاحزاب في ضعف بالاداء الحزبي، اليوم لم تصل برامج حزبيه الى مناطق مش بس الريف والباديه، الى مناطق المحافظات. لا يوجد قناعه اليوم، لانه يعتمدوها انه هذه احزاب الفرد او احزاب الشخص. اليوم نحمد الله بعد مضي سنتين أن اليوم تقبل الفرد، خلك معي أنت سألت عشان أجاوبك. اليوم نحمد الله أنه الشارع الأردني اللي تعود علينا، تعود أنه هذا الحزب خط أحمر ممنوع نقربه، فالحمد لله اليوم احنا في قبول أنه قاعدين بداية. احنا نحن الآن في مخاض، لم يولد العملية الحزبية بالواقع اللي انت وانا نتأمله حتى نكون احنا متطورين مع
1: في مرحلة ولادة يعني.
2: لا انا في حالة مخاض سيدي، يعني اليوم ابنك لما كان بدي يعني انا يا العبد لله، اذا كنت تقول لي عسكري انا عسكري بادي، تقول لي والله حزب أهد عليك، ما في قناعة بالأحزاب. اليوم أنت اليوم بما أنه سيدنا أطلق هذه الفكرة وتبناها، واليوم وده دولة يعني وده شعب مثقف حزبي، ولكن اليوم يطغى علينا احنا العشائرية. يعني بدك اليوم إقناع قبل ما تطلبني برامج. اليوم طيب، أنا ودي أوصل إقناع للمواطن بهذه الأحزاب.
1: أليس دكتور أيمن، أليس من مهمة الأحزاب برضو أن يكون لها دور تثقيفي يعني في هذا الموضوع؟ بمعنى أنا الأحزاب إطارها هو إطار سياسي قانوني، مهمته أن يقدم برامج، وهذه البرامج توضح كيف تدار الدولة الأردنية بكل تفاصيلها، يعني سواء الخدماتية الاستثمارية الكذا، لأنه
2: نعم هذه، ولكن هذه المسؤولية أيضا مشتركة بدها تكون بين الحكومة والأحزاب.
1: هل هناك يعني نحن لدينا مثلا كفاءات منتشرة في الدولة الأردنية في موضوع التثقيف، أن هذه الأحزاب تريد أن تعمل لتحقيق المصلحة، المواطن يستجيب في موضوع المصلحة، بمعنى
2: صحيح.
1: أن تنجح الأحزاب معنى ذلك أنجح اقتصاديا، أنجح في تجويد الخدمة، أنجح في كذا. هل هناك إطار، وخصوصا أن الأحزاب تريد أن تخاطب يعني هذه البيئات، وهذه سواء كان في المدينة أو في الريف والبادي؟
2: صحيح، وهذا يعني إحنا نأمل، ولكن التحديات اليوم موجودة بعدم قناعة الشارع الأردني، عدم قناعة المواطن الأردني بالأحزاب. اليوم كما تحدثنا احنا العملية الحزبية بالدولة الأردنية لم تتجاوز عمرها السنتين، يعني فهذا الشيء على الأمد المستقبل القريب إن شاء الله سيكون دور الإعلام في الدولة الأردنية للمواطن الأردني، وأيضا دور الأحزاب أن تنطلق من المكاتب إلى المناطق. طيب. وإلى المناطق السكنية حتى تقدر توجد برامج. أول شيء المواطن الأردني بده برامج خدماتية قبل ما نتحدث عنه أني أنا أثقف سياسيا، بده خدماتيا بعد ما أنا تصل للمرحلة الأولى.
1: هذا الحزب يوضح له كيف
2: يعني هذه مسؤولية الأحزاب. اليوم الأحزاب شروط الأحزاب أو شروط قائمة الأحزاب ألا يقل له عن 8 مواقع في المحافظات. شو الغاية كمكاتب إله؟ شو الغاية فيها؟ نظرة الدولة أعمق ما احنا نظرتنا احنا في انه حتى يكون في بالمواقع هذه بالمحافظات 8 مراكز، حتى كل موقع يبث فكره وعلمه، ومن ثم ايش نطلب من الاحزاب برامج حزبيه فعاله عامله.
1: جميل دكتور أو أستاذ بكر، يعني أنت حزبي
0: طبعا،
1: طيب كونك حزبي
0: والشيخ
1: وما أعرف
2: احنا أخوي اتحاد، احنا اتحاد وسط
0: سيدي، تقدم سابقا مبادرة حقيقة.
1: جميل، الآن يعني أنتم
2: كنا أحزاب وسطية،
1: المواطن يعني. المواطن قبل أن يسأل عن الحزب يعني ما يعرف المواطن، وهذا السؤال يعني نريد بأقل من دقيقة الإجابة، انشرفنا على النهاية. يعني حتى أعرف بحزبي أريد أن أقدم برنامجي الذي يقنع المواطن في هذا المكان الذي أنت فيه.
0: نعم.
1: يعني أنا لا أريد أن أقول له ماذا أريد أن أعمل بالزرقة مثلا، وخصوصا هو في مثلا في محافظة ثانية، يريد إما أن يكون مشروع شامل للدولة الأردنية أو تقدم له مشروع تفصيلي أن هذه المنطقة ضمن استهدافات مثلا الحزب إذا استطاع الوصول مثلا لتشكيل حكومة أو المشاركة في حكومة، أو يضغط باتجاه أن يكون هناك مثلا خدمات معينة أو مشاريع معينة تستهدف هذه المنطقة، فبالتالي هو يتحرك على هذه القناعة. هل هذا الكلام يعني ضمن إطار الدراسة التي ممكن أن تقوم بها الأحزاب، أما أننا لم نصل بعد إلى هذا المستوى؟
0: يعني أتمنى أنك تعطيني أكثر من دقيقة في
1: هذا المجال. تفضل.
0: يعني شوف سيدي، بداية يعني أنت بدك تعرف إحنا أهميتنا بالأحزاب، بقضيتنا بالأحزاب، أنه دائما ضمن الجغرافيا الأردنية، ما منتجاوز بأي حال من الأحوال الجغرافيا الأردنية ولا تعطينا أي نقطة.
1: إحنا ضمن الجغرافيا، نعم.
0: دام ضمن الجغرافيا الأردنية، الآن الأحزاب يعني قسمين، أحزاب صلها 35 سنة موجودة و 36 سنة تتمتع بإمكانيات مالية هائلة جدا، وتتمتع بخبرة حزبية تجاوزت 30-35 سنة من غاية 92 إلى أحزاب وليدة النشأة الآن وما تجاوزت عمرها تقريبا السنتين، باستثناء بعض الأحزاب اليسارية وبعض الأحزاب القومية. الآن إذا أنت بتطلب مني وتسألني كيف بدنا نصل ونغير من قناعة الشارع، نعم هذه بتاخذ وقت. احنا كنا بفترة من الفترات الشارع الأردني ما بيحبد كثير الأحزاب وما بيحبد فكرة الأحزاب، ولكن بما أنه احنا اتجهنا باتجاه التحديث السياسي ورؤية جلال سيدنا بوصول لحكومة برلمانية خلال العشر سنوات القادمة، بحيث أنه يكون في حزب ما بتوجه ما أو ضمن ائتلافات معينة هو اللي بيشكل هذه الحكومة، احنا بدنا نصل لآلية اللي هي احنا بنسميها نظام تقديم الخدمة العامة. والخدمة العامة بس معلش، الخدمة العامة في فرق ما بين، احنا ما بنختلف بالسياسات العامة، جميع الأحزاب بالأردن ما بتختلف بالسياسات العامة، انا بختلف انا وياك بآلية تقديم الخدمة وشكلية آلية تقديم الخدمة. يعني وهذا موضوع مهم جدا دكتور، ونرجو أن يكون فيه له جلسة أطول من هيك.
1: إن شاء الكريم. مستمعين الكرام، شرفنا على النهاية وتجاوزنا حد البرنامج، ولكن تفضل.
2: أنا بس بدي أحطك ملاحظة، بما أنه تحدثنا عن اللامركزية، أنت تعلم أنه الدولة الأردنية نسبة 70% من الخدمات تقدمها المؤسسات الخدمية و30% هي تقدمها الحكومة. فإحنا اليوم أتماس هذه اللجان أو هذه المؤسسات هي موجودة خدماتية، لأجل هذا الشيء إحنا نبعد عن المركزية ونقول دائما يجب أن تكون لا مركزية، وعلى هذا أسس الدولة تحدث.
0: هذا بدنا نشوفه إحنا في قانون الإدارة المحلية.
1: إذن مستمعين الكرام، يعني في ختام هذه الحلقة يتضح لنا أن الريف والبادية ليسا مجرد أطراف، نعم، بل هما الركيزة التي ينطلق منها استقرارنا التنموي، وأن النقل والخدمات هما الجسر الذي يعبر بنا نحو العدالة الاجتماعية.
0: نعم.
1: باسمكم جميعا مستمعين الكرام، أتوجه بالشكر إلى ضيفي هنا في الاستوديو، سعادة النائب بكر الحيصة رئيس لجنة الريف والبادية النيابية، شكرا جزيلا لك. وأيضا أتوجه بالشكر الجزير إلى سعادة الدكتور أيمن البدادوة رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، شكرا جزيلا لك. ومستمعين الكرام، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، وأيضا في السوشيال ميديا الزميل حي الخالدي مزيد العجار، ما يقدم لكم كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيون.

0: التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را كتاب أحكمت

حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا

رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا فيه

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.